الناس اللي بعدهم أو الناس اللي قبلهم إن إحنا مش واثقين فيهم، عكسا تماما. فلازم تكون الثقة مبنية على أساس معين، مبنية على ركيزة معينة وإلى ما ذلك، خاصة في أمور الزواج، خاصة في أمور تربية الأبناء وإلى ما ذلك، لأن هذه هي النشأة الأولى وهذه هي الركيزة الأولى. إن شاء الله غر فهمتوا اللي حابة نوصل لكم الموضوع بشوية بشوية بش إنكم أنتم تفهموا. باي احنا اعطينا شن معنى كلمة الثقة، باي كيف تبنى الثقة؟ كلكم بتتو بتجاوبوني بنفس الجواب، وانا متأكدة كلكم حتجاوبوني نفس الجواب، وانا متأكدة الناس اللي تسمع فيها حتقولي نفس الجواب. كيف نقدروا نبنوا الثقة هذه بشني؟ صابر يقول الثقة مبنية على الضمير، والضمير اهم شيء. انا بنشوف بس، لاني هي متأكدة الثقة تبنى بالصدق، الثقة تبنى من الصغر. نتفاعلوا خير بعد نشوفه مثالك في ليبيا، نحسوا أنه مازال في ناس فيها خير. شكرا يا العقيق، لا أعرف لو أريد ولا تبني مع أحد، تبنى بالإنجازات. نبي الرقم، حاضر رقم القناة. اتعلي كلميني خاص كانت تبيني بس أبعتي لي على البرنامج. كيف تبنى الثقة؟ عفوا، قلة الثقة تهدم البيوت، تهدم العائلات. ثقة تبنى بالضمير أولا، حلو. ثقة هو ما فيش ثقة في الرسول، الرسول مات. يعني سيف الدين، أنت ما عندكش ثقة في أمك وأبوك وأخوتك، وما عندكش ثقة في في في زوجتك وأبنائك وكذا. غير منطقي، غير منطقي الكلام اللي تقول فيه، ولا غير منطقي المقولة هذه أصلا. والثقة صحيح في الرسول، الرسول مات، لكن ما نجيش نقول لا نعمم الموضوع، لا لا. معناها هيك احنا نقعد وكل واحدة تشد حوشها وهو يشد حوشها، وما نبنوش علاقات ولا نتكاتروا ولا شيء، نقعدوا في حياشنا لان احنا ما عندناش ثقة في بعض. الثقة اليوم نحكي فيها بصفة عامة، راني ما نحكيش فيها بشكل خاص، فهمتوا؟ نحكي فيها بشيء عام، ما ليش علاقة يا سيف بالموضوع اللي تحكي فيه وانت طالع من الموضوع اساسا. كيف تبنى الثقة؟ الثقة ان هي ما تجيش فجأة، ما تجيش في يوم وليلة. الثقة مش زر تضغط عليه، او احنا بلهجتنا العامية نقول بطمة تضغط عليها وخلاص، ونقول خلاص انا بنوثق في الشخص. هو ما هيشك، الثقة تبنى بشوية بشوية. اولها زي ما قلتوا، اولها الصدق، أولها الصدق، تمام. والنقطة الثانية، دقيقة بس خال انتصار حنبعت لك إن شاء الله. أول شيء الصدق، الكذب لو موجود يذمر الثقة هذه، حتى لو كانت كذبة صغيرة. وإحنا نقول الكذبة البيضة، يعني كذبت كذبة بيضة على خاطر الشخص هذا، لا. اللي يكذب حتى لو كانت كذبة بيضة يعتبر كذب، يعتبر كذب. ما جينيش حد يقول لي لا لا كذبة بيضة، ما فيش حاجة اسمها كذبة بيضة، كذب كذب والصدق صدق. لا في بيضة لا في صغيرة، لا كذبة بسيطة، لا لا لا لا لا. المسميات هذه ده احنا اختلقناها كإنسان باش يعني باش ما نحسوش بالذنب، لا كذب كذب. ثاني شيء تبنى الثقة هذه بالأفعال وليست بالأقوال. كنا نقدر نتكلم وكنا نقدر نعبر، بينما الأفعال هي اللي تثبت الثقة هذه. بمعنى الكلام سهل بالنسبة لنا احنا كبشر، نتكلم ونحب نتكلم ونحب نعبر، بس الفعل هو اللي أكد لك. أهلا يا عز ونورتي. أي حد يقول يقدر يقول أنا وثق فيا، مثلا يعزه وثق فيا، الكلام سهل، لكن الفعل هو اللي يثبت صدق هالكلمة. أي شيء لازم يكون مقرون بالفعل، يعني أي كلمة بنقولها وبنطلعها من فمي لازم تكون مقرونة بفعل،
مش مجرد كلام على الهوى، نطق على الهوى، لا. الإنسان اللي كلامه يطابق فعله هذا هو اللي يزرع الثقة. وصلت المعلومة؟ أول حاجة كيف تبنى الثقة؟ بالصدق. ثاني حاجة بالأفعال وليست بالأقوال. كوتش يقول الثقة تبنى بقوة الصدق والفعل أولا وشخصية الشخص نفسه. صحيح صحيح. مساء الخير مساء النور للجميع. ثالث نقطة والمهمة، حفظ الأسرار. ركزوا في الكلمة، حفظ الأسرار. لو الشخص فضفض لك وحكالك، هنا راهو هو أعطاك ثقة كبيرة وحطك في مكانة كبيرة. فكيف أنت تمشي لي شخص آخر مش من عيلتك ولا من عيلته وتطلع أسرارك، تطلع أسرار الشخص اللي أنت أعطيك الثقة؟ أنت هنا هدمت ثقة الشخص فيك. هذه ثالث نقطة، حفظ الأسرار هي اللي تبنى بها الثقة. حلو حلو. ولدان تقول ما تعطي سرك لحد أحسن شيء. جبتها من قصيرها أنت، جبتها من قصيرها. سندس تقول لازم تحافظ على أسرار غيرك. أنور تقول هادي وعن تجربة واعرة. شفتوا؟ باهي ناخدوا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير، وانا حنذكر رقم الهاتف، ولكن خلوني نعطي الموضوع حقه ونوصل فكرتي، وبعدين حنعطي المكالمات مساحة ويحاولوا يختصروا معنا باش ناخدوا العدد الكبير من المكالمات، لان فيها البنات يعني تتواصل معنا وتقول لنا راه ما حصلتش الخط معاكم. اهلا وسهلا بالجميع، اهلا وسهلا بالجميع، نورتوا. انا حنحكي لكم قصه ونوع كمثال من امثله الثقه. باهي، في شاب في يوم من الايام كان عنده صاحب عمره اكثر من 10 سنين، ركزوا في السنوات. باهي، في شاب كان عنده صاحب عمره اكثر من 10 سنين، يأمن له على كل شيء، يحكي له في أسراره، يحكي له في همومه وحتى مشاكله العائلية، ولو صار أي خلافات في حياته فيحكي له في كل شيء، يعني نقوله احنا كتاب مفتوح لصاحبه هذا. كويس، صار خلاف بسيط بينهم، صار خلاف بسيط بينهم، شن صار؟ صاحب هذا أصبح عدوه وحكي عليه للناس، ومش بس هكي، طلع بأسوأ صورة. تخيلوا يعني 10 سنين صداقة وصحبة انتهت بسبب موقف واحد بسيط. وهنا لازم نفهموا احنا حاجة مهمة جدا، مش كل شخص يعرف أسرارك يستحق ثقتك، هي ما هيش بالسنوات، إنما بالمواقف والعشرة الطيبة. فهمتوا؟ فالقصة هذه عن الشاب، إن مش كل شيء نقدر نحكمه عليه بمجرد إن خلاص يعني هذا كل شيء أمور تمام، لا، ما هوش أمور تمام، حيصير موقف، حيصير موقف يوريلك هل الشخص هذا يستحق الثقة ويستحق المكانة، أو شخص سبب لك خذلان وخسارة وإلى ما ذلك. أنا دائما نقول فيها حتى في حلقاتي السابقة، ضروري يصير خلاف بينك وبين الأشخاص، ضروري يصير خلاف بينك وبين الأشخاص باش تعرف صدق العلاقة اللي انت معاهم، صدق العلاقة الاجتماعية اللي بيناتكم، صدق النوايا اللي بيناتكم. فضروري جدا ان الانسان يصير معاه الخلاف مع صديقة، مع امه، مع ابوه، مع اخته، مع اخوه، ضروري. ما فيش علاقة توصل لقوة إلا بالخلافات، إذا كانت الخلافات قوية أو حتى ضعيفة، نقول إحنا بسيطة ولا حتى كانت معقدة، فالخلافات هي اللي تبنى بها العلاقات، ولولاها مش حتطيح الأقنعة، ولولاها مش حنكشف صدق النوايا والنوايا المزيفة. فهمتوا؟ فمش شرط. أيوة، فاحنا عرفنا كيف تبنى العلاقات، وقلنا تبنى العلاقات أو الثقة بصفة عامة تبنى بالصدق، بحفظ الأسرار، بالأفعال. باهي، لما تقولي لي يا ملاك كيف تبي تبني العلاقة، خلنت صار بعت لك على الخاص. فبنجو احنا بنقوله كيف نقدر نهدم الثقة هذه، كيف الثقة هذه تنهدم في لحظة. السؤال المهم والسؤال الأهم لكم انتم، شن يهم الثقة وشن يهدم الثقة برأيكم؟ انا متأكدة انكم انتم كلكم حتجاوبوني نفس الجواب اللي في راسي توا، وانا متأكدة انكم كلكم حتوقفوا على نقطة معينة، شني اللي يهدم الثقة. أنا في حياتي بروح أخواتي، بس دنيا تخوف والله. شن اللي يهدم الثقة يا جماعة الخير؟ أنا نبي نسألكم أنتم، لأن نبيكم أنتم تشاركوا معنا من غير طبعا المكالمات، لأني حنفتح الخط للناس وحتتكلم. لا ننسى العهود والمواثيق اللي اخذناهم على أنفسنا مع الله أولا تبنى الخيانة. خيانة، الخيانة توقعت بتختاروا الشيء هذا. ثقة يبنى، الثقة تبنى بالصدق وتهدم بالخيانة. الغدر، قلت لكم أنا عارفة، قلت لكم أنا حاليا نتكلم يعني بلسانكم أنتم، وعارفة حتى تفكيركم. خيانة الأمانة والكذب، الحسد، الكبرى تقول الغدر والخيانة. زنبقة تقول السلام عليكم، عليه الصلاة والسلام. ريحاب تقول مسائل يمر من بين سطورك كأنه نسيم من الجنة، فكل حرف ننتثره هنا هو قبلة على جبين المساء. وميمي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريحاب تقول ثقة زايدة قد تورطك يوما، لذلك احذر ثم احذر. دكتورة مليكة تقول خيانة وطعن في ظهرك بالغش، كويس. ريحاب تقول الأصل أنت أن يكون، أن تكون الثقة بالله لا بالنفس، وساعتها لابد أن تكون عالية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تكن النفس طرفة عين. فالتوازن بين الثقة والحذر هو ذكاء القلوب، فلا إفراط يوجع ولا تفريط يطفي الأمل. فأحيانا الجرعة الزايدة من الثقة تكون سما ببطء. خذ من الناس قدر حاجتك واترك الباقي للزمن. اي والله ريحاب، لا تاخذ جرعه كبيره من الثقه، اترك مكان للخيبه ومكان استيعابها ايضا. الثقه تقول كسر الثقه امر سهل، لكن اعاده بنائها قصه اخرى. ايضا لينا تقول تحياتي ملاك مساء الورد، هناك اشخاص لا يستطيعون ان يتحملوا سرا لمده ساعه، فكيف نعطيهم الثقه الكامله؟ هذا غباء معذره. فاديه صبري يقول أحلى ناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الورد لكل الليبيين، أحلى مساء النور والسرور أستاذة ملاك، شكرا يا صبري. وهدى تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. وانت طالبة هنا في, في, في التعليق طلب يعني. به لينا تقول والله يا ملاك حتى العشرة الكبيرة والعشرة الطيبة ما عاد تقدري تعطي الثقة فيها، صارت هالبحاجات مع العشرة ومع وأسرار. بصراحة الأيام هذه الثقة لإخواتك فقط وإخوانك وأسرتك، أما الغريب فلا يستطيع الثقة أبدا. تمام، شكرا يا فادي. به رجوعا بموضوعنا، كيف تنهدم الثقة؟ كلكم جاوبتوا بالخيانة، بالغدر، بالطعن، بي بي بي بي هلبة أشياء. خليني نوفقكم في الشيء هذا ونقول لكم أول حاجة تهدم بالكذب. أول حاجة تهدم فيها الثقة بينك وبين أشخاص في حياتك، أول حاجة بالكذب. إنسان قاعد يكذب عليك، إنسان قاعد يكذب عليك، فأسرع طريقة لهدم الثقة الخيانة، الكذب، الخيانة، سواء كانت خيانة صداقة أو علاقة أو حتى مصلحة. الوعود الكاذبة، لما توعد كل مرة وتخلف، لما تعطي إنسان تقول مثلا توعد بشيء، تهمة بشيء، تعشمة بشيء، وبعدين تخلف. وهذا الشيء صاير معاكم هلبة، الوعود الكاذبة، الخيانة. طبعا الخيانة أنتم كده ما فيش حد مش ممرش بالشيء هذا، والاستغلال. ركزوا لي في الكلمة الأخيرة هذه، للأشياء اللي تهدم الثقة عفوا، الاستغلال. تعرفوا أسوأ شيء وأسوأ شعور إنك تلقى الشخص هذا أو تحس إن الشخص هذا قاعد يستغل فيك ومقرب منك على خاطر مصلحة. مش لازم بالضرورة تكون مصلحة مادية، مرات حتى مصلحة معنوية. شفتوا أنا وين وصلتكم توا، وين وين وين بحرت بيكم وتفكيركم، أنا متأكدة كلكم فكرتوا في نفس الفكرة. تعرفوا أسوأ شيء في هدم الثقة هي عبارة على مستويات معينة. الكذب، فيش إنسان يتحمل أن شخص يكذب عليه، خاصة الكذب هلبة بشكل مفرط. أسرع طريقة أنك أنت تخون الشخص، سواء كانت خيانة بجميع أنواعها. لكن أسوأ شعور تحس به لما تحس أن الشخص هذا قرب منك لمصلحة واستغلك لمصلحة، ومش بالضروري مش بالضروري تكون المصلحة هذه مادية، يبي منك فلوس لا، أو يبي منك غرض معين لا، مرات يكون حتى معنويا، انك تكون مثلا متاح دائما، تكون دائم سند لي، تكون دائما معه. مرات الانسان هذا يستغلك بالطريقة هذه. شفتوا؟ والوعود الكاذبة أبيخ شيء وأسوأ شيء، الوعود الكاذبة. إن لما أنت توعد وتعشم شخص وهل بقى أشياء يعني تقدم له وتفرش له البساط الأخضر وتقدم له كل الامتيازات، بعدين تلقى الشخص هذا قاعد يكذب عليك ويعطي فيك في وعود كاذبة لا صحة لها، وكل مرة يخلف بوعده، كل مرة يتمادى. رفيف الثقة لا تكسر فجأة، هي تموت ببطء في كل مرة نقول فيها لا بأس. هذا كذاب والله. ففي مثل، في مثل يقول الثقة زي الورقة. لو انت، انا اشبهها لكم بشيء يعني خاطري نوريها لكم، ما هو جماعة اللي شوفوا فيها توا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاطري نوري لكم كيف شن معنى المثل هذا. لكن الورقة بعيد عليا، بعيد عليا الورقة. تخيلوا ان الثقة هذه زي الورقة، كويس. الورقة هذه تاخدوها وتلعبوا يعني نقولوا احنا تضغطوا عليها بيديكم هيك وتحاولوا انكم تعكرشوها هيك توصلوها لمرحلة ما عادش تولي ورقة، كويس. هل الورقة هذه حترجع زي ما كانت في البداية ورقة عادية، ولا حترجع ورقة ملوثة؟ ايوه، تعجنوها في بعض. لا لا لا، ما شاء الله، ملوثة، حتكون ملوثة، حتى شكلها مش حلو. فلما تاخذ الورقة هذه ويشبهها لكم بالثقة وتعكرش الورقة هذه بقوة، تشدها بيدك وتعكرشها، عمرها ما ترجع زي ما كانت. وهذا الكلام فيه جزء كبير من الصحة، يعني تنعدم الثقة بالأساس. فهمتوا؟ ففي سؤال جاني توا، هل الثقة إذا انكسرت ترجع؟ هل الثقة لو هل ترجع؟ لأن بنعرف منكم انتم، يعني مش حنجاوب. ترجع علاش يا لي؟ صح، ممكن، مستحيل ما ترجعش، ممكن على حسب الشخص. التمس لأخيك عذرا، عذرا بشني؟ لو هو خانك، لو هو كدب عليك، لو هو طعنك، لو هو شوه سمعتك، لو هو هو هو هو، هذا كله تعتبر فيه ان هو التمس لأخيك عذرا لأنه هو خانك؟ التمس لأخيك عذرا لأنه هو شوه سمعتك، التمس لأخيك عذرا لو هو كذب عليك. ما هو خلونا منطقيين شوية، أنت مش حتنكسر ثقة إلا بالأشياء هذه، صحيح عليه ولا؟ أعتقد وافقتني يعني. مستحيل لو كان في ضرر عليك وعلى سمعتك وعلى اسمك، مستحيل مستحيل مستحيل ترجع. حتى لو رجعت مش هترجع زي ما كانت قبل، فهمتوا؟ بح طبعا هنا في ناس حتنقسم لي قسمين، كويس؟ في ناس حتنقسم إلى قسمين. قسم يقولك إن لا، اللي يكسر الثقة مرة يكسرها ألف مرة، هذه كلام نحن كبشر ديما نقوله، اللي يكسر ثقتك مرة خلاص تعود عليها حيكسرك ألف مرة. هذا الشق الأول أو القسم الأول. القسم الثاني شو بيقول؟ نعم إذا فيه ندم حقيقي وتغيير، يعني أنا نشوف إن الجواب يعتمد على شني؟ يعتمد على حجم الضرر، سبب الكسر، وهل الشخص فعلا تغير ولا لا. ثلاث معايير معينة تنطبق فيها هل الثقة ترجع أو لا. في شق بيقول لك لا اللي كسر الثقة مرة خلاص معاش يكسرها ألف مرة، هذا الشق الأول، معناها خلاص أنه انعدمت الثقة. لكن القسم الثاني لا، يقول لك أنا نعتمد على ثلاث معايير. كيف ثلاث معايير؟ حجم الضرر، لو الضرر كان بسيط بالنسبة لي، ضرر بسيط يعني زعل بسيط، كويس، والمشكلة كانت بسيطة هنا. السبب الكسر، سبب الكسر مرات خلاف بسيط، خلاف عادي ما بين الأصدقاء أو ما بين العلاقات الأسرية، فهمتوا؟ إن شاء الله وصلتكم الفكرة. وهل الشخص هذا لما يعتذر هل فعلا هو تغير ولا ما تغيرش؟ هل حس بالندم، بالشعور الحقيقي بالندم، ولا هو قاعد يمثل حسب مكانة الشخص والموقف اللي صاير؟ ايه والله هي ما يقول مستحيل الثقة ترجع كيف قبل. وماذا عن الثقة بالنفس؟ علي احنا نتكلم في موضوع الثقة بالنفس، موضوع اخر، فهمتني؟ فاحنا نحب نشقه في المواضيع ونطلعه برا من الموضوع الاساسي. ثقة بالنفس شيء خاص بك انت، خاص بك انت، انما انا نتكلم على الثقة وتعاملك مع الناس. بح هنا هذا السؤال اللي كان مطروح منكم، هل الثقة اذا انكسرت حترجع يوم من الايام؟ على حسب مكانة الشخص بالنسبة لك. إذا كانت مكانة الشخص قوية جدا ممكن مع الأيام ترجع. إذا كان السبب الخلاف بسيط، سبب الكسر، حجم الضرر كان بسيط جدا، خلاف بسيط وعادي، وهل الشخص ولو كان الشخص هذا فعلا تغير وحس بالندم واعتذر وتأسف ورجع لتاليات عقله زي ما نقول احنا بالليبي، رغم اني لسه طالبة فهذا هو موضوعنا اللي لازم تعرفوه ولازم تفهموه، ان احنا الثقة هذه لما نعطوها لشخص كويس، اعرفوا لمن تعطوه، اعرفوا لمن تعطوه، مش مجرد كلام وخلاص، مش مجرد كذا. احنا برنامجنا يتكلم يا اخي الفاضل واختي الفاضلة، برنامجنا يتكلم على أشياء صايرة معانا، مش أنا صايرة معي شخصيا، مش بالضروري تكون أنا صايرة معي شخصيا، مش بالضروري لما نتكلم على موضوع أو نطرح موضوع معناها نتكلم على نفسي أو نتكلم على الأشخاص اللي حواليا أو نتكلم على حياتي الخاصة، إنما أنا موجودة باش نحكي على واقع موجود عندك أنت وعند غيرك. فمش بالضروري نحكي على نفسي، أنا مش موجودة هنا ولا مخولة أني نحكي على قصص حياتي وتجارب حياتي، أنا نحكي بالمجمل ونحكي بصفة عامة بشيء في وقعنا عشناه اللي تحكي فيه أغلبية اللي تابعوا فيك صاير معهم، هذا هو. أنا نحكي بالشيء اللي صاير، باللي قاعدين نشوفه فيه، باللي عايشينه في الواقع. مش بالشرط نكون نتكلم على نفسي، وأبدا مش هنتكلم على نفسي، لأن حياتنا الخاصة دائما بعيدة على الناس يعني. فلازم ناخده الموضوع بشكل أعمق من اللي قاعدين نشوفه فيه. بقى كيف نقدر نحافظوا على الثقة هذه؟ كيف نقدر نحافظوا على الثقة اللي أعطاها لنا الشخص أو اللي أعطيناها للشخص؟ كيف نقدر؟ في خطوات حلوة، خطوات مهمة. سامحوني في لا ولنفسي هذا الواقع، هذا الواقع إيه والله هذا الواقع. لسه الأغلبية ما عشان عندهم ثقة في بعض في أي موضوع في مجتمعنا. أتفق والله أتفق، حتى لما تطرح لهم موضوع على الثقة معاش معنى أنت قاعدة تحرتي في بحر وقاعدة تحكي في شيء مش موجود، بينما نحن عايشين في كل يوم شبه كل يوم نتعرض للمواقف هذه. به كيف نقدر نحافظوا على الثقة وعلى ثقة الشخص اللي أعطاها لنا أو اللي أعطيناها للشخص؟ نقول لكم في خطوات مهمة وأشياء مهمة وأساس مهم باش إنك أنت تحافظ على الثقة هذه. لازم إنك أنت تكون شخص واضح وشخص صريح، لازم إنك أنت تكون شخص واضح وشخص صريح. ما تكون الشخص يلعب على الحبلين، ركزوا في الكلمة، ما تكون الشخص يلعب على الحبلين، ما تكون الشخص توعد بشيء وما تقدرش عليه وتعطي فيه وعود وما تقدرش تكون قدها. الوعد قبل ما يكون كلمة هو دين بينك وبين الشخص، دين. تعرف شو معناها دين؟ دين. لما تبي تحافظ على ثقة الشخص اعتذر، لأن الاعتذار ما ينقص منك شيء، بالعكس يزيد يرفعك، يزيد يرفعك ويزيد يحترمك الشخص. مرات في ناس بيجيني توها توا ننعاف، أنا حيجوني ناس بيقولي لا مو إحنا الاعتذار مرات نعتذره لكن الطرف الآخر أنا عارفة مش حيتقبل الموضوع أو كذا وكذا. أنا حنجيبها لكم بكل صراحة من الطرفين. باي الاعتذار لما أنت تغلط وتعتذر للشخص أنت ترفع من قيمة نفسك، وقيمة نفسك ما تشوفهاش في الشخص المقابلك، بالعكس بتشوفها في قيمة نفسك في عينك أنت، في عينك أنت مش لازم تكون في عين غيرك، فهمتني؟ فالاعتذار لما أنت تدير الشيء هذا وتعتذر على شيء أنت غلطت فيه على الطرف الآخر، مش مهم الشخص اللي قدامك هل بيقبل الاعتذار أو لا، هل بيصدقك أو لا، أنت درت اللي عليك واعتذرت ونقول اعترفت بغلطك، فأنت هنا كبرت في عين نفسك. أنت هنا لازم تقيم نفسك، مش تخلي الناس تقيمك أو تقيمك الطرف الآخر، أنت قيم نفسك. ما تقولش لا والله هنا لا لا مقدرش نعتذر، أو حتى كان اعترض الشخص اللي قدامي مش حيفهمني، أو الشخص اللي قدامي أموره مش حيفهمك، أموره مش حيستوعبك، أموره مش حيقبل اعتذارك، أموره، بس أنت درت اللي عليك واعتذرت وتكلمت وعبرت وشرحت وبررت ودرت كل شيء كل شيء، لكن أنت هنا تكبر في عين نفسك مش في عين الناس، وما تستناش المقابل من الناس، وما تستناش الناس تقعد تصفق لك، لا اعتذر لنفسك. هذه تربايتك، هذه اخلاقك، هذا الاساس، انك انت لازم ترضي نفسك قبل ما ترضي الاخرين، وتدير الشيء اللي تشوفه انت مناسب مش الناس تشوفه لك مناسب. وهكذا ان شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع. ان كلمك من قلب الواقع، الاعتذار عنده نظرة احتقار ولكن رفعها من الله. اهيا أهي أنت كلمتك صح، باهي نفس الكلام اللي نقول فيها نه، بس رفعة من الله، الله سبحانه وتعالى حيرفع شأنك لما أنت تعتذر بصدق. الله يرفع شأنك، الله يعلي مقدارك، فهمتني؟ الله بيعزك في عين نفسك، في عين نفسك مش في عين الشخص المقابل ليك. عمرها ما كانت هيك، ولو كانت هيك معناها الإنسان ما يعتذرش وما يعترفش بغلطه والخطأ اللي وقع فيه. بالعكس، لازم أنت تكون صادق مع نفسك وصادق مع الآخرين واعتذر، اعتذر، لأن الاعتذار ما ينقص منك شيء، يرفع من نفسك، سواء حافظت على الثقة هذه من الشخص اللي اعطاها لك سواء لا. حتى لو كانت الصراحة صعبة، حتى لو كانت الصراحة مرة بالنسبة لي نحن، حتى لو كانت الصراحة توجع، لكن اعتذر وارفع من قدر نفسك وشأن نفسك. والله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا في النهاية، عارفك انك انت اعتذرت وعارفك انك انت يعني درت اللي عليك، بس ما فيش مردود من الشخص الآخر، خلاص المهم انت درت اللي عليك. فحنعطي رقم الهاتف لأن حنفتح المكالمات توا على 092-150-59-99، 092-150-59-99. رجاء من الناس اللي بتتصل بيا، تنبيه وملاحظة مهمة جدا جدا جدا، الناس اللي تكلم فيا بالله لو انتم جنب تليفون جنب راديو نقصوا الصوت، اول ما تسمع الخط يرن سكر الصوت من جنبك باش ما يصليش دبدبة. واه صارت لي دبدبة تو. الو السلام عليكم.
1: الو السلام عليكم
0: احمد،
1: خيركم يا ناس، عشيتكم مباركة ان شاء الله.
0: نورتنا والله، كيف حالك؟ حالك بهي
1: الحمد لله. تحية ليك وللعطاك مكالمة، وخيتي نورت وخيتي بنت القرفول وخيتنا فاطمة ما شاء الله، تروح لنا تحيح وكل من يسمع فيه
0: ان شاء الله. بارك الله فيك.
1: والنبي سامحيني وخيتي ملاك عليهم، لا حد بس انتوصف مني كلمة ولا شيء.
0: لا لا لا لا، خلي اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني يا احمد، باش احنا باش احنا ما نطولوش ونطولوا حتى مستمعينا، وفي مكالمات تخش بناتنا، فحاول يا احمد شني نعطوا الموضوع حقه باهي بشكل ايوه. لكن بالنسبه لك انت والله يخي ما انا زعلان منك، بالعكس انت وصلت فكره في يوم لحد وخلاص مشي يوم لحد في لحد. تفضل تو موضوع الحلقه اليوم.
1: لا لا انا قلت نتاسف منكم كلكم، بس تنصف مني كلمه بس.
0: لا لا عادي وخي، مرحبتين بك، تفضل. هاي
1: وكلم موضوع الثقه، والله موضوع الثقه هذا صعب صعب صعب، مش اي واحد الا وخيتي ملاكره.
0: اي والله
1: في اللي قام زي بحداه واتفلتوا في سيلة بمنا تعطيه ترك، واتفلتوا في سيلة مجرد ما تات العين يشرت على مرة واحدة. قصدي انا لقيتك شخص كويس ولا بنت كويسة ومعناها صديقة واخت، احكيت لك وفضفضتك علاش بدويت فلت تطلعي، انا اعطيت فيك الثقة ما ارتحت لك فرحت اللي انا مفروض ما تطلعيش شيء. ونقول لك اجا والله وفيتي ملاك من بعد جوزي الله يرحمها، والله ما عمري اعطيتها ثقه تابعه، لو نقولها وين ماشيه لوين جايه ولا مفتش في شنطتها ولا شيء. تقول يا احمد صح، قلت لي احسن حاجه قلت لي ثقه انك عطيت فيها ثقه رسمي، قلت لي قلت ما حاولت نشوفك تشك فيا ولا شيء، قلت لا لا والله ما عمري شتها يا ماذا وخيتي ماذا تاني توقف، والله ثقة عامية ما نسأل فيها على حاجة وربي شاهد. لكن انتو شايف الشخص اللي تطلب فيه لا يبيعك بسرعة، ما يخليهاش حتى يوم في قلبه، لا لا يشرتح وقتي.
0: اي والله
1: غلط هيكي غلط. انا ملاك والله جتني مضايقة من العمل ومش عارف شيء، مش عارف مش لازم ننشرها، هي عطت فيها ثقة من اين طلعت الموضوع اتفنت في مكانه، لا نقول لا ريتها ولا ريتني ما نقولش. لقيت تقرأ نقول لقيت وخيش كتلة مش كل حاجة معناتها تقلبوها كما تبغوا انتم. هذا باش تقرا الوقت هذه صعب ان الواحد يعطي الفكره.
0: اي والله اي والله صدقت
1: اقسم بالله وخيتي ملك ونقول لك الرسمي. انا عندي صاحب تولينا 31 سنه والله نحكي لنا في حاجاتي الشخصيه ما عمري سمعته بقايلها لواحد ولا اصغر مني. هو مواليد 77 وانا مواليد 73. شوف الفرق وين. شيباني شاب بعقل شيباني كبير نحكي له ونبسط له هو يبسطني والله ما فينا واحد بسر الثاني والله وزع شيء.
0: اي والله
1: لكن خشيت شفت ناس ثانية بعد اتجوزت المرأومة وطلعت وتهورت وشفت بعد ما تتي اللي كانوا كلهم عاطين في الثقة لهذا عدم الثقة قلت لهم صار انتم الثقة كنتوا عاطينها لما هي حية وهي ماتت علاش الثقة تغيرت اللي صار.
0: تمام. احمد مفهوم كلامك كله ان الثقة ما نقدرش نعطاها لأي حد والوقت هذا بدأ صعب الموضوع صح؟
1: صعب بيش تحصلي شخص والله أخذك علينا مجايبة أمك والله خون بس صعب انك تحصلي والله الوقت هذا
0: مية مية خلاص هنا معناها وصلت الفكرة يا أحمد والله يعزك
1: معناها مش مقصودين انتم لا لا الناس اللي تتلاقي انت وياه متحولي انك اللي في قلبك تفرغي وهم يقلبوا شيء
0: صحيح صحيح يا احمد الله يعزك يا اخوي بارك الله فيك
1: ان شاء الله ربي يعطيك ما في ذلك والله ندعي لك امس والله اذا بصلات لا شيء سميت اربعه يجي فوق السياره في فرع الاستاذ يونس وخيتي ملك
0: الله يعزك
1: شهر رسول
0: الله يعزك الله يعزك يا أحمد شكرا شكرا وربي يتقبل منك يا أحمد شكرا عدوها بارك الله فيك. بس خليني نعطي ملاحظة يلا يعطيني المكالمة. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا
2: وأخيرا
0: الهدوء والهدوء. أهلا وسهلا
2: أهلا بك ملوكا شن أخبارك؟
0: باي الحمد لله شن أخبارك أنت؟
2: الله يسلمك الله يسلمك ويخليك لي سنين ندور فيك
0: ليك سنين تدوري فيا مني
2: أنا بنت ليبيا
0: بنت ليبيا سنين الله يا بنت ليبيا أنت ما عمرك خشيتي معي مكالمة ولا
2: لأول مرة أنا مش قلت لك من راضي البلاد
0: إيه
2: نعم
0: إيه با
2: من راضي البلاد معش ندري عليك في مقالة على الحق
0: باهي انت تو على وجه السرايا حصلتي الخط
2: واخي لي تو 3 اسابيع شدتها في جركم وشدش معي
0: ايوه انا الحقيقه بنت ليبيا نسمع عليك صراحه كل خير نعرفه اسمك يعني متداول
2: كان عندي رقمك الخاص تواصلت معاك مره وبعدين راح مني رقمك الحق للامر
0: ايه باهي لكن انا فرحانه لانك انت حاولتي هالثلاث اسابيع هما
2: كانوا لين دهشت لعرفت نتابع والله العظيم للأمانة
0: باهي درتها يا بنت
2: إعادة في الليل
0: درتها يا بنت ليبيا درتها يا بنت ليبيا وجيتيني للقناة وخلاص
2: يا ريت ما عرفش مكانها وين
0: لا ما تريحيش تلقاها
2: فرحانة بك الحمد للأمانة
0: الله يعزك بنت ليبيا تفضلي بنت ليبيا هاي عطيتيني الثقة أول حاجة توني تهدرزي علي عطيتيني الثقة
2: أكيد
0: الله يعزك الله يعزك به الثقة أنا بنسألك سؤال وبش نختصر الكلام بهي بنت ليبيا هل الثقة في حياتك موجودة ولا مش موجودة بغض النظر من يكون أمك أبوك كذا بغض النظر هاي
2: مش الكل
0: يعني نقولوا إحنا شبه موجودة
2: كويس. شبه موجودة إيه
0: كويس
2: لكن تو في وقتنا توا صعب تنتقل مش اي حد تبقي فيه
0: حلو باه الشيء هذا تعلمتيه من تجربه ولا هيك طول
2: اكيد الحياه تجارب راه
0: خلاص معناها انت من الناس اللي نقولوا احنا وصلتي للشيء هذا من تجربة، ممكن حتى مش من تجربة واحدة، من تجارب.
2: تجارب
0: ايه والله ما شاء الله بنت ليبيا ديما سرعة الإجابة عندها سريعة جدا. بنت ليبيا حابة تقولي شيء بخصوص موضوعنا الحلقة؟
2: والله أول حاجة ربي إن شاء الله ربي يسعدك وربي يحميك وربي يعطيك ما تتمني وإن شاء الله ربي يعطيك لي في خاطرك.
0: اللهم أمين يا رب الحلقة.
2: ويسعدك ويهنيك الحق. ونحب نهني بنت بوها عمي ناجي الأستاذ أحمد إن شاء الله ربنا مرتين بيبلها برحمتها بيدي القربولي ولينا فترة عليها وإن شاء الله ربنا خير.
0: مني بنت القربولي؟ آه سيدة ليلى الغرياني. إن شاء الله يا رب ليها. تكون بخير إن شاء الله تكون بخير.
2: حتى في القنوات الثانية مش موجودة. إن شاء الله خير.
0: إن شاء الله خير. نداء إلى كل المستمعين كلمونا سيدة ليلى الغرياني تطمننا عليها. تمام هكي؟
2: يا ريت يا رب.
0: تسلمي بنت ليبيا والله يعزك.
2: الله يسلمك. يا ريت رقمك الخاص يتسدم لك
0: ان شاء الله. ان شاء الله سجلي رقمها بس لو ممكن سجلي رقم با. خليك تحت الهواء. خليك تحت الهواء. خليك تحت الهواء.
2: بارك الله.
0: تمام اي خذ منها الرقم تحت الهواء. تمام. لا لا, لا. ايوه تمام. جماعه التواصل الاجتماعي كيف حالكم اليوم مع الثقة؟ وين وصلنا؟ احنا تكلمنا على الثقة وفيه ناس منكم قالوا لي ملاك الثقة بالنفس اولا صح؟ في الفقرة هذه بتكلم على الثقة بالنفس. مش بس الثقة في الناس مهمة، لازم تكون حتى الثقة تكون موجودة في نفسك. ما يرى ميارة تقول ما شاء الله تبارك الرحمن ديما نخش ونقول فيك قبول رهيب ربي يحفظك الله يقلبي يتريح لما نشوفك. تسلمي الله يعزك الله يبارك فيك. الثقة مش شرط تكون في ناس حلو في ناس مهمة دقيقة بس. الثقة مرات تكون وبالدرجة الأولى لازم تكون الثقة بنفسك، لأن الشخص اللي فاقد الثقة في نفسه يشك بسرعة يخاف بسرعة ينهار بسرعة. الثقة بالنفس تخليك تعرف قيمتك قبل ما تعرف قيمتك عند الناس. الثقة بالنفس مش مجرد ان انا نقول انا واثقة في نفسي، لا انا واثقة في نفسي من فعلي من تصرفاتي من كلامي من تعاملي مع البشر وتعاملي مع نفسي. لهذا الانسان اللي فاقد الثقة بالنفس ديما تلقاه انسان مشكاك، نقول احنا شكاك في يشك في نفسه ويشك في غيره ويشك في التصرفات وهكذا. يخاف انه هو يجرب تجارب جديده في حياته، يخاف من المجهول، يخاف من اشياء ممكن يبي يديرها في حياته. ينهار بسرعه، ينهار بمجرد انه هو فقد ثقته بالناس او كذا فينهار، يصير حتى انهيار عصبي ويدخل الى نقول احنا امراض نفسيه والى ما ذلك. فالثقه بالنفس مهمه جدا باش تبني ثقتك بالاخرين. لما انت تعرف قيمه نفسك وقيمه كلامك وقيمه تصرفاتك وتعاملك مع نفسك حتعرف كيف تتعامل مع البشر. ولكن لما انت ما تعرفش تعامل مع نفسك وما تعرفش تكون واثق في نفسك حتفقد الثقه مع الاشخاص، حتفقد قيمتك مع الاشخاص، حتفقد قيمتك بمجرد ما يطلعوا من حياتك. لهذا لازم يصير توازن بين ثقتك في نفسك وثقتك في الأشخاص. مثلا الشخص يقول انك انت انك مش قوية فتقولي انا ضعيفة ما نقدر على حد. لا، الثقة بالنفس هي اللي تبني قوة الشخصية. تمام، الثقة بالنفس هي اللي تخليك توصل لمرحلة قوة الشخصية. كويس. لكن الشخص الفاقد الثقة تلقى إنسان ضعيف ينهار بسرعة، إنسان يضعف، إنسان يفقد السيطرة. أوكي إحنا إنسان نحسه بمشاعر، نحسه بأشياء مش مجردين. كويس. وننهار وننكسر وننخذل ويصير لنا هلبة مواضيع، لكن لازم تكون إنسان واثق في نفسك قبل ما تبني أي أشياء أخرى. يلا تذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-99-092-150-59-099-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومساكم كله ياسمين ومحبة وخير وكل شيء حلو.
0: أهلا وسهلا، نورت، تفضل.
3: وجودك وبوجود كل المستمعين
0: الله ينور عليك طريقك يا رب، تفضل.
3: اليوم اتكلموا على الثقة. أنا
0: هي والله
3: الثقة والمصداقية وفعل الخير ورد الجميل، هذا كله من عائلة سعيدة صراحة. صح ولا؟
0: اي والله بقى
3: العائلة هذه كلها سعيدة في قلب الإنسان الطيب اللي خاف الله ويحب الناس ويحب الوطن.
0: بقى
3: والطيخة طبعا هذه هبة اعتفالي.

0: معك تكمل كمل كمل كمل.
1: طبعا اعطيتيه انت يعني الثقه، اعطيتيه رخصه كامله، يعني اعطيتي فيه الامن والامان والمصداقيه وكل شيء حلو فيه. والثقه هذه ما يكتبها الا الراجل اللي خاف الله.
0: اي والله
1: خاف الله.
0: اي والله
1: مش كل واحد تعطي فيه الثقه الوقت هذا.
0: ايه صح صح. لا صح معك اتفق.
1: مش حتى في مثل يقول لك ذكرت الكريم وملكته، يعني ذكرت الكريم أعطيتها حاجة أملكتها، يعني بيحب فيك ويساير فيك ويعطف عليك. وإذا كرمت اللئيم الله يفكنا من اللئيم، يتمرد عليك، ينسى المعروف، ينسى الجميل، وينسى ويقولك تنسلاك يوم من الأيام، وانت يوم من الأيام وقفت معاه وقفة صح.
0: والله
1: ديما بيقف معاك في اليوم مش نقول كلمة هذيك، هذا مفروض ديما تتذكري بالخير
0: صح،
1: وتدعي له في صلاتك
0: مزبوط،
1: ويقولي له بارك الله فيك وفي والديك ويرحم والديك اللي جابوك، مش تنكريه وتنسيه. لازم تكون محبة بين الناس، الثقة بين الناس، حتى في عملك مع أصدقائك في بيتك مع زوجتك مع جيرانك، لازم تكون ثقة 100%. لأن الحمد لله رب العالمين وقت هذا بدأت تسمع فيه ولا؟
0: نسمع فيك استمر نسمع فيك.
1: الوقت هذا بدأت ما راه يوضح الإنسان، ناجي مرة تسايريه مرة واثنين ولا تدير برنامج تزوطيه، هيك موهبة من عند ربي بدي يوضح فيها للناس، اللي تشوفين من شكله ويمشي تعطي فيه الثقة، وفيه اللي من كلامه تتكذي منه تصدقي سبحان الله.
0: أيوة.
1: بعد وقت تقولي والله كلامي لا مزبوط، فكني ربي منك حمدي. لأن الحمد لله رب العالمين عطينا عقل جوهرة كبيرة، تعرف حين المسلمين والمؤمنين اللي يؤمنوا بلا إله الله، تعرف ميزة العقل هذه مش كل واحد يعرفها، مش
0: غيرها
1: وعطاك عقل وخلاص، عطاك عقل تميز بيه كل شيء، ووضح لك في الرؤية كاملة، واللي يعرف كتاب الله ويعرف التفسير انتعه يمشي في الدنيا صحرا.
0: صحيح.
1: ولا حتى لا نسيوا لنقدر عليكم راهو.
0: صحيح.
1: لازم الواحد يمشي بخط سير في الدنيا، هي أبسط مشكلة تضيعك. بارك الله فيك ويرحم والديك
0: ويرحم والدينا والديك
1: وكل المستمعين.
0: تسلم الله يعزك.
1: بارك الله فيك.
0: شكرا. بس أعطيني فاصل قصير ونرجع بإذن الله. يلا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا تذكيرا برقم الهاتف 092 159 99 092 159 99. أهلا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك أخت مالك، تحية ليك وكل المسلمين.
0: الله يعزك أخوي، الله يعزك، تفضل.
1: بالنسبة لموضوع الثقة صعب، انتدوا على أخطر موضوع أخت مالك أنت.
0: أكثر موضوع؟ أخطر موضوع؟
1: أخطر موضوع، إن الإنسان لابد يأخذ حذره من أي شخص ولو كان حتى والديه. لأن الدين الإسلامي يطالبنا باحترام الوالدين ومعاملته، هذا موضوع نحطوهم فوق الرأس، نحزوهم من طاعتهم فيما أمر الله، عدم طاعتهم فيما لا فهمت كيف. لكن بس نعطي ثقة في، وكيف تعرف الإنسان اللي قدامي ثقة؟
0: دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة،
1: حتى الإسلام نسمع فيه أخت ملاك،
0: نسمع فيك. بس أنا عندي حاجة ما فهمتهاش. مثلا قلت لي ثقة مثلا في جاري، مثلا ثقة في صاحبي، في كذا، ها فاهمة فاهمة. بس لما تقول لي ثقة في أمي ولا أبوي، هذا هنا موضوع تاني.
1: إيه أنت تو مرات هم على جهل. مثلا نقول أنت مثلا عندك رأس مال معين في مصر، أنت حتى الدين أمرنا بهذا، أنت حتى خصامك مع قصدي مع زوجتك ما تطلعاش برا، حتى بينك وبين أصحابك بين ولدك السر كان طلع منك انت معاش يبدا سر، يقولوا فيه كان بدا كان انت طلعت سرك لواحد تاني معاش سر، معاش يتسمى سر. خلاص
0: صح.
1: حياتك مع زوجتك قداش تصرف سن الدين ما تقول هاس حتى لولدك، قلت لك ولدك طاعتهم، في فرق بين الطاعة بين اني نلوح سكارة كلها نمكتها لكل واحد. حتى الاسلام داير خطوط حمراء للثقة. الاسلام منع خروج المرأة مع زارك، يعني هل أنت ترضي بنتك يفحى زارك كل يوم؟ حتى أمك ترضي أمك يوصلها زارك كل يوم ولو كانت مدير؟ في حاجات في خطوط حمراء ما فيش ثقة، دول ثقة ما فيش، والأسلم وحتى صاحبك في صار أكبر جيران بين أكبر صحاب، غير عرف صاحبه عنده شوية مش عارف مال أو هذاك خانة أو ترى، وما فيش ثقة. المعاملة الطيبة المعاملة الحسنة، لكن في خطوط حمراء الثقة سرارك أنت تطلعها لبرا، حاول انك تحتفظ بها لنفسك كيف تعالج الامور. رد بالك الثقه ما فيش. حتى اكبر شيخ، انت اكبر شيخ في العالم، ما تقدرش تخلي بنتك تمشي معه، هذا ديننا الاسلامي امرنا بهذا. علاش الدين الاسلامي ما عندهاش ثقه في المراه؟ ممنوع الاختلاط حرام، يعني في حاجات واضحه. بارك الله فيك،
0: تمام، بارك الله فيك، بارك الله فيك. صحيت. بس أنا اللي أنت اللي صار كله أنك أنت دخلت المواضيع كلها ببعض، صح ولا؟ ولا أنا هيك سمعت؟ ما تعطينيش مكالمة غير نستوعب الكلام اللي قالها اللي قاله لي باش نقدر نفهم. يعني أنا تو ما فهمتش، أنت تو دخلت المواضيع كلها في بعض، مش بس دخلت أنت موضوع الثقة والدين وكل شيء. يعني أنا نحترم وجهة نظرك، فهمتني؟ نحترم وجهة نظرك ونحترم كلامك، بس مع الحال هذا معناه أنت ما عندك ثقة في حد، حتى مو لبيتك قصدي زوجتك ولا أبنائك، وما عندك ثقة في حد. مش هيك هي، فهمتني؟ يعني معاك أنت بديتها بالوالدين وبعدين بديتها بالزوجة والبنت ومش عارف شيني وكذا. يعني أنا نحترم وجهة نظرك، أنا مش تعقيبا على وجهة نظرك، بس أنا لتو ما فهمتش يعني إيش ندخل المواضيع كلها في بعض. يعني عموما بارك الله فيك على المكالمة أخوي المحترم، وأنا نحترم وجهة نظرك، وفي النهاية أنت ورايك يعني، وأنت وحياتك شو نشبحت في حياتك، كل واحد يشوف في الشيء من جانبه هو بنظرته هو. يعني بهاي هذه واحد. تاني حاجة مكالمة، باي تاني حاجة ناخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير.
0: هنا صلاح الدين، شن حالك؟ شن أخبارك؟
1: الله يبارك فيك إن شاء الله. شن حال يونس وشن حال والد والوالدة والأسرة؟
0: باهي الحمد لله والله، تسأل عليك الصحة والعافية، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. تفضل يا أخونا صلاح الدين.
1: الثقة في النفس
0: باه،
1: الثقة لجارك لما تكون أنت غايب على بيتك يبدأ هو يكون حريص، وهذا فعلا يعني ما في ثقة الجار، يكون صديق صدوق صادق الوعد يا أستاذ ابن بيت. يكون صديق صدوق صادق الوعد، هذا نعطي فيه ثقة عمياء. شو نقول لك ثاني على الثقة؟
0: إيه قول.
1: لا بيقولوا
0: ما هو يا أخونا صلاح الدين أنا قاعدة مستاكية شوية من المكالمة اللي قبلك فهمتني؟ فأنت قول.
1: سمعت كنت في كنت في الاستماع.
0: ما أنت قول.
1: أنا اليوم نعطي ثقة في ولدي يعني هم ولدي اليوم.
0: ما أنا ما نبي أنا قلت ما نبي أنا إنسانة نحترم وجهات النظر ومش هنعقب ولا لحاجة تمام بس إحنا كل واحد وجهة نظرة. أنت تو قلت لي كلام مخالف على المكالمة اللي قبلها فهمتني
1: يعني في مخالف في في صلب الموضوع يا أستاذة ملاك.
0: تمام تفضل هاي تفضل
1: يعني صراحة. الواحد يخليني في صلب الموضوع خليني من ناحية الدين الإسلامي والواحد يعني هذه ثقة اسمها هذه اسمها ثقة. إذا كان أنت عندك واثق في حد واثق في 100% خلاص سمت هي هذه يعني في النهاية
0: لما
1: ننتقص لواحد كذاب أو واحد خاين أو خاينة أو كذابة أو كذاب هذوما صح ما نعطيش فيهم ثقة ولا نعطي يعني كورانتي لا معهم في الكلام صراحة. تعال حيك استاذ ملك محمود خلنات البلاح لغيرنا معكم في الاستماع ان شاء الله
0: تسلم
1: وان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله بالنجاح الدائم وحيا لكل كادر قناة راديو يطلب مني ديما السرايا
0: السرايا
1: وتحية لكل المستمعين الكرام بدون استثناء وانت يا سعيدة
0: تسلم تسلم تسلم بارك الله فيك الله يعزك الله يعزك يا اخونا صلاح الدين. باهي خليني بس نعطي رسالة عامة للناس اللي تسمع فينا واللي تتابع فينا على مواقع التواصل الاجتماعي. لو انكسرت ثقتك في حد ما تخليش خذلان الشخص هذا شخص واحد يخليك انك انت تعاقب كل الناس اللي حواليك. يعني كلامي واضح لو انكسرت ثقتك في شخص معين ما تخليش الخذلان الشخص هذا او التجربة اللي انت خضتها تعاقب بها كل الناس اللي حواليك والناس اللي تستاهل الثقة وانت مش قادر تشوفها. مش كل الناس نفس الشيء مش كل الناس نفس الأخلاق ونفس التربية ونفس المعاملة. في ناس صادقة في ناس وفية موجودة وفي ناس تستحق مكان في قلبك لكن اتعلم كيف تعطي الثقة ولكن بعقل بتريت مش باستعجال. لأنه فعلا في ناس موجودة ناس صافية ناس وفية ممكن أنت اليوم ما تلاقيتش معهم الناس الصادقة والناس الوفية هي. لكن في يوم الأيام حتلاقي شخص بالطريقة هذه. في ناس تستحق أن تكون فيهم عندك عندها مكانة في حياتك. ما نجيش أنا نحكم على كتاب من عنوانه لازم نقرأ تفاصيل الكتاب باش نقدر ناخذ عليه الفكرة الصحيحة. لازم انك انت تتعلم ان الثقة ما تعطيهاش بسرعة تجيب شوية تجيب المواقف بالعشرة بالخذلان حتى بالخلاف يا جماعة الخير حتى الخلاف راه يعلمك يعلمك انك هذا الشخص استحق الثقة او لا. فاحنا موجودين في الحياة باش اننا نتعلمه مش باش ان احنا نجو متعلمين مش نجوا طول دكاترة متعلمين في الحياة وفاهمين الحياة وفاهمين دغريق الحياة. لا الشخص باش يوصل انه هو يتعلم لازم يجرب لازم يطيح في تجارب معينة لازم يطيح في مواقف معينة اشخاص كويسين واشخاص سيئين. لهذا ما تحكمش على كل الناس بنفس حكم الشخص اللي خذلك يوم من الايام او الشخص ما كانش يستاهل الثقة. لا مرات في ناس يعوضك ربي بناس صادقة ناس وفية ناس تستحق انك انت تعطاها الثقة هذه. ولكن احذر مش بسهولة ومش بسرعة تريت تريت. ابن الوادي يقول الثقة تبنى بعد المعاملة والتجربة. كويس 092-150-59-99 0 92 150 59 99 الو السلام عليكم. فاديه نورتي. اهلا اهلا مساء النور يا فاديه. فاديه خليك في التغطيه بس.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كويس
0: تمام تفضلي يا فاديه. هاي
2: كيف كيف حالك منك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. تفضل.
2: المستمعين اللي يستمعوا لي صراحة برنامج لا أروع و معناها هذه تقولي فيه مهمات والإسلام كلها البرامج كلها تقولي فيها ما شاء الله داد يعني ولا أروع الحق يعني.
0: تسلمي الله يعزك يا فادية.
2: تحياتي لبنتي أبولي مروة وتحياتي لهاني بار صراحة وأمه اللي ما يستمعوا عليك وامس السمعت له والله ما شاء الله صراحة حكيات ولا أروع ليتك صح أنت وأمك صراحة ويدوم عليك
0: الله يعزك ويطول في عمرك يا فادية. تفضلي هاي مساحة لك.
2: الثقة صراحة الثقة صعب انك تعطيها لأي واحد صراحة صعبة وهذه ربناها هبة وان الناس صعب اني نوثق في اي واحد وهي هالايام هذه بالذات يعني هو انسان يقعد هاك يحكي لك على كل قصصه تشيك فيه يعني والله كلمة واحدة قعدت وحكت لي عليه أسرتها وحكت لي عليه قصصها وحكت لي بدون ما تعرفني والله ما يعرفوني راوك يعني مجرد زملاء ولا مجرد هيك تبدأ هي مضغوطة من داخل فجي تحكي لك قصصها من كل جانب يعني والله في أسرار ما نقدر أني نقولها حتى لي إنسان حتى لي أختي في أخواتي ما نقدرش نقولهم أني بالحاجات والله تلقيهم يقعدوا يحكوا لك على أمراضهم على حياتهم العملية على حياتهم العلمية على كل شيء يحكوا لك عليه حلو كيف الناس اللي كيف تصل فيهم الناس هما والله غريبة يعني الثقة أنا مرة قلت سر يعني هو سر لكن يعني يعني ونقت في واحدة قلت خلنا نفضل زي غيرهم لقيتها والله السر لا منتشر بعد مدة لقيتها منتشر وما قدرتش نقول لها قلتي ولا لا بتقول لك هو صباح سر وعادي وشن فيهم وهذا زملاء مرات نحل ومرات بصراحة أنا بصراحة نفسي انعدمت ما عادش أقدر نحكي ولا حتى أخواتي والله ما عاد أقدر نحكي لهم كل شيء نفسي يعني أنا ثقة بنفسي واثقة من نفسي كل شيء لكن باش نجي أني نبني ثقة لأي إنسان والله تكون صعبة يا ملاك صعبة جدا وأني ننصح أي واحد ما يجيش يحكي لأي حد يعني كان عنده قصة ولا حاجة كل واحد يعني يعرفه مكان تشيء يعني الإنسان اللي قدامك تعرفيه إنه شيء تحكي له مثلا حاجة ومثلا باش يبالك يساعدك يعني ربما هو ما فيش ثقة إلا في الله يعني يدعي لله ينوض الليل ويقرأ سورة الفاتح ومعها الكافيون ومعها كذا سورة آية الكرسي ويتق الله يدعي والله لما يستجيب ربي لما يلح على ربي يستجيب له دعاء فما ابتقى انك تقولي هذا بالك يساعدني وهذا بالك مش عارف شمين يعني هو الانسان ما يفضلش الصراحة يحكي لان مرات الانسان الثاني قال لك عند الحل هو ربي بعث ليك ومش انت بذكاء ولا انت يعني انت تعرفي تفهمي في الناس
0: صح كم
2: اي مرات هو اللي مقابله مرات عند الحل يعني تعرفين عند الحل يقولوك هو عند الحل هو ربي بعث ليك صراحه
0: صح
2: لكن انت باش تبني الثقه نتاعك انت كل يوم عندك سر بتجي تحكيه راه يوم من الايام تنخلي هذه الناس كلها بدت يعني ما عادش عندهم كيف يشدوا السر ابدا يعني والله انا من نفسي مجربه يعني حياه علمتني هلبة
0: ما هي
2: يعني
0: هي يا فادية
2: وقرينا في الجامعة قرينا في يعني قعدنا سنين واحنا نمشي ونبدو وندهب ونطلع يعني شونا ناس واقارب ونسمع في الناس شو تحكي باش نبني الثقة على اي انسان والله في بال 15 سنة 15 سنة باهي يوم ان هم نهدمت القصة بيننا وبينهم لقينا اسرارنا كلهم في الشارع في الزنقة وفي الاقارب يعني والله صراحة هي مش اسرار يعني عميقة لكن اسرار عادية هم اكتشفوها من خلال يجونا
0: صحيح
2: منا اكتشفوا اسرار يعني عندنا فهم
0: فادية
2: الشارع والله يحني انا تحكيلي من الصبح لليل مستحيل تطلع مني ولا كلمة لان الانسان هو اللي قال لك يعني مسكين هو جاي يشكي من
0: باي فادية تسمع فيها
2: ايوه
0: تسمع فيها طبعا فادية انت توا حاليا تحكي من تجربتك انا قلت كل واحد وتجربته ونظرته في الحياة ومواقفه مع الناس
2: فعلا هي هذه الصحيح لما تحكي موقف الحياة الحياة لقيت ناس عشت 15 سنة مش يوم ولا اثنين، لقيت أسرار طالعة.
0: وعليكم السلام
2: يعني
0: لكم
2: نجم. قلناها ايه عمر ما قلناها الأسرار، هي مش أسرار، لكن يعني من خلال قلت اكتشافات هم لما يخشوا يلقوك مرات دايرين مثلا خصومة عكا، يعني كل إنسان في بيته فيه أشياء كثير، هم يكتشفوا من خلال الأسرار. تقولي كان هكي وكان هكي
0: تمام فادية هكي،
2: يعني ما سحبوهاش حتى سرحني لقيناها منتشرة الحكايات. ومن بصراحة يعني ما تبنيش إلا على نفسك، يعني اللي مشاكلك بنفسك، إلا قلت لك ربي كان جاب لك حد ربما يكون عنده حاجة في مكان معين ممكن يساعدك، والباقي يعني صراحة ما تبنيش إلا على شيء معين.
0: صحيح، بارك الله فيك يا
2: شكرا
0: فادي.
2: بارك الله فيكم على تحت الفرصة لي.
0: تسلم
2: جميع المستمعين اللي يستمعوا لإذاعة السرايا.
0: تسلمي، الله يعزك، بارك الله فيك، شكرا يا فادية. الله يعزك. تمام، قبل ما تعطيني مكالمة لكل من التحق بنا على أثير راديو السرايا 99.3، الناس اللي موجودة على تيك توك والفيسبوك، مساء الخير جميعا، مساء النوار لكل من تواجد معنا. ثقة تبنى بالعشرة وتودم بموقف واحد. اي والله، شكرا يا فخمة، بارك الله فيك، نورتونا جميعا على مواقع التواصل الاجتماعي. باه، انا حنحكي رسالة اللي حكيتها فيما سبق للمستمعين، بس انا للناس اللي تسمع فيها، بينما توا حنحكي رسالة من القلب، يعني صدقها ووصولا بها من القلب الى القلب، والغرض منها ان هي توصلك. تمام، نبي نقول لكل شخص انخذل، كل شخص انخذل، عارفة ان الوجع مش سهل، لربما يكون صعب بالنسبة ليك، صعب او بالنسبة ليك حتى انت اللي قاعدة تسمعي فيها حاليا، وعارفة ان الخذلان يخلينا نحطه في الف حاجز وحاجز بيننا وبين الناس حفاظا على انفسنا، لكن رد بالك توصل لمرحلة انك انت تسكر على قلبك بالكامل، تسكر على قلبك بالكامل، قاعدة نقول فها، يعني لو انت وصلت للمرحلة هذه معناها انت حتفقد الثقة في الكل حتى في نفسك. فخلي عندك حذر، اي نعم، خلي عندك حيطة وحذر معك في تعاملك مع الناس، لكن رد بالك تخلي الخوف يحرمك من الناس الصادقين اللي في حياتك. رد بالك تحكم على الناس صادقين في حياتك، رد بالك تخلي الخذلان هذا او الانكسار هذا او الشيء اللي خلاك تفقد الثقة من شخص كان في حياتك يحط لك حاجز بينك وبين الناس. رد بالكم تسكروا قلوبكم، لو سكرت قلوبكم بمفتاح بالكامل راهو حتفقدوا متعة الحياة، وحتفقدوا الناس الصادقين والناس الأوفياء، ويبدأ معاش عندكم ثقة في شيء، في شيء تنعدم من الأساس. فخلوا عندكم حذر في تعاملكم مع الناس، خلوا عندكم حذر في تعاملكم مع الأشخاص، فهمتوا؟ وما تخلوش الخوف يسيطر عليكم، ما تخلوش الخوف هو اللي يحرمكم من متعة الحياة، من الأشياء الجميلة اللي في الحياة. ما تشبحش الحياة بنظرة سلبية، ما تشبحش الحياة وتعمم الحياة بنظرة سلبية، مش كان انت حصلت موقف او موقفين تقول خلاص، لا، ربك كريم وربك موجود حيعوضك العوض الجميل. ان شاء الله وصلتكم الفكرة. فغما يقول الثقة تبنى باحترام وتقدير ومحبة متبادلة بين الطرفين. نحكي عن نفسي، عندي ثقة في نفسي ومش اي حد نوثق فيه. أنا قلت بالعموم يا فخامة، قلت أنا الثقة مش حتعطاها لكل حد. هل ممكن أنت كنت تعطي الثقة هذه لشخص عابر في حياتك اليوم بس تلاقيت أنت وياه؟ طبعا لا، حتى العقل البشري مش حيستوعب الشيء هذا. عندنا مكالمة. هاي، عليكم السلام يا ميرو، نورتي، أهلا وسهلا. فصلت المكالمة على 091-150-59-99، مكالمة على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
3: يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نورت يا هانيبال، نورت، أهلا وسهلا.
3: نور نورك وخيتي، ملاك الله يفتح عليك إن شاء الله دنيا وآخرة،
0: علينا وعليك،
3: يرزقك من حيث لا تحتسب.
0: أه، الله ينور
3: آمين
0: عليك
3: يا رب العالمين.
0: اللهم امين. قلت لك اللهم امين. انت ما سمعتنيش شكلك.
3: انا ما سمعت شيء.
0: خلاص العتب عليك مش علي. يلا يا هنيبال
3: بعيد شويه لكن نعم ماما.
0: موضوع الثقه. ايوه
3: ايه هذا اعتقد ان موضوع زي طرحته من الفات يعني ولا
0: انت قلت لي ملاك دي موضوع
3: بينك قلت لك موضوع الثقه
0: ايه خلاص هاني تو التلبيه لك انت.
3: لا لا كويس كويس. اختي ساديه كانت قبل شويه بسم الله ما شاء الله نحييها طبعا على الشغل الطيب والتفيد فينا الصراحه وكل المستمعين. اخونا ناجي يتصل بي ويعاود تحياتي لك يا ناجي. الثقه وما ادراك ما الثقه. انت دلوقتي من بكري هلبه كيف نعقب شويه هم قبل كل شيء كانت خاطر علي شتاوه يا ربي لا اله الا الله.
0: ايوه
3: يا عيني قال يا عيني خذي لك عبره
0: ايه
3: طول الخيط يودر يبره.
0: يا والله
3: صح ولا
0: لا؟ طول الخيط يودر اليبره صح.
3: ايه يا عيني خذي لك عبره. الثقه تبدا احترام زي ما قالوا لك وهالبرا يقربوا منك لمصلحه معنويه زي ما قلتي.
0: مش لازم تكون ماديه يعني. يا هانيبال في ناس راه تقول لك لا لا والله انا مثلا حد قرب مني على خاطري بي مصلحه ماديه. لا لا لا لا, لا.
3: والله انت اعطيتيني محاضره بكري وقلت ان شاء الله غير فاهم. تقول لك الله عليك الله
0: تسلم
3: يعني فيها طريقه ثانيه وانت قاعد تقول تفهموا فيا ان شاء الله غير تفهموا فيا فعلا تبي ادان فاضيه الكلام اللي قلتيه. قلت لك يقربوا منك لمصلحه معنويه مش ماديه فعلا والله. كيف يمكن هاي حتى بالكذب تحطيه في مكان هو مش اهل ليه وتوصيه بوصف او توصيها بوصف ليست بصفاتها.
0: اي والله
3: هذه المصلحه المعنويه يمكن هاي حتى بالكذب وبالاحرام. هل ترضي هذا؟ يعني والله ما نرضى.
0: صح
3: نوصف نسمي الناس بمسمياتها الحق حتى لين حد من يسميني بمسمياتي. يعني ما حبش تقول لي دكتور وانا مش دكتور وتقول لي استاذ وانا مش استاذ وتقول لي يا شيخ وانا مش شيخ. لا فهمتي كيف؟ فالنقطة الثانية ما تلمسش العذر للخاين مستحيل. واللي يشوه سمعة الناس بالكذب هذا مستحيل. يجي يقول لك والله نعتذر. لا انت كنت شني في غيبوبة كنت غافل. لا لا والله والثقة سألت انت تولي يعني نقول لك تولي بالأفعال والامتحان والاحترام والمراقبة. والثقة ما تنعطاش لأي حد زي ما قالوا لك مستحيل إلا بالكلام اللي قلناه توا واللي زدت صرت أنا توا. نبكري قلت كلام حتى هو عجبني. تبي إنسان واضح فعلا خليك واضح مش غامض. مش تتكلم معي كلام ومعنا الثاني تتكلم كلام ثاني شك وصاحبك يجي يدويلي تنتش على روحك ولا شني احذر. خليك فلذلك خليك صادق خليك واضح ما تكونش بوجهين. ذكرتيني بالشتاوة مبكر تقولي فيها قاعد مضحك اليوم الله غالب يا عين عزيز لقيت ابو وجهين هذه شتاوة. وزي ما قلتي ما تقولش الناس بالكذب وفي الواحد متاعك وما تضرب بيدك على صدرك تقول نقدر وانت ما تقدرش.
0: صح
3: قول ما نقدرش هذه هي الشجاعة. ما تقدرش قول ما نقدرش. النقطة الأخيرة الاعتذار. الاعتذار كويس يحافظ يحافظ على الثقة زي ما قلتي. واللي ما عندهاش ثقة في نفسها ما يقدرش يثق في الناس يا ملاك.
0: باني قلت حاجة يا هنيبال باني قلت أن الاعتذار من شيم
3: الكبار.
0: الكبار كويس
3: بشجاعة.
0: باهي بشجاعة حلو
3: جايك في الدوة.
0: لكن في حاجة يا هنيبال أنا قلتها
3: شنو يا ترى؟
0: قلت إن الاعتذار
3: نفسك.
0: لا هو الاعتذار حتى مش مثل ثقة في نفس. إنك أنت لما تعتذر على شيء أنت ترفع في قيمة نفسك ما تستناش القيمة هذه في عيون الناس الثانية أو الشخص المقابل ليك اللي اعتذرت له. لا مرات ما يبادركش الشيء هذا لكن أنت رفعت من قيمة نفسك.
3: أنا
0: صح
3: انا مهمنيش انا يهمني الله يهمني الناس الثانيه شن يقول عليه هانيبال. والله بارك الله فيه مش اعتذر للراجل لانه هو غلط.
0: كويس
3: هذا هو الراجل وهذه هي الرجوليه.
0: كويس
3: انا هيك نعرف شوف ربي شوف لي روحي وشوف اصحابي العقال يعني ايش هو ايش ندور انا هو شنو حساب ان انا وفيت من نفسي. لا والله بالعكس واي حد يجي يعتذر لي والله نشوفها حاجه كبيره منه.
0: صحيح
3: شوف هنا كيف نعامل.
0: صحيح
3: انت غلطت واعتذرت الله والله نشوفك يعني شجاع وبارك الله فيك إنسان تخاف من ربي سالم، لأنك أنت غلط فيها وحسبت نفسك ورجعت روحك لقيت روحك أنك أنت غلط في الشخص هذا، قلت والله لما نعتذر له سمعت بعد سنين
0: فعلا
3: والله
0: فعلا
3: نقبلك
0: فعلا والله فعلا
3: نقبلك ومرحبتين بيك وتكبر في عيني يا سلام أنت تخافها
0: صحيح
3: إيه لأن اللي ما عندهش يخاف نفسها راه جبانة أقول لك هذا وصينا والعلم والدراية والمعرفة يخلي الإنسان عنده ثقة في نفسه
0: يعني
3: يتكلم إيه أنا هذا إيه هذه وجهة نظري العلم والدراية والمعرفة ومازال لو نزيدك رجاي تصدقين الإنسان اللي عنده ثقة في نفسه يعرف يتكلم في حضرتك ومستمعي الكرام يوزن كلامه الثقة تبي شجاعة الثقة تبي مواجهة مرة طلبت مواجهة مع شخص طب هو لخيرك قال لا والله يعني عندي ثقة في نفسي ما نقدرش نواجهها لو كان عنده ثقة في نفسه راه واجه على طول الثقة ما تبيش غرور ليست بغرور
0: فعلا
3: تكون عندك ثقة بالله كبيرة
0: صحيح يعني صحيح
3: وتقول رأيك قدام الناس كلها تقرب إلى الله زي ما قلت لك فادية تزيد الثقة بالنفس العبادات في وقتها أوقاتها تزيد الثقة بالنفس الصلاة والأذكار وحفظ القرآن وتلاوة القرآن إلى آخره نختم بحاجة تو بالله مرات أنت يا أختي ملاك تتكلمي على موضوع بالعموم في أي موضوع نوع معين من الموضوع في ناس تستشعر إحساس إن الكلام عليها وأنت رأى ما تعرفيهمش لا أصلهم ولا فصلهم ولا عمرك حتى قابلتيهم إيش معناها؟ معناها هذا ما دام استشعر معناها هذا أنا كيظني نقول معناها هذا الشيء يدير فيه من وراء الناس علاش ما تقولش والله لا بارك الله فيه سالا في نوع من الناس هيك نزيدك واحد ثاني وخلنا نختم اي يعني واضحه الحق يعني كيف تستشعر انت من قال تدو عليك انت ولا انت ولا انا ديري في اللي عندك يخاف نفسه لا ما يقولش هيك يعني كذا
0: صحيح
3: وفي ناس يكذبوا على ناس ثانيه ملاك شوف النقطه هذه في ناس يكذبوا على ناس ثانيه يقولهم هذا يتكلم عليك مثلا انا نجلب العموم قاعد يقول هذا يتكلم عليه هو مسكين والله ما يتكلم عليه هذا واحد في التان هو طلعت من الموضوع علينا عارف روحي هذا واحد في التان اللي تمشي للناس تقول مرة فلان يتكلم عليك ولا فلانة تتكلم عليك هو مسكين لا يتكلم عليه ولا يتكلم عليه انت في التان واحذر من الفتنة والتاني المشكلة يا ملاك يصدق علاش يصدق لأن ما عندهاش ثقة في نفسها وتحياتي لكل المستمعين الكرام على راسهم أمي الغالية في الاستماع ويحفظ لكم مامتك وبيك
0: وولى
3: بيتك وكل المستمعين الكرام وشكرا على وسعة بالك الله يسلم والديكم والسلام عليكم ورحمة الله
0: الله يعزك في لا خلاص مكالمات خلي لي شوية لأن عندي مكالمة خارجية دقيقة فيه موضوع قبل ما ناخذ المكالمة الخارجية أو هي كلمة بسيطة يعني اختصار لموضوعنا اليوم وكلام هانيبال وقبله من الناس تمام وحتى في حلقات السابقة يقول لك أسمع مني ولا تسمع عني كويس نعاودها أسمع مني ولا تسمع عني ثالث مرة أسمع مني ولا تسمع عني يعني أسمع مني أنا أسألني أنا واجهني أنا مش غيري ما تمشيش لي غيري لأن ممكن أن لي غيري هو اللي يودرك ممكن لي غيري هو اللي يوجهك ويوجهك بالطريقة الخاطئة فأسمع مني ولا تسمع عني أسألني وما تسألش عليا فهمتني استفسار سؤال اي شيء اسالني ما تسمعش مني وما تسالش غيري وما تمشيش لغيري تعال لي انا على قد الثقه اللي اعطتها لك تعال لي انا على قد ما انا اعطيتك مكانه او اعطيك مكانه كويس واجه تكلم عبر كذا وكذا ورد بالك تسمع مني عفوا تسمع عني لأن لما أنت بتسمع عني الناس ما ترحمش توصل لك شيء ثاني بطريقة خاطئة. إن شاء الله وصلت المعلومة. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام وعندنا مكالمة من خارج ليبيا. ميمة، يا مساء الخيرات والأنوار، نورتينا.
1: مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء مساء النور، تحية طيبة ملاك وكل المستمعين.
0: تسلمي، الله يعزك ويعوضك ويعطيك ما في خاطرك. ميمة، موضوع الثقة، أنت طبعا الحلقة اللي فاتت كنتي ولا الحلقة اللي قبلها كنتي تبي تواصلي معنا لكن هنا ما كانتش عندك فرصة، لكن بخصوص موضوعنا لليوم يا ميمة، الثقة كيف تبنى وتهدم؟
1: هي والله يا ملاك نبي نهنيك أنا صراحة على مواضيعك المتسلسلة، صراحة نحس أن كل موضوع
0: مترابط
1: يواكب الموضوع اللي بعده. بالنسبة لموضوع الثقة، أنت قلتي كيف تبنى وكيف تهدم. صراحة الثقة تبنى أول حاجة بالصدق،
0: صحيح.
1: إنه يكون في صدق متبادل يعني بينك وبين الشخص اللي بتعطي فيه الثقة، يكون في وفاء، يكون في أمانة، إخلاص. تهدم بطريقة بسيطة جدا، مجرد ما إنها كذبة بسيطة أو خيانة أو غدر من الشخص اللي أنت عاطية فيه ثقة، خلاص تهدم.
0: باش رأيك لو كان يا ميمة الشيء هذا مثلا يكون حتى خلاف بسيط على أسباب بسيطة جدا، مرات تهدم هالباشية، صح ولا مش صح الكلام؟
1: فعلا صح فعلا. فأنا توا تعرفي عجبتني قصة قصة سيدتنا خديجة رضي الله عنها، يعني كيف اعطت الثقة في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قبل ما انه هو يكون نبي من الاساس. فعلاش اعطتها الثقة؟ ان هي متى في موضوع تجارة، زمان معروف ان سيدتنا خديجة بنت خويلد كانت تاجرة،
0: صحيح.
1: فسبحان الله اعطتها الثقة على سيرته الحسنة بين الناس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قبل النبوة ومن قبل نزول الوحي كان انسان صادق، كان معروف بالصادق الأمين ما بين الناس،
0: صحيح.
1: فهي سبحان الله قاعدة تسأل عليه باش تعرف إن من هو هذا محمد، من هو هذا اللي يشكروا فيه، كيف يعني هو مع أنه كان تاجر بسيط على قد حالة، لكن كانت سيرته بين الناس سيرة حسنة بالصدق وأمانته وأخلاقه الطيبة،
0: صحيح.
1: فحتى سبحان الله شوفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي بمن وثق هو، لمن جاء؟ لسيدة خديجة. كانت في ثقة متبادلة، هي أعطاها ثقة هو أعطاها ثقة. فلما جاءها سبحان الله وقال لها زميليني زميليني، يعني كانت تطمن فيه، يعني الثقة هي اطمئنان،
0: أمان، شعور أمان،
1: شعور أمان. أنا لما نعطيك الثقة أنا أعطيتك كل شيء، أعطيتك راحة، أعطيتك أمان، أعطيتك ود، أعطيتك محبة. يعني أنت لما أعطيتك هذا كل شيء وجي في حاجة معينة يعني خيانة أو يعني تهد كل شيء. يعني سبحان الله شوفي بنينا طوبة طوبة من أمان، من محبة، من حسن تصرف، حسن أخلاق، في يعني سبحان الله زي البيت بنيناه بين بعضنا طوبة طوبة، جيت بشيء صغير جدا هو غدر خيانة كذا، هدمت كل اللي بنيناه.
0: صحيح.
1: فيعني الثقة نحس أن الثقة كل شيء. أنا صراحة من غير ثقة ما نقدرش نعيش، أنا دائما نصبك في الخير، صح نعطي شوية خطوط حمراء حرص، لأن الله عز وجل لا يحب المؤمن الضعيف، ضروري المؤمن يكون قوي، قوي بأخلاقه بإيمانه بالله عز وجل، نفس الوقت يقولوا فيها حرص وما تخونش،
0: صحيح.
1: ناخذ خطواتي للخلف لكن بنفس الوقت أنا نعطي ثقة ستيب باي ستيب، خطوة، ما نعطيكش طول هيك يعني نعطي فيه كل شيء ونجرب.
0: مزبوط.
1: ونحاول، لأن الدنيا هذه راهي تجارب، أنا ما قدرش مثلا نقول لا أعطيت ثقة لا حدود السماء وفي الأخير، لا، ما عمرك تعطي ثقة حدود السماء من المرة الأولى،
0: صحيح.
1: بشوية
0: احنا قلنا انت الله يبارك فيك يا ميمة، اخونا محمود طبعا اهلا وسهلا. ف يعني انت اعطيتي شيء من السيرة النبوية وضربتي مثال من السيرة النبوية، هي السيدة خديجة رضي الله عنها ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف ان هي وثقت فيه وكيف ان هي يعني اعطتها أمانة اللي هي أموالها واسمها وجاهها وكل شيء، تمام، إنه هو يحافظ عليها الحاجة هذه، فهو كان قد الأمانة بما أنه هو كان الصادق الأمين، كان الصادق الأمين وعرف بالشيء هذا حتى لما كان هنا راعي غنم وإلى ما ذلك. بما ان احنا قلنا الثقه يا ميمه ان هي ما هي سهله في الوقت هذا وصعبه جدا، وانا قلت انك انت لما بتسكر على روحك بنقول مثلا يا ميمه انا حنسكر على روحي ومعاش نبي نوثق بحد، هنا انا سكرت الابواب، ابواب حياتي مره واحده وحتى ابواب القلب بصفه عامه، لكن هنا انا مش حنكون مرتاحه، لان احنا الله سبحانه وتعالى خلقنا باش نتعايش ونتعرف وكذا، واحد ما نقدرش نقعد وحيدين، فهمتي يا ميمه؟
1: صح.
0: اعتقد انت حتى انت نفس الشيء، لو انت بتكوني وحيده شو بيصير لك؟ طبيعي الانسان لما بيكون وحيد حتى لو كان بيقول انا في كامل سعادتي حيحس بالنقص، حيحس انه في شيء ناقصه في حياته، فهمتيني؟ في شيء ناقص
1: فعلا. صح
0: فهمتيني.
1: هو اصلا موضوع الثقه، هو ما تقدريش تعيشي انت من غير ثقه في الاخرين.
0: ايه ايه لازم.
1: هو كان هذا، كان احنا مثلا احنا كانوا بنرجع لقصه سيدنا محمد اول ما نزل عليه الوحي، يعني ممكن يعني يقدر الله عز وجل يقول له خليك في مكانك، صح، خليك في الكهف اقعد وتعبد الله غادي وما تشاركش يعني عباداتك وما تشاركش، صح. كان هذا ما جاش يعني لسيدتنا خديجه وحكى لها،
0: صحيح صحيح.
1: يعني يقدر ان الله عز وجل يأمره بالشيء هذا، لكن صحيح. الله عز وجل خلقنا في الدنيا هذه باش نمر بتجارب، حننخانوا وننغدروا ونعطوا ثقه في ناس مش اهلها، ويعني وحنا نفسنا حتى احنا نفس اماره بالسوء. انا ما نقولش اني انا ملاك، قصدي مش ملاك انت، يعني اني انا ملائكه لا اخطئ
0: ملاك
1: لا، لكن انا عندي نفس وتأمرني حتى هي بالسوء، لكن نحاول نتغلب على نفسي، نكون انا انسانة سوية، نكون اخلاقي سوية بين الناس باش ان الناس تعطي فيا انا نفسي الثقة، مش ضروري اني انا ضروري نعطي الثقة في الناس،
0: صحيح.
1: حتى انا ضروري الناس تعطي فيا الثقة، انا نكون انسان كويس، نبدا من نفسي انا، لان لو كل انسان يبدا من نفسه يكون اخلاقه عالية، سيرته طيبة بين الناس، عنده ثقة في نفسه قبل كل شيء، ثقة في الله عز وجل انه يكون سوي من الداخل ومن الخارج،
0: صحيح.
1: اكيد كل انسان يبدا من نفسه، اكيد حتعم الثقه للاخرين،
0: اكيد اكيد. به
1: وهذه وجهه نظري البسيطه.
0: تسلمي، الله يعزك ويحفظك يا ميمه، بارك الله فيك على المشاركه الطيبه
1: وعطينا
0: وقتك، يعني حتى وقتك
1: تحت لي الفرصه هذه، بارك الله فيك.
0: تسلمي تسلمي، الله يرحم والدينا ووالديك يا رب. شكرا على المشاركه الطيبه، وفي انتظار مشاركاتك الجايات باذن الله.
1: بارك الله فيك ملاك، بارك الله فيك،
0: الله يعزك.
1: شكرا
0: شكرا شكرا يا ميمة، شكرا. في طبعا احنا قديش ما زال على نهايه الحلقه، 5 دقائق لا وين 3 دقائق، شكرا تاكد 4 دقائق، لا اعطيني 55 دقيقه، تمام، هي فرق 5 دقائق بين نهايه الحلقه. احنا دائما نقولوا فيها في معظم حلقاتي، دائما نقول ان الانسان مش كامل والانسان ناقص، يعني الانسان يوصل ما يجيش يقول انا الله انسان كامل ويعيش في حياة المثالية ويضرب روحه في مرحلة الاستشراف حتى على نفسه وعلى الناس. فالانسان ما خلقش كامل، الله سبحانه وتعالى كامل مكمل، احنا ناقصين، احنا بين مميزات وبين عيوب، عرفتوا الكمال لله وحده، صحيح يا فخم؟ فاحنا عايشين بمميزات وعيوب، ما فيش انسان كامل، في انسان عنده عيوب، احنا كيف نتغاضوا على العيوب، نتغاضوا على زلات معينه، زلات بسيطه مش فيها ضرر كبير، مش كسر كبير، خذلان كبير، لا، احنا نتغاضوا على الاشياء هذه، نتغافلوا ونتجاهلوا على اشياء معينه، لان احنا مش كاملين. مش انسان يقول لك انا انسان ملاكك معصوم عن الخطا، لا لا لا لا، انسان مش معصوم عن الخطا، نغلطوا نتوبوا نرجعوا لله ونرجعوا نغلطوا ونتوبوا ونرجعوا لله، هيك طبيعه البشر، هيك طبيعه الانسان، عرفتوا؟ فناخذ فاصل قصير، ما شاء الله هذه البرامج الثقافيه والتوعويه الدينيه اللي تخص تعاملنا في الحياه، بوركتي استاذ ملاك، تسلم يا راحل وانت تبارك الرحمن عليك، شكرا، بارك الله فيك. فخامة، نحن بشر مش ملائكة، عندنا عيوب ومزايا، اي والله، شكل المخرج مش جنب ال تمام. باي، خلوني نعطيكم قبل ما نختم الحلقة وقبل ما نوصل لختامنا، لان خلاص بارك الله فيك أستاذة ملاك، شكرا، بارك الله فيك يا فخامة. طبعا كل المتصلين وخير التوابين الخطائين، هيك قالت رحيلو. ما هو الإنسان لازم يتوب، يعني احنا هيك طبيعة البشر، يعني احنا ما نقدروش ما نغلطوش، ما نمشوش في طريق واحدة، يعني لازم في زلات معينة، في أشياء معينة، احنا مش مستقيمين في كل شيء. ما يجينيش إنسان يقول أنا مستقيم في كل شيء، مستقيم ممكن ظاهريا لكن داخليا راهو عندك أشياء ناقصة، لأن هذه طبيعة البشر وهذه طبيعة الإنسان، هيك خلق، فهمتوا؟ هيك خلق الإنسان. لهذا احنا نرجع ونغلط ونتوب ونغلط ونتوب ونغلط ونتوب، وهذه هي طبيعة البشر. بس أحلى شيء إن احنا نتوبوا، أحلى شيء إن احنا نرجع لله سبحانه وتعالى، ما نقعدوش واقفين في شيء معين. بح ناخذ فاصل قصير ونرجع ونختمه بإذن الله.
2: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله مجد.

0: والأسرة المصونة.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام وفي ختام حلقتنا لليوم نحب نقول حاجة من القلب بما أن دائما برنامجنا يتكلم من القلب للقلب. شكرا هند بنت المهلب أحلى كتاب لي حل أيامك إن شاء الله. في ختام حلقتنا لليوم يا هند بنت المهلب وكل المستمعين نحب نقول لكم حاجة من القلب. مش كل جرح يبان، في جروح لا فيها دم ولا فيها صوت، لكن هي قاعدة توجع فينا أكثر وأكثر من أي شيء تاني. كسر الثقة واحد من هالجروح هذه، ما تقدرش تشبحها، ما فيهاش دم ولا فيها صوت، لأن اللي ينكسر مش مجرد علاقة، اللي ينكسر هو الأمان، هو الطمأنينة، هو راحة القلب. فإذا حد أعطاك الثقة حافظ عليها، لأن الثقة هدية ثمينة من الله سبحانه وتعالى، ومش أي حد يقدر يعطيها بسهولة. ولو يوم انكسر ثقتك في حد، عمرك ما تخلي الخذلان شخص واحد يطفي النور في قلبك ويطفي النور في حياتك. إيه خليك واعي فعلا، خليك حذر، خليك حريص، لكن رد بالك تخلي الوجع هذا يحولك لشخص قاسي، شخص ما يعرفش يعطي الثقة في حد وماش يقدر يعطي الثقة في حد. لهذا ديما تفكروا مش كل الناس يشبهوا اللي خدلوكم، مش كل الناس يشبهوا اللي جرحوكم وكسروكم. وفي النهاية الثقة تبنى بالصدق، تكبر بالوفاء، وتعيش بالاحترام. ثلاث حاجات: الثقة تبنى بالصدق، تكبر بالوفاء، وتعيش بالاحترام. كنت معاكم ملاك محمود في برنامج من القلب، نشوفكم في حلقة جديدة وموضوع جديد إن شاء الله يوم الجمعة، وإن شاء الله دائما يكون عنوان حلقتنا من القلب للقلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم. شكرا جزيلا وجميعا لكل من تواجد معنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السراي.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو السراي اف ام، اشراقة نور في اثير الوحي.

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.

وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق

فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا

رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين

أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين

ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا

اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليكم

يُعَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُنْ

فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر

وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم

خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه

قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب.

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

رسلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم

إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب

عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

التيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج.

ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى

وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير

المغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلق

يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم.

لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم

كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم.

عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم

الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب

أبعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ

يأتينك سعيا واعلم أن الله

فاتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة

يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة

فطل والله بما تعملون بصير أيود أحد

تعرفه تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل

الظهر فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا

كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.

وكفلها زكريا كلما دخل عليها

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاء

إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.

خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك

ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة.

واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم

يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

دنياك مثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسن

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدق

بهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإن

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من

الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما

قعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبوا

أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا

اتَّبَعُوا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ

عليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم

تتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله

سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام

إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغ

ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد

الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزى الله خيرا كل من حضر، وجزى الله خيرا الأخوة الذين يقومون على هذا المسجد، مسجد حمزة بن عبد المطلب اسطنبول، على هذه الدعوة وعلى هذا النشاط القائم في هذا البيت من بيوت الله. نحن تعبنا حقيقة مما يأتينا ومما نعيش، مما يصب على رؤوسنا على مدار الساعة من أخبار سلبية ومن دعايات تجارية ومن ثقافة تافهة ومن استهداف للكبار والصغار على مدار الساعة واليوم في الشوارع، في الممرات، في الأسواق، حتى في العمل. الصور كلها تقول لك أنت جسد، أنت مادة، أنت دفقة غريزة، أنت مجرد باحث عن إشباع اللذات. شوف الصور برا، يا هي ماركات ودعايات في الملابس، في المطاعم، في المكياج، في حتى تعديل بنية الإنسان. كل شيء يدلك على ويرشدك إلى الجانب المادي في هذا الإنسان. طيب، والقلب والروح والتكوين العقائدي والإيمان وما ينبثق عن ذلك من سلوك. فإحنا نقول اليوم يا أحبابنا، لما نشوف المسجد هكذا شباب وشيب وما بينهما وما دونهما من أطفال، هذا الجو الإيمان الذي تربينا فيه ونشأنا عليه، وتربية المساجد تختلف عن كل أنواع التربيات، الجامعات والمدارس وكل والبيوت وكل شيء، لأن هنا تركيز الجماعة الذين يعطون دورات في الاستيعاب والتأثير. يقول لك في عناصر، في مرسل ومستقبل ورسالة ومكان وزمان. متى ما كانت هذه العناصر إيجابية حاضرة متناغمة وفي وقتها وصلت الرسالة. المرسل يجب أن تكون له سمات قلبية وأخلاقية وحتى مهارات ذاتية خلقها الله فيه وجهد هو يبذله. المستقبل جاء صادقاً ومتهيئاً. المكان أين يكون؟ المسرح غير الملعب، غير السينما، غير المسجد. الزمان وهكذا. أحسن الأماكن في تلقي الرسائل والتأثر فيها هو المساجد، ولعل يوم الجمعة وصلاة الجمعة من أنسب الأوقات. أنت جاي بإرادتك من غير جبر قانوني أو من غير دفع فلوس، وجاي بوقت له فجر وله آخر الليل، بوقت الكل في نشاط، وجاي وفي آداب الغسل والتطهر ولبس أحسن ما عندك، وتأتي إلى مكان يستوي فيه الجميع ومجانياً، وتأتي آداب الدين، من مص الحصى فقد لغى ويجب أن تشخص إلى الخطيب بالتركيز. كل العناصر ما تشوفون بيطلع يوم الجمعة ممتلئين، ثم نختلط في الحياة فتبدأ تؤثر علينا المؤثرات الكثيرة، فنضعف، فنأتي نصلي في المساجد، نروح المجالس الطيبة، نلتقي بالأخيار، نعود مرة ثانية إلى الجمعة فنأخذ شحنة جديدة. يا جماعة، أنا قاعد أتكلم الكلام هذا وأنا فرحان، لأن أشوف أهلنا في المسجد، عيالنا، شبابنا، ناسنا، حتى لو جينا وجلسنا وما قمنا بأي شيء إلا أن نشوف بعضنا البعض ونسلم ونقضي ساعة تكون لنا في بيت من بيوت الله يوم القيامة. طيب، إحنا توا جينا بمناسبة معرض الكتاب العاشر في الكتاب العربي في اسطنبول الدولي، وانتهى المعرض وما زلنا على بعض الفعاليات. فلما دعيت إلى المسجد وإلى درس، يعني تعرف الواحد لازم يهدف ويرى ما الذي يستطيع أن يعطيه وما الحاجة التي يحتاجها الناس. الناس يحتاجون كل الدين، لكن أنا ماذا أستطيع أن أعطي وما الذي في مختمر في بالي وأحس أن لعل طرحي له يحيي أشياء ويفتح أبواب أو يسد ثغرة أو يدفع إلى يعني حراك ثقافي بحث علمي وينبه الناس. فخليتها خواطر في مبادئ وقواعد عقائدية أولية بسيطة.
هذه القواعد وهذه المبادئ نطرحها لأننا في عصر كل حقبة يسمى العصر بصفة، عصر الفضائيات، ثم عصر اللابتوب، ثم عصر الآيفونات، الآن جاء عصر مش بس الرقميات، جاء عصر في سمة خطيرة يسمونها عصر الخوارزميات. يعني هذا الجيل يمسك التلفون يدخل على موضوع الخوارزميات تعرف اهتمامه، فمبرمجة رياضيا أن تأتيك بكل ما يتصل بهذا الموضوع، فيصير هكذا دواليك تشتاق وتتابع هذا الموضوع اللي جاء. شنو هذا؟ دعاية لملابس، دعاية لأكل، فجور، عصبيات، دماء، فوضى، شكوك، فوضى. لذلك التحكم هنا يأتي الإيمان لكي يعززه. إذن هذه عصر الخوارزميات. طيب وبعد عصر الشك، العقاد ألف كتاب سماه عقائد المفكرين في القرن العشرين، وهذا الكاتب يعتبر أحد الموسوعيين الثقافيين في القرن الماضي، عباس محمود العقاد. في هذا الكتاب ذكر عقائد الفلاسفة، عقائد العلماء الطبيعة، عقائد النفسانيين وعلماء الاجتماع، عقائد، إلى أن جاء فصل سمى سمة العصر. ما هي السمة الغالبة على القرن التاسع عشر؟ فقال إنها سمة الشك، والشك في كل شيء، ومنه الشك في ثوابت الدين. ثم تكلم عن الأسباب الإلحاد، هذا فجت موجة تواجه هذا الشك من علماء ومفكرين غربيين وعرب ومسلمين وغير مسلمين، في قواعد الكل يتفق عليها، إثبات وجود الله، إثبات خالق لهذا الكون، والرد على الإلحاد المحض. لكن وجدت عقائد لا تقول لك أنا أنكر الله، لكن تقول لك أنا ما أستطيع أن أصل إلى الحقيقة، أو أن هذه الحقائق مبعثرة، أي دين، أي مذهب، أي ملة. أو واحد يقول لك أنا أشكك في أن الإنسان حتى لو وجدت حقيقة دينية أو غير دينية تاريخية، الإنسان عاجز أن يصل فيها، أو أدوات الإدراك عنده لا تستطيع أن تتحقق منها. وخذ عندك نظريات وكذا، ليس هذا المجال مجال مدرسي جامعي لكي يفصل فيه، تأخذ كورسات في الكليات دراسة. لكن علماءنا ما تركوا هذا الشيء، منذ القدم حققوا في كل المدارس العلمية والشرعية في مناقشة هذه المفاهيم. طيب كنا في عصر الشك، ازداد الشك، وبعد أن كان شكا نخبويا، شك نخب جامعية، نخب ثقافية، مؤسسات فكرية، بعض الأكاديميين، صار الشك بعد وسائل التواصل واستهداف استراتيجي مقصود يمر في مرحلة التطبيع، واللي تفريغ الناس من عقيدتها ودينها وثابت يصبرها على مواجهة الباطل، الاعتصام بالولاء والبراء، مميزة العقيدة الإسلامية عن غيرها، وحدة الأمة، أخوة الإسلام، التوحيد الخالص من أي شوائب، هذا يجب أن يضرب، لأن هذا يمنع مشاريع التطبيع والمذاهب الإبراهيمية التي تريد اختراق الأمة وتفريغها من هويتها وتحرف دينها. من الشغل كبير علينا اليوم، بعد عسكري يوازيه بعد ماذا؟ بعد فكري، ثقافي، أيديولوجي، فلسفي، نفسي، ويدعمهم اقتصاد وتمويل، تمويل دول، تمويل منظمات، تمويل. هذا اللي قاعد يستهدف هذه الأجيال الطيبة والمؤمنة. طيب احنا لازم نستخدم أسلوب التأصيل العلمي، ومو بس التحصين، التحصين لازم، بالعكس نتحول إلى أدوات دعوة، وأن هذه الدعوات إما بدعية، إما شركية، إما ملوثة أخلاقية، إما مشتركة من هذا المجموع والبوتقة التي تبث هذه السموم. ما الذي نقوله للشباب وأنا أتكلم؟ أبي أضع بين أيديكم بعض المصطلحات والتعريفات وما نستطيع حسب الوقت من قواعد، وهذا الذي سأقوله في كتب الفلسفة وكتب العقائد وكتب الكلام. الكلام فيه طويل جدا، لكن الذكاء وين؟ الذكاء عندما يكون العالم أو الكاتب يمتلك ثقافة جيدة،
ويمتلك أسلوب راقي وعنده قدرة على توصيل المعلومات لا سيما بضرب الأمثلة المناسبة. اللي يضرب أمثلة كثيرة، ابن القيم يضرب أمثلة كثيرة يوضح فيها المفاهيم، الغزالي يضرب أبو حامد أمثلة كثيرة جدا يوضح فيها المفاهيم، اللي يضرب أمثلة سرعان ما يوصل المفاهيم، لكن المثال يكون واضح ومناسب للمفهوم اللي قاعد يتكلم عنه. إحنا يا شباب بعصر الشك، ذلك الكتاب شنو؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه ولا شك. الزمخشري لما شرح الآية شرح طويل الفرق بين الشك والريب وهل هي من المترادفات ودفع الشك، التقط منه هذه الكلمة التي ذكرها، قال سئل أهل العلم، سئل بعض أهل العلم فيما لذتك، لذتك بشنو؟ فيما لذتك؟ قال في حق يتبختر اتضاحا وفي شبهة تتضاءل افتضاح. استانس لما تكون الحق أبلج قوي براهينه واضحة والشبهة تتهمش أمامك وتتهشم، هذه لذة عجيبة، اللذة المعرفية رهيبة إذا كانت من يقين. ابن القيم في مدارج السالكين في باب فصل الوقت لما يتكلم عن وقت العابد يقول دخلت، تجربة شخصية، يقول دخلت على بعض أصحابنا من أهل العلم من طلبة العلم فوجدته يبكي فقلت فيما تبكي؟ قال في شبهة دفعتها، شك جاني وشبهة على ديني وعلى مذهبي لكن الحمد لله فتغلبت عليها، فالبكاء هذا بكاء فرح ودموع فرح، الفرح باستقرار الإيمان، الفرح ببرهنة الإيمان أني أنا أقف على دين صلب قوي. لذلك لما نناقش الملاحدة والمشككين واللي يطرحون شبهاتهم بعنف علينا في جبهتين، خليني جبهة الشهوات، في جبهتين ماذا يقولون لنا؟ يقول لك يا العوضي أنت وربعك والمشايخ الأفاضل ما نقدر نناقشكم يا حجي. قلنا ليش؟ قال لأن أنتم غيبيين تسليميين وعندكم مسلمات ما نقدر نناقشكم، ثوابت عقائد، فإذا ناقشناكم وخالفناكم كفر بدعة ما يجوز حرام لا تتكلم. قلت طيب وانتو منو انتو؟ قالوا احنا شريحتين، المفكرين والفلاسفة وعلماء الطبيعيات فيزياء كيمياء احياء بيولوجيا الى اخره. احنا لا، احنا ما عندنا تسليم، احنا نناقش الفكرة ونعيد نقدها لكي نقوم ببنائها من جديد، فقابلية التصحيح والتطوير عندنا ماشية لأننا نعترض ونناقش ونجادل. أنتوا ما نقدر جامدين يا حجي، فإحنا بنينا علومنا الفلسفية وعلومنا الطبيعية على السؤال والتساؤل والمحاكمة البرهانية. قلت له تعال يا ابني من قص عليك الكلام؟ من قال لك أن الدين لا يقوم على البرهان وأنه مجرد تسليم لأي شيء بدون السؤال عن الدليل؟ هذا بحد ذاته يا جماعة يحتاج إلى درس خاص. يا أحباب، إيماننا اعتقادنا الغيبيات التي نؤمن بها هي ثمرة لبحث علمي مسند بالبرهان والدليل، مو مقدمة. إحنا آمنا بالله سبحانه وتعالى رباً بالأدلة، آمنا أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي مرسل بحق ببراهين لا تنقطع، ثم سلمنا. أنت والتسليم بهذا موجود عند كل الناس، أنت تروح بتسوي عملية قلب مفتوح خطيرة لأن الشريان الأصلي مسكر، ألحق على نفسك. فلما تذهب تسلم للطبيب الاستشاري ولا لا؟ ولا تناقشه ما هو المشرط اللي تاخذه وما هو نوع الدواء وكيف تسوي لي العملية وما راح أقتنع بكلامك حتى لما تشرح لي بالدليل؟ يقول لك اطلع برا روح ادرس 40 سنة طب وعندك آلاف العمليات بعدين تعال كلمني. تستسلم وانت مش داري، بس هذا الاستسلامك هذا بدون دليل لا، هذه ثمرة لأنك بنيت استسلامك على بعد السؤال والتأكد والأدلة إن هذا خبير
واستشاري وعمليات ناجحة وماخذ جوائز و و و صح ولا لا؟ وهذا تسويه مع الطبيب وتسويه حتى الذي يصلح عندك عجلة السيارة، تسكت وتطالع لأنه هو اللي قاعد يسوي العجلة، وتسوي حتى هذا الذي ينظف أي حاجة. إذن التسليم موجود عند كل أحد، ولكن هناك من يسلم عن دليل وهناك من لا يسلم عن غير دليل. وحتى الدليل مجزئ غير مجزئ، ملزم غير ملزم، دليل واضح قوي ولا غير واضح، هذه هكذا يكون النقاش. فديننا كله قائم على البراهين والأدلة. الآن نأتي لبعض المصطلحات في كتب العقيدة، سواء العقيدة التي تؤصل الدين الإسلامي أو الكتب العقائدية السجالية مع أصحاب المذاهب المناوئة والبدعية والشركية والإلحادية، تمر عليك بعض المصطلحات. أنا لما قلت في البداية الحلو أن يكون الكاتب أو المتكلم أو المؤلف موسوعية ثقافة وقادر على أن يبسط هالمعلومات. بالنسبة لنا حنا والجماهير العامة، أرشح كتاب لواحد يمتلك هذه الصفات: ثقافته موسوعية، واقعي، تجارب كبيرة، أدرك الحرب العالمية الأولى والثانية ومرحلة الاستعمار ومرحلة التحرر ومرحلة الانقلابات إلين ما بعد 11 سبتمبر. الشيخ علي الطنطاوي هو أديب وهو قاضي وهو فقيه، وتعال شوف لمن يكتب العبارة السلسة الجميلة. علي الطنطاوي ألف كتاب سماه تعريف عام بدين الإسلام، الجزء الأول في العقيدة. حقيقة أعجبني في تبسيطه، وهذا الكتاب يصبح يكون دراسي وكتاب البيوت وأيضا يترجم لغير المسلمين وترجم، فيطرح الثلاث مصطلحات اللي يقول لابد أن توجد في كل كتب العقيدة وتمر علينا، لكن تحتاج نوقف معاه. يمر معانا مصطلح الشك والظن والعلم. يقول تكون في مكة، فيسألك واحد: الطائف فيها مطر شتاء، فتنظر جهة الطائف شرقي مكة والطائف شرقي مكة، فتشوف السماء صافية زرقاء، صحيح الهواء بارد ولكن صافية، فتقول أشك أن في الطائف مطر. فالشك ليس فيه ترجح، 50% في مطر و50% ما في مطر. هل يجوز بناء الإيمان والعقيدة على الشك يا شباب؟ ما يجوز، لا يسمى إيمانا ولا عقيدة. العقيدة لغة مأخوذ من عقد الحبل، واصطلاحا أمر لا يمازجه شك ولا ريب، قطعي يعني حتما. طيب لو شفت بعد شوية يقول الغيم بدأ يأتي من جهة الشرق الطائف ثم بدأ يتراكم، تقول والله أظن أن عندهم مطر أهل الطائف، فإذا رأيت الغيوم تراكمت وتداخلت وصارت طبقات بعضها فوق بعض وسودت وبدأت السماء تبرق وترعد، تقول والله يغلب على ظني أن الطائف فيها مطر. الظن مثلاً 60% يغلب على الظن 70-80%. فإذا ركبت سيارتك ودخلت الطائف والمطر نزل على السيارة وغرقها، تقول أعلم أن في الطائف إيش؟ مطر، أعلم أن في الطائف مطراً. إذن ما معنى العلم؟ تعريفات كثيرة، لكن العلم الذي نريده إزاء الظن والشك هو ماذا؟ هو الإدراك المطابق للواقع. الآن أنتم يا جماعة وين موجودين؟ في مسجد حمزة بن أبي طالب. أين؟ في اسطنبول. في أي منطقة؟ شو اسم المنطقة هاي؟ بشك شهير. ها شيخ؟ بشك شهير. هل في واحد يشك أنه في مسجد حمزة؟ على طول راح نسلم حق الأخ، يودي مستشفى الطب النفسي، في حبوب لقضية إيش؟ وسواس الدماغ أو الذهان الصوري أو حبوب، حبوب فعلا تصرف في ناس عندها ملكات مختلة. إذن هذا هاتف مطابقة ما في الأعيان لما في الأذهان، هذا هو العلم. إدراك مطابق للواقع عن دليل. متى ما لم يكن الإدراك للواقع إما شك إما ظن. الشيخ الطنطاوي ما ذكر شيء رابع تجاوزه اللي هو الوهم. الوهم 30% تحت الشك، الوهم تحت الشك،
كان شيخنا عناية الله بلاغ الأفغاني رحمة الله عليه، الواحد يا جماعة لازم يذكر أفضال من درسه. هذا كان قاضي كابل، وكان يسمونه عناية بلاغ المنطقي من شدة ما يدرس المنطق بدقة وأصول الفقه وعلم الصرف، وألف كتاب المفرد والمركب بين المنطقيين والنحويين والصرفيين، وألقاها محاضرة حضرتها وأنا شاب في جامعة الكويت، حاضرها بعض أساتذة الفلاسفة وبعض أساتذة اللغة وبعض أساتذة المنطق والصرف فاللي يعرف المنطق جيد وما يعرف الصرف ما يعني، واللي يعرف الصرف أكثر فواسع في العلوم الآلة قوي، حتى يقول لي نحن يا ابني شيخ محمد ندرس عندنا في مناطق الأعاجم كتاب المنطق للقاضي مبارك، وهو عندنا أولى من شرح الشمسية للجرجاني عندهم. هذا الرجل كنت أقرأ عليه في بيته تعريفات الشريف الجرجاني، وكتاب عنده اسمه أوضح النجوم في شرح سلم العلوم للمليباري الهندي، فمر على هذه العبارة: ولولا دفع العقل حكم الوهم لظل الالتباس دائما. بمعنى العقل يتوهم، يعني أنت تمشي على طوفة، ما أدري الطوف هذا ممكن مصطلح محلي عندنا، على جدار حيط، جدار بيت، ها سور لكن عريض شوية ومرتفع، وأنت تمشي تقول كني بطيح، الوهم يقول لك بتطيح، العقل يقول لك لا ترى المساحة واسعة وأنت ماشي عليه أكثر من مرة وما في هواء، يقول والله يخوف، لا، فيقول لك لولا دفع العقل حكم الوهم لظل الالتباس دائما، خربط. فالحمد لله العقل يدفع الأوهام. إذن وهم، شك، ظن، غلبة الظن، علم. حلو الكلام، واضح، هذا كلام شعبي صح ولا لا يا دكتور؟ طيب العلم هذا له إطلاقات وايد. العلم يطلق مقابل الجهل، عالم جاهل، والعلم يطلق تقول مقابل الأدب، والعلم يطلق مقابل الفن، فتقول الكيمياء علم، الفيزياء علم، الجيولوجيا علم، البيولوجيا علم، النحت فن، الرسم فن، الغناء فن، النقش فن، المسرح فن. العلم غايته الحقيقة، الفن غايته الجمال، العلم أداته العقل، الفن أداته الذوق، العلم وسيلته التجربة والاستقراء، الفن وسيلته الشعور. المدرستين مختلفين. طيب شو اللي يهمنا من هذا؟ احنا طبعا عاد في فلسفة العلوم وغيرها يدرسونها في يعني أماكنها الجامعية. العلم اللي حنا نبيه هو المقابل قلنا للوهم والشك والظن، أي المطابق للواقع. بمعنى شنو؟ لازم نحفظ هذا الكلام يا شباب. العلم الذي نريده في علم العقائد هو اليقين المحض، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما في شك ولا ظن، فلازم يكون يقين. يجون علماءنا يشرحون لنا هذا اليقين ويقولون هو حتى مستويات في مدارج السالكين لابن القيم وفي مجموع الفتاوى، يأتون بمثل العسل، تقول هذا المكان في آثار عسل، واحد يقول لك هني كان يبيعون عسل، والذي قال لك تثق منه أنه رجل صادق وثقة، فصار عندك علم أن هنا كان عسل. فإذا جاء لك، هذا يسمونه علم اليقين، فإذا جاء لك بزجاجة العسل انتقلت من علم اليقين كمعرفة إلى شنو؟ إلى عين اليقين. فإذا طلع ملعقة وذقتها انتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين إلى شنو؟ إلى حق اليقين. شوفوا يا جماعة أثر الطفولة في التقاط المعاني، هذه أول ما سمعتها كنا شباب في المتوسطة والثانوي، وكان توه يطلع التلفزيون الأسود والأبيض، وكان كل جمعة بعد صلاة الجمعة نرجع البيت ونشوف في التلفزيون برنامج اسمه نور على الدرب لفضيلة الشيخ منه محمد متولي الشعراوي، وشوف التبسيط، يقول لك إيه الفرق بين علم اليقين وعين اليقين
وحق اليقين. قال لك جاك واحد من شرق آسيا، وشرق آسيا الجماعة دول عندهم فواكه أشكالها غريبة، وفعلا الفواكه الأندونيسية والفلبينية والماليزية وكذا غريبة. وقال لك هذا الرجل الذي تثق فيه أب أخ، قال لك أنا جيت من شرق آسيا وشفت فكهة حجمها حجم البطيخ، وقشرها قشر الموز، وبذرها بذر الرمان، وطعمها طعم المانجا، وورقها ورق التين، وأعطاك صفات غريبة. فأنت على مدى صدقك وتصديقك له تثق، فإذا صدقت علم اليقين. فيفتح الكيس ويقول لك آهي قدامك، انتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين، بعدين قال لك خذ حتة، فانتقلت إلى إيش؟ حق اليقين. إحنا في إيماننا كلنا مؤمنون، كلنا مؤمنون صح؟ والشيخ قرأ فينا قصة إبراهيم، أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. درجات درجات. طيب هذا الإيمان ألا يستحق منا أن نقويه من جهة، ونحصنه من جهة، وندعو له من جهة أخرى؟ ليش ما تدعو يا أخي؟ أنا والله كنت في إسطنبول بمطعم مع أخوي أبو محمد وقاعدين، وكان في أسرة خليجية، أسرة سعودية. أنا بس أقول لكم إن الواحد يكون إيجابي حتى لا يكون الدرس مجلد يعني معرفة. وكان المطعم عربي سوري في الفاتح، ومشغل هذا من يومين ها، ومشغل أغاني كطبيعة المطاعم اللي تخلي صوت موجود والقصد عندهم حتى لا يسمع الناس كلامهم، هذه طاولة وهذه طاولة وهذه طاولة عوائل ما ينتقد الكلام، فيفصل بينهم الصوت ويتنوعون المطاعم عاد بالأصوات حسب الثقافة والوين. فلما خلص هذا هو وأسرته جاني سلم علي قال لي نعرفك، والكلام الطيب اللي الناس يعززون فيه ثقة الناس بأنفسهم ويتكلمون عن فضلهم فيه، جزاك الله خير شيخ، يعني ذي لأصحاب المطعم مسلمين وطيبين، لو تعطيهم كلمة بس بدل الأغاني يحطون أي شيء ثاني. قد يبدو أن هذا الإنكار أو هذه النصيحة عادية، لا مو عادية، في إحساس داخلي وفي حب للإصلاح وفي بداء الخير موجودة وايد، وفي تبلد تعود الناس عليه. إحنا إيماننا يجعلنا ما نتبلد. كنا قاعدين بسوق واقف في قطر، وأنا دائما صديقي معاي أبو محمد، فقلت له أبو محمد يعني شوف يا أخي المنظر والله يعور القلب، والله يعور القلب، شنو عائلة كاملة قاعدة، أبو وأم وجدة وأخت وأخو وبنات، والمدام تشرب شيء اسمه الشيشة والكذا والدخان على الجميع، وانتوا قاعد تاكلون اكل طيب ومكان زين، ليش يا جماعة؟ وجنبهم طاولة ثانية في مطاعم تحط الشيشة، شغالين شيشة يا جماعة. فيعني عورني قلبي، بنات صغار حرام. فأقول والله يا أبو محمد ما أقدر، لازم أروح أنصحهم. أحيانا النصيحة يصير لك حاجز نفسي، أروح أخاف مو وقته، أنت شكو كذا، مو لازم إحنا نتحمل. والله رحت وتكلمت وكان الاستقبال من أروع ما يمكن. قال والله يا شيخ لو كل واحد ينصحنا نتذكر وما ننسى، جمعتوا يا بنات والله غلط اللي قاعد يصير، يعني على الأقل عنده قابلية للاستماع، إحنا بس نقصر، إحنا نحتاج أيضا من ينصحنا. إذن الإيمان نريد أن نحصنه وأن نفعله وأن نعيشه. من ضمن سوريا رجعت لأهلها، خلنا نذكر الحدث من سوريا. أنا رايح راجع من دمشق قبل يمكن 2008، راجع من دمشق وقاعد في المطار، وفي شاشتين في درجة رجال الأعمال جزاه الله خير اللي عازمنا مكرمنا، وفي شاشتين اللي يعرف مطار دمشق، شاشة عليها كرة وشاشة عليها فيديو كليب رقص وصخ، تذكرون أيام الفضائيات فيديو كليب والأغاني اللي رجل يغني وحوله جواري، وهذا استهزاء بالمرأة. فانزعجت فقلت حق النادل يا أخي غير الشاشة. قال والله مش أنا المسؤول، في ست هناك. قلت له نادها، قلت له يا أختي ليش؟ قال ليش يعني شنو سبب الاعتراض؟ الناس أكثرها راضي. قلت لش درجة أن الناس راضي؟ قد يكونون معترضين بس ما أبدوا اعتراضهم،
قال طيب إذا الأغلب راضي، قلت له هل معيار الصح والغلط هو الأغلبية؟ قالت بس الحكم من الأغلبية. قلت له لا، أنا دافع معاش وتذكرة وهو دافع، يا تحطون شيء محايد يرضى عنا الجميع مثل الكرة مثلا، ولا لا تحطون شيء يزعج من دفع واستاء وما راعيته، أنتم تكونوا هنا متحيزين بصنف معين من الناس، وهذا مو حياد في قضية المشاريع الاقتصادية ولا المطار ولا كذا، خاصة الناس دافعة مو جاية مجانا ولا متبرع عليها. قالت يعني شو حرام؟ قلت له قبل الحرام أنت ترضين أن تعرضين أنت كامرأة بهكذا كأنك لحم استعمالي استهلاكي بلاستيكي يوظف لعيون الرجال المتوحشين؟ أليس هذا استهزاء فيك وفي أمك وفي العائلة وفي المرأة؟ قالت المهم لما قالت حاضر يعني في استجابة. طيب مدام في تركيا نجيب مثل تركي، عندنا حلاق في الكويت اللي أروح أحلق عنده، في واحد فلسطيني واثنين مغاربة وواحد سوري درعاوي ومجموعة يتبدلون، يعني هم يعرفون إذا جيت من بعيد والله، وهذا شيء جيد، الناس هم بعد لازم يكون عندها مراعاة ومشاعر وذوق حتى لو من أجل الناس، فإذا كانوا حاطين شيء يحسون أنه يزعج هذا الملة ولا المتدين ولا الشيخ ولا المصلي يغيرون. فيومها كانت الانتخابات الإعادة مش عارف 2000 وكم قبل الانقلاب، كان في انتخابات إعادة ولازم على المناطق، وراحوا الحزب العدالة نزل القدماء بعد ما نجحوا الجدد، فرجع مرة ثانية زين انتخابات رئاسة لأردوغان بعدها. المهم في نفس اليوم أنا العادة أجيهم هكذا، هالمرة وقفت على جانب وجيت ودخلت عليهم فجأة ولا قاعدين يشوفون مسلسل حريم السلطان، ودخل عليهم الملة وكبشهم باللي هم فيه متلبسين صراحة. قال أوه سامحنا يا شيخ. قلت له يا شباب يا شباب الله يهديكم، الناس كلها قاعد تتابع انتخابات تركيا والصراع العلماني مع التيار المحافظ وانتو مع مسلسل حريم السلطان. قالوا والله يا شيخ والله العظيم قلوبنا مع أردوغان بس عيوننا على حريم السلطان، لاحظت الشيطان. المهم تبسطنا معهم، طبعا لازم يغيرون، غيروا. القصد التبسط مع الناس، الابتسامة لهم، وكل حسب شخصه وطبيعة المعصية وحجمها، وتعرف الإنسان حسب. هذه قصة قضية تفعيل الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم السلبية التي تصدرها لنا الحداثة والمفاهيم الجديدة. خليك بحالك، لا تزعج الناس، هذا تراجع وهزيمة نفسية، بل المسير النفسي يسميها رجعية حداثية اللي هي الحساسية الزائدة عن الاعتراف. يعني إذا نقاد الحداثة يقول لك هذه حساسية زائدة زين سلبية مفرطة في قضية مراعاة الآخرين وعدم الإفصاح عن القناعة الصح فيما يخدم الذات والمجتمع أو ما تنطلق من معياره، إحنا معاييرنا الإيمان. طيب الآن نأتي بعد هذه المقدمة إلى قاعدتين أو ثلاثة. الشيخ الطنطاوي ذكر 8 قواعد وقابلة للتفريع والزيادة، نذكرهم حق شبابنا عشان نفتح بعدين المجال لتعليقات المشايخ. حط أول قاعدة، وأنا هذا الكتاب خليته مقرر للثقافة العامة في الكلية، يعني الطلبة الذي يدرس هندسة واللي يدرس طب واللي يدرس حاسوب واللي يدرس قانون، إذا بغى تدرس مادة الثقافة الإسلامية هذا مقرر جيد. أول قاعدة سماها قواعد العقائد، أول قاعدة: ما أدركه بحواسي لا أشك في أنه موجود. بعدين أنت يا شيخ يا أستاذ جايبنا من بيوتنا نجي المسجد ولا محاضرة ولا كلية عشان تقول لي قاعدة الذي أدركه بحواسي لا أشك في أنها موجود؟ يعني هذه ما تحتاج أني أقولها أصلا، هذه أكثر من بديهة، هذا شيء حسي ملازم للإنسان، أن الذي يدركه بحواسه لا يشك في أنها موجود، صح يا شباب؟ قال لك بس تعال أنت تشوف في كوب الماء لما تضع القلم
والكوب زجاجته غليظة، القلم مكسور، فهل هو مكسور ولا غير مكسور؟ إذن صار الحاسة هذه تشككني، أنا أذهب وما أراه في حواسي أنه صحيح فأذهب، وإذا هو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن، ما هذا؟ ما طلع ماي؟ طيب الساحر يطلع من فمه 100 منديل ويطلع من قبعته أرنب، شلون هذا؟ وحركات السرك وما سرك، شلون الحواس؟ أشك ولا ما أشك؟ لا لا لا، الحواس اللي فيها مشكلة. فهل الحواس تخطئ أم لا تخطئ؟ تنقل لنا الحقائق أم ترتبك في نقل حقائق الأشياء من الخارج، خارج الذهن، إلى الداخل، داخل الذات الإنسانية عبر هذه المنافذ حتى الصوتيات؟ يقول الشيخ الطنطاوي الحواس أحياناً تخطئ وأحياناً لا تخطئ، وإن أخطأت أخطأت قليلاً، أول مرة شاف العود منكسر في الكوب الماء، بعدين ما يعتبرها مكسور مرات الجاية، أول مرة يخدع بأن هذا سراب، لكن ما يخدع المرات الجاية، لكن الأصوب وهو السؤال، السؤال حق الشباب، هل الحواس تخطئ ولا ما تخطئ؟ احنا كبشر، ها شيخ؟ أكثر الناس يقولون الحواس إيش؟ تخطئ، صح ولا لا؟ لكن المحققين يقولون الحواس لا تخطئ. من أي باب شيخ؟ قال من باب ما وظيفة الحواس؟ قال وظيفة الحواس نقل المحسوسات. العين كاميرا تلتقط الصورة، الأذن أشبه ما يكون براديو ينقل الصوت، هذه نقطة مهمة والله يا أبو هاني. قال العين والحواس وظيفتها تنقل المحسوسات بتجرد، تسلمها للعقل. طيب ما وظيفة العقل؟ العقل يحكم على المحسوسات. احنا راح نقول لكم شنو تعلق هذا بالإيمان والدين، هذا جدل يصير في بين المذاهب الإيمانية والإلحادية والشركية. ايش الحكي هذا يا حج محمد؟ قال لك شوف، انت لما يتصل عليك واحد السلام عليكم، عليكم السلام، كيف الحال؟ اهلا وسهلا. ها ميزت الصوت؟ قلت له والله مو غريب علي، من معاي؟ قال حاول. قلت لا يكون فلان؟ قال لا. طيب اي منطقه؟ تذكر واحد معاك في الثانوي؟ وايد اللي بالثانوي. ها فلان؟ قال لا يبا، رحت بعيد لين اصيده، صح الى ان اتعرف. طيب ما هو الحس ايش الاذن نقلت؟ قالت هذا الصوت. كيفك يا العقل؟ انت تدور رشيف قاعد يشتغل صح؟ اذا من الذي حكم؟ العقل. طيب انت شفت السراب نقل الصوره، العين محايده نقلت لك ضربه الشمس الملتهبه الحاره على الاسفلت في تموجات حراريه على شكل تموجات مائيه، لان عندك في ذهنك صوره سابقه عن الماء، قام العقل بتشبيه هذا السراب بالماء فحكم على انه ماء. فلو لم تكن عندك صوره سابقه عن الماء ما يمكن تحكم على ان هذا ماء. لاحظت شلون؟ فإذا الحكم لمن؟ للعقل، والنقل لمن؟ للحواس. ليش نقول الحواس لا تخطئ؟ شوفوا يا شباب، لأن كل خبر، احنا نجي على الدين، كل خبر، يعني لما يروي الإمام مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل خبر لا بد أن ينتهي إلى الحس. يا أبو فلان ليش تأخرت عنا اليوم في الدرس؟ قال والله يا أخي في على باب المجمع كان عندنا سيارة إسعاف مقلوبة. أو يا طالب ليش تأخرت؟ طلبة قاعد يجون متأخرين في القاعة. قال والله أستاذ في سيارة من قلبة قريب باب الكلية وزحمة. قلت له شفتها؟ قال لا والله ما شفتها، أنا شفت الزحمة بس الطلبة يقولون السيارة من قلبة. طيب منو قال لي؟ قال لي والله أحمد. أحمد شفتها؟ قال لا والله بس خالد قال لي. خالد شفتها؟ قال لا والله بس عبد الله. عبد الله شفتها؟ قال إيه والله انقلبت قدامي. إذن خبر خبر خبر حس، لذلك يؤتى في المحكمة بالشهود، لأن هذا مخبر أن هذا ظلمني. طيب وين شهودك؟ الشاهد لازم يكون عنده إيش؟ مصدر حسي. فإذا شككنا بالحس شككنا بالخبر، وإذا شككنا بالأخبار شككنا بالوحي.
لاحظت وين خطورة الموضوع، وشككنا بحقوق الناس وبشهادات المحاكم وبكل ما هو يقيني عندنا. إذن هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية شنو؟ القاعدة الثانية: كما أن اليقين يحصل بالحس السليم، يحصل اليقين بالخبر الصادق إذا كان النقل، يعني إحنا لما نعرف إذا كان النقل أهل صدق متسلسل الأخبار تنطبق عليه شروط الضبط التي وضعها علماء الحديث أو علماء الأخبار. في عالم سوري طلع في البودكاست اسمه أحمد صنوبر عن علم الحديث، وهو رسالته في مناهج المستشرقين الغربيين في نقد علم الحديث، ومقارنة مناهج المحدثين في نقد التاريخ أو مع مناهج المؤرخين. حلقة ممتازة في البودكاست تشوفونها حق أحمد صنوبر، عالم حديث سوري. الحديث لما جو علماء الحديث حتى ينقلون علم المسلم، هذا علم تميز به العالم الإسلامي ولا تعرفه الحضارات الأخرى كلها، مذهل. قال لك الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا التعريف شرح لنا الدكتور محمود الطحان، العالم السوري الحلبي، اللي كتابه يعتبر أبسط كتاب دراسي مشهور في القرن الماضي في دراسة علم الحديث في الكليات، كتاب تيسير مصطلح الحديث. يقف معاك: ما نقله العدل؟ من هو العدل؟ الضابط؟ ما هي شروط الضبط؟ وهالشرطين إلى المنتهى، شنو معنى العلة؟ الحديث معلول ولو يكون سنده صحيح يرد لأن محتواه النصي ومدلولة يدل على إشكالية، فلو صح السند يرد ويتوقف في نقله ويعمل العالم على خلافه. قصة طويلة عظيمة عبقرية جميلة لذيذة. والأهم الأخبار المتواترة، التواتر في اللغة التتابع، تواتر المطر، تواتر مجيء الطيور، تواترت الأخبار. شنو التواتر؟ ما نقلته جماعات عن جماعات عن جماعات إلى منتهى الخبر. يعني 500، أنت متأكد أن هذه أمك وأبوك؟ أنت مو تقول ما تؤمن إلا بالتجربة؟ أنت انولدت وما تدري أنت منه. من اللي قال لك أن هذه أمك وأبوك؟ أليس المستشفى ووزارة الصحة وأمك نفسها وأبوك وخالك والشهود والأعمام؟ أنت شفت زواج أمك وأبوك؟ ما شفت. أخبروهم. قال لا، نقدر بالدي ان ايه والفحص عن طريق المختبر العلمي. طيب وانت حضرتك، انت اللي قاعد تاخذ الدي ان ايه وتسافر لندن وتقعد في المختبر وتطلع النتيجه، ولا جاك بالطرد البريدي؟ يا حبيبي، يعني استهبال رسمي. انت تؤمن بان الجماعه طلعوا بالصواريخ الى الفضاء وصلوا القمر؟ قال طبعا. شنو علمت ذلك؟ قال بالعلم. قال من قال لك بالعلم؟ يبا اللي علم بالعلم انه وصل القمر هو اللي وصل وطب هناك علميا، وقاعد اللي قاعدين بناسا يرصدونه. اما انت قاعد تاكل رز والفريكة والمشويات، ها، وتقول لي علم؟ لا مو علم، هذا خبر علمي. وكتب الجغرافيا اللي درسناها والفيزياء والكيمياء والاحياء، هذه كتب اخبار علميه مش علم. العلم اللي قاعد في الجيولوجيا في يفحص الأرض، ولا في المختبر في البيولوجيا، ولا في الفلك، لاحظتوا كلها أخبار علمية. أنت بالتليفون يقول لك عزاء تروح، يقول لك درس تجي، يقول لك اختبار تروح. ولذلك لا يوجد، أنا عندي حلقة على اليوتيوب بعنوان غيبيات العلمانيين، لا يوجد إنسان لا يؤمن بالغيب.

مجمدات، تشتري مكينة كهرباء، تنتقل في الدراسة إلى بيت خالك، تروح من ما الذي جعلك تؤمن؟ المصدر، وزارة الكهرباء متخصصين، الناقل، الجريدة والتلفزيون الرسمي. أنت تأخذ شنطتك ورايح المطار وتبي تسافر، بينما أنت قاطع التذكرة من 4 شهور. طيب هذا غيب مستقبلي، ما اللي دراك أن الطيارة راح تطير من ذلك المطار في تلك الساعة في ذلك المدرج؟ لأن نفس الشرطين، المصدر المتخصص وصدق الناقل اللي صدر لك التذكرة، متى ما وجد ولد الغيب. فكلنا يؤمن بالغيب، مجيئكم لهذه المحاضرة إيمان بخبر صادق، ذهابكم إلى العزاء، إلى العرس، إلى اختبار، إلى التعليم، الإجازة، التحذير، الكورونا، كلها أخبار ثقة وعلمية وغيبية. فإذا الذي لا يؤمن بالأخبار المتواترة متناقض، ويعني فضيحة عقلية وعلمية في ذات الوقت. هذه يعني خاطرة سريعة في مسجد حمزة بن عبد المطلب المبارك، في ظل هذا الشباب الطيب والمصلين الأخيار. وأنا دائماً أقول أهل الصلاة، أهل المساجد، أهل الوضوء، أهل السجود، هم خيار المجتمع وصفوة البلد. فيا جماعة خلونا نجتهد ونعطي الناس ما عندنا، أولاً بالتزامنا، ثانياً بأخلاقنا، فأخلاقنا هي دعوتنا. وإحنا اليوم نعيش ساعات عصيبة ونتكلم عن الإيمان، فهذا الإيمان النظري إذا أردت أن تراه متجلياً واضحاً فتجده في الثابتين هناك عند أهل غزة، تجده في الناس الذين ليس معهم أحد على الإطلاق بل القريب يتآمر معهم، في الناس الذين اتخذ من أرضهم ومن لحومهم ومن دمائهم حق التجارب لأحدث الأسلحة الصهيو أمريكية الصليبية. هؤلاء هم الذين أعطونا زخماً إيمانياً ومعناً في الثبات على المبدأ، وتحدي وفضح لكل أخلاقيات العالم الحداثة الذي يتباهى بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والحريات. وأوجب علينا، ونحن نخجل أن فقط نقف عند الكلام، وجب علينا أن ننصرهم بكل ما نملك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الخير والنصر، وأن يعينهم على من ظلمهم، وأن يكتب لنا الأجر بكل ما نقدمه حتى لو على صعيد المشاعر والقهر الذي ننام عليه ونستيقظ. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة والاخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الانبياء. في الحلقة الماضية تكلمنا عن نبي الله صالح عليه السلام، وذكرنا أن الله عز وجل أهلك قومه بالصاعقة، بالصيحة، أهلك القوم الكافرون، ولم يبق إلا صالح والذين آمنوا. عاشوا في الأرض زمنا والإيمان والتوحيد منتشر، حتى بدأ الشرك يدب في الأرض مرة أخرى، وجاءت الشياطين واجتالت الناس عن دينها، فبدأ الشرك يظهر في بلاد بابل، وبدأ الناس يعظمون الأصنام ويعبدونها من دون الله عز وجل، وعبدت الأصنام والأوثان، حتى الكواكب عبدت من دون الله عز وجل. فبعث الله عز وجل نبيا، وهذا النبي نبي أحبه الرب عز وجل، واتخذه الله عز وجل خليلا. من؟ إنه إبراهيم الخليل، هذا الشاب الذي ولد في بابل وترعرع فيها ورأى الناس يعبدون الأصنام، ما رضي بعبادتها وما رضي بأحوال الناس ولا

قبل وكنا به عالمين. الله عز وجل ألهم هذا الفتى التوحيد والإيمان، وإذا به ينكر على قومه عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، واستنكر هذا الفعل فأراد أن يدعوهم إلى

الله عز وجل، وأول من بدأ به أبوه أقرب الناس إليه، دخل إليه يدعوه إلى الله جل وعلا. إبراهيم عليه السلام وهو فتى يدعو قومه إلى الله جل وعلا، أول من بدأ به أباه، دعاه إلى الله جل وعلا بأحسن أسلوب. فالأنبياء أرحم الناس بالناس، أرحم الخلق بالخلق. أبوه الذي ملأ بيته بالأصنام، جاءه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الله جل وعلا. انظر الأسلوب الذي بدأ به إبراهيم، ينادي أباه المشرك الكافر الذي كان يأمر إبراهيم بالسجود للصنم، يرد عليه إبراهيم فيقول:

يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يستمر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بدعوة أبيه وأبوه يصد، بل أبوه كان يأمره بعبادة هذه الأصنام، فيرد عليه إبراهيم: صحيح أنني صغير، صحيح أنني أصغر منك سنا، فأنت أبي وأنا ابنك، لكنني قد أوتيت من العلم أكثر منك يا أبي. يا أبت إني قد جاءني، وكل خطاب يبدأه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. مع أنه مشرك لكن الأسلوب رحمة، لين، رفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانح. ثم استمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو أباه إلى الله جل وعلا: يا أبت لا تعبد الشيطان، لأنك لو عبدت الأصنام فإنك ستعبد الشيطان، فهو الذي يأمرك بعبادة الأصنام.

0: أخاف أن يمسك. شوف الأسلوب، أنا خايف عليك يا أبي. القضية ليست فقط أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، القضية ليست فقط أبين لك الحق من الباطل، لا، القضية خوف عليك يا أبي. وإن كنت مشركا لكنني أرفق بك وأرحمك. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. رد أبوه على هذا الفتى الذي يدعو إلى الله بكل قسوة، انظروا كيف رد عليه. قال: يا إبراهيم، لئن لم تنتهي، إذا ما توقفت عن هذه الدعوة لأرجمنك، سوف أرميك بالحجارة حتى الموت. ثم طرده، قال: واهجرني مليا، لا أريد أن أراك في بيتي. خرج إبراهيم وهو يقول لأبيه: قال سلام عليك. يسبه ويشتمه ويهدده وهو مشرك، ويرد إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. سوف أدعو الله عز وجل لك، وأستغفر الله عز وجل لك، ما لم ينهني الله عز وجل عن هذا. هذه دعوة إبراهيم لأبيه، وهذا هو أسلوبه مع أبيه وإن كان كافرا أو مشركا. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. كان إبراهيم الخليل وهو فتى صغير يخرج إلى قومه فيراهم يعبدون أصناما وتماثيل، فكان يستنكر عليهم هذه العبادة. وفي يوم من الأيام قال لهم بكل جرأة وشجاعة، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كانوا يجلسون عند هذه التماثيل يعبدونها كأنها خلقتهم، كأنها تنفعهم أو تضرهم. فكان وهو فتى صغير عاقل أعطاه الله عز وجل الحكمة وآتاه رشده، كان يقول لهم: ما هذه التماثيل؟ فردوا عليه بكل جهل وسفاهة، قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فإذا به ينكر عليهم، قال: أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لستم أنتم فقط، بل حتى آباؤكم كنتم في ضلال مبين. كيف يجرؤ شاب صغير يكلم قومه بهذا الكلام؟ فردوا على إبراهيم الخليل، قالوا له: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ تلعب معنا يا إبراهيم؟ أهذا لعب؟ أهذا هزء بنا؟ أهذا استهزاء على ديننا ودين آبائنا وأجدادنا؟ إياك، نحذرك يا إبراهيم أن تلعب أو تخوض في مثل هذا. فرد عليهم بكل جرأة وبكل قوة، قال: بل ربكم رب السماوات والأرض وأنا على ذلكم من الشاهدين. أين كبار القوم؟ أين العقلاء؟ شاب صغير يقول لكم هذا الكلام، ثم هدد أصنامهم: وتالله يقسم لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ما إن تغادروا يوم من الأيام إلا وأكيد هذه الأصنام وأهدمها هدما. يهدد من؟ يهدد آلهتهم. فتى صغير بهذه الشجاعة وبهذه القوة، لما؟ لأنه متوكل على ربه عز وجل. خرج الناس وهم يسمعون إبراهيم الخليل يقول: لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ما توقعوا أن يفعلها، ما توقعوا أن يجرؤ إبراهيم على هذا الفعل. فإذا بهم يخرجون ليوم الزينة، جاء إبراهيم الفتى الصغير إلى ساحة الأصنام، إلى ساحة التماثيل، فوجد عندها الذبائح، اللحوم، الطعام، الشراب، كل أنواع القرابين. فسأل هذه الأصنام وهو يعلم أنها لا تتكلم، قال: ما لكم لا تأكلون؟ أفلا تأكلون؟
1: كلوا من هذا الطعام، كلوا من هذه الذبائح، كلوا من هذه الفواكه، كلوا، أنتم آلهة، أنتم معبودون، لما لا تأكلون هذا الطعام؟ حتى هذا الطعام لا تستطيعون على أكله، وهو يعلم إبراهيم الخليل أنهم لا يستطيعون. ما لكم لا تنطقون؟ ردوا علي، أجيبوني. فذهب إبراهيم الخليل من حنقه على هذه الأصنام وهذه المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل، فجاء بقدوم مثل الفأس، جاء به إلى هذه الأصنام وهو يكلمها، تكلموا، انطقوا، كلوا من هذا الطعام. فأخذ هذا المعول أو هذا القدوم وأخذ يضرب هذه الأصنام، وهو فتى صغير. يكسر ماذا؟ يكسر آلهة القوم، يكسر ماذا؟ أصنامهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. أي قوة، أي جرأة من إبراهيم عليه السلام وهو فتى؟ أخذ يضرب ويضرب ويضرب، فجعلهم جذاذا، فتت الأصنام كلها إلا صنما، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وضع الفأس أو القدوم عند الصنم الكبير الذي لم يكسره. انظروا لعقله، انظروا لحكمته، حتى يحج قومه وضع هذا القدوم عند الصنم الكبير وفتت البقية كلها، جعلها كالتراب. فإذا بالقوم يرجعون فرحين مستبشرين، ليروا أمرا غريبا، ليروا أمرا عظيما حصل في بلادهم. أول ما ذهبوا إلى أصنامهم، إلى آلهتهم، وكانوا في كل مرة الطعام يختفي، ربما تأكلها الشياطين أو تأخذها. فإذا بهم يرون الآلهة صارت ترابا، أخذوا يصيحون، أخذوا يبكون، أخذوا يصرخون. فإذا بهم ينادون في

انظر للجهل والغباء والسفاهة، إله يهدم، إله يفتت، إله يصير ترابا، وتسألون من فعل هذا بآلهتنا؟ إذن هو أقوى منهم، إذن كان حقا عليكم أن تعبدوه من دون الأصنام. لو كان هناك مسحة من عقل، لكن حتى العقل ما في، حتى الفطرة فسدت. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. من؟ أعدو جاءنا؟ أإله آخر؟ ما الذي حصل؟ فتكلم بعض الناس الذين سمعوا إبراهيم يهدد الأصنام، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فذهبوا إلى إبراهيم الخليل، فتى صغير، فربطوه ومسكوه وجاءوا به أمام الناس جميعا، والكل حانق والكل غاضب والكل يريد الانتقام من هذا الذي فعل هذا بالآلهة. تخيلوا هذه المحكمة. قالوا فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. لتعقد المحاكمة وليؤت بالمتهم ولتأتي المحكمة وليشهد الناس جميعا على هذا الفعل. أي فعل؟ إنه تهديم هذه الأصنام. فجاء الناس جميعا، تجمعوا على من؟ على إبراهيم وهو فتى صغير، منهم أبوه، منهم أهله وأقرباؤه، لكنه كان ثابتا صامدا لا يبالي عليه السلام. فسألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، لست أنا، بل الذي فعلها هذا الصنم الكبير، هذا الكبير الذي بيده المعول. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إن كانت الأصنام آلهتكم تنطق سألوهم من الذي فعل هذا بهم. فإذا بهم يلتفتون بعضهم إلى بعض، قالوا لقد علمتم إنكم أنتم الظالمون، لقد علمتم أن الذي فعلتم خطأ وأن هذه الآلهة ليست بآلهة، إنكم أنتم الظالمون. فإذا بهم انقلبوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فإذا بهم ينكشفون ويفضحون، فإذا بقائلهم يقول حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم

اتفق الناس على حرق إبراهيم الخليل وهو فتى صغير. يحرق هذا الفتى لما؟ لأنه دعاهم إلى الله جل وعلا. يحرق لأنه ذكرهم بالله وحجهم بمنطقه وعقله وأدلته، لكن القوم لا يعقلون. ما وجدوا سبيلا لإيقاف إبراهيم الخليل عن دعوته إلا بالحرق بالنار. قالوا حرقوه لأنه أشد أنواع القتل تعذيبا. قال

وسبحان الله الآلهة تنصر لا تنصر، آلهة مفتتة، آلهة مهدمة. قالوا اجمعوا الحطب لحرق إبراهيم الخليل، ربطوه وحبسوه حتى يحرق بالنار. فذهب الناس كل منهم يجمع حطبا، ومن حرصهم كانت المرأة إذا أرادت أن تنظر للأصنام والآلهة قالت مثلا لئن نجى الله، أي تقصد آلهتها، تقصد أصنامها، لئن لجى آلهتي ولدي أو شفت ابني من هذا المرض لأجمعن حطبا لحرق إبراهيم. ينذرون على حرق إبراهيم عليه السلام وهو فتى صغير. جمعوا حطبا عظيما وأشعلوا فيه نارا عظيمة، بل وصلت النار إلى مرتفع عال حتى أن الطيرة إذا مرت فوق النار سقطت من شدة حرها. أي نار هذه؟ أي جحيم هذا؟

0: نار عظيمة صارت جحيما يريدون فيها حرق إبراهيم الخليل. نار تجمع الناس في ذلك اليوم، منهم أبوه منهم أمه، ليروا كيف يحرق إبراهيم الخليل، فتى صغير. أرادوا الاقتراب من النار لإلقاء إبراهيم فلم يستطيعوا، لم يستطيعوا إلقاء إبراهيم لأن النار عظيمة، ما استطاعوا الاقتراب منها، فرابطوا إبراهيم الخليل في منجنيق، هذا المنجنيق الذي ترمى به القذائف، ربطوا في هذا المنجنيق إبراهيم الخليل. الآن إنها اللحظات الأخيرة لحرق هذا الفتى، سينتهي كل شيء. جاءه جبريل عليه السلام، قال له، وجبريل بطرف جناح قلب قرية، جبريل بصيحة دمر أمة، جبريل سيد الملائكة، قال له: يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ تريدني الآن أساعدك؟ فنظر إليه وقلبه متعلق بالله، قال: يا جبريل أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: قصص نور وقصص، قصص نور وقصص، حكمة وصبر.
0: بدأ إبراهيم الخليل يستعين بالله عز وجل ويدعو الله جل وعلا، والقوم يشهدون حرق إبراهيم الذي ربط ووثق بحبال ليمعن في قتله وإحراقه، والكل يشهد. فإذا به يرمى في النار، رمي الخليل في النار. نعم، وأي نار، نار عظيمة، أسقط إبراهيم الخليل فيها. فإذا بربنا عز وجل يقول: قلنا يا نار، والنار مخلوقة لله عز وجل، قلنا

لو قال الله عز وجل بردا لمات إبراهيم عليه السلام من البرد، لكن قال الله وسلاما. ولو توقفت الآية هنا لا صارت كل نار الدنيا بردا وسلاما، لكن قال الله على إبراهيم، أي فقط على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، قام الناس كلهم يشهدون كيف يحترق هذا الفتى، فإذا به لم يحترق منه إلا شيء واحد، الحبل الذي وثق به. فقام إبراهيم وكبر وسجد لله عز وجل شكرا لله، والناس ينظرون، أبوه منهم، أمه منهم، الكل متعجب. أما أبوه كان مشركا، قال من قلبه نعم الرب ربك يا إبراهيم، إنه أبوه قال نعم الرب ربك يا إبراهيم. أما أمه فنادت ابنها وهو في النار يصلي ويسجد لله عز وجل، قالت له يا بني سر ربك أن أدخل إليك، فدعا الله عز وجل فدخلت إليه في النار، والناس يشهدون والناس ينظرون. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. خرج إبراهيم من النار والناس خائفة، قيل ظل في النار أياما، قيل ظل في النار ساعات، الله أعلم كم مكث في النار، لكنه بعد أن خرج لم يقترب الناس منه، النار لم تحرقه. أي رجل هذا؟ هل آمنوا بعد هذا الكلام؟ لم يؤمن به إلا ابن أخيه واسمه لوط، إلى الآن ما أرسل، وزوجته سارة، هذان اللذان فقط آمنا به، أما بقية القوم كفروا به مع أنهم رأوا هذه الآية البينة. ناداه الملك واسمه النمرود، هذا الملك الظالم نادى إبراهيم الخليل عليه السلام لما سمع بالخبر، قالوا أتوا به. فلما جاء بإبراهيم وكان فتى صغيرا شابا، قال له يا إبراهيم سمعت أنك فعلت كذا وكذا، أتزعم أن لك رب؟ قال نعم، ربي الله الذي خلقني وخلقك وخلق كل شيء، ربي الله الذي يحيي ويميت. ألم تر إلى الذي من إنه ملك من الملوك، ظالم طاغية، أتاه الله عز وجل الملك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فرد الملك بكل سفاهة ووقاحة، قال أنا أحيي وأميت، القضية أحياء وإماتة سهلة. فنادى رجلا بالسجن فقال لجنوده اقتلوه، فقتلوه، قال أريت أمته، ونادى رجلا سوف يعدم فقال له أطلقتك وتركتك حرا، قال أرأيت أحييت هذا وأمت ذاك. إنه الجهل، إنها السفاهة، إنه قمة الجنون، أي عقل هذا يتكلم به هذا الرجل؟ وهذا ملكهم اسمه النمرود، والفتى يرد عليه بكل عقل وبينة ودليل. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، لما أن آتاه الله الملك، الملك أعماه وأعمى بصيرته، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، وهذا الكل يشهد به، الكل يعلم به أن الله عز وجل يحيي والله عز وجل يميت، فإذا به يقول بكل صفاقة قال أنا أحيي وأميت. علم إبراهيم الخليل أن هذا الرجل يريد الجدال لأجل الجدال فقط، هذا لا يعقل، فطلب منه أمرا آخر وأخبره بشيء جديد، هذا الشيء الجديد لا يستطيع أن يفعله، وهذا من تمام عقل إبراهيم. قال أرأيت إلى الشمس كل يوم تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، هذا فعل الله عز وجل، ما رأيك أن تأتي بالشمس من المغرب يوما؟ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ظل إبراهيم الخليل يحج قومه، بهت الملك، بهت الناس وهم يرون هذه الآيات البينات، لم يستطيعوا فعل شيء، لكنهم مع هذا لم يستجيبوا بإبراهيم، مكروا به. فقرر إبراهيم مع ابن أخيه لوط وزوجته سارة
أن يخرجوا لله عز وجل ويهاجروا يبلغوا دين الله جل وعلا. أين هاجر إبراهيم؟ أين ذهب؟ ماذا صنع؟ ماذا حدث لإبراهيم؟ وهل رزقه الله عز وجل أولادا؟ هذا ما سوف نعلمه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. كونوا معنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. نذكر في الحلقة الماضية أننا تكلمنا عن نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأنه كان في العراق وقد كسر الأصنام وفتتها، وأرادوا أن يحرقوه وهو فتى صغير، لكن الله عز وجل نجاه. ثم استدعاه النمرود الملك الطاغية وجادله، يريد الاستهزاء به، يريد التكبر عليه، يريد أن يسخر به أمام الناس، وأبهته الله عز وجل ذلك الملك الطاغية. إبراهيم في العراق دعا إلى الله عز وجل، فلم يؤمن به إلا ابن أخيه لوط عليه السلام وزوجته سارة. وفي هذه الأثناء يريدون قتل إبراهيم الخليل، يريدون أن يمكروا به. أذن الله عز وجل لإبراهيم أن يهاجر، فهاجر من العراق إلى فلسطين. إنها هجرة طويلة. الأنبياء يهاجرون، يسيرون في الأرض. الله عز وجل أذن لأهل الإيمان أن يسيروا في الأرض مهاجرين له. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هكذا الأنبياء يهاجرون في الأرض، يسيرون فيها. قل سيروا في الأرض فانظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، كيف كان عاقبة الكافرين. خرج إبراهيم مع لوط عليه السلام مع سارة من العراق، ووصلوا إلى فلسطين الأرض المباركة. ونجينا

واستقر إبراهيم عليه السلام مع زوجته في فلسطين. ارتحل إبراهيم الخليل مع زوجته سارة من فلسطين إلى مصر يدعو إلى الله جل وعلا. لما وصل إلى مصر لم يكن هناك أحد يعبد الله جل وعلا إلا هو وزوجته، وابتلي إبراهيم الخليل ببلاء آخر. علم أن هناك ملك جبار ظالم بمصر يعتدي على النساء، إذا سمع أن هناك زوجة لرجل اغتصبها وأخذها عنوة وظلما ليغتصبها. أرسل جنوده إلى إبراهيم الخليل، فلما وصل الجنود إلى إبراهيم الخليل سألوه عن المرأة عن زوجته، فقال إنها أختي. يقصد إبراهيم الخليل أختي في الله، أختي في الدين، لم يقصد أنها ليست بزوجتي. وإذا بالجنود يرجعون إلى الملك، فأصر الملك أن يؤتي بهذه المرأة. ذهب الجنود إلى إبراهيم، وجدوا عنده زوجته سارة، حاولوا أخذ المرأة زوجة إبراهيم عليها السلام سارة، منعهم إبراهيم الخليل لكنهم دفعوه، منعوه. وتخيلوا كيف تؤخذ زوجة إنسان منه عنوة إلى ملك ظالم جبار. حبس إبراهيم الخليل في بيته يدعو الله جل وعلا أن ينجي زوجته سارة، أخذت وسلبت غصبا وعنوة إلى الملك الظالم، أدخلت إليه في قصره. لما أدخلت إليه في قصره أخذت تدعو الله جل وعلا أن ينجيها الرب عز وجل من هذا الملك الظالم. فلما حاول هذا الملك الظالم أن يقترب منها فإذا بها تدعو الله جل وعلا، فسقط الرجل، سقط هذا الملك الظالم، شل جسمه، لم يستطع الحراك. ناداها يستغيث بها: ادعي ربك أن ينجيني، أن يشفيني، فإن فعلت فنجاني ربك فإنني سوف لن أقترب منك مرة أخرى. دعت الله عز وجل فإذا به يغدر ليقوم ويعتدي عليها، يحاول أن يقترب منها، وهو يقترب دعت الله عز وجل مرة أخرى: أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فشل الرجل فناداها يستغيث بها. وتخيل المنظر: إبراهيم الخليل يدعو الله جل وعلا، وسارة ترفع يديها تدعو الله جل وعلا، والرجل كلما شل استغاث بسارة رضي الله عنها وعليها السلام فتدعو الله فيشفيه الرب عز وجل. ثم بعدها لما قام المرة الثانية غدر الرجل وحاول أن يعتدي بسارة للمرة الثالثة، فدعت الله عز وجل: وإذا سأل

فإذا به يشل المرة الثالثة، فاستغيث بسارة يقول لها ادعي ربك أن يشفيني. فلما دعت الله وشفي وقام من فوره، إذا به ينادي جنوده: أيها الجنود، أيها العساكر، تعالوا إلي. فلما دخلوا عليه قالوا: خذوها. قال: خذوها، فإنها شيطانة. وأعطاها أمة من إمائه اسمها هاجر. رجعت سارة معها هاجر إلى إبراهيم الخليل، فلما دخلت عليه سألها: ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ فقالت: نجاني الله عز وجل من الرجل الظالم، وأخدمني هاجر، وأعطاني هاجر. وإذا بسارة وإبراهيم الخليل وهاجر يعودون إلى فلسطين مرة أخرى لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل حياة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قصص نور وقصص، قصص نور وقصص، حكمة وصلاة. إبراهيم الخليل عليه السلام مع زوجته سارة وهاجر رجعوا مرة أخرى إلى فلسطين. فلما رجع إلى فلسطين ورأت سارة أن إبراهيم الخليل مضى به العمر وكبر بالسن ولم ينجب، ولم يرزقه الله عز وجل الولد، فأعطته هاجر، قال: خذها، تزوجها، ربما يرزقك الله عز وجل الولد. فتزوج هاجر، فأنجبت هاجر أول ولد لإبراهيم الخليل، وسماه إسماعيل عليه السلام، إنه الولد الأول. كم فرح إبراهيم الخليل بهذا الولد. فلما فرح به غارت من؟ سارة، فأرادت أن يبتعد هو وهاجر عنها. فأوحى الله عز وجل لإبراهيم أن هاجر، أنت وزوجتك هاجر وابنك إسماعيل إلى أرض قاحلة، إلى واد ليس ذي زرع ولا ماء ولا بشر. أي أرض هذه؟ إنها مكة. هاجر يا إبراهيم. فذهب إبراهيم مع هاجر وابنه الصغير إسماعيل الرضيع الذي للتو ولد، وذهب بهما إلى أرض قاحلة، إلى واد بين جبال، إلى أرض لا زرع فيها، لا ماء فيها، لا إنس فيها، لا طير فيها، لا حياة فيها. فوضع زوجته هاجر وابنه إسماعيل الرضيع، وليس لهما إلا شيء قليل من ماء وشيء من تمر، وتركهما. فذهبت خلفه هاجر تقول: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وهو لا يرد عليها. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وهو لا يرد عليها. حتى قالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فالتفت وقال: نعم، أمرني ربي جل وعلا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا قالت هاجر: إذن فاذهب فلن يضيعنا الله. تركهما إبراهيم الخليل، أرض قاحلة بين جبال، واد لا زرع فيه ولا ماء. تركهم إبراهيم الخليل، ثم ذهب إلى رأس جبل ورفع يديه إلى السماء وأخذ يدعو الله عز وجل لهما: ربنا

الزرع. أي واد هذا؟ إنها مكة. ربنا ليقيموا الصلاة. أخذ يدعو لهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بقيت من؟ هاجر وإسماعيل في الأرض القاحلة، الأرض الميتة. نفد الماء، نفد الطعام، بقي الرضيع يبكي ويصيح من الجوع. ماذا ستفعل الآن؟ هي تعلم أن الله لن يضيعها، لكن لم يأتي أحد ينجدهما. صعدت إلى أرض مرتفعة اسمها الصفا، ثم ركضت إلى أرض أخرى اسمها المروة، فأخذت تسعى من الصفا إلى المروة تنادي: ألا هل من مغيث؟ ألا هل من مجيب؟ سبعة أشواط وانتهت في المروح. فلما انتهت هناك على هذه الأرض المرتفعة، على هذا الصعيد، سمعت صوتا عند ولدها، فإذا ظل شخص عند إسماعيل الرضيع الذي لا زال يبكي من شدة الجوع والعطش. ركضت أمنا هاجر، ركضت إلى ابنها تنجده، فإذا هو جبريل بنفسه قد نزل، وإذا به يضرب الأرض بجناحه، وإذا الأرض تنبع ماء. أي ماء هذا؟ خير ماء على وجه الأرض، إنه ماء زمزم. لما شرب له؟ أطهر ماء، الماء المبارك. فلما ظهر شيء من الماء أسرعت أم إسماعيل إلى هذا الماء تسقيه ولدها، فإذا بها تستعجل. لو تركت هذا الماء ولو تركت جبريل لصار زمزم نهرا يجري وماء معينا. سقت ابنها وشربت شيئا من هذا الماء، ثم قال لها جبريل عليه السلام: لمن ترككما إبراهيم؟ قالت: تركنا لله عز وجل. قال جبريل: إذن فلن يضيعكم الله. ثم قال لها جبريل: في هذا المكان، في هذا المكان سيكون بيت الله، وسيبنيه هذا الغلام وأبوه. ثم عاشت هاجر وإسماعيل في هذا الوادي، ورزقها الله عز وجل الثمرات والخيرات. فمرت قافلة من الجنوب، من جرهم قبيلة من العرب، قافلة تمر، فرأت طيرا يحوم في هذا المكان، فجاءت فرأت الماء والخير، واستأذنت أم إسماعيل أن يجلسوا معها في هذا الوادي، فأذنت لهم أم إسماعيل، وعاش العرب في تلك البقعة المباركة، وهنا بدأت قصة مكة. إبراهيم الخليل عليه السلام وهو في فلسطين يذهب يتفقد ابنه إسماعيل الرضيع الذي تركه في مكة. بلغ معه السعي، بدأ يلعب إسماعيل عليه السلام. كم أحبه إبراهيم أبوه، جاءه على كبر. فلما بلغ معه السعي وبدأ يلعب وبدأ يتحرك وبدأ يعين أباه، قال: يا بني، إن الله عز وجل أمرني بأمر. ما الذي أمرك به يا أبي؟ قال: إن الله عز وجل أمرني أن أذبحك، برؤيا رآها إبراهيم. تخيلوا أمر الله عز وجل لإبراهيم أن يذبح ابنه الذي انتظره سنين طويلة، وفي هذا العمر الذي بدأ يلعب ويسعى، قال: إن الله أمرني أن أذبحك يا بني. انظروا إلى رد الابن، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، أي اختبار هذا؟ أي بلاء هذا؟ لم يكن الأمر كلاما بل حقيقة وفعلا. الابن يقول لأبيه: يا أبتي اذبحني كما أمرك الله عز وجل. فلما أسلما، أي سلما أمرهما لله عز وجل، وتله للجبين، وضع صخرة على الأرض، ثم جاء بابنه وشحذ السكين، أحد السكين، فقال الابن لأبيه: يا أبتي، يا أبتي ضع وجهي على الأرض. قال: لما يا بني؟ قال: حتى لا تنظر إلى وجهي فترحمني. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه. إبراهيم الخليل جر السكين على رقبة ابنه فلم يقطع، وإذا بابنه يقول للأب: يا أبتي. إسماعيل يقول لأبيه: يا أبتي شد علي، شد علي، إنه أمر الله عز وجل. ويشد إبراهيم، لكن السكين لم يقطع، ونجح إبراهيم بالاختبار. وناديناه
سمع مناد يناديه إبراهيم الخليل، نظر إلى السماء، من الذي يناديني؟ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، نجحت بالاختبار، إنا كذلك نجزي المحسنين. من يستطيع أن يمتثل أمرا كهذا إلا إبراهيم الخليل؟ العجيب ليس فقط إبراهيم، بل ابنه الذي يقول لأبيه يا أبتي افعل ما تؤمر، لكنه علق الأمر على ربه جل وعلا، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، واستجاب لله. ونجح إبراهيم بالاختبار، نظر إلى السماء فإذا بكبش ينزل من السماء.

أنزل الله عز وجل كبشا فداء لإسماعيل، فذبحه إبراهيم الخليل نيابة عن ابنه. استجاب إبراهيم لربه، أي بلاء هذا؟

إنه خليل الله وابنه الذين استجاب لله عز وجل. إبراهيم الخليل مع زوجته سارة يعيشان في فلسطين، وكان إبراهيم معروفا بكرمه للضيوف، لا يدع يوما إلا وضيف فيه ضيفا. في يوم من الأيام رأى ثلاثة من الناس غرباء لا يعرفهم، غرباء عن فلسطين لا يرى عليهم أثر السفر. ضيفهم إبراهيم الخليل في بيته، فلما دخلوا عليه قالوا سلاما. قال سلام، قوم منكرون، الوجوه قد استنكرها إبراهيم عليه السلام، فلم يرى عليهم أي أثر للسفر. فلما ضيفهم أسرع إلى أهله متخفيا، فذبح عجلا، شواه، طبخه عجل حنيذ، فقربه إليهم، لكنهم لم يمد أحد منهم يده. ضيوفك لا يأكلون، الأمر فيه شيء. قال ألا تأكلون؟ لم يأكلوا، فأوجس منهم خيفة. لما رأوا إبراهيم الخليل قد خاف قالوا لا تخف، نحن لسنا بشرا، نحن ملائكة الرحمن، أنا جبريل، هذا ميكائيل، وهذا إسرافيل، أعظم ملائكة الرحمن، قد أتينا إليك، ما الذي جاء بكم؟ زوجة إبراهيم سارة كانت تعد الضيافة قائمة وتسمعهم، البيت صغير. قال ما الذي جاء بكم؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط لندمر هذه القرية. سمعتهم من سارة فضحكت واستبشرت، لأن القوم الظالمون سيدمرهم الرب عز وجل، وامرأته قائمة فضحكت. فلما سمعوا زوجة إبراهيم تضحك بشروها بولد سيأتي لها بعد طول عمر وبعد زمن طويل، وقد عجزت المرأة وكبرت بالسن، بشرت بإسحاق. ليس هذا فقط، بل سترين ابن إسحاق عليه السلام، وهو يعقوب عليه السلام. فقالت يا

ردت الملائكة على سارة قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. لا تتعجبي إنه أمر الله عز وجل. إبراهيم وسارة لما ذهب عنهما الخوف واطمأنا بدأ إبراهيم الخليل الحليم بالناس الرحيم بالبشر يجادل الملائكة ألا يعذبوا قوم لوط. قال اصبروا عليهم لا تستعجلوا على عذابهم ربما يؤمنون. إن فيهم قوما آمنوا فيهم لوط فيهم بناته. يجادل الملائكة في من؟ في قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم الأمر قد جاء وعذاب الله سينزل وقضى الله أمرا لا مرد له وسوف يعذب قوم لوط وينجي الله عز وجل الذين آمنوا. بشارة مع كرم ضيافة لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ولزوجته سارة بعد أن بشرت بهذه البشارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. تركت الملائكة إبراهيم الخليل وذهبت إلى قوم لوط.

0: قصص نور وقصص حكمة وصبر.
1: كان إبراهيم الخليل عليه السلام يمر أحيانا على ابنه إسماعيل وأمه هاجر في مكة يتفقد أحوالهما، فلما قوى ساعد إسماعيل واشتد مر عليه إبراهيم الخليل فوجده يرمي، وكان إسماعيل راميا تعلم الرمي للجهاد في سبيل الله، وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول تعلموا الرمي فإن أباكم يقصد إسماعيل كان راميا. وفي يوم من الأيام جلس إبراهيم عند ابنه إسماعيل فقال يا بني إن الله عز وجل يأمرني بأمر، قال ما هو يا أبي؟ قال إن الله عز وجل يأمرني أن أبني في هذا الوادي بيتا يكون هذا البيت لعبادة الله عز وجل لتوحيد الله جل وعلا، البيت سيكون لله. قال يا أبي وما تريد مني؟ قال أريدك أن تعينني يا بني. فقام إسماعيل يجمع الحجر في الوادي حجرا تلو الآخر حجرا تلو الآخر، وإبراهيم الخليل يرفع القواعد يضع الأساس ويرفعه ويبني بيتا سيكون لله عز وجل. أي بيت هذا؟ إنها قصة الكعبة، وبدايتها إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل يرفعان بيتا سيكون آية للناس، سيكون هذا البيت له شأن كبير بين البشر. هذا البيت ليس كغيره من البيوت، إنه أول بيت وضع للناس. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يرفعان الحجر تلو حجر حجر تلو حجر حجر تلو حجر ليرفعان بيتا لم يكن على هذه الصورة التي هي عليها اليوم، كان بيتا عاديا أحجار بعضها فوق بعض، يسور هذا البيت ليكون مكانه الطواف، ليكون مزارا للناس يزورونه في العالم كله، ليكون له شأن هذا البيت. اليوم الملايين تحج إلى هذا البيت لا ندري ما قصته، كان وادي لم يكن حتى الماء فيه، لم يكن فيه شيء من الزرع أو الحياة، ففجر الله عز وجل فيه أطهر ماء ثم بني فيه أعظم بيت. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا

كان إبراهيم عليه السلام يقف في مكان سمي مقام إبراهيم ليرفع الحجر فوق الحجر ليبنيان بيتا، وهما يبنيان هذا البيت أعظم عمل وأعظم بيت، كان يدعوان الله عز وجل ربنا

وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يدعوان الله عز وجل أن يتقبل منهما هذا العمل. وأي عمل؟ إنه بناء الكعبة. حتى إذا بقي حجر واحد، بقي حجر، قال إبراهيم الخليل لابنه: يا بني ائتني بآخر حجر أضعه بهذا الركن. كان في أحد الزوايا حجر ناقص، قال: يا بني أعطني حجرا. قال: يا أبي كسلت، يا أبي تعبت. قال: يا بني اذهب. فذهب بعيدا إسماعيل عليه السلام، فجاء جبريل، قال: ما تريد يا إبراهيم؟ قال: أريد حجرا أضعه في هذا المكان. قال: خذ هذا الحجر، إنه من الجنة. فوضعه إبراهيم الخليل وسمي الحجر الأسود، قيل كان أبيضا فصار أسودا لذنوب الناس. لا زال الحجر إلى اليوم موجود، ولا زالت الكعبة شاهدة، ولا زال هذا البيت شاهدا على تاريخ مضى. ما الذي فعله إبراهيم الخليل بعد بنائه للبيت؟ وكيف جاء الناس يحجون هذا البيت ويطوفون حوله؟ وما قصة إبراهيم مع الطير؟ أربعة طيور لهم قصة مع نبي الله إبراهيم. وماذا حصل لابنيه إسماعيل وإسحاق بعد هذا؟ وأين عاشا؟ وكيف كانت حياتهما؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. لازلنا وإياكم نتحدث عن الخليل، عن إبراهيم عليه السلام، عن أبي الأنبياء، عن هذا النبي الرسول الذي اتخذه الله عز وجل خليلا. والخلة أعلى درجة في المحبة. كلنا نذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن إبراهيم الخليل أنه بنى البيت مع ابنه إسماعيل، هذا الابن الذي انتظره إبراهيم سنين طويلة، عمرا مديدا، هذا الابن الذي أمره الله عز وجل أن يذبحه، فلما نجح في الاختبار نجاه الرب عز وجل. هذا الابن لما كبر ذكر له إبراهيم أن الله عز وجل أمرني أن أبني بيتا، فهل تعينني؟ فأعانه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت

0: فلما بني البيت واكتمل، الله عز وجل أمر إبراهيم بأمر، قال يا إبراهيم أذن. قال أؤذن بما يا رب؟ قال أذن في الناس بالحج، أذن ليسمعك البشر كلهم وليحجوا إلى هذا البيت وليزوروا هذا البيت. فقال إبراهيم الخليل عليه السلام، قال يا ربي ومن يسمعني؟ كيف أوصل صوتي للبشرية كلها؟ قال الله عز وجل، يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ، نحن نبلغ صوتك للناس، فقط أذن ونادي يا إبراهيم. وفعلا قام إبراهيم الخليل على جبل ثم أذن وقال، أيها الناس أيها الناس، إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا. يقول ابن عباس، فأسمع الله عز وجل الناس كلهم، بل أسمع كل ما بين السماء والأرض، بل أسمع النطف في أصلاب آبائها وفي أرحام أمهاتها، بل إلى اليوم يسمع الناس نداء إبراهيم الخليل، وأذن في الناس، وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. سيأتي الناس مشيا على الأقدام رجالا، وعلى كل ضامر، على الحيوانات الضامرة، على الإبل، على الخيول، على ما يركب عليها، يأتون يقصدون بيت الله الحرام. يا إبراهيم أذن، والإجابة من الله عز وجل، والله عز وجل سيهدي قلوب الناس إلى هذا البيت. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. إلى اليوم يستجيب الناس لأذان إبراهيم الخليل، إلى اليوم يخرج الناس من أمريكا ومن جنوب أفريقيا ومن أستراليا ومن روسيا ومن أوروبا ومن العالم كله، يحجون هذا البيت، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأذن في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ها هم الناس يتبعون الحنيفية السمحة، دين إبراهيم الخليل، يحجون بيت الله الحرام، يطوفون بالبيت سبعا، يسعون بين الصفا والمروة يتذكرون أم إسماعيل، وهم يرمون الجمار يتذكرون الخليل إبراهيم، وهم يذبحون الهدي والأضاحي يتذكرون إبراهيم عليه السلام. كيف فعل هذا النسك؟ وكيف تأسى الناس بإبراهيم الخليل؟ إنه إبراهيم بنى البيت وأذن في الناس، وها هم الناس إلى هذه اللحظات يحجون إلى بيت الله الحرام.
1: قصص نور، قصص قصص نور، قصص حكمة وصبر.
0: إبراهيم الخليل عليه السلام يتنقل بين فلسطين ومكة. في فلسطين زوجته سارة وابنه إسحاق، وفي مكة هاجر وابنها إسماعيل. يتنقل بين هذه وهذه. إبراهيم الخليل يهتم بزوجتيه وابنيه، فهو من أعدل الناس معهما. في يوم من الأيام طلب من ربه طلبا، والطلب في ظاهره غريب، قال ربي، وإبراهيم اتخذه الله عز وجل خليلا، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. لم يسأل ربه هل أنت تحيي الموتى أو لا، فهو يؤمن بهذا، ولكنه أراد أن يرى الكيفية. كلنا يؤمن بهذا، وكل مؤمن يؤمن بأن الله عز وجل يحيي الموتى، وهذا نبي من أنبياء الله، وليس أي نبي، بل هذا خليل الرحمن، لكنه طلب من ربه أن يرى هذا بعينيه. قال ربي أرني، ربي أرني كيف تحيي الموتى. فرد الله عز وجل على إبراهيم الخليل، قال أولم تؤمن، قال بلى بلى ولكن ليطمئن قلبي. بلى يا ربي آمنت وأنا مؤمن مقر بهذا، لكنني أريد أن أرى كيف يكون إحياء الموتى. وهذا الذي أراده إبراهيم من باب زيادة الإيمان وطمأنينة القلب، فهو مؤمن ولكن ليطمئن القلب. فالعلم درجات والإيمان درجات، وإبراهيم الخليل يريد أعلى درجة في الإيمان. فذكر الله عز وجل له أمرا، قال يا إبراهيم ائت بأربعة من الطيور فاذبحهن، فإذا ذبحت الأربعة قطعهن قطعا، الرجلين، المنقار، الريش، الجلد، اللحم، فتت الطير كله، ثم خلط الأربع طيور بعضها ببعض. ولكم أن تتخيلوا طيورا أربع تذبح ثم تقطع

خذ هذه الأجزاء المختلطة دماء وريشا ولحما وعظما ورجلا كلها بعد أن خلطتها الطيور الأربع، خذ أجزاء منها واجعلها على رؤوس الجبال. فإذا بإبراهيم الخليل يذبح أربعة من الطيور ثم يقطعهن ثم يخلطهن ولم يبق فيهن حياة، بل الجسد ذهب، بل أجساد الطيور اختلطت ببعضها البعض، ثم ذهب إلى الجبال البعيدة ووضع على كل جبل جزءا من هذه الطيور، وعلى هذا الجبل جزءا من هذه الطيور، وعلى ذلك الجبل البعيد، وعلى هذا الجبل البعيد، ووزع الطيور بين هذه الجبال. ثم قال الله عز وجل لإبراهيم: نادي يا إبراهيم، نادي هذه الطيور. وإذ قال إبراهيم رب أرني

قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قطعهن فتتهن ثم اخلطهن ببعضهن البعض. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، على هذا الجبل، على هذا الجبل، على ذاك الجبل، على هذا الجبل، ووزعها إبراهيم الخليل. ثم قال الله عز وجل له ثم ادعهن. فقام إبراهيم الخليل ينادي على هذه الجبال، ينادي الطيور الميتة المقطعة التي ذهبت وضاعت أجسادها الآن، نادها إبراهيم الخليل: أيتها الطيور ائت إلي الآن بأمر الله عز وجل. وإذا بالريش يجتمع مع ريش الطير نفسه، والجلد يذهب إلى جلد الطير نفسه، الدماء، اللحم، الريش، المنقار، الأرجل، أجساد الطيور بدأت تتجمع بعضها مع بعض حتى اكتملت الأجساد الأربع، فإذا بالطير يعاد إليها الروح مرة أخرى. ثم ادعهن يأتينك سعيا. وإذا بالطيور الأربع تطير في السماء وتتوجه إلى من؟ إلى الخليل، إلى إبراهيم عليه السلام. الطيور الأربع مكتملة الأجساد نفخ فيها الروح، عادت لتطير مرة أخرى وترجع إلى من؟ إلى إبراهيم. يا الله، أي معجزة هذه أراها الله إبراهيم. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن

قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. ظل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل في الأرض. في فلسطين دعوته قائمة، في مكة يأتي أيضا ويدعو إلى الله عز وجل تلك القبيلة العربية التي سكنتها، يعلمهم دين الله، يعلمهم الحنيفية السمحة، توحيد الله جل وعلا، حتى كبر به السن وجاءت لحظة الوفاة. وفاة من؟ وفاة إبراهيم الخليل، أعظم الأنبياء بعد نبينا، خليل الرحمن. إنه إبراهيم، إنه أبو الأنبياء. الله عز وجل اصطفى الناس مرات، فقد اصطفاهم بآدم، واصطفاهم بنوح، ثم اصطفاهم بإبراهيم، فلم يأتي نبي بعده إلا من ذريته. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم.

وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فلما توفى الله عز وجل إبراهيم الخليل جعله عند البيت المعمور، كما أنه بنى الكعبة جعل الله عز وجل كعبة في السماء سماها البيت المعمور، تحج إليها الملائكة كل يوم، تزورها 70,000 ملك لا يرجعون إليها مرة أخرى. أما إبراهيم فهو مستند ظهره عند هذا البيت كرامة له، كما أنه بنى البيت في الأرض فإن الله جعله عند بيت السماء. وما من طفل يموت من أهل الإيمان إلا ويجتمع بإبراهيم الخليل حتى تقوم الساعة وطويت صفحة من صفحات الأنبياء. إنه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وكان إبراهيم الخليل عليه السلام يعيش في فلسطين، وأحيانا كان يذهب إلى مكة يتفقد ابنه إسماعيل وأمه هاجر. إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم الخليل لم يكن عربيا، فإبراهيم لم يكن عربيا، ولكنه عاش في مكة أي إسماعيل وترعرع فيها، وسكنت هذه الأرض كما ذكرنا سابقا قبيلة اسمها جرهم. بدأ إسماعيل عليه السلام يتعلم العربية منها، بدأ يتعلم هذه اللغة الفصحى. من قبل إسماعيل عليه السلام يسمون العرب العاربة، أما إسماعيل ومن بعده يسمون العرب المستعربة الذين تعلموا اللغة العربية من هذه القبائل. من؟ إنه إسماعيل عليه السلام. إسماعيل عليه السلام تعلم اللغة العربية حتى نطق الفصحى. وكان إسماعيل عليه السلام يتربى ويعيش في مكة ويتعلم العادات، ويقال أنه أول من نطق العربية الفصحى من العرب المستعربة، وأول من ركب الخيل، روض الخيل وتدرب عليها وصار يركبها في الجهاد في سبيل الله. ومن بعده تعلموا ركوب هذا الخيل، بل إن الخيل كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. عاش إسماعيل في مكة وتربى فيها، وكان أبوه يمر عليه يبني البيت ويؤمر بذبحه، وقصص أخرى حصلت مع إسماعيل مع أبيه حتى تزوج من قبيلة جرهم وقيل من العماليق. تزوج إسماعيل عليه السلام، وكان من صفاته ومن عاداته كما قيل أنه كان صادق الوعد. إسماعيل لو وعد أي إنسان في أي وقت فإنه يلتزم بوعده ولا يتحرك من مكانه ولو غربت الشمس، لو يظل ساعات على وعده فإنه لا يحنث بوعده ولا بحلفه، حتى أنه لو انتظر إلى يوم كامل كما قال الله عز وجل في إسماعيل: واذكر في الكتاب

0: تزوج ومر عليه أبوه وهو شيخ كبير إبراهيم عليه السلام، مر عليه يزوره في بيته، فطرق الباب فوجد امرأة فسألها: أين إسماعيل؟ من أنت؟ قالت: أنا زوجته. فسألها إبراهيم الخليل، قال: أين زوجك؟ قالت: إنه يبتغي لنا، يعني يبحث لنا عن طعام ويعمل لنا للبيت. فسألها إبراهيم الخليل، وهي ما تدري أنه إبراهيم، ما تدري أنه أبوه. سألها إبراهيم: كيف حياتكم؟ كيف عيشكم؟ قالت: إنا والله في شر عيش، وحياتنا ضيق وشدة. وأخذت تتكلم على زوجها، وسأل عنها وعن أخبارها وعن أخلاقها. فلما انتهت من إجاباتها قال لها: إذا جاءك زوجك فأقرئيه مني السلام، ثم قولي له: غير عتبة بابك. ما تدري ماذا يقصد بالعتبة. وذهب إبراهيم الخليل، رجع إلى بلده. فلما جاء إسماعيل قالت له زوجته: جاء رجل يسأل عنك وعنا. قال: كيف هو؟ فوصفته، فعرف أنه أبوه. قالت: يقرئك السلام؟ فرد السلام. قالت: ثم قال لك: غير عتبة بابك. ففهم نبي الله إسماعيل أن أباه يأمره بتطليق زوجته لأنها امرأة غير صالحة، فطلقها. ثم بعد زمن تزوج أخرى، وفي مرة من المرات جاء إبراهيم الخليل إلى بيت إسماعيل ابنه في مكة، فسلم، قال: من أنت؟ قالت: أنا زوجته. قال: أين هو؟ قال: يبتغي لنا. فقال لها: وكيف حياتكم؟ قالت: إنا بخير والحمد لله، نعيش بنعمة ورخاء، وكان المال والزاد قليلا، لكنها تشكر نعمة الله عز وجل. فسأل عنها إبراهيم الخليل فعرف أنها امرأة صالحة، ثم قال لها عليه السلام، قال: إذا جاءك ابنك أو زوجك فقولي له: قولي يقرئك السلام فلان ابن فلان، أي أبوه. ثم قال لها: قولي له أن ثبت عتبة بابك، وهي ما تدري ما معنى العتبة. ذهب إبراهيم الخليل، ثم عاد إسماعيل فإذا بها تقول: إن رجلا اسمه فلان جاء يسأل عنك. قال: إنه أبي. قالت: يقرئك السلام؟ ورد السلام. ثم قالت له: يقول لك ثبت عتبة بابك. فإذا به يقول: يقصد أن أبقى معك وتبقين معي. عاش إسماعيل عليه السلام في مكة، وكان نبيا عربيا مستعربا، وتعلم من بعده العربية، وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. الله عز وجل ذكر وصف إسماعيل وأخلاق إسماعيل في القرآن. توفي إسماعيل عليه السلام في مكة، ودفن كما قيل هناك، وقيل عند الكعبة، والله أعلم بمكان موته هذا ابن إبراهيم الخليل. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه. قصص نور وقصص، قصص نور وقصص. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام له ابن اسمه إسحاق، وإسحاق هو الأخ غير الشقيق لإسماعيل عليه السلام. فأم إسماعيل هي هاجر، وأم إسحاق هي سارة الزوجة الأولى لإبراهيم الخليل. كبر إسحاق عليه السلام حتى بلغ 40 من العمر فتزوج. لما تزوج أنجبت له زوجته ولدين توأمين، الأول سماه العيس وهو والد الروم أبو الروم، والثاني سماه يعقوب الذي جاء عقبه، ويعقوب يسمى إسرائيل، فكل الأنبياء بعد يعقوب يسمون بنو إسرائيل. يعقوب عليه السلام لما كبر وأخوه العيس حصل خلاف بينه وبين أخيه، فقررت أمه أن تبعده عن أخيه حتى لا يكبر الخلاف، فأرسلته إلى خاله في حران، واسم خاله لابان. جلس عنده يعقوب عليه السلام زمنا طويلا، رعى عنده الغنم، وتزوج أولا ابنته الكبرى ليا، ثم بعد زمن تزوج ابنته الصغرى وهي أجمل، واسمها راحيل. وكان في شرعهم الأمر جائزا أن يتزوج الرجل من أختين ثم حرم. فتزوج الأولى والثانية وأنجب 12 من الذكور سموا بالأسباط. أما الزوجة الثانية راحيل الصغرى الأجمل أنجبت له غلاما جميلا أوتي شطر الحسن، ما أحلاه من غلام اسمه يوسف، فيوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أنبياء ذرية بعضها من بعض. وأنجبت له بعد يوسف عليه الصلاة والسلام أنجبت له شقيقا سماه بنيامين، فهو الأخ الشقيق الصغير ليوسف عليه السلام، وهما أبناء راحيل البنت الصغرى لخاله. ظل 20 سنة يعقوب عليه السلام مع خاله، ثم قرر أن يعود مرة أخرى إلى بلاد أبيه في بلاد كنعان بلاد جده. قرر أن يرجع مرة أخرى إلى أخيه العيس وإلى أبيه الكبير بالسن، وفي طريقه مع نسائه ومع أولاده ومع بناته، وهو في طريقه إذا به يجلس في منطقة تسمى أورشليم التي تسمى القدس هذه الأيام. أورشليم بنى فيها يعقوب عليه السلام بيتا لعبادة الله عز وجل سمي بيت المقدس، ذلك البيت الذي جعل الله عز وجل مكانه مباركا. ويعقوب عليه السلام لما عاد إلى بلاده ووجده العيس استبشر بقدومه، فقد غاب 20 سنة. قال يا أخي من هؤلاء الأولاد والبنات والنساء، من هؤلاء؟ قال إنهم أهلي، قال إنهم أهلي، هؤلاء أهلي، غاب عنهم 20 سنة. وجد أباه قد كبر بالسن وبلغ من الكبر عتيا إسحاق عليه الصلاة والسلام، ووجد أمه في ذلك الوقت، وأبوه لما كبر سنه قد ضعف بصره. جلس يعقوب عليه السلام مع أخيه العيس يبران أبيهما إسحاق عليه الصلاة والسلام حتى توفي ودفن. ثم بعدها بعد يعقوب جاء نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف الذي أوتي شطر الحسن، إنه ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام، فالذرية كلها أنبياء. إبراهيم جاء بعده إسحاق، ثم بعد إسحاق يعقوب، ثم بعد يعقوب يوسف. مع هذا لن نبدأ بقصة يوسف في الحلقة القادمة، بل سوف نعود قليلا إلى الوراء، نعود إلى قصة نبي من الأنبياء. قصة من؟ قصة لوط عليه الصلاة والسلام، لأنها حصلت في زمن إبراهيم جد يعقوب عليه الصلاة والسلام. سوف نرجع إلى قصة لوط ونتكلم عن الأمة التي كانت تعمل الخبائث، أمة خبيثة كانت تأتي الفاحشة، تأتي الذكران من العالمين. ما قصة قوم لوط؟ وأين عاش قوم لوط؟ وأين حصلت قصة قوم لوط؟ وفي أي قرى؟ وماذا فعل معهم لوط عليه الصلاة والسلام؟ وما الذي حدث بينه وبين قومه؟ وما الذي فعله الله عز وجل بهم؟ وهل عاقبهم الرب جل وعلا؟ وكيف كانت عقوبة قوم لوط؟ إنها العقوبة الكبرى التي لم تبر على أمة من الأمم، فكيف كانت عقوبتهم؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في الحلقة المقبلة. حتى نلقاكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما رجع فل المشركين منهزمين محزونين من بدر، أقسم أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج في ذي الحجة، يعني بعد بدر، بنحو شهرين ونيف، في 100 راكب من قريش ليبر قسمه، فمضى حتى نزل إلى جنب جبل يقال له ثيب، وقريب من المدينة على نحو 20-21 كيلومترا، على نحو بريد. فنزل به، ثم لما جن عليه الليل خرج في ظلامه حتى أتى حيي بن أخطب، فضرب عليه بابه، وذاك لم يفتح له، خاف، يعني عرف أن أبا سفيان لم يأتي إلا لشر، وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم العهود. فتركه أبو سفيان وقصد باب سلام بن مشكم، وكان سيدا من سادات بني النضير في زمانه، فاستأذن عليه فأذن له فأدخله وقراه وسقاه وبطن له خبر الناس، ذكر له خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو سفيان إلى أصحابه وبعث رجالا منهم، فأتوا ناحية من المدينة يقال لها العريض، هذا واد في المدينة، فحرقوا من في أسوار من نخل بها، الأسوار جمع صور بالصاد، النخل المجتمع الصغير، ثم ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما، فقتلوهما ثم فروا راجعين. فنذر بهم الناس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه في طلبهم، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبهم حتى بلغ قرقرة الكدر، وهو على الموضع بعيد من المدينة بنحو 170 كيلومترا. فلما وصل ذلك الموضع عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يدركهم، فرجع صلى الله عليه وسلم أدراجه، لكنه في وأصحابه في غزوته تلك وجد سويقا كثيرا فأخذوه. السويق القمح أو الشعير يقلى ثم يطحن ثم يأخذه المسافر، فإذا أراد أن يأكله لته بماء أو سمين أو عسل، هذا السويق. والكفار كانوا أتوا معهم بسويق كثير، فلما عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم جعلوا يرمونه يتخففون من الأحمال، لأنه كان يثقلهم ويبطئ بهم، فوجد المسلمون ذلك السويق فأخذوه، فسميت هذه الغزوة بغزوة السويق. وبعد أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام قلائل، حضر عيد الأضحى، وكان أول عيد أضحى يشهده المسلمون، فضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وأهل الساعة من أصحابه في اليوم العاشر من ذي الحجة، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فصلى بالناس، وكانت تلك أول صلاة أضحى يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المدينة، وسن لهم صلى الله عليه وسلم الأضحية فيه، وقد ضحى صلى الله عليه وسلم هو بكبشين. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فذبحهما بيده، فسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. وقد سن لهم صلى الله عليه وسلم الأضحية بعد صلاة العيد، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك قبل صلاة العيد فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من السنة في شيء، ليس من النسك في شيء. وكعادة الدنيا في أهلها، بينما تسرهم من جهة إذ تحزنهم من أخرى، في هذه الأيام في ذي الحجة مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكان سيدا من سادات المهاجرين، أسلم قديما قيل بعد 13 رجلا، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد بدرا، وكان من أشد الناس اجتهادا في العبادة، صواما قواما. روى أحمد وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهي خولة بنت حكيم دخلت عليها وهي بذة الهيئة، يعني في هيئة رثة سيئة، فسألتها عائشة عن ذلك، يعني هذا لا يصلح أن تكوني في بيتك عند زوجك بهذه الهيئة البذة. فأخبرتها خولة أن زوجها يصوم النهار ويقوم الليل، يعني لا حاجة له في النساء ولا رغبة له فيها. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك
عائشة له، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عثمان بن مضعون فقال له: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما لك في أسوة حسنة؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. وروى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، التبتل هو ترك النكاح، ولو أذن له لاختصينا. ودفن رضي الله عنه بالبقيع، وهو أول من دفن به من المهاجرين. وحرص المسلمون على إبقاء ذلك الحصار الاقتصادي مضروبا على قريش، فأقلق ذلك سليمان وغطفان، وهي قبائل كانت تنتفع بمرور قوافل قريش من أراضيها، فتحركت لذلك. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر تحركهم له، فخرج صلى الله عليه وسلم إليهم في المحرم من السنة الثالثة، وقيل في ربيع الأول، فمضى صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قرقرة الكدر، فوجدهم قد تفرقوا وهربوا، فأقام صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع 3 ليال، ثم رجع إلى المدينة. فلم يكد صلى الله عليه وسلم يلقي عصاه في المدينة حتى بلغه أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة بن محارب جمعوا له جمعا يريدون غزو أطراف المدينة، وقد تجمعوا بموضع يقال له ذو أمر، هو ماء من مياه نجد، فأتاهم صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك الموضع وجدهم قد تفرقوا وفروا في رؤوس الجبال. وبعد غزوة بدر كانت قريش تخاف أن تسلك بقوافلها الطريق الذي كانت تسلكه عادة إلى الشام والذي يمر بالمدينة، فحاولوا أن يجدوا طريقا آخر. فيذكر أنهم اجتمعوا فقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا إلى الشام فطريقنا عليهم. فقال صفوان بن أمية: إن قعدنا في ديارنا أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء. فقاله الأسود بن المطلب: فنكب عن الساحل وخذ طريق العراق. فقال: لست عارفا بها. فقال له أبو زمعة: فأنا أدلك على أخبر دليل بها. قال: من؟ قال: فرات بن حيان العجلي قد دوخها وسلكها. فدعوا فراتا هذا فقالوا له: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عور علينا متجرنا وطريقنا إلى الشام فإن طريقنا عليهم. فقال فرات هذا: فأنا أسلك بك طريق العراق ليس يطأها أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي نجد وفياف. فاستأجروه دليلا على الطريق، وخرجت عير قريش وفيها مال كثير، فيها تجارة كثيرة. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فبعث إليهم زيد بن حارثة في رجال من الصحابة فتبعوهم حتى أدركوهم على ماء من مياه نجد يقال له القردة، ففر أولئك وتركوا العير القافلة بما فيها غنيمة للمسلمين، فأخذها زيد بن حارثة ومن معه استاقوها ورجعوا بها إلى المدينة. فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يؤنب قريشا على سلوكهم ذلك الطريق، يقول: دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض الأوارك، بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقا وأيدي الملائك، إذا سلكت للغور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك، فإن القفي تطوافنا والتماسنا فرات بن حيان يكون وهن هالك، فأبلغ أبا سفيان عني رسالة بأنك من شر الرجال الصعالك. لم يجدي ما حاولت قريش أن تجده من طريق أخرى لتجارتها، فوجدت وطأة هذا الحصار الاقتصادي عليها ووجدت شدته، فلم يكن حينئذ بد من القيام بعمل حاسم تستنقذ به اقتصادها وما بقي من سمعتها وتسترد به عزتها وتقضي به على المسلمين. فكان هذا من أعظم الأسباب التي بعثت معركة أحد، إضافة إلى ما كانوا يطلبونه من ثأرهم بمعركة بدر. فذهب رجال من قريش، صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم، إلى أبي سفيان وإلى غيره ممن كان لهم في تلك العير مال، أعني العير التي نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا في موقعة بدر. فذهبوا إليهم يقولون لهم:
إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال لعلنا ندرك منه ثأرا بما أصاب منا في بدر. فقبل أولئك، فأتوا أبا عزة الجمحي، هذا كان أحد شعراء قريش، وكان خرج مع من خرج يوم بدر، وأسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أسر شكى حاجة وعيالا وفقرا، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقه. فلما جاءوه قالوا له: يا أبا عزة، أعنا بنفسك. فقال لهم: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد من علي، فأكره أن أظاهر عليه. فقال له صفوان بن أمية: يا أبا عزة، أعنا بنفسك، فلك الله علي، إن رجعت أن أغنيك، وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي في عسرهن ويسرهن. فخرج حينئذ أبو عزة هذا يدعو في تهامة وفي بني كنانة، يقول: ويهن بني عبد منات الرزام. الرزام جمع رازم، وهو الذي لا يتحرك، يعني يمدحهم بأنهم يثبتون ولا يتحركون ولا ينهزمون إذا انهزم الناس. يقول: ويهن بني عبد منات الرزام، أنتم حماة وأبوكم حام، لا تعدون نصركم بعد العام، لا تسلموني لا يحل إسلام. وخرج مسافع بن عبد مناف الجمحي، وكان أيضا أحد شعرائهم، إلى بني مالك بن كنانة يحرضهم على الخروج معهم ويدعوهم، ويقول: يا مال مال الحسب المقدم، أنشدوا ذا القربى وذا التذمم، العهد وسط البلد المحرم، عند حطيم الكعبة المعظم. ودعا جبير بن مطعم بن عدي عبدا له حبشيا يقال له وحشي، كان يرمي بالحربة رمي الحبشة، قلما يخطئ شيئا رماه بها، فقال له: أخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة بعمي طعيمة بن عدي، لأن حمزة رضي الله عنه كان قتل طعيمة بن عدي وهو عم جبير بن مطعم هذا، قال: فإن قتلت حمزة بعمي طعيمة بن عدي فأنت حر. وكانت هند بنت عتبة إذا مر بها وحشي أو مرت به تقول: ويهن أبا دسمة، اشفي واستشفي. أبو دسمة هذه كنية وحشي، كان يكنى أبا دسمة، وتقوله: اشفي واستشفي، اشفي صدور هؤلاء الموتورين، فإنها هي موتورة أيضا، ووترها حمزة فقد قتل أباها. عتبة بن ربيعة تقوله: اشفي واستشفي، واستشفي أنت من العبودية التي أنت فيها بأن تصير حرا. فخرجت قريش بجدها وحدها وأحابيشها ومن تبعها من بني كنانة ومن تهامة، وخرجوا معهم بالضعن التماس الحفظة ولئلا يفروا. الضعن جمع ضعينة، النساء، التماس الحفظة يعني التماس الغضب للحرم ولئلا يفروا عن حرمهم. فخرج أبو سفيان وكان قائد الناس يومئذ بزوجته هند بنت عتبة بن ربيعة، وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وخرج الحارث بن هشام بزوجته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة وهلم جرا، فكنا يبكين قتل بدر ويحرضن الرجال على القتال وعلى الثأر. فمضوا حتى نزلوا بجبل عينين، وهو جبل قريب من أحد، وهو الذي سيسمى بعد جبل الرماة. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقريش نزلت حيث نزلت، فجعل يستشير أصحابه وحدثهم صلى الله عليه وسلم برؤيا كان رآها. روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل يعني كسر، فأولته فلا يكون فيكم، كسرا يكون فيكم، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير. رأيت بقرا تذبح أي أوله صلى الله عليه وسلم أنه قتل يكون في أصحابه، فبقر والله خير، فبقر البقر القتل فتح البطن شقه، فبقر والله خير أي فبقر سيكون والله عنده خير، فبقر والله خير. فلذلك كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج من المدينة وأن يكونوا فيها، فإذا أقام الكفار أقاموا بشر مقام، وإذا دخلوا عليهم المدينة قاتلوهم فيها. روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أقمنا في المدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. وفي رواية عند النسائي في السنن الكبرى: قاتلتموهم في السكك ورماهم النساء من فوق الحيطان.
لكن أبى ذلك رجال من المسلمين ممن كان فاتهم أن يكونوا في معركة بدر، وفاتهم فضل الذي كان فيها لأهلها، فأرادوا أن يدركوا فضلا كما كان لإخوانهم. روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرجوا من المدينة وأن يقاتلوهم فيها، فقال له ناس ممن لم يشهد بدرا: أخرج بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاتلهم بأحد، ورجوا أن يدركوا من الفضيلة ما أدرك أصحابهم، فلم يزالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس أداته. فلما فعل ندموا فقالوا: يا رسول الله أقم، فالرأي رأيك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وروى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أقمنا في المدينة فإن دخلوا علينا فيها قتلناهم. فقال له أصحابه: يا رسول الله، لم يدخل علينا فيها في الجاهلية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شأنكم إذن. فدخل صلى الله عليه وسلم ولبس لأمته، فلما خرج قالوا: رددنا على رسول الله رأيه. قالوا: يا رسول الله، شأنك إذن، يعني إن شئت فأقيم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعرض جيشه، فرد من رأه صغيرا لا يصلح لأن يقاتل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استعرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني. ثم خرج صلى الله عليه وسلم مع جيشه، فلما وصلوا الشوط وهو موضع بين أحد والمدينة، انخزل عبد الله بن أبي بن سلول المنافق مع من تبعه من أصحابهم من المنافقين، وكانوا ثلث الناس، قال: أطاعهم وعصاني، لأن رأيه كان مثل رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة وأن يقاتلوهم فيها. لكن لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه غضبه فقال: أطاعهم وعصاني، ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا. فرجع مع أصحابه المنافقين، فتابعهم عبد الله بن عامر بن حرام والد جابر، يقول لهم ما أخبركم به في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

ومن أعظم الأحاديث وأظهارها في شأن الشفاعة وأبيانها وأنصاعها دلالة وأكثرها تفصيلا في هذا الباب ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم، النهس الأخذ بمقدم الأسنان، فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. أسأل الله معافتي. قال: فيقول الناس: ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم عند ربكم؟ قال: فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فقال فيقول آدم عليه السلام: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون له: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول له: يا إبراهيم، أنت رسول، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون له: يا موسى، أنت رسول الله وفضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول موسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول له: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أكمل لكم الحديث، سأل الله أن يخفف عنا، سأل الله تعالى أن يكون لنا. هذا تدرون من هؤلاء الذي يقول أحدهم نفسي نفسي نفسي؟ تدرون من هؤلاء؟ لا أقول لكم هؤلاء رسول الله، بل أقول لكم هؤلاء أولو العزم من الرسل، أولو العزم، لا يقدر أحدهم أن يشفع، مع أن شوف نهاني آدم عليه السلام يقول: نهاني عن الشجرة فعصيته، هذه هي المعصية التي يذكر، هذه هي فقط، وتاب وتاب الله عليه، ألم يخبرنا ربنا في القرآن أنه تاب عليه؟ مع ذلك ما زال يخاف غضب الله بسبب تلك المعصية التي تاب الله عليه منها.
وغفر له معصيته تلك، يخاف. نوح، نوح عليه السلام كم من السنين وهو يدعو إلى ربه، 1000 سنة إلا 50 عاما. دعوة هذه ليست حياة نوح، هذه دعوة في دعوة نوح في قومه إلى ربه، وفقد ابنه ويراه أمامه يلتهمه البحر ويغرقه الموج، ومع ذلك يختار ما اختار الله له من البراءة من ابنه، ويقول أنا ذنبي. فكم من السنين عاشها دعوة دعوتها على قومه. إبراهيم يقول كذبت، عليه السلام يقول كذبت 3 كذبات، وهي كلها في ذات الله كما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هذه يعني، وسترون موسى ما قتلت نفسا، عيسى لم يذكر ذنبا ويقول نفسي. إذا كان هذا حال أهل العزم من الرسل، فما ظنكم ببقية الرسل كيف يكون حالهم؟ فما ظنكم بالصالحين والشهداء والأولياء والعلماء والأتقياء كيف يكون حالهم؟ فإذا كان هذا كما وصفت لكم، فكيف تكون حالنا؟ نحن المقصرون، نحن أصحاب التقصير والتفريط والإجرام والمعاصي. إبراهيم عليه السلام يكذب 3 كذبات في عمره كلها في ذات الله، نحن نكذب 3 كذبات في الساعة. ويخافون يوم عظيم، يوم عظيم، الصاخة القارعة الطامة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سأل الله تعالى أن يتولانا، سأل الله تعالى أن يؤمننا ذلك اليوم، يوم الفزع الأكبر. قال فيقول عيسى عليه السلام نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم أنبيائه، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لله لربي عز وجل، ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يلهمه أحدا قبلي. قال فأحمده بتلك المحامد، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل تعطه واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو قال صلى الله عليه وسلم بين مكة وبصرى. وفي حديث الصحيحين، في حديث أنس في الصحيحين، وهو مثل حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، أن الناس لما يأتون عيسى عليه السلام فيقولون له ما قالوا، فيقول عيسى عليه السلام لست لها، عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن ربي فيؤذن لي. قال ويلهمني من محامده ويفتح علي من محامده ما لا يحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي. فيقول ربنا سبحانه فيقال أخرج انطلق، فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقول يسمع لك وسل تعطى
واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي. فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم، يا رب أمتي أمتي. فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى حبة خردل من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود، فأحمده بتلك المحامد. قال ثم أعود الرابعة، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. نحن نشهد الله أننا نقول لا إله إلا الله، ونسأل ربنا سبحانه أن يصلي على هذا النبي الرحيم الرؤوف الذي في ذلك اليوم الهائل، ذلك اليوم الذي يقرع القلوب قرعا، يذهل أولو العزم، يذهل أولي العزم ويفزعهم ويرهبهم ويخيفهم، فيتقدم صلى الله عليه وسلم هو لا لشيء إلا ليسأل لأمته. نسأل الله أن يصلي عليه صلاة لا أمد لانتهائها، لا حد لها، صلاة ترضي ربنا وترضيه صلى الله عليه وسلم. ونحمد ربنا على هذا الفضل العظيم أن جعلنا من أمة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: لئن كنت لا تقبض الا بيده المبدئ المعيد، فاذكر يوم تفد عليه، يوم تمكث في مكانك فترى ملك الموت نصب عينيك، يوم تبحث عن لقمة فيقال نفذ رصيدك، يوم تبحث عن شربة فيقال لا يؤذن لنا، يوم تبحث بين السماوات والأرض في أغلفة الهواء عن نفس فيقال غير مسموح، الآن تقبض روحك وتفد على الله عز وجل. حين يجلس المعتصم الذي كان يكسر العظم بيمينه من قوة

0: عبد الملك بن مروان فينظر حوله فيرى غاسلا يأخذ الغسيل وينشره للناس فيبكي ويقول يا ليتني عشت فيها غاسلا لا أسأل عن أحد من المسلمين. إنه الموت وفضيحته أيها الإخوة، ليكن منك الموت على ذكس. قال ابن الجوزي رحمه الله: كان من الأغيلمة غلام أسرف على نفسه في المعاصي فما ترك باب كبيرة إلا طرق وولج وغب منه عبد. حتى مر يوما على المقبرة فوجد عظما ناتئا، عظم خارج من المقابر وبين قوسين. كم من الزمن مر عليك لم تزر المقابر، بيتك الحقيقي، فوجد عظما ناتئا خارجا من قبر فأراد أن يحفظه، فقبور المسلمين محفوظة وجثث المسلمين محفوظة. فلما أراد أن يدخل العظم مكانه فت العظم في يده، العظم أقوى شيء في جسمك، تفتت في يده فصار ترابا فلاحت منه نظرة. توفيق من ربك، اللهم يسر لنا الهدى واهدنا أنت أرحم الراحمين. فنظر إليه وقال: وأكون أنا هكذا بعد أن أموت، وبس ألج في جميع المعاصي وأجد عليها قوة. فذهب يبكي من المقبرة إلى بيت أمه فدخل عليها والمرأة تعبد الله عز وجل وتعظه، فوجدت وجهه غير الوجه الذي يدخل به كل يوم مخمورا، فقالت: يا بني ما لك؟ فقال أماه: إذا أبق عبد من مولاه ثم عاد إليه ماذا يصنع فيه؟ قالت: يضع الغل في يده ويلبسه مسوح الصوف. فبكى وأجهش وقال: الآن ألبسيني مسوح الصوف واجعل الغل في يدي، فوالله لقد هربت من الله وعدت اليوم إليه. ثم دخل في غرفة جعلها له مسجدا، ولم يزل يصلي فيها ويتعبد، حتى قالت أمه: فمررت عليه ليلة فوجدته يمر على آية يكررها يتخشع معها تخشعا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلم يزل يكررها حتى سكت صوته. قالت: فهجمت عليه وقلت: يا بني كيف تجدك؟ فناداني بصوت خفيض تخرج معه روحه وهو يقول: يا بني يا أماه، إن لم تجديني في عرصة القيامة مع الناس اللي واقفين يوم القيامة فسلي مالكا خازن النار عني. حخش النار بذنوبي ومن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، فسلي مالكا خازن النار عني. ثم غرغر وسكت. قالت: فحركته فوجدته قد مات. يقول ابن الجوزي: فخرجت المرأة تولول وتنادي: هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار. ذكر الموت واليوم الآخر أيها الإخوة، تدبروا وتفكروا وميزوا في أهل الفساد وأهل الصلاح، وأرباب المعاصي وأهل الأرباح، فيا سرعان عمر يفنيه المساء والصباح، فتصبح بعده صفرا لا تجد شيئا من النعم ما قد دخل عليك فيها وقد لاح. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا به فلا ننسى.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المأمون الأمين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى تحديد معنى القصة، وتكلمنا عن القصة في القرآن، وأن القرآن الكريم هو الذي احتفظ باسم القصة احتفاظ

أظن يدل على عدم انحرافه عن واقع الحق. ولذلك يقول الله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقلنا كأن الآية تشير إلى أن هناك في مستقبل الزمان بعد نزول القرآن قصصا سيخرج عن منطقة الحق ليؤرخ لأشياء فيها تزيد على الواقع للحبكة وللعقدة أو للطرافة أو للاستمالة، وفيه تخيل لما يستقبل وتوهم لأحداث قد توضع لها عقد وتوضع لها الحلول. فكأن قول الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق عزل للقصة القرآنية عن أي معنى قصصي يأتي به العصر. وقلنا إن الغرض من القصة في القرآن إنما هو تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاد المؤمنين معه الذين استقبلوا عنة الكفار حينما آمنوا وهم قلة مستضعفة. وقلنا أيضا إن القصص حين يكون من المنزل إلى المنزل إليه يأتي ليثبت الأفئدة الإيمانية، ولذلك يتكرر على قدر تقلب هذه الأفئدة وعلى قدر ما ينالها من عنة يتطلب كل يوم تثبيتا جديدا. فلو نزلت القصة للغرض التاريخي لوقع التثبيت مرة واحدة، ولجاءت الحركة الاضطرابية التي يتعرض لها المؤمنون بلا تثبيت جديد لهم. ولكن القصة حين تكون مطلوبة من المنزل إليه فإن الحق سبحانه وتعالى يأتي بالقصة كاملة بكل لقطاتها وبكل عقدها وبكل حلولها في موضع واحد من القرآن كقصة يوسف، لأنها هي التي طلبت. إذن ففرق بين قصص يطلب الله وهو المنزل إعلام خلقه به ليثبت به الأفئدة، هنا التكرار. ولكن قصة طلبت من المنزل إليه فإن المنزل يجيء بها. لماذا يجيء بها مرة واحدة؟ لأنه لو جاء بها على لقطات لقينا إن الرسول يجيء من عنده فإنما أعرف كل لقطة يأتي لنا بها. ولكن ما دام قد سألوا قصة يوسف مثلا فإن القرآن قد جاء بها قصة جامعة مانعة ولم تتكرر في القرآن. وقلنا إن التكرار في القرآن كل قصة جاءت إنما جاءت لتغطي لقطة في القصة، لقطة جديدة، وإن كان الإطار العام في القصة يكون تكرارا. فقصة آدم مثلا التي نحن بصددها جاءت أول سورة في القرآن لتتعرض إلى أول خلق الإنسان. منطق طبيعي أن تكون أول سورة ترتيبية في القرآن تتكلم عن أول مخلوق للإنسان، تتكلم عنه كإنسان، تتكلم عنه بشر، تتكلم عنه باسمه وهو آدم، تتكلم عنه بالمادة التي خلق منها، تتكلم عنه بالبلاغ الذي نزل فيه قبل أن يخلق، تتعلق به من نقاش الملائكة لله فيما أخبرهم به من أنه سيجعل في الأرض خليفة، تتعلق به في كيف علم الأسماء ليسوس حركة الحياة على منطق من علم الأشياء وعلم مسمياتها، تتكلم عن الحوار الذي جاء من إبليس أمام ربه حينما أبى من السجود، تتكلم عن علة الامتناع عن السجود، تتكلم عن خطة إبليس في كيف يدخل على قلوب المؤمنين بالإغواء والاستهواء، خطته إيه؟ ما هو منهجه في هذا؟ إذن فهناك أشياء كثيرة تتعرض لها القصة الأصيلة في آدم. فلو أن إنسانا يريد أن يؤرخ لآدم كقصة لابد أن يستوعب كل هذه اللقطات، ولكن الله جعل في كل لقطة في القصة موسما من التثبيت. فحين يجيء التثبيت لا يأتي التثبيت مجردا عن غاية، بل يأتي التثبيت ومعه لقطة جديدة.
إذن فهو تأكيد للتثبيت وتأسيس لمعنى جديد آخر حتى يكون للتكرار معنى زائد لا يزهد الناس فيه. مثلا القصة حينما تعرضت نجد أن سورة البقرة جاءت بالقصة بلاغ عن آل من الله إني جاعل في الأرض خليفة. هذا أمر لم يأتي في بقية السور، لم يأتي في الأعراف، لم يأتي في الحجر، لم يأتي في الإسراء، لم يأتي في الكهف، لم يأتي في طه، لم يأتي في صاد. إذن هذا معنى أساسي فقط في من؟ في البقرة. وبعد ذلك تتكلم هي أيضا عن تعليم آدم الأسماء والحوار الذي دار من الله سبحانه وتعالى والملائكة في لماذا اختار وعلم آدم الأسماء، أيضا شيء لم يرد في أي سورة من هذه السور. وبعد ذلك يأتي أن إبليس امتنع بس، ولكن في السور الأخرى تخدمنا لماذا امتنع، لماذا امتنع؟ هيقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، دي رأسة تانية. وبعد ذلك تيجي سورة تانية تخدم جنسيته ايه ابليس ده، تقوم سورة الكهف تخدم القصة دي تقول ايه الا ابليس كان من الجن. الله، اذا كل قصة جاء عشان تعمل ايه؟ عشان تخدم، تخدم لقطة من اللقطات في قصة مين؟ في قصة ايه؟ في قصة ادم. وبعد ذلك يجي في سورة الاعراف مثلا يبتدي بعد ما كان في السورة بيتكلم عن ادم وخلقه يجي يتكلم عن خلقنا جميعا في شخص ادم، من ولقد خلقناكم ثم صورناكم والخطاب لك ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. انظروا إلى اللقطة، خلقنا وصورنا ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم، ولا خلق آدم ثم قال للملائكة اسجدوا ثم خلقنا من آدم. فكأنه يشير بذلك إلى أن الأصل الأول في الخلق وهو آدم مطمون فيه كل صفات المخلوقين وذريته إلى أن تقوم الساعة. يبقى إذا ساعة خلق الله آدم خلق فيه الأبعاد والذرات اللي ستؤخذ منها هذه الذرات ليكون الخلق كله، هذا عن هذا وعن هذا عن هذا. وأنا سبق أن قلت لتقريب هذا المعنى أنني حي الآن، ونشأت من ميكروب حي من أبي احتضنته بويضة من أمي، البويضة حية من حية وهي أمي، وبرض أبي من بويضة حية من أبيه، وأبوه بويضة حية ميكروب حي من أبيه، هكذا هكذا هكذا إلى أن يذهب إلى مين؟ إلى آدم. إذن ففي كل منا جزيء لم يطرأ عليه موت، لو طرأ عليه موت في أي لحظة من اللحظات لما أمكن أن يقول ذلك الوجود. إذن فكل منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء من آدم، والحياة موصولة فيه ولم يطرأ عليها موت إلى أن تقوم الساعة. إذن فقول الله ولقد خلقناه ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكأنه حين سجد الملائكة لآدم سجدوا لكل ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة مطلوبة في مين؟ مطلوبة في آدم. وضربنا المثل وأعيده لتتذكروا، هب أنك جئت سنتيمتر مكعب من مادة حمراء ملونة، ثم جئت في قارورة لتر مثلا وأجبت فيها السنتيمتر المكعب من المادة، ففي كل قطرة من القارورة اللي هي لتر ذرة من اللون الايه؟ هب انك وضعت القارورة في برميل ثم خبطت البرميل ومزجته، برضو يبقى في كل قطرة من البرميل حتة من ايه؟ من السنتيمتر. لو انك القيته في بحر ثم احسنت خلقه ومزجه واخذت قطرة من اي بحر من البحار يبقى فيه قطرة من السنتيمتر ولا لا؟ اذا فكل واحد منا فيه جزيء من مين؟ جزيء من آدم. شهد الخلق الأول وفيه صورتي وفيه تكويني اللي بيقول عليها الآن الوراثة، اللي بيقول عليها الآن ايه؟ الوراثة. اذا فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم يدل على جزئية جديدة بالايه؟ في القصة. وبعد ذلك يأتي سورة اخرى لتخدم قضية ايه؟ قضية منهج ابليس في الاغواء. بعد ما بينا هويته في سورة الكهف يعمل ايه؟ منهج في الاغواء قال ايه؟ قال له بقى انزلني الى يوم يبعثون وبعزتك لأغوينهم اجمعين. وبعدين تيجي يجيب المنهج بتاعه لأتينهم من ايه؟ من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايه؟ وعن ايه؟ شمائلهم. ادي منهج في الايه؟ في الاغواء.
والمنهج الثاني طب دين الجهات، وبعد ذلك لأقعدن لهم صراطك الايه. ما جابهاش في كل الصور دي، جاب لقطه جديده، لقطه جديده. الله، اذا فكل صوره او كل تكرار تعرض لمين؟ تعرض للقطه الجديده. كل الصور دي ما جابش في خلقك من ايه؟ انما جت لقطه من طين، بشرا من طين. خالق اذكر ربك الملك اني خالق بشرا، يبقى ده اذا من الماده اللي خلق منها، الباقيه ما تعرضتش. وبعدين ما قال ايه؟ من صلصال من حمأ، برضه مرحله من مراحل الطينيه، ومن تراب. الله، يبقى اذا برضه بتكون مرحله. اذا فالتكرار اما ان يكون للاعلام الاول بالله من الله للملائكه والحوار الذي دار، واما ان يكون لايه؟ للتعليم، تعليم ادم الايه؟ الاسماء. واما ان يكون لبيان جنسيه مين؟ جنسيه ادم. قال والجنه خلقناه من قبل من ايه؟ من نار الايه؟ السموم. واما ان يكون بيانا، واما ان يكون التكرار بيانا لمنهج ابليس في الاغواء. وبعدين تاتي قصه اخرى، جاب قصه الاغواء على اغويناهم اجمعين، جاب في تكرار، قال لك الا عبادك منهم المخلصين، الا عبادك. الله، اذا كل لقطه فيها ايه؟ كل تكرار فيه لقطه ايه؟ فاياك ان تقول انه تكرار. المكرر هو فقط عزم القصه فقط، انما شطور القصه، لحم القصه، ودد القصه كتير. كل واحده هنا من ايه؟ متنطره. فاجل الله سبحانه وتعالى كل لقطه للمناسبه التثبيتيه التي ايه؟ التي يريدها. وبعد ذلك نجد ان كل الايات ان ابليس ايه؟ امتنع عن السجود، لانه من الجن. دي شرحت لنا حته ان ازاي يبقى من الملائكه ويعصى ومش يعصى والى فراح صوره الكهف المغطيه، لا الا ابليس كان من الايه؟ من الجن. ربطت لنا ايه؟ ربطت لنا حته كمان. وبعد ذلك يجي مثلا في كل الايات يقول له ما منعك ان تسجد، الا في ايه الاعراف فانه يقول ما منعك الا تسجد. وتسجد هنا ما فيهاش نفي، والا تسجد فيها نفي. يبقى ازاي تيجي النفي والاثبات في امر واحد؟ احنا سبق ان قلنا اذا كان الكلام من حكيم خلاص، والمسند إليه والمسند شيء واحد، وورد مثبتا مرة ومنفي مرة، يبقى لازم نقول ما دام الكلام من الحكيم ما يبقاش فيه اضطراب، يبقى الجهة منفكة. يعني جهة النفي غير جهة الايه؟ افتكر ده كويس. إذا صدر الكلام من ايه؟ من حكيم، يتكلم عن موضوع حدث من مسند إليه واحد، يعني من فاعل واحد، حدث واحد من فاعل واحد، يبقى إن أثبت ما يصدموش نفي، وإن نفى يبقى يجب ما يصدموش إثبات. طبعا الأول كلمة تسجد هنا الكلام لمن؟ لإبليس. يبقى المسند إليه الفعل هو إبليس، والفعل هو إيه؟ تسجد. كيف جاء بها مثبتة مرة ومنفية مرة أخرى، مع أن القائل إيه؟ قل حكيم، والفاعل واحد والفعل واحد. نقول له يا شيخ لازم الجهة تبقى منفكة. زي ايه؟ كما نظرنا في قوله سبحانه، افتكروا كويس، وما رميت اذ رميت. ما رميت اثبتت الرمي لمن؟ لرسول الله. نفت الرمي عن رسول الله. اذ رميت المتكلم من؟ المتكلم الله. وفي آية واحدة، والرمي حدث، والرمي محمد بن عبد الله، فكيف ينفى الحدث عن فاعل واحد ويثبت لفاعل واحد في آية واحدة؟ نقول له الجهة ايه؟ منفكة. معنى الجهة منفكة يعني ان النفي ورد على معنى والاثبات ورد على ايه؟ فكأن الامر فيه معنيات. الامر فيه ليه؟ قال لك لان الصورة التي حدثت في الغزوة ان رسول الله اخذ حفنة من حصى ورماها بالفعل، يبقى إذ رميت صح ولا لا؟ لكن هل أوصلها رسول الله قبض تصل إلى كل الجيش؟ أهيدي مش شغلته بقى. يبقى ما رميت أي ما أصبت الجيش كله برميات واحدة، إذ رميت إذ أخذت بداية الرملة ورميتهم بإيدك، يبقى الجهة منفكة ولا مش منفكة؟ يبقى الإثبات في موضعه ولا إيه؟ لا يمكن أبدا أن يجيء ذلك إلا من إله، إلا من رب.
هنا بقى ما منعك ان تسكت؟ تسكت دي فعل ولا لا؟ يبقى في حبس. ومين المخاطب؟ ابليس. ومين المتكلم؟ الله. يبقى اذا ثبت في السجود هنا في سجود وفي اثبات له وفي نفي. لكن منع هنا ما منعك تبقى ايه؟ يبقى ان تسجد ما منعك من السجود يعني، مش كده؟ طيب وما منعك من ان لا تسجد؟ تبقى ما دام منع من ان لا يسجد يبقى سجد ولا لا؟ منع من ان لا يبقى سجد ولا ما سجدش؟ يبقى سجد. منع من ان لا ياكل، هو قال مش واكل، فمنعناه من ان لا ياكل، يبقى ايه؟ يبقى اكل. تبقى اذا الايه هتديني ايه؟ خلاف في النسبة، خلاف في الإسناد. نقول له أهو دي بقى ما تجيش على عقل البشر إلا لما قالها رب، نعم، لأنها تخفى عليه خاصية. بعدين احنا قلنا يا سلام، الأسلوب كده بيخاطب النفس البشرية. طب نقول لك له المنع ده، أنت تفهم أن المنع له سبب واحد؟ الامتناع عن السجود ده له سبب واحد؟ مش من الجائز أن إبليس أراد أن يسجد فيه واحد منعه أن يسجد بقدرات قاهرة حيث كده وقال له تسجدش؟ يبقى ما منعك ان تسجد يعني ايه؟ ايه ايه منعك انك انت تسجد؟ يعني ما الذي حال بينك وبين وانت تريد ايه؟ انت تريد ان تسجد، انما ايه اللي منعك انك تسجد؟ طب ومن الجائز ان يكون ما قهرش على ان يسجد ولكن اقنعه ان لا يسجد، فامتنع بطبيعة الاقتناع مش بطبيعة القهر. يبقى اذا الامتناع هيبقى له كم سبب؟ سببين اثنين. سبب انه كان يريد ان يسجد، وبعدين واحد منع قال لا ما تسجدش. طب واحد ثاني قعد يقنعه يقول له لا يا شيخ ما مش عارف ايه وبتاع، يبقى ما منعك يبقى ايه؟ يبقى اقنعك ان تسجد ولا الا تسجد؟ الا تسجد. يبقى ما اللي منعك بالاقناع الا تسجد؟ بان اقنعك بان لا ايه؟ يبقى اذا المعنيين مختلفين ولا لا؟ المعنيين مختلفين، وجاءت هنا غطت المعنى الاول والثاني غطت المعنى مين؟ والثاني، علشان ما يوجدش سبب لمنع. اذا فيجب ان نفهم ان المانع من السجود اما ان يكون منع وابليس يريد ان يسجد فقهره على ان لا يسجد، تبقى ما منعك من السجود خلاص. لكن قد يكون انه ما قهروش اقنعه وخلاه هو اللي يمتنع، يبقى ما منعك يعني ما اقنعك، ايه اللي اقنعك انك انت ايه؟ ان تسجد ولا الا تسجد؟ يبقى لازم تيجي الا تسجد. يبقى اذا الايه هنا ما تبقاش تقول لا زي دي وتقعد تخرفوا لي ويقعدوا يتكلموا، نقول له لا، المانع قد ياتي من القعر وهو يريد ان يسجد، وبعدين امتنع ابليس وهنقول ده ابليس ده اصل من الجن، مش كده؟ يبقى جت مخبى ايه؟ حتى. وبعدين لما امتنع ربنا قال له ما منعك ان تسجد، او قال له مره ثانيه ما منعك الا ايه؟ دي اللي قصدها كذا ودي اللي ايه؟ اللي قصدها ايه كذا. وبعدين قال له لا، امر قال انا خير منه، خلقتني من ايه؟ من قال له خلقته ايه؟ من طين. ومن قال اسجد لمن خلقت طينا؟ ما الله. يبقى دي مره ودي ايه؟ مره. ما دام مره قال له ان تسجد ومره قال له الا ايه؟ الا تسجد، المساله ما مرتش كده بحوار واحد. مفهوم؟ وبعدين يجي ابليس يقول له خلاص ما دام انت، قال له اطفي اخرج منها مذموم ايه؟ مدحور. وبعدين سكن ادم وزوجته الايه؟ الجنه. وبعدين جه التكليف وكلا من ايه؟ من الجنه رغدا حيث شئتما بس ما تقربوش هذه الايه؟ وابليس خرج من ايه؟ مذموم. ابليس العداوه ايه؟ تأصلت. يجي ربنا يقول له عدو لك ولزوج، يجي تقصص الايه؟ العداوه، فلا يخرجنكما من الجنه فايه؟ فتشقى. ويقعد بقى يجيب الايه؟ وبعدين يقول له انظرني بقى الى يوم يبعثون. وبعدين يقول له هتعمل ايه؟ هقول له هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهجيلهم في الصراط المستقيم واعزلهم، زي ما قلنا ان ابليس لا ياتي للانسان في الخماره انما يجيله في المسجد، لان اللي هو اللي مريحه ده جهزه دي، يبقى يجيله في المسجد، يجيله وبيعمل طاعه، لا اقعدن لهم ايه؟ صراطك المستقيم، انا هقعد لهم على الصراط المستقيم عشان ايه؟ ألويهم عنه، إنما اللي في الصراط غير المستقيم يعزني ده بيساعدني. ما الخلقة ده بقى. وبعد ذلك يقول أنا أجي عن الإيه؟ عن الأمام ومن الإيه؟ ومن الخلق ومن اليمين والشمال. وإحنا كنا قلنا برضه في حلقة أنه ابتعد عن جهتين، جهة العلو وجهة السفل، مش كده ولا لأ؟ ما قالهمش مع أن الجهات كان الجهات ستة،
فما جاش من فوق ولا جاش من تحت. قال لك لان الانسان الذي يكون بين امرين علياء الربوبيه وذل العبوديه لا يمكن يجيله الشيطان ابدا ابدا, ما يجيلوش الشيطان ابدا. اذا قال له على الايه. ومن العجيب ان ابليس نفسه من غبائه نبه على مواطن اتيانه للمؤمنين, فكان المؤمنين بقى يعملوا ايه, كان حقيقتهم ايه, ياخدوا بالهم بقى وايه ويتنبه. وبعدين نجيب يقول ايه, لكن ربنا قال له التغوينهم اجمعين الا عبادك منهم الايه اللي تخلصوا اللي انت تعوزه ما اقدرش عليه. قال لك اهو ده بقى يتناسب مع قوله بعزتك, لان عزه الله عن خلقه هي التي تجعل ابليس يغوي الناس. والا لو كان ربنا عايز خلقه كان ابليس يقدر ياخد واحد, بدليل ان الله اصطفى قوما فلم يجعل لابليس عليهم سلطان. ان عبادي ليس لك عليهم ايه سلطان. يبقى اذا كل قصه الخدم بدعه له. اذا فالمطلوب من كل قارئ لقصه ادم ان كان يريد قصه واحده محبوكه بدون ان ينظر الى تفرقها في سور او في ايات, فعليه ان يقرا كل سوره بلقفاتها الجديده ولا ينظر الى التكرار, لان التكرار في عصب القصه نفسها. انما زي ما قلنا الشحم واللحم والغطريف والغدد دي كلها كل حاجه لها ايه, لها حته تيجي عشان تثبت في موطن ايه, في موطن خاص. ولو تتبعت اسباب النزول لكل لوجدت اللقطه الزائده في كل سوره هي المناسبه للتثبيت الذي جاء في ذلك الوقت. مفهوم الكلام ده؟ يبقى احنا بقى بعد كده عرفنا مجمل الايه, الامر الايه, الامر الواقع. بعد ذلك هنمسك بقى موضوع يعني ترتيبي, نمسك بقى قصة البقرة بعد كده ونشوف ايه اللي هتعالجها قصة البقرة بعد ما عرفنا قصة سيدنا ادم كلها, علشان لما تبقى تشوف يعني يوم يجي ايه. واذ قال ربك للملائكة, اذ قال اذ زي ما بيقولوا عليها ظرف زمان, يعني اذكر يا محمد اذ وقت ان قال ربك للملائكة اسجدوا لادم ان جعله في الارض خليفه. اذا طب معنى اذكر, اذكر وقت ان قال الله للملائكه اني جعله في الارض خليفه دي علشان ناخد منها لقطه انه مش قديم انما اوجده القديم. يبقى فيه وقت قال ربنا كده بدليل ان الملائكه استعجبوا. اذ قال ما هو القول اولا, القول هو ايه, لما اذا سمعت القول بيجي مقابله ايه, الفعل, وكلاهما عمل. يبقى القول مهمة الايه, اللسان. طيب والرؤية مهمة ايه, والشم مهمة ايه, واللمس مهمة الانامل, مش كده كل عال قوي. يبقى القول يقابل ايه بقى, الفعل. ولذلك قال لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى اذا الحدث اما قول واما فعل, وكلاهما عمل. يبقى القول عمل مين, عمل اللسان مفهوم, والفعل عمل الجوارح, يعمل بايده يعمل بعينه مثلا. يبقى اذا القول مقابله ايه, مقابله الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون, وكلاهما عمل, وكلاهما ايه, ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. لو انت عملت القول قبل العالم, طب واللي احسن القول وقال اشهد ان لا اله الا الله واللي وعظ بالكلمه الطيبه ده ضايع خالص, نقول له لا ده دي فعل, والفعل والقول معا من العمل, فعل والقول من الايه, من العمل, مع الاول. قال ربك للملائكه, شوف كلمه ربك بقى, اذكر يا محمد, اذكر يا من تسمع كلامي, إذ قلت للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هو بيستشيرش بدليل قال إن جاعل مسألة يعني مفروغ منه, ولكن إعلام له بما يحدثه الله في كون هم فيه ولهم مهمة. ليه؟ لأن الملائكة منهم المدبرات أمر له إيه, معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله, إلا لديه رقيب إيه حقيق الله. إذن ففيه إيه الملائكة لهم إيه, فكأن الإعلام لأن للملائكة عمل مع هذا الخليفة, للملائكة إيه
عمل معها تدبير اموره. اوعى تقول ازاي يدبر اموره مع انها نواميس، وما يدريك ان وراء كل ناموس انت بتسميه ناموس ملك موكل به، ماسك زراف، بس انت ما انتش شايفه. الا قل لي بالله، العمليات الاوتوماتيكي اللي بتنعمل مثلا تعمل زرار كده ينزل لك البتاع بتاع القنداق الكبيره اللي من بره، تعمل زرار كده ينزل لك بتاع القهوه ومش عارف ايه، تعمل كده ينزل لك بتاع الايه الشاي، دي زرار عمال ولا ايه؟ طب الزرار ده ايه بيدار بايه؟ كهرباء. طب بالله انت تعرف الكهرباء دي شكلها؟ طب عرفوها لنا كده، هي ايه الكهرباء دي؟ طب ولماذا لا يكون وراء كل زرار من نواميس الكون دي ملائكة وقوة خفية انت ما تعرفهاش؟ ومن يدري انك انت بعدين تعرف القوة الخفية دي؟ قوة الايه الخفية دي نجعلهم في الارض ايه؟ في الارض خليفة. معنى كلمة خليفة دي ساعتها تسمعها تبقى فيه زي ما بنقول خلف وسلف، يعني كأن فيه ايه هيخلف مين؟ يخلف مين؟ يخلف بعضه بعضا. مدام يخلف بعضه بعضا يبقى اذن بالوفاة، مش كده ولا لا؟ لو كانوا هيقعدوا كلهم ما كانش حد هيخلف حد. يبقى ادي اول ناعيهم جاعلهم في الارض خليفة، دي يجي ايه؟ يجي بعد ده. يبقى اول ناعي للانسان ساعة ما جيه للخليفة ده هيبقى خليفة، يعني ايه؟ يخلف بعضه بعضا، او انه يخلف جنسا جنس اخر، زي الجن مثلا كانوا وعصوا وعملوا كذا وكذا وكذا، وبعدين ربنا اجلاهم بالملائكة، وبعدين كن الملائكة بيقولوا احنا هنكرر التجربة ثاني، يجوا برضو الخلق اللي يفسدهم ويعملوا يسلكوا الدماء. وين عرفوا ازاي الحكاية دي؟ ها؟ يبقى خليفة يعني برضو يبقى دوك هنكرار افراد، لما تكون الخلافة بعضنا البعض بني ادم يخلط بعض بعض، يبقى نعى مين؟ نعى الافراد الى نفسهم. لكن حينما يكون خليفة لجنس اخر يبقى نعى الجنس كله، وما ذلك على الله بعزيز، ان يشأ ايه يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك يبقى نعي للجنس كله ولا لا؟ كلمة خليفة دي ساعة ما تسمعها يبقى شيء مخلف عن شيء، انت تقول ده هذا خيره ايه؟ خلف لخيره سلف. ساعة ما تسمع حلف الخير قل ايه؟ خلف. انما ساعة ما تجي في الشر قل خلف. فخلف من بعضهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ايه؟ اذا في الامور البطالة القبيحة يبقى اللي يجي بعد ما التاني اسمه ايه؟ خلف. انما لما يكون في الخير يبقى اسمه ايه؟ خلف. ولذلك بنقول ايه؟ خير خلف لخير ايه؟ خلف. لكن لما يكون شر ويخلفه في الشر نسميه ايه؟ خلف. وذهب الشعر بيقول ايه؟ ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد اجربي. يبقى ده خلف اسمه بسكون الايه؟ بسكون الايه؟ لله. او ان ده خليفة لان الكون سيأتمر وينفعل له، الله خلع عليه من تسخير الكون له ما يجعل الكون يأتمر به. تعمل النار كده تولع لك، تشرب تروي الزرع يطلع لك، بتستجيب لك بتنفعل لك الاشياء، يبقى انت خدت من القدرة المطلقة لون من القدرات لك، خدت من القدرة المطلقة لون من الايه؟ فكأنك انت خلفت الله في انك عايز نار تعمل نار، مش كده ولا لا؟ يبقى خدت ايه؟ يبقى خليفة. انفجك انك تغتر بعطاء الاسباب لك فتتصور انك في الكون اصيل، وتنسى اللي رتب لك الايه؟ اللي هي تشرعها، وقول الله في سورة فقه كلا ان الانسان لا يضغى ان رأوا تعرفيهم انه اصيل، بقى الارض بتنفعله والكون والمش عارف الايه والايه والايه. يبقى اذا كلمة خليفة تاخد معاني عدة ولا لا؟ وهل هناك مانع ان نأخذ كل تلك المعاني؟ ولان كلام الله صفته وصفة الكامل كاملة وكمالات الله لا تتناهى، فعطاء كلماته لا يتناهى ايضا. يمكن يجي حد بعدين برضو يستكر حاجة تانية ويقولها، نقول له برضو عطاءات الله لا تتناهى، مش كلامه ده؟ والكلام صفة المتكلم وكلام الكامل كامل، يبقى كامل يجي كل المعاني دي ايه؟ ممكن تيجي ايه؟ تيجي فيه. قال ربك للملائكة اني جاعلهم في الارض خليفة. قالوا ايه؟ قالوا ايه بقى؟ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هيفسد منين؟
لكن كان في حالة قبلها قاسوها عليه، فقاسوا ما لم يعلم على ما علم. خلاص كده؟ او هم خدوا ان مدام هيبقى خليفة وربنا هيديله الاسباب يمكن يعمل ايه، يمكن يطغى بقى، يمكن يطغى. لكن هم عارفوا كلمة سفك ولا لا، وعرفوا كلمة دم ولا لا، وعرفوا كل والدم كان لسه ما جاش. يبقى لازم كان فيه قبلها، كان فيه ايه قبلها. كان فيه قبلها. قال لهم اني اعلم ما لا تعلمون. ساعة يطلق الله كلمة اني اعلم ما لا تعلمون، يبقى معنى ذلك ان علمك يا مخلوق مناسب لمخلوقيتك وحدثانك، وعلمي مناسب لايه له. يبقى مش كل حاجة يجيب عنها شيء عنك تبقى هي مت. اراد ان الكلمة دي تطلق. ولازم تعرفهم ان لما ربنا يقول عالم الغيب والشهادة، مش كده؟ طيب ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بالله قدم ما ايه ما يسرون. طب مش كان بقى من باب اولى ان العلم يعرفه، ولا ايه؟ ده هو بيعلم اللي ايه اللي بنسره. يبقى كان يقول يعلم ما تعلنون وما ايه وما تسرون. انما ما دام يا رب عارف اللي احنا بنسره يبقى اللي بنعلنه انت مش هتعرفه. قال لك من الجائز ان يذهب العقل الى هذا. ازاي؟ ام قال لك لان الله غيب مفتون باطل ما انتش شايفه. زي لله المثل الاعلى، افرض ان واحد قاعد في البيت خلاص وبعدين حدثت احداث في البيت، نقول له انت علمت اللي جوه، انما اللي بره ما كنت غايب عنه. اللي بره كنت ايه غايب عنه. بيجيب دي مره كده ومرات وايه وباطل، عشان يمكن تقول لأن الله غيب ومستكن في الناس، يمكن عارف اللي جوه، انما اللي بره ده وله داري عنه. يقول له لا لا بره ودي ايه، علشان العلم عنده ايه سواء ما فيش ولذلك يقول لك السر واخفى، تعلم السر وايه. طب ايه اخفى من السر؟ يقول لك انت خدت ما هو السر اولا عشان تعرف اخفى اللي هيعلمه. احنا بنشرح دلوقتي في اني اعلم ما لا ايه ما لا تعلمون. خلاص السر واخفى يعني ايه؟ ما هو السر؟ تقول له ما هو السر؟ هل السر هو ما كتمته عند نفسك ولم تقله لاحد، او ما اسررت به الى احد، او ما اسررت به الى احد؟ طب واللي ما اسرتش به لاحد يبقى اخفى ولا لا؟ ما لا يقال سر الا اذا كنت ايه قلت له انا هقول لك سر. اذا تعدى، اذا ايه؟ يبقى اللي ما تعداش وفضل في النفس او ده اخفى من السر. طب هب ان السر ما اسررته في نفسك، مش ما اسررته لغيرك، اسررته في نفسك، يبقى الاخفى منه هو ايه؟ قال لك يعلمه قبل ان يوجد في نفسك. يبقى اللي اخفى يعني علمه قبل ان يوجد، لانه هيوجد. يبقى اذا لما يجي يقول ايه اني اعلم ايه ما لا تعلمون، اراد ان يعطي الايه القضيه دليل على ذلك. اما قال انتوا بقى ملائكه، قالوا احنا بنسبح والايه ونقدس، مش كده؟ ونحن نسبح ايه بحمدك ونقدس. نسبح يعني ايه؟ التسبيح هو التنزيه عن السوء، تنزيه عن ايه وعما لا يليق بذات المنزه. اسمه ده ايه؟ اسمه ده تسبيح. والتقديس التطهير، ماخوذ من القدس وهو الدلو اللي كانوا بيتطهروا منه، الجردل يجيبوه عشان ايه يتطهروا منه. ولذلك احنا بنقول سبوح ايه قدوس، سبوح يعني منزه، قدوس يعني مطهر، مش كده؟ كلمه نسبح تعوز تسبيح، نسبح تسبيحا. لكن اللي مسموع عندنا سبحانه، سبحانك هيقولوا ايه لما جم قالوا احنا نسبح؟ وقالوا سبحانك لا علم لنا، ما قالش تسبيح لك. كان الاصول يجيب ايه؟ ما دام قال نسبح كان يقول ايه؟ تسبيح، لان هذا المصدر بتاعها. هم بيسموه اسم مصدر، ان يجي الاسم اقل من الايه من المصدر في حروفه شويه، يسموه اسم ايه؟ اسم مصدر. طب وما دام التسبيح هو التنزيه عن السوء وعما لا يليق،
انظر بقى الى دقة الاداء، ان مدام هتنزهه عما لا يليق وتنزهه عن السوء، يبقى في كل منزه بحسبه، كل منزه بحسبه، ومفيش كمال مطلق ابدا الا الله. يبقى اذا التسبيح اعلى الوان التسبيح هو المين؟ هو لله، اعلى انواع التسبيح. ولذلك صرف الله ألسنة الخلق عن ان يقولوا كلمة سبحانك لغيره سبحانك. عمرك سمعت ان واحد قال له سبحانك؟ صرف الله ألسنة الخلق عن ان تقول لأحد من الخلق سبحانك الا ان توجه الى الله سبحانك بس. يبقى سبحانك ده التنزيه الايه؟ التنزيه العالي، اعلى لون من انواع الايه؟ من انواع التنزيه. ليه؟ لان لا توجد كمالات في محدث، حسب المحدث من نقص كمالاته انه محدث ويفنى. انت عايز اكتر من كده ايه؟ انه محدث وايه؟ ويفنى، خلاص مش منزه عن اي حاجه. انما بقى التنزيه صح لمين؟ لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كلمة نسبح بحمدك، لما تقول سبحان الله انت تقول ايه؟ سبحان الله ايه وبحمده، يعني ايه سبحان الله؟ معرفنا تنزيه لله عن كل ما يليق به، تنزيه لله في ذاته فلا ذات تشبه ذاته، تنزيه لله في صفاته فلا صفة تشبه صفة، تنزيه لله في افعاله فلا فعل يشبه فعله. خلاص كده. طب وبحمده يعني ايه؟ كأنه قال انا انزهك وبحمدك حصل ذلك التنزيه، يعني تنزيه لك نعمة انا اصحبها بان احمدك على اني نزهتك. يبقى سبحان الله وبحمده قلت سبحان الله، وبحمده قلت ايه؟ سبحان الله. والتقديس قال لك ده هو مش مقدس، ده احنا بنطهر الحياة له ايضا، بنطهر الحياة من اغيارها له ايضا. يبقى مش هو بس، ده هو عايز منا حياة ايه؟ حياة طاهرة. ونقدس لك، ونقدس لانك قدوس طاهر لا يليق ان يرفع اليك الا ايه؟ الا طاهر. ولا يليق ان يصدر عن من خلقته بيديك الا شيء طاهر ينتسب اليك. يبقى عرفنا ايه؟ نسبح بحمدك ونقدس ايه؟ لك. فأراد الله سبحانه وتعالى إنه يجيب علمة إيه؟ إني أعلم ما لا إيه؟ ما لا تعلمون. ما أطلقهاش كده، بل جاب القضية التي تؤكد صدقه فيها. علم آدم الأسماء، علم آدم الأسماء. شوف كلمة كلها تفيد الإحاطة، صور كلي، كلمة أسماء وبعدين قال إيه؟ كلي. شوف الإحاطة في الصور الكلي، معنى الإحاطة بالسور الكلي إن واحد يقول لك يا أخي طب نحن الآن نضع ألفاظا لم نأخذها عن أسلافنا. إحنا وضعنا للتلفزيون ده لما جه واخترع بنسميه إيه؟ مرناة، مش كده؟ مثلا. أو هم سموه تلفزيون، ودي حاجة جديدة ما كانتش موجودة. نقول له بأي لسان اتفقت على هذا؟ باللسان اللي بتتكلم بيه، والخنية اللي بتتكلم بها في الأصل من إيه؟ من الله. يبقى كأن الله علم آدم الأسماء التي إيه؟ التي يحتاج إليها في أوليات وجوده، وهو يستغل التفاهم بهذه الأسماء ليضع ما يجد من المعدومات من المسميات، ويضع لها بهذه اللغة في أسماء. أنا كنت ضربت لكم مثلا، افتكروه، أول خميرة للرغيف، أول إيه؟ خميرة للرغيف. خدنا الخميرة ومبارك، خدنا الخميرة وخدنا الخميرة وخدنا الخميرة. الله. تبقى إذن المسألة طيب. وبعد ذلك إذا أردنا أن نفهم نقول هب أن كل علم يحتاج لمعلم، فمن علم الأول؟ مش لازم يوجد بقى معلم بدون أن يعلم؟ لازم كده. يبقى معلم بدون إيه؟ لا بد أن تقف الحلقة عند معلم لم يعلم، عند معلم لم يعلم، وهو الحق سبحانه وتعالى. وإن شاء الله في لقاء آخر نستكمل بقية ما يفيض الله به علينا. والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

نستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، إن من رحمة الله تعالى بالإنسان أنه حين خلقه لم يتركه هملًا، بل أرسل إليه الرسل وأنزل معهم الكتب ليعلم الإنسان ما الذي يريده منه ربه في هذه الدنيا، وما الغاية من خلقه، وإلى أين مصيره. لذلك كان القرآن الكريم أعظم رحمة من الله عز وجل، لكونه كتاب هداية يتبصر به الإنسان حقائق الأمور. وإن مما يتقرر لدى كل مسلم يقرأ القرآن وينبغي أن يستقر في قلبه أن الأصل في هذه الحياة الدنيا أن الأصل في هذه الحياة الدنيا أنه سيبتلى، فالدنيا لم تجعل دار نعيم ولا طبعت على الرخاء، ومن ظن أنه سيعيش فيها عيشاً هنيئاً لا رزايا فيه ولا فتن فقد جهل الحكمة من الخلق، ولم يعرف سنن الله عز وجل في عباده. إن الله عز وجل إنما خلق الإنسان وجعل الموت والحياة لأجل هذا البلاء. يقول سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والفتنة ليست طارئة على مسيرة الإيمان، بل ملازمة لها منذ أول الطريق. يقول سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم بيّن أنها سنة قديمة فقال: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالابتلاء ليس انقطاعاً عن الأصل، بل هو الأصل ذاته، وهو ميزان الفرز بين المؤمنين، يكشف الله به معادن القلوب، ويظهر من يصبر ويثبت ممن يضجر ويجزع، ويعرف به من يستقيم ومن ينقص، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فإذا استقرت هذه السنة في القلب خف وطء البلاء، وتحول من مصيبة تربك الإيمان إلى امتحان يتلقى المؤمن فيه الأسئلة وقد عرف من قبل أن هذا أوانها. فمن اعترض على الله عند نزول البلاء أو لم يفهم حكمته فكأنما اعترض على أصل خلقة الإنسان واستخلافه في الأرض، وكأنه جهل الغاية التي من أجلها جعلت الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. إن للابتلاء حكماً كثيرة، قد يعرف المرء بعضها ويعزب عنه بعضها. فمن ذلك أنه من أعظم سنن الله عز وجل في اختبار صدق المحبة والعبودية وحسن الظن بالله سبحانه. ولولا البلاء لما ظهر الصادق من الكاذب، ولما تمايز الثابت من المتزلزل، ولا عرف المخلص من المدعي. ففي الرخاء قد يتشابه الناس في الشعارات والادعاءات، ولكن حين يشتد الخطب ينكشف الغطاء عن القلوب، ويظهر من كان يخفي ضعفاً أو شكاً أو نفاقاً، ويثبت أهل الإيمان الذين عرفوا الطريق ومشوا إليه على بصيرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال سبحانه: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فالمحنة بوابة التمايز،
ولا طريق إلى التزكية والرفعة إلا على جسر البلاء. وقد ظهر هذا المعنى بوضوح في غزوة الأحزاب حين اجتمعت قوى الكفر من كل حدب فحاصرت المدينة، واشتد الجوع والخوف والضعف والقلق في مشهد مهيب وصفه المولى عز وجل بقوله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فظهرت معادن القلوب، فكانت استجابة المؤمنين أنهم قالوا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون ومرضى القلوب فكانت ردة فعلهم أنهم قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. واعلم أن من رحمة الله عز وجل أن جعل عقب كل بلاء جائزة يكافأ بها المؤمن إذا تعامل مع البلاء بما أمره الله، بأن صبر وأحسن الظن بربه ولم يعترض على أقدار الله وأفعاله سبحانه. وكانت جائزة المؤمنين في غزوة الأحزاب بعد أن أظهروا من الصبر وحسن الظن بالله ما أظهروا أن المولى عز وجل قال: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. لقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن المنح العظيمة، وأعني بالمنح ما يكون أيضاً في الدنيا وليس من الثواب في الآخرة وحسب، أن هذه المنح العظيمة والعطايا الجزيلة مسبوقة بالفتن والمحن، فلا تصل المكرمات إلا على جسر من المشقة. وقد لخص هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالعطايا والمنح الإلهية الكبرى يجعلها الله جوائز ومكافآت لمن صبر على الابتلاء، فهذه العطايا حفت بصنوف الابتلاءات، كما أن الجنة جائزة ومكافأة كبرى لمن صبر على المكاره التي حفت بها. يوسف عليه السلام لم يناده إخوته: يا أيها العزيز، إلا بعد أن ألقوه في الجب وبيع بثمن بخس دراهم معدودة ولبث في السجن بضع سنين. وبنو إسرائيل لم يورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها التي بارك فيها إلا بعد أن ذبح فرعون أبناءهم واستحيا نساءهم وتعرضوا لبلاء من ربهم عظيم. فإذا أردت العطايا فوطن نفسك على الصبر، وإذا نزل بك البلاء فانشغل بالتفكير فيما يريده الله منك في هذا البلاء، واحرص على اجتياز الاختبار لتنال العطايا والهبات. وإياك أن يستدرجك الشيطان لتنشغل بالسؤال عن أفعال الله سبحانه وتعالى والاعتراض على أقداره. واعلم أن لله في البلاء أسرارا، وأن وراء كل كرب فرجا، ووراء كل ليل فجرا، ووراء كل عسر يسرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. أيها الفضلاء والمباركون، ليس معنى كون البلاء خيراً للمسلم أن يعيش الإنسان مستسلماً للمصائب، أو أن يترك المجرمين ينزلون به صنوف العذاب والذل، بل لا شك أن المسلم مطالب بالسعي في رفع البلاء عن نفسه وعن مجتمعه بكل الوسائل المشروعة المتاحة، مستعيناً بالله عز وجل في دفعها، محتسباً للأجر والثواب في سعيه وصبره، مع الحرص على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله والانكسار بين يديه، لأن الشدائد قد تنزل بسبب الذنوب، فيرسلها الله لعبده الذي يريد به خيراً ليذكره ويمنحه فرصةً للتوبة قبل أن يحل العذاب الأكبر يوم القيامة. يقول تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فتأتي المصائب في الدنيا بمثابة إشارات وتنبيهات من الله عز وجل إلى عبده، إلى أنه غارق في معصية ويجب عليه الرجوع قبل فوات الأوان. وليعلم المسلم أن البلاء مظهر من مظاهر اللطف الإلهي الخفي، وأن الله عز وجل لا يبتلي عبده ليهلكه أو ليقسم ظهره، بل يبتليه ليطهره ويرقيه في مدارج العبودية ويقربه منه منازل، وكل ذلك بلطف يناسب حاله. ولو لم يكن في كل البلاء إلا أنك ترى لطف الله عز وجل في كل منعطف، لكان ذلك سبباً كافياً لحب لا ينقضي. لهذا لما طوى يوسف عليه السلام صفحات البلاء وتذكر كيف جمع الله شتاته، قال: إن ربي لطيف لما يشاء. لم يقل إن ربي حكيم أو إن ربي عليم، مع أن كل ذلك حق، لكنه عبر عن الحقيقة التي رآها ماثلةً في كل مرحلة من مراحل الابتلاء التي مر بها، لطف الله عز وجل. فاطمئن أيها المسلم، إن الذي يبتليك هو أرحم بك من نفسك، وألطف بك من أمك، ولن يحملك من البلاء ما لا تطيق، ولن يتركك وحيداً في طريقك، بل هو معك في كل خطوة، يحنو عليك ويرزقك من اللطف ما يناسب كل محنة. فتسلح بالصبر واليقين، أيقن بأن عاقبة البلاء خير، وأحسن الظن بربك الذي وعدك بذلك في القرآن، وتذكر قوله سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصابرين الشاكرين، وأن يرفع عنا كل صنوف البلاء والمحن، ويرزقنا العافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فأعنه ووفقه، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه يا قوي يا عزيز. اللهم كل عبادك المستضعفين المحاصرين المجوعين في قطاع غزة، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً. اللهم ارفع عنهم الضر والبلاء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجاً، واجعل لهم من كل ضيق مخرجاً، واجعل لهم من كل بلاء عافية. اللهم ثبِّت أقدامهم، واربِط على قلوبهم، وانصُرهم على القوم الكافرين. وصلِّ اللهم وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سورتان عظيمتان وإن كانا في الحجم صغيرتان، إلا أنهما يحملان أمرا عظيما جللا مهيبا، فلنستمع إليهما ثم نتوقف ونتدبر عندهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية،

على اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم انفعنا بما سمعنا من كلام ربنا سبحانه، اللهم انفعنا بما سمعنا من كلامك العظيم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ومثلها في سورة الحاقة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ تكرار صفات يوم القيامة من إحقاق يوم الحق وقرع للقلوب وللأسماع حين ينتهي إلى سمع كل إنسان، إلى سمع كل من أحياه الله، صوت الحق، صيحة الحق. هذا القرع عظيم، فلذلك جاء هذا التعبير القرآني يستلفت انتباهك لتستمع إلى ما يأتي من ذكر أهوال ذلك اليوم. القارعة، ما القارعة؟ ثم جاء التأكيد، وما أدراك ما القارعة؟ ثم يقول الله، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يكون الناس من كثرتهم، لأن الله يحيي كلهم مرة واحدة بصيحة واحدة وبدعوة واحدة، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فتخيل أنت وأنت واحد منهم، فجأة كل الخلائق خرجوا من قبورهم، كم يكون الزحام والتناثر، وما وصفه الله كالفراش المبثوث الذي يخلط بعضه بعضا ويتساقط بعضهم في بعض كالفراش المبثوث. أما الجبال فتقتلع من الأرض وتسير سير السحاب كما أخبرنا في آية أخرى، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وهو مثل القطن المنفوش المبثوث في الهواء. هذه الأحوال تراها بنفسك عندما تستيقظ من قبرك مغبرا بغباره من قرنك إلى قدمك، ثم تتغير عليك الأحوال، لست أنت في يوم الاثنين ولا الخميس ولا الجمعة ولا السبت ولا رمضان ولا شعبان. إنه يوم عظيم، يوم هائل، يوم شديد، يوم أول ما تراه وتشاهده تزلزل شديد لم يقع للأرض مثله، وتشقق السماء من فوقك، وتتناثر الملائكة من عليائها في السماء بالذلة والصغار أمام الملك الجبار. ويومئذ لا تخفى عليك خافية، فترى الملائكة بكبر عظمهم وأجسامهم، كما في الحديث، أذن لي أن أحكي لكم عن ملك من ملائكة الله ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة بأسرع جواد، ملك من ملائكة الله من حملة العرش. وترى ذلك بعينيك يومئذ، 8 منهم يحملون عرش الرحمن، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. تلك الأهوال تنتهي إلى مرحلة خطيرة من مراحل وجودك يا إنسان، أنك ستدعى بين الخلائق كلهم باسمك الثلاثي، فلان ابن فلان ابن فلان، فتختطفك الملائكة وتغيبك في نور عرش الله وتتركك هناك، فيناديك المولى عز وجل، أدن مني يا ابن آدم، ثم يوضع الميزان، ثم يؤتى بعملك. فأما من ثقلت موازينه
فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية لا إله إلا الله. انظر إلى هذا التعبير، أمه هاوية. ثم ما أدراك ما هي؟ نار حامية. والله أتذكر وأنا كنت يوما من الأيام في لجنة امتحان واختبار، جاء رجل شيبة من باكستان فقرأ من ضمن ما قرأ هذه السورة، فوالله ما أن وصل إلى قوله تعالى نار حامية حتى بكى وبكى وبكى فخر من البكاء في الأرض، وأبكانا وأبكى من في هناك جميعا. متى تحس بهذه بتلك الأحاسيس وتستشعر هذه العظمة وما أمامك من الأهوال؟ الله يقول نار حامية شديدة الحرارة، كيف يكون أمرها؟ ثم جاءت السورة التي بعدها لتخبرك أن الناس في عالم آخر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم جاء التوعد الشديد، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، متى؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، في قراءة لترون الجحيم ثم لترونها، هذه ليست فيها إلا قراءة واحدة، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تسألن عن النعيم، الله أكبر، أي نعيم تسأل عنه لك الجواب عنده؟ نعمة سمعك وبصرك، نعمة عقلك وفهمك، ثلاث من النعم السمع والبصر والفؤاد دائما متتاليات في كتاب الله، يعقبها رب العالمين بقوله قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون. من الذي استيقظ من صبيحته فنظر في ضياء الدنيا فقال يا رب أشكرك على نعمة العينين؟ من هذا الذي شكر الله على نعمة سمعه؟ من هذا الذي شكر وسجد بين يدي الله؟ ألم نصحي جسمك ونسقك من الماء البارد؟ صح الله جسمك وجعل العينين تشتغلان، السمع والبصر والفؤاد واليدين والرجلين والكليتين والقلب، كل ذلك كان يشتغل وكان صحيحا. هل شكرت الله على هذه النعم؟ ثم ألم يسقك الله الماء البارد فضلا عن غيره؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وله قصة في حديث مشهور معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من بيته الجوع فوافى ووجد رجلين هما أبو بكر وعمر، أخرجهما أيضا الجوع، ثم انتهى الأمر إلى أن استضافهما أحد من الأنصار بلحم وطعام ورطب، فقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث إن هذا لمن النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فهل نشكر الله على نعم الأكل والشرب والصحة والعافية؟ نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يوزعنا شكر نعمه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ولها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيمان. قال الإمام البخاري الحديث الرابع عشر: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وقال الإمام البخاري: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. باب حلاوة الإيمان. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ما زلنا مع أحاديث الإيمان، ونحن ننتبه إلى براعة الإمام البخاري وهو يرتب هذه الأحاديث، وهذا دلالة على فقهه وفطنته في وضع الأحاديث في مكانها. لو نلاحظ وهو يبين شعب الإيمان، بدأ فيها بالترقي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ثم بعد ذلك بذل العطاء، أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولا بد أن تكون هذه الأشياء من قلبك محبة للناس، لا رياء ولا سمعة، لأن المسلم الصحيح لا يؤمن ولا يكتمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا بد أن يبذل المسلم، لابد للمسلم أن يبذل ما يعبر عن هذا الحب من إطعام الطعام وإفشاء السلام وترك الإذاية بالقول واللسان واليد. ثم بعد ذلك يترقى في درجة الإيمان، وهو أن يكون الله ورسوله أحب، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده وأهله وماله ونفسه والناس أجمعين، كما هي مجموع الروايات المتعددة. وسنأتي إلى فطنة الإمام البخاري كيف وضع الحديث. لو تنتبهون، وضع الحديث التالي السادس عشر الذي يتحدث عن حلاوة الإيمان. هنا إذا اكتملت الصورة عند المسلم وجد حلاوة الإيمان. ولو نظرنا إلى الحديث لوجدنا أنه ملخص للأحاديث السابقة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حتى أكون أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين. الأمر الثاني عندما يقول: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هذا لا تكون إلا لله، ولو كان لغير الله لما دابت هذه المحبة ولما استمرت، ولكانت إطعام الطعام وإفشاء السلام للرياء، ولكن للحب في الله كل شيء ينتهي. ثم بعد ذلك: وأن يكره أن يعود في الكفر، يكره أن يعود في خصال الكفر. أهم خصال الكفر هي إداية المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حديث صحيح وقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الحديث الأول شيء قال هو:

0: أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأنه إذا لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فقد ارتكب أبشع خصال أهل الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق قتاله كفر. وهذا يعطينا أن هذا الترتيب، هذا الذي يستبين يعني أن هذا الترتيب لم يوضع اعتباطا، وإنما كان فيه ترتيب بالترقي، ترك الإذاية، بذل الخير للناس، وهذا الخير يبذله حبا لهم لله سبحانه وتعالى، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ثم بعد ذلك يترقى وأن يقدم كل ماله ونفسه وأهله من أجل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا اكتملت هذه الصورة وجد حلاوة الإيمان. وما هي حلاوة الإيمان باختصار؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وسيأتي الحديث الكلام عن هذا الحديث. توقفنا عند قول الإمام البخاري: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسل كثيرون، قالوا هنا إن أل هنا للعهد، فالمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك قرينة تدل على أن المراد به هو الرسول صلى الله عليه وسلم، مراد الرسول هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال: حتى أكون أحب، أكون أنا أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقالوا هنا أل للعهد، لأن أل العهد قد تكون للعهد الذكري، وقد تكون للعهد الذهني، وقد تكون للعهد الحضوري. العهد الذكري هو أن يذكر الإنسان لفظا معينا ثم يعود فيعبر عنه بأل، يعرف فيما بينك وبين المخاطب. تقول: جاءني رجل فأكرمت الرجل، جاءني رجل فأكرمت الرجل. أي رجل؟ هو الرجل الذي ذكرته آنفا. نعم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فكذب فرعون الرسول. هذا للعهد شني، يقول العهد الذكري. وهناك العهد الذهني فيما بيننا وبين المخاطبين. العهد الذهني عندما تقول جاء الرجل وهو معروف من هو الرجل، يبدأ مفهوم واحد بيجي متفاهمين عليه، مثلا محمد أو عبد الله أو إبراهيم. عندما يقبل وأراه من بعيد يقول لك جاء الرجل، معروف الرجل، لأن الرجل فيه من هو فلان. والعهد الحضوري: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم في نزلت في عرفات، يوم وقوف عرفات، فكان أل كما قال المفسرون هي أل ليقولوا الحضور، عفوا، أل العهد، العهد الحضوري، العهد الحضوري. فهنا للعهد، العهد الذهني، الرسول صلى الله عليه وسلم معروف يعني. وقوله: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، سيأتي إن شاء الله ترجمة هذا الرجل، لأن يعني بعض الأسانيد التي نمر عليها. أريد أن أنبهكم أن بعض الناس يقول ربما نطيل في الحديث عن، يعني نطيل في الكلام في هذه الأحاديث حتى أننا نقرب من السنة ولم نكمل إلا 15 حديثا من صحيح البخاري. هذا هو الأصل في التلقي والدراسة، ليس هو هم الإنسان أن يكمل الحديث، ليس همي أن أكمل صحيح البخاري. الهم الأول أن أعطيك المنهج، كيف تقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يعني تتأمل فيها، كيف إحنا المعاني هذه كثير منها لم يذكرها العلماء، وإنما استبانت عندما تأملنا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف وضعها الإمام البخاري. وجدت أن الإمام البخاري لم يضع الحديث مصادفة، وإنما هي فيه تراكم في المعاني وفي ترتيبات في الأمور التي يضعها. ولذلك كان يعني من الفقه بما كان ومن الترتيب بما كان. ابن مسعود رضي الله عنه كما يروى عنه أنه كان يقول: لا تهذوا القرآن هذا الشعر. وكذلك السنة، وكذلك أي كتاب الإنسان لا يهذ هذا الشعر، لأنه لو قرأه بسرعة ذهب عنه بسرعة. من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، يعني كما يأخذ الإنسان العذق من النخلة ويهزه كيف تتناثر تلك الرطيبات بما فيها من جمال وبما فيها من فائدة. وشبه الإنسان عندما يأتي إلى كتاب يقرأه بسرعة كالإنسان الذي يأتي إلى عرجون النخلة المليء بالرطب وينثره هكذا وهكذا فلا يلتقط منه شيئا. ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكن أحد هم أحدكم آخر الكتاب، بل لابد الإنسان أن يتوقف عند كل كلمة يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم ليستفيد منها. ونحن نقرأ والحمد لله نقرأ كثير من العلوم ونحن نتجول في هذه المساحة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نقرأ التاريخ ونقرأ السيرة ونقرأ الجغرافيا ونقرأ السياسة ونقرأ الإسلام بشموله، نقرأ كثير من الأحاديث النبوية في غير الموضوع، نقرأ في أسانيد الرجال ونقرأ في تاريخهم وطبقاتهم، وهذا كله يخدم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد للإنسان أن يتذكر مثل هذه المعاني. جاء الإمام البخاري وعطف الإسناد على الأول قبل أن يسوق المتن فأوهم استواءهما، حديث يعقوب بن إبراهيم أو معاكم قدامكم، ويجي يقول عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وتكلمنا على كلمة حاء ربما نرجع إليها اللي هي عبارة عن تحويل الإسناد. وعندنا المختار عند الإمام النووي أن حاء مأخوذة من التحول لتحوله من الإسناد الأول إلى الإسناد الآخر، لفظها عند القرآن يقول الإنسان حاء، والحاء هذه موجودة بكثرة في صحيح مسلم وبقلة في صحيح البخاري. وذكر العلماء للحاء هذه حاء التحول فوائد، قالوا منها الرمز يعني الانتقال من إسناد إلى آخر. نعرف أن الإمام البخاري ساق هذا الإسناد ولم يسق المتن، عطف عليه إسنادا آخر وجاء بينهم بكلمة حاء بنبك أنك أنا قد تحولت من هذا السند إلى سند آخر وأريد أن أسوق متن الحديث بسند آخر، رفع توهم أن حديث هذا الإسناد سقط. لما نقول لك حاء راك انتبه، راني لم يسقط الإسناد وإنما أردت أن أعيد الكرة بإسناد آخر عن شيخ آخر للرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فوائد الحاء التنبيه على عدم تركيب الإسناد، إن لم توجد فاصل بين الإسناد الأول والإسناد الثاني يتركب، يبدأ كأنه إسناد واحد طول 20 رجل ولا 10 رجال، ولكن عندما ينتهي السند الأول نقول حاء ثم أعيد السند الثاني فإني فصلت للسامع ولنفسي وللقارئ وأقول له إن هذا ليس سندا واحدا وإنما هما إسنادان، فلا بد من معرفة. هناك بعض النساخ يضعون صح بدل حاء، وأيضا طريقة المغاربة عندما يصلون إليه ماذا يقولون الحديث، وقد انتبهتم ربما عندما سقت سياق الحديث في بداية الدرس قلت الحديث على طريقة المغاربة، أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها يقولوا الحديث وفيه يقول حاء، لكن المختار كما قال الإمام النووي وهو إمام من أئمة علوم الحديث وأئمة العلم يقول المختار أنها من التحول وعند قراءتها تلفظ حاء بالفتح. والمغاربة من حجتهم أنهم عندما يصلون إلى كلمة حاء يقولون الحديث حتى لا يتوهم السامع أن متن الإسناد قد سقط، متن الإسناد الأول، وكأنه قال لك إلى آخره، معناها أن الحديث متن الحديث لم يسقط. أيضا لماذا عطف الإسناد الأول قبل أن يسوق المتن؟ وأوهم الإمام البخاري بهذا السياق أن متن الإسناد الأول، خليكم معي، هذا مما تفقهونه في علم الأسانيد وعلم الرجال. لماذا الإمام البخاري عطف الإسناد الأول على الثاني ولم يذكر الإسناد الأول؟ ما وهذا يوهم استواء المتنين، المضمون، مضمون المتن الأول مضمون المتن الثاني في الإسناد الأول، مع أنهم مختلفين، ما هوش ما هنش لفظا مش واحد، شفت لفظا ما هوش واحد، يعني الإسناد الأول والإسناد قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أوهم استواء الإسنادين عندما عطف أحدهم على الآخر. قل لا، فإن لفظ قتادة، لفظ قتادة، قتادة الأخير عن قتادة عن أنس، هو مثل لفظ أبي هريرة، لكن زاد فيه والناس أجمعين، مش واضح؟ والده وولده، حديث أبي هريرة اللي قبله، والده وولده، وحديث قتادة والده وولده والناس أجمعين، هدينا قريبات من بعضهم، مثل لفظ أبي هريرة وفيه زيادة والناس أجمعين. لفظ عبد العزيز مثله، إلا أنه كما قال أو كما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن يعقوب ابن إبراهيم اللي معانا هذا بسنده اللي هو شيخ البخاري، حتى أكون أحب إليه من أهله وماله بدلا من والده وولده. سياق عبد العزيز مغاير لسياق من قتادة، سياق عبد العزيز اللي قبله قبل أن يقول حاء عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، تو السامع يقول لك نفس المتن، لكن هو سند عبد العزيز بن صهيب يحتوي على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله، وسند قتادة حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال لك البخاري ما الذي اعتذر به علماء الحديث ومفسروا الحديث عن البخاري؟ أولا قال لك البخاري يضع مثل هذا نظرا إلى أصل الحديث لا إلى خصوصية ألفاظه، يبي يريد أن يخرج أصل الحديث، موجود أصل الحديث بأسانيده، أما الألفاظ فلا يلتفت إليها. مقصود الإمام البخاري الأول هو الإشارة إلى أصل الحديث لا إلى ما يحتويه من ألفاظ، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية يقول لك اقتصر على سياق قتادة لموافقته لسياق حديث أبي هريرة، نفس السياق، والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فيه زيادة، فهنا موافقات البعض. وقال لك حاجة ثانية الإمام البخاري حتى هو فقيه وعالم باللغة ولا غير هيك، يعني يروي الأحاديث ويضعها كيفما يشاء، والله لا هو لم ينتشر له مذهب فقهي لأنه اشتغل أكثر بعلم الحديث، وهذا لا يمنع أنه أن يكون صاحب فقه، وبت فقهه في التراجم كما تكلمنا في بداية البدايات. ذكر الوالد والولد أدخل في المعنى، أيهما أدخل في المعنى لو ساق لفظ ماله وولده ولا ساق والده وولده؟ الأدخل في المعنى الذي يريد أن يعبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو مضمون الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أعز شيء عنده، وتكلمنا أن بعض الناس أعز شيء عنده المال، ممكن يقدمهم على أولاده، وممكن الأهل زوجته، وممكن الوالد، وممكن الولد، لكن أدخل شيء في المعنى أقرب شيء إلى الإنسان ممكن تعبر به إلى أعز الأشياء عنده وأقرب الأشياء لديه وعند عامة الناس، وهذه ننظر إليه بأنها حالات شاذة إذا كان الإنسان يقدم ماله على أبنائه أو أهله على والده وولده. فالإمام البخاري اختار من الألفاظ التي ساقها في مع اختلاف ألفاظ الأسانيد، اختار أدخل المعاني إلى سياق الحديث، العبرة بالمعنى الذي سيق إليه الحديث، وهو أن المؤمن لا يكتمل إيمانه حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أعز الأشياء إليه. فهل فقه الإمام البخاري وعبقرية الإمام البخاري تختار المال اللي هو أدخل في المعنى؟ لا، تختار والده وولده وهو أقرب المعاني إلى إلى إلى تأصيل معنى الحديث. ولذلك هو عبر بالوالد والولد لأنه أدخل في المعنى، فهما أعز الأشياء على كل عاقل، عند كل عاقل. نرجع قليلا إلى الإسناد. طبعا كل من ترجمنا ليه معاش نريد أن نعيد الكلام عليه، منهم أبو اليمان تكلمنا عليه، هو الحكم بن نافع، مر ذكره في أحاديث سابق. وكذلك شعيب ابن أبي حمزة الحمصي تقدم أيضا ذكره، فلا حاجة للرجوع إلى ذلك. الأعراج قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب. طبعا شفت الإمام البخاري يقول حدثنا مرة، يقول أخبرنا، لأن من أصول الإمام البخاري أنه لا يفرق بين قوله حدثنا ولا قوله أخبرنا، هذا منهج الإمام البخاري. قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، هذا أشهر من نار على علم، قرشي التابعي ثقة، وكنيته أبو داود الأعرج، الإمام الأعرج. وهو سمع أبا هريرة كما في هذا الحديث، سمع أبا هريرة وغيره من الصحابة، وروى عنه الإمام الزهري وغيره من التابعين والأعلام، ومات سنة 117. مات وين؟ مات في الإسكندرية في مصر. ليس في الكتب الستة من اسمه عبد الرحمن بن هرمز سواه، مشهور يعني إذا ذكر ابن هرمز، والله الأعرج فيه، لكن عبد الرحمن بن هرمز ليس في كتب الستة سواه. وأيضا الأعرج لقب لجماعة، كما قلت لقب لجماعة، منهم صاحب الترجمة، ومنهم سلمة بن دينار وثابت بن عياض، روى عن أبي هريرة. نأتي إلى أبو الزناد الذي ذكر هذا الحديث معنا. حدثنا أبو الزناد عن الأعرج. من هو أبو الزناد؟ وقالوا كان يتأذى من كنيته، أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان أمير المؤمنين في الحديث. قال لك الإمام البخاري اللي يجي يقرأ عليه؟ لا لا، الإمام البخاري اختار وانتقى أئمة ثقات، علماء جهابذة، مثل أبو الزناد هو أحد رجال الحديث في سند الإمام البخاري، تابعي ثقة جليل من التابعين، وروى عن أنس، وروى عن أبي أمامة، وروى عن سعد بن سهل، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، روى عن جماعة من الصحابة. أحدهم يروي وهو عبد ربه بن سعيد عن أبي الزناد، يتكلم عليه مقام أبو الزناد هذا العالم الثقة الجليل التابعي الذي أدرك الصحابة. قال رأيت أبا الزناد دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان، فمن سائل عن فريضة، ومن سائل عن الحساب، ومن سائل عن الشعر، ومن سائل عن الحديث، ومن سائل عن معضلة. يعني كان بحر من العلم، وكان الناس يتبعونه كما يتبعون الناس السلطان، له من الأتباع كما، يعني هذا دلالة على فضله وأنه مقبول بين الناس وأنه عالم يسألونه في كل مسائل العلم وكان يجيب. فهذا هو الذي روى عن الحديث، قال حدثنا أبو الزناد، وقد مات فجأة، هو في رمضان مات في مغتسله، يغتسل فمات وهو يغتسل سنة 31، كان عمره عندما مات كان عمره 66. الإمام البخاري يتكلم عن أصح أسانيد أبي هريرة. طبعا هذا معانا حديث أبي هريرة، لما نقول لك نقول لك من هو أصح الأسانيد، تو عند مالك عن نافع عن ابن عمر، ماشي أسانيد ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، بايو أسانيد أبي هريرة. أصح الأسانيد لأبي هريرة هو اللي قدامكم، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا قاله الإمام البخاري. أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الحديث الخامس عشر فيه أنس بن مالك، مروي عن أنس بن مالك، التالي الأول مروي عن أبي هريرة، وحديث الخامس عشر مروي عن أنس. أنس بن مالك تقدم قريبا جدا، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنوات، وتكلمنا أنه من المكثرين في الحديث إلى آخر ما تكلمنا عليه، وأنه آخر الصحابة موتا بالبصرة، وقبل الآخر موتا من الصحابة مات بعده أبا الطفيل، أيوه، عامر بن وائلة. عبد العزيز بن صهيب اللي كنا نتكلم عليه السياق، عبد العزيز ابن صهيب البصري، تابعي، وهو الذي روى عن من سمع أنس بن مالك، عبد العزيز بن صهيب عن أنس، إذن هو أدرك الصحابة وهو تابعي، وهو من تابعي جليل، وأخذ عنه ابن علية كما في هذا الحديث، ابن علية سنأتي إلى ترجمته، وأخذ عنه شعبة بن الحجاج أيضا، قال هو عندي في أنس أحب إلي من قتادة، هذا اللي هو شعبة، شعبة بن الحجاج، قال عبد العزيز بن صهيب في أنس أحب إلي من قتادة في أنس، فهو مقدم عليه، واتفق علماء الجرح والتعديل على أنه ثقة على توثيقه، ومات سنة 300، سنة 130 للهجرة توفي. وابن علية الذي أخذ عنه، الذي أخذ عن عبد العزيز بن صهيب أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم البصري. وعلي هذا نسبة إلى أمه، تو كثير من الناس عندما تربيه أمه وتكون من العقلاء العاقلات ينسب إليها، يقول فلان ولد فلانة، ولذلك أمه اللي هي علي بنت حسان هذه كانت من عقلاء النساء، كان يجلس إليها كبار العلماء يسألونها، لو رجعتم إلى ترجمتها لوجدتم أنها كانت تبرز إلى الناس، فكانوا يسألونها ويدرسون عنها العلم، وهذا ولدها نسب إليها ابن علية. علية هذه أمه، علية بنت حسان، امرأة نبيلة عاقلة، وعادة بعض النساء عندما تشتهر وتكون لها قوة شخصية وكون لها سيطرة على تربية الأولاد وكأن الأب ميت، في بعض الأحيان ينسب الولد إلى أمه، حتى في مجتمعاتنا فلان ولد فلانة في بعض الأحيان، يعني هذا لاعتبارات اجتماعية ولمقام معين يريد أن يعبر عنه الناس. ولذلك لما قلت لكم أنها كانت هي تبرز إلى الناس وكان الناس يأخذون عنها كبار العلماء، يعني صالح المري وغيرهم في البصرة تقريبا، على ما أعتقد في البصرة. يقول شعبة هو ريحانة الفقهاء اللي هو ابن علي هذا، لأنه خرج من بيت علم ومن بيت عقل وتربية، قال لك هو ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين، وهذا متفق على توثيقه. والإمام أحد العلماء اللي هو عمرو بن زرارة يقول صحبته 14 سنة، 14 سنة، فما رأيته ضحك فيها، ابن علي الذي أخذ عنه أو أخذ عن عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز بن صهيب أخذ عن أنس، وقلنا إن عبد العزيز بن صهيب مقدم في حديثه عن أنس مقدم على قتادة، قال صحبته 14 سنة يأخذ عنه العلم والحديث، فما رأيته ضحك فيها، وصحبته 7 سنين فما رأيته تبسم فيها، يعني ليس يعني قلة الضحك أو قلة التبسم لأنه له أمراض نفسية كما هو بعض الناس، يعني ديما مكشخ عن الناس، لا، لمعنى آخر، لتذكره الآخرة وخوفه من النار وزهده في الدنيا وعدم طمعه في الناس. يعني قد يقول قائل لماذا هو لا يضحك؟ يضحك لأنه في حالة من الخوف من الله سبحانه وتعالى. لماذا حتى الابتسام؟ قال لم أره مبتسما 7 سنين، ومع ذلك ولي صدقات البصرة صندوق الزكاة زي ما نقول إحنا الآن، كان هو متوليه، وتولى أيضا المظالم في بغداد، المظالم اللي هو جهاز الحسبة أو المراقبة الرقابة والمتابعة في آخر خلافة هارون الرشيد. وقد توفي في بغداد وصلى عليه ولده إبراهيم سنة 93. والراوي عنه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم. يعقوب الإمام البخاري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب ابن إبراهيم هو أبو يوسف. طبعا دائما لابد أن تنتبهوا، القدامى كان إذا سمى أحدهم يعقوب سمى يعقوب بالضرورة في الغالب، يعني تجد أنه أبو يوسف مثلا أو أبو إسحاق، فهمت علي؟ وكان اسمه مثلا محمد تلقى الكنية أنت أبو القاسم، وهكذا تجد أن الكنية متوافقة مع اسم الأب، فهمت علي؟ فهنا اسمه أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم القيسي الدورقي البغدادي الحافظي. والدورقي نسب إلى الدورق، الدورق قال هو قلانس تلبس، قلانس تلبس، قلانس دورقية كان أبوه يلبسها، وكان الإنسان إذا تنسك لبس مثل هذه القلانس فوق رأسه، وهي نسب إليها الدورقي نسبة إلى لبس القلانس الدورقية التي كانت تلبس. وهذا الإمام رأى الليث بن سعد، والليث بن سعد هو من هو من أحد أقران الإمام مالك، بل إن بعض العلماء حكى أنه أعلم من الإمام مالك، إلا سمع ابن عيينة وغيره، وعنه أخوه أحمد وأبو زرع الرازي وغيرهما، كان ثقة حافظا متقنا. طبعا هذا شيخ الإمام البخاري الذي روى عنه الحديث 15، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. توفي سنة 66، ولد سنة 66 و100، وتوفي سنة 52 و200، يعني قبل وفاة الإمام البخاري بكم سنة؟ كان تذكر وفاة الإمام البخاري سنة 56 و200، يعني قبل وفاة الإمام البخاري ب4 سنوات. الحديث 16، قول الإمام البخاري: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وهذا لما قلنا الأشياء الأولى الأحاديث: يترك أذى الناس، يبذل السلام، ويطعم الطعام، يكون هذه الأمور، يكون الناس يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، يكون النبي صلى الله عليه وسلم وسنته واتباعه أحب إليه من نفسه وولده ووالده وأهله وماله والناس أجمعين. هنا تأتي حلاوة الإيمان، يتذوق الإنسان حلاوة الإيمان، وقبلها يكون بين بينين، يعني لابد الإنسان أن يترقى في درجات المحبة، حب الناس لعامة الناس، كف أداء عن الناس، يحب عامة المسلمين، يعني يتمنى للناس الخير ما يكرههمش، يتمنى للناس الخير، يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، دون أن يتمنى أن يزول عنه شيء، بل يحب أن يكون فلان حتى هو مثله في العلم في الجاه في المال. هذه درجة من الإيمان، هذا هو الالتزام بالدين. اللي يقول لك أنا ملتزم بالدين أو أنا على سنن السلف الصالح وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يبذل الطعام ويقرأ السلام وأن يكف أذاه يده ولسانه عن المسلمين قبل الكفار، عن المسلمين، لأن المسلم أكثر حرمة من غيره، ماله ودمه وعرضه حرام، ولذلك قالوا حرمة مال المسلم هي فرع عن حرمة دمه، وحرمة مال المسلم وقدسية مال المسلم هي فرع عن قدسية دمه وعرضه، فلذلك المسلم هو الذي يترقى بهذه الدرجات. هذه هي المعاني التي ينبغي للمسلم أن يركز عليها في حياته. لا يأخذ الإسلام هي شيء من القشور أو المظاهر، وقلبه سواد في سواد، لا يعجبه شيء، يتخذ من الدين وظيفة أو مظهر أو شحنة عاطفية عابرة دون هذه المعاني التي تكون تستبين في ذهنه دائما في ذهنه هذه المعاني، وهذه أجمل المعاني التي ركز عليها الإمام البخاري وساقها في هذا كتاب الإيمان. هذا لب الإيمان، يعني إنسان ما معنى أنك مؤمن وأنت تؤذي الناس بلسانك ويدك؟ ما معنى أنك تؤمن وأنت بخيل عنهم بسلامك وطعامك؟ ماذا يعني الإيمان وأنت تكره كل نعمة تأتي إلى أخيك المسلم؟ وهذا هو تعبير عن الحقد والسواد والحسد للآخرين. ماذا يعني وأنت تقدم كل الملذات والشهوات وتجعل من الإسلام وحبك للرسول صلى الله عليه وسلم أعياد ومناسبات وطقوس فقط؟ ما نحتفل في عيد المولد بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعدها؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعيش معك في يومك ونهارك، في مدخلك ومخرجك، في أقوالك وأفعالك وإخلاصك لله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في الإخلاص وفي عمل الخير وفي بذل المعروف وفي محبة الله وفي صحة العقيدة وفي كل هذه. إذا تمثلت هذه المعاني في قلب الإنسان يجد حلاوة الإيمان. ولذلك بعض الناس عندما يختلي بنفسه يزداد تذوقا لطعم الإيمان وحلاوته. إذا اختلى في الليل بينه وبين ربه وصلى ركعتين أو أربع أو ست قبيل الفجر في الثلث الأخير من الليل يجد في نفسه طعم الإيمان وحب الله سبحانه وتعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في تلك الفترة هو خال بنفسه، لا يصبح يحدث الناس فعلت البارحة كذا وكذا. وعندما يخفي صدقته ويعطيها ولا يخبر بها أحدا يجد هذه اللذة في قلبه. عندما يحب الرجل لا يحبه إلا لله، هذا في ظل العرش وما لا ظل إلا ظله، سبعة رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ولذلك قال الإمام اللي هو أبو زكريا يحيى بن معاذ وتكلمنا عليه وهو من أهل الفقه والزهد والعبادة، اللي هو نذكركم بالكلمة التي قالها، يقول الفوت أشد من الموت، الفوت أشد من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحق. الفوت شي معناه فوت مواسم الخير عند المسلم، فوت فاتك قيام الليل، فاتك صدقة التطوع، فاتك صلاة الجماعة، فاتتك صلاة العيد، فاتك عمل الخير، فاتك الجهاد في سبيل الله. قالك الفوت أشد من الموت، لأن الفوت ماذا؟ انقطاع عن الله، والموت انقطاع عن الخلق. لما بتموت تنقطع عن الخلق، لكن لما بيفوتك الطاعات وحضور الطاعات يفوتك، تنقطع عن الحق، تنقطع عن الله عز وجل. ولذلك هو لما جاء عرف الحب في الله، قال هو الذي لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، لأنك أحببت لله. مش كلما أعطاك مالا كلما ازددت حبا له، كلما يعني أخطأ في حقك والله سهى أو غفل أو لم يدعوك إلى لدعوة معينة والله لمناسبة معينة يذهب كل هذا الحب. هذا دليل على أنه ليس لله، لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالصلة كما قال هذا الإمام الكبير الذي جاءنا إلى. يعني طبعا هذه هي وجد حلاوة الإيمان، هذه طعم الإيمان. فهذا هو الحديث الذي جاء به الإمام البخاري في محله، وهو تلخيص للأحاديث التي سبقت عليه. هذا الحديث رواه البخاري هنا في هذا الباب، باب حلاوة الإيمان، وأيضا أعاده في باب من كره أن يعود في الكفر، حديث رقم 21 سيأتي بعد قليل أعاده. طبعا احنا عندنا أحاديث الإمام البخاري أكثر من 7000، لكن لما نقولك هذا الحديث روي هنا وروي في باب من كره أن يعود في الكفر في كتاب الإيمان الحديث رقم 21، وروي أيضا رواه أيضا في كتاب الأدب، لو تفتحوا كتاب الأدب صفح يعني الحديث رقم 6041 تجدونه أنه كرر هذا الحديث ولكن بأسانيد أخرى، ذكره أيضا في باب الحب في الله وباب الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، حديث رقم 6941، ذكره في حديث رقم 6041 وذكره في حديث 6941. هذه من المكررات، يعني تو عندنا الحديث ده ضيفوا له أربعة مع 16 بنقرينا 20 حديث، فهمتوا علي؟ لأن لما توصل الحديث وبنفس اللفظ وبنفس المعنى وربما تشير لماذا الإمام البخاري كرره في الباب الفلاني، لأن عنده التفاتات أصولية أو عقدية أو فقهية مناسبات فيكرر فيها الحديث. تكلمنا على هذا المنهج في بداية دراستنا لصحيح الإمام البخاري. إذن الحديث هذا كرره في أكثر من مطهر، هنا في كتاب الإيمان مرتين، وذكره في كتاب الأدب أيضا في باب الحب في الله، وكرره أيضا في كتاب الإكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. هنا نأتي إلى مقصود المصنف وقشرت إليه في بداية الحديث، وهو أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، يعني كيف تعلم أنك أنت غرست جذوع وبذور الإيمان في قلبك وفي أخلاقك وفي معاملاتك وأنت مسلم والحمد لله، كيف تفهم أنك توصلت إلى حقيقة الإيمان؟ هو أنك وجدت طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، هذه التمرة التي يقطفها الإنسان عندما يبذر بذرات الإيمان ويبدأ في يعني تطبيق شعائر الإسلام وشعائر الإيمان، عند علامة إذا تذوق ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. جاء هنا كأنها الخلاصة، إذا فعلت ما سبق من القضايا والأحكام والآداب لابد وأن تلقى حلاوة الإيمان. هذا الحديث يعتبر متضمن أيضا لما سبق، زي ما قلنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواه، هو إشارة إلى حديث أن حتى أكون أحب إليه من والده وولده وماله وأهلي والناس أجمعين. الأمر الثاني اللي ذكر فيه وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وهذا يقتضي أنك أنت لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كأنك تحب لله صح ولا؟ وأن يكره أن يعود في الكفر، خصال الكفر أهمها قتال المسلمين، إيذاء المسلمين بلسانك، هذا من علامات النفاق ومن علامات شنيه، من علامات الفسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وسماها كثير من الخصال النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الجاهلية أو من الكفر، ثلاثة من الكفر، النياحة على الميت إلى آخر الأشياء التي ذكرها وأنها من الكفر، ومن بينها أيضا إذاية المسلم بلسانك أو ببنانك أو بسلاحك، هذه كلها علامة من علامات عدم المؤاخاة. قد يكون الإنسان من الكفر الحقيقي إذا كان فعل ذلك مستحلا، وإذا لم يفعل ذلك مستحلا لعرضه، إذا سب الإنسان مسلما واغتابه معصية، ولكن إذا كان مصاحب هذا العمل يصاحب هذا العمل استحلالا لهذه المعصية يقول ما فيها شيء، يبدأ كافر، لأنه رد القرآن ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، معلوم من الدين بالضرورة أن الغيبة محرمة، وإنما يخرجها يبدأ يبحث عن ما يخرجها عن هذا الإطار عن هذه المعصية. كثير من الناس يوظف الدين لخدمة أغراضه النفسية فيجعل من بعض المظاهر الغيبة والنميمة كما قال ابن الجوزي، يخرجونها مخرج جرح وتعديل وركب مشي أعراض المسلمين بالآلاف، وإذا سألته يضع ذلك على الجرح والتجريح، وهذا من الأخطاء ويجعلها تقرب، وهذا أخطر شيء، أن يوظف المسلم الدين لأهوائه وأن يوظف الدين لمآربه أو مذاهبه أو لنصرة ما يراه من الخير أو الحق باسم الدين. خلاص إذا وصل الإنسان إلى أنك أنت قنعت أن هذه الأشياء يتدين بها الإنسان وتقرب بها إلى الله سبحانه. ولذلك الخوارج عندما كان الإمام علي يحرقهم ويقتلهم يقول لك وعجلت إليك ربي لترضى، يلقى في النار، وكان يلقى في النار، وهذا قمة الضلال. الخوارج كانوا تسفك دماءهم وتحرق أبدانهم، وكان إذا ألقي أحدهم في النار ألقاه سيدنا علي يقول له عجلت إليك ربي لترضى. هذه تدين، وهذا أخطر شيء، أن تحول الخصومات بين الناس إلى مسألة توظيف الدين فيها، خطيرة جدا. ليش؟ عندما يغيب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، عندما يغيب فقه المآلات، عندما يغيب فقه التزكية، عندما ترون هذه المشاكل الموجودة في العالم الإسلامي اليوم كثيرة وما أكثرها، تجد أن السبب الرئيسي فيها هو عكوف الأمة في مجملها عن فقه الحلال والحرام، على فقه الحلال والحرام، وهذا يورث قسوة في القلب، كما ذكر عن أحد العلماء السلف الصالح، مر بأناس يقرؤون الحديث، فقه الحديث الحلال والحرام، فدمهم لذلك، لأنهم لابد أن يكون هناك فقه التزكية، فقه التزكية القلوب، الإخلاص، الزهد، يعني الخوف من الله والخوف من النار وعدم الجرأة على الفتية، كل هذا، وأيضا فقه المقاصد. إذا تعلم الإنسان فقه الحلال والحرام ولم يتعلم فقه المقاصد، يضع الأشياء في غير موضعها، ما عندهاش باعتبار المآلات، الذي هو كما قال عنه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين أن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، فكل مسألة خرجت فيها من الكلمة مشهورة هي من المصلحة إلى المفسدة ومن العدل إلى الجور، فاعلم أنها ليست من الشريعة في شيء، وندخلت فيها بسبب التأويل، وإن تكلف وتعصف فيها الناس وأدخلوها بالتأويل في ذلك الأمر، لأن فقه المآل مهم جدا في تأسيس الأحكام الشرعية، فيما يعرف عند العلماء بفقه التطبيق، يعني فتوى التنزيل. قد يكون الإنسان عنده أحكام شرعية، حلال وحرام، يفهم أن هذه المسألة حلال وهذه المسألة حرام وهذه المسألة واجبة، ولكنه بعيد عن الواقع، فينزل هذه الأشياء في غير منزلها، فبدل أن يصلح يفسد، وبدل أن تستقيم الأمور تأتي بالنتائج العكس. فلا بد أن تصاحب فقه الحديث وفقه السنة وفقه القرآن وفقه ما جاء عن الله وعن رسوله بحسن الفهم، وفقه التزكية، وفقه المقاصد، الاعتبار بالمآلات، وإلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. نأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه، يقول هو ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وثلاث هنا ما إعرابها؟ مبتدأ. وهنا تعرض علينا قضية نحوية، وأنتم ستدرسون النحو، نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. هنا لابد إذا أراد الإنسان أن يبتدئ بالنكرة لابد أن يكون لها مسوغ، يقولون مسوغ الابتداء بالنكرة. لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه، تسند إليه شيء فهو مسند، والخبر مسند، فهو مسند إليه والخبر مسند، تسند الخبر إلى المبتدأ، وهل يسند شيء إلى مجهول؟ لا. ولذلك النكرة مجهولة، الشرط العلماء في النكرة ألا تكون مجهولة، يعني ألا تكون نكرة إلا إذا أفادت، جاء شيء يفيدها. هنا عندنا في هذا الحديث قال لك ثلاث سوغ الابتداء بها، لكونها وصفا لصفة محذوفة. خصال ثلاث، خصال وهنا خرجت من النكرة وأصبحت فيها شيء من المعرفة، يمكن الحكم على خصال ثلاث، أو لأن هناك محذوف مضاف، ثلاث خصال حذف المضاف إليه وأقيم المضاف مقامة، فهنا سوغ الابتداء بالنكرة لأنها مضافة، كما تقول مثلا في الإمام بن مالك عندما يقول وهل فتن فيكم، هل هنا استفهام، حرف استفهام مبني على السكون لما حل له نعم، فتن مبتدا وفتن نكره، فيكم خبر جار ومجرور في محل رفع خبر، فتن مبتدا، كيف انت تقول لي المبتدا لا يجوز ان يكون نكره؟ قال لك فيه مسوغا للاستفهام، والاستفهام يقلل من تنكير الشيء، يحجم الشيء. ثم تقول قائم رجل، قائم رجل، هذا يقول لك عدي من حدايه، هذا كلام ما يصحش في لغه العرب، لان قائم ما يجيش مبتدا، هي نكره، ورجل شنيه، قائم رجل مبتدا وخبر ما يصحش. يقول لك اقائم الرجل، اقائم يبدا اتكأت على استفهام، نبدأني فهمت شيء اخر خاطئ النكره، انني استفهم على شيء، وهذا إفادة، أضاف الاستفهام فائدة على النكرة فسوغ الابتداء بها. وهل فتن فيكم، فما خل لنا، النفي أيضا، ما خل لنا، النفي أيضا من مسوغات الابتداء بالنكرة. التقدم الجار والمجرور، وراجل من الكرام عندنا، رجل من الكرام، تو من الكرام هذه في مقام الصفة لرجل، في مقام الصفة لرجل عندنا. ورغبة في الخير، إذا كان عاملا في غيره، رغبة في الخير جار ومجرور متعلق برغبة، فهو يكون فيه قوة، قوة المعرفة. وعمل بر، هذا مثل الآن إذا أعربنا ثلاث هي على حذف مضاف، ثلاث خصال على اعتبار إحنا بنقوله مبتدأ والجملة بعده خبر، ثلاث من كنا فيه، وين الخبر؟ وجد حلاوة الإيمان، لكن من كنا فيه، وأني هذا اللي الرجحة، لأن كثير من الآراء حول هذه الجملة، إما الحذف مضاف، إما لأنها صفة لموصوف محذوف، خصال ثلاث، من كنا فيه هي في قوة الصفة لثلاث، من هذه اسم استفهام، اسم استفهام، اسم موصول، اسم موصولية، الذي كنا فيه، مش كي نقول احنا من اسم موصول متضمن لمعنى الشرط، مبني على السكون في محل رفع، صفة لمن، صفة لثلاث، وهو جملة الشرط شني، كنا فيه، كنا هذه نون النسوة، يعني حصلنا فيه، وكنا هنا قال العلماء تامة لا تحتاج إلى منصوب، وفيه جار ومجرور متعلق بكنا، هذه جملة، هذه يقولها جملة الشرط، يعني صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وهي متضمنة لمعنى الشرط. شي يصير، قال وجد حلاوة الإيمان، هذا الخبر، وجد فعل ماضي ينصب مفعولين، وين المفعول الثاني؟ وجد هو، هذا فاعل عائد على الذي، على الاسم الموصول، وجد هو حلاوة مفعول أول، حلاوة مضاف والإيمان مضاف إليه، وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، إما أن تكون وجد نصب مفعولين، إما أن تكون وجد متضمنا لمعنى آخر غير ما لا ينصب مفعولين، أي لقي حلاوة الإيمان وتمشي مفعول به وخلاص. لكن وجدت العسل مرا، العسل مفعول أول ومرا مفعول ثاني، وجد حلاوة الإيمان مستقرة في قلبي، هذا المفعول الثاني، لابد أن يكون بأحد هذه التقادير، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. عندك العلماء قالوا عندما قالوا ثلاث مبتدأ ومن كنا فيه مبتدأ ثاني الذي كنا فيه، من كنا فيه هذا مبتدأ أول، وجد حلاوة الإيمان خبر للمبتدأ الأول، والمبتدأ الأول وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول اللي هو ثلاثة من كنا فيه. وهو المجال واسع للتقدير، المجال واسع للتقدير أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، أحب خبر كان يعني، أن يكون الله هذا اسم كان ورسوله معطوف على اسم كان، أحب خبر كان. فقال لك هنا أن مصدرية وهو كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مصدرية تسبك هي والفعل في مصدر، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان كون الله ورسوله، كون الله ورسوله وهو من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى اسمه لأن كان ناقصة هنا، فمن إضافة المصدر إلى اسمه أو إلى الفاعل مجازا إذا أردنا أن نتجاوز. يقول كون الله ورسوله، باي كون الله ورسوله في محل شني؟ قال لك هذه خبر لمبتدأ محذوف، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان عرفناها، أولها كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ثانيها محبة المرء لا يحبه إلا لله، ثالثها كراهته للعودة إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن هي كلها في تأويل مصدر أول حاجة، والمصدر هذا في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره أولها عند الأول، وثانيها عند الثاني، وثالثها عند الثالث، والوقت اكتمل. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد،
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: استغانمي، حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: فضيلة الشيخ الدكتور، انتهينا تقريبا من الحديث حول النار ووصفها، والحديث عن الذين سيكون جزاؤهم النار، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، إلى أن يأتي الحديث عن المتقين وعن الجنان. ونحن في سورة الطور وهي التالية لسورة الذاريات من حيث الترتيب المصحفي، هناك في سورة الذاريات قال إن المتقين في جنات وعيون، وهنا قال إن المتقين في جنات ونعيم، ثم بدأ يعدد هذا النعيم بشيء من التفصيل. تفضلوا، بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
0: اللهم صل.
1: كما هو دأب القرآن الكريم أن يشفع الإنذار بالتبشير، وأن يشفع الوعيد بالوعد، أو العكس، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أحيانا يأتي التبشير والوعد قبل النذير والإنذار والوعيد، هنا لأن سورة الطور بنيت على العذاب، إن عذاب ربك لواقع، فجاء مشهد العذاب أولا. نشير إلى هذا، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، إلى أن تأتي كلمات العذاب وآيات العذاب الكثيرة التي تكررت 4 مرات كما قلنا. شفعها وفتح قوسين للحديث عن المتقين، حتى لا يقال إن الإسلام فقط ينذر ويخوف، والإسلام يخوف الكافرين المكذبين الخراصين ويبشر المؤمنين المتقين. فبدأ بهذا المشهد الجميل، إن المتقين في جنات ونعيم. نعم، وإن كما تعرف
0: مؤكدة
1: لعدة أسباب. أولا للاهتمام بالخبر تؤكد المضمون،
0: لكن أنا قبل أن أدخل في ثنايا الآية، ذكرت أن هناك قال إن المتقين في جنات وعيون، وهنا قال إن المتقين في جنات ونعيم.
1: بارك الله فيك. أولا في جنات ونعيم، النعيم كما تعرف هو التنعيم، هو العيش المرفه الناعم الطيب الذي يدخل السرور على القلوب.
0: من النعم، يعني
1: من النعم
0: والتنعم فيها،
1: والتنعم في هذه النعم. أبو حيان الغرناطي صاحب البحر المحيط يقول التنعم أكل ما هو ناعم، لبس ما هو ناعم، كل ما هو ناعم يؤدي إلى التنعم، والتنعم هو المصدر والنعيم هو الاسم. بارك الله فيك. جيد، كلمة النعيم، نحن قبل قليل قلت ما المحور الذي بنيت عليه سورة الطور؟
0: العذاب.
1: وما مقابل العذاب؟
0: النعيم.
1: يعني هذا العذاب الذي ذكر 4 مرات يقابله النعيم والتنعم الذي يكون فيه أهل الإيمان. إذن هنا يجدر بل يقتضي المكان، والله رب العالمين لا يعجزه شيء وهو علام الغيوب، فأن يوصف المؤمنون بأنهم في الجنات والنعيم. هذا من ناحية. ثانيا أتى بالنعيم مفصلا أستاذ محمد كما سوف نرى،
0: فاكهين بما أتاهم ربهم وقام ربهم عذاب الجحيم.
1: نعم.
0: كلوا واشربوا هنيئا.
1: نعم.
0: متكئين على سرر مصفوفة، زوجناهم بحور عين.
1: نعم. وأمددناهم بفاكهة. نعم. هنا فصل في النعيم، بينما في سورة الذاريات لم يأتي تأتي كلمة، قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم بشكل عام. ما السبب؟
0: إنهم
1: كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليل، عدد أعمالهم
0: التي بها استحقوا الجنات
1: والعيون. هذا رقم واحد. أيضا في عيون، جيد، تعال وأذكرك وأذكر المشاهدين، سورة الذاريات سورة المظاهر الطبيعية.
0: نعم.
1: الذاريات، الحاملات، الجاريات، إذا قلنا بأنها الريح أو قلنا السحاب أو قلنا ما نشاء من أقوال العلماء، المقسمات أمرا، الرميم الريح العقيم، ظاهرة صوتية، ظاهرة طبيعية، عندما يتكلم وإن للذين ظلموا ذنوبا، ماذا قلنا من ذنوب؟
0: القدر الكبير أو
1: الإناء الكبير الذي يسقى به.
0: نعم.
1: يسقى به ماذا؟ العيون والماء.
0: الماء. نعم.
1: يتناسب مع العيون. إذن كثير من كلمات وألفاظ سورة الذاريات من المظاهر الطبيعية تناسبها العيون. عندنا اليم أغرق فرعون باليم وعندنا الريح العقيم، أنا عددتها لا أدري أين كتبتها، فكثير من عندنا الطين

0: عندنا الحجارة. فعندما تأتي لهذه الكلمات التي تعبر عن المظاهر الطبيعية فالعيون أولى بذلك. وهنا عدد النعيم فإن المتقين في جنات نعيم. لذلك عندما يقول أي قارئ يقول والله القرآن حافل ومليء بالمتشابهات اللفظية، صحيح، لكن قرآنا أنزله الله متشابها مثاني، ولكن لكل صورة روحها وكلماتها التي تتناسب مع محورها. إذن التشابه يذهب بعيدا عندما تستحضر هذه المعاني.
1: طيب، قال إن المتقين في جنات ونعيم، فقلت بدأها بالتأكيد بحرف التأكيد والنصب إن.
0: نعم، أولا إن تؤكد مضمون الكلام، إن المتقين في جنات حقيقية ونعيم حقيقي، تؤكد المضمون. ثانيا أستاذ محمد، متى نؤكد في علم المعاني؟ نؤكد حين يكون المخاطب
1: يعني
0: شاكا مترددا
1: أو
0: مكذبا. هذا خطاب للكافرين المشركين، كانوا مكذبون. ليس من السهولة إنسان من قريش مثلا عاش كل حياته في الكفر والشرك، يعبد اللات والعزة، لا يؤمن أن ثمة يوما آخر، ثم تقول له المتقون في جنات. لا، ما يكفي. إن المتقين في جنات ونعيم يؤكد لأن المخاطبين، لا أقول هم مترددون، هم مكذبون باليوم القيامة، فلذلك التأكيد حسب المخاطبين.
1: ومن باب التأكيد كذلك يعني قال إن المتقين في جنات ونعيم، لم تكفي الجنات فقط،
0: بارك الله فيك،
1: وإنما النعيم كذلك.
0: وهل الكلمتان جاءتا معرفتين أم نكرتين؟
1: نكرتين.
0: هذا التنكير للتفخيم. إن المتقين في جنات وأية جنات، في نعيم وأي نعيم، هنا اترك يعني في نعيم لا يصبر غوره ولا يدرك كنه ولا تستطيع أن تتصوره. هنا التنكير للتفخيم، أحيانا يأتي التنكير للتقليل للإهانة، السياق يحدد. هنا يمدح المتقين ففي جنات عجيبة ونعيم عظيم.
1: طيب، قال إن المتقين ولم يصفهم بصفة أخرى، فلم يقل إن المؤمنين، لم يقل إن المسلمين، لم يقل إن المحسنين، بل اختار من أوصافهم المتقين فقال إن المتقين.
0: بارك الله فيك. والمتقي هو أعلى درجة من المؤمن والمسلم. لدينا المسلم مثلا، المؤمن، البار، المتقي، بعده المحسن.
1: المحسن،
0: نعم. المتقون هم من أعلى درجات المؤمن. لماذا؟ لأنهم يتقون النار، اتق النار ولو بشق تمرة، يتقون صفات الجلال، المنتقم، الجبار، الديان، الحسيب، يجعلون وقاية بينهم وبين هذه الأسماء، يتقون الله بطاعته والابتعاد عن معصيته. فالتقوى درجات، وعرفها علي رضي الله عنه، ذكرني بتعريف علي، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، أو كما قيل.
1: نعم، إن المتقين في جنات ونعيم.
0: طبعا الخبر مستقرون كائنون.
1: نعم، سامحني. على اختلاف بين الكوفيين والبصريين في هذا الشأن.
0: هناك من يقول في جنات خبر، ولكن لو قلنا إن المتقين كائنون مستقرون يعني.
1: نعم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم.
0: نعم.
1: هذه الآية لابد أن نقف عندها لأن فيها بعض المسائل. أولا فاكهين، متنعمين يعني.
0: طبعا، بارك الله فيك.
1: أو فاكهين من الفاكهة،
0: ثمة قولان.
1: هذه نقطة. النقطة الأخرى كذلك، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم، تكرار ربهم.
0: صحيح.
1: النقطة الثالثة حتى ما أنسى الأسئلة يا دكتور، فاكهين بما آتاهم ربهم، أي أن التفكه حصل بما آتاهم الله.
0: جيد.
1: ثم قال ووقاهم ربهم، هل يقصد فاكهين بما وقاهم ربهم كذلك، أم أن هذه وقاهم ربهم نعمة أخرى كذلك؟
0: ما شاء الله عليك. سأجيبك إن شاء الله سبحانه وتعالى. أولا فاكهين قرأت بقراءتين، قراءة الجمهور فاكهين هكذا، وهي قراءة حفص عن عاصم، قراءة أبي جعفر فكهين، فكهين، فكه رجل، فكه كما أقول رجل، فطن، حذر، على وزن فعل،
1: من التفكه يعني.
0: نعم، كلها من التفكه. فكلمة فاكهين أصلها متنعمين، مسرورين، في حبور وسعادة نفسية متلذذين بما هم فيه. أصل الكلمة من الفاكهة، من التفكه، لكن لا عندما نقول فلان متفكه، فاكه، فكه، يعني طيب النفس، متنعم، مسرور بما هو فيه من النعيم، هذا هو معنى فاكه.
1: ولماذا يقال للفكاهة ذلك الشيء الذي يضحك، يقال له فكاهة؟
0: فكاهة لأنه يدخل السرور على قلبك. الفكاهة والمزاح يدخل السرور على قلبك فيجعلك متلذذا بذلك المجلس. نعم، فالفاكه المتنعم المسرور المتلذذ، هذا هو المعنى، وهنا هذا المقصود، فاكهين بما آتاهم. لو جئنا إلى الناحية الإعرابية أستاذ محمد كما تعرف، إن المتقين في جنات ونعيم
1: فاكهين،
0: حال كونهم فاكهين. لماذا ذكرها هنا جل جلاله؟ والله ممكن واحد يكون في مكان جميل جدا وهو مشغول القلب، وهو مكدر المزاج، وهو حزين. قد يكون إنسان في حديقة رائعة وهو حزين، صحيح؟
1: يعني تأكيد على النعيم،
0: على النعيم وعلى كونهم على أعلى مستويات الفرح والحبور والسرور. فقد يكون إنسان في مكان جميل وهو منغص، هذا زيادة في وصف كمال حبورهم وسرورهم. فاكهين بما آتاهم ربهم،
1: الباء،
0: الباء، بارك الله فيك، الباء هنا الأغلب أنها سببية،
1: بسبب ما آتاهم،
0: بسبب ما آتاهم ربهم. فاكهين بماذا؟ بما أعطاهم ربهم، بسبب ما أعطاهم. ألم يقل جل جلاله في سورة الذاريات قبلها، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم؟ بلى. هناك يأخذون، بسبب ما أخذوا فرحوا كثيرا. يا أخي، أخذوا منزلة رائعة في الجنة، أخذوا يعني مأكولات ومطعومات ومشروبات على أعلى مستويات اللذة، زوجهم بحور عين، متكئين على الأرائك، كل هذا النعيم البدني الجسمي يفرحهم ويسعدهم، وثمة فرح نفسي سيأتي أيضا. إذن بسبب ما آتاهم ربهم، هكذا. طيب، ما هذه؟ بعضهم يفسرها موصولية
1: بالذي
0: آتاهم ربهم، يمكن، لكن هو بعيد نوعا ما. الأفضل أن نفسرها مصدرية، بإيتاء ربهم هذا النعيم. إذن نقول فاكهين بما آتاهم، بإيتاء ربهم هذه النعم المتعددة. نأتي الآن، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. أنا أميل لرأيك الأخير الذي قلته، وثمة نعمة أخرى وهي وقايتهم من الجحيم، هذه نعمة بحد ذاتها.
1: يعني ليسوا متفكهين بأنه وقاهم،
0: لا لا، هم متفكهون بأنواع النعم المادية والمعنوية والفرح والحبور، وأيضا هم في حبور وسرور لوقاية ربهم لهم من عذاب الجحيم، هذه نعمة. أحد المفسرين قال لو وقاك فقط عذاب الجحيم، لو لم يفعل بك شيئا لكنت من الفائزين. العذاب، ونحن في سورة العذاب، فذكر نعمة أن وقاهم،
1: يعني الواو استئنافية،
0: لا هي ممكن تكون استئنافية وممكن تكون عاطفة.
1: عاطفة على ماذا؟
0: عاطفة، ممتاز سؤالك. كان إن المتقين في جنات ونعيم، كأنه يقول إن المتقين أدخلهم ربهم في جنات ونعيم
1: ووقاه.
0: تكون، انتبه، هذا رأيك السديد. الرأي الثاني، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين، ماذا قلنا؟ فاكهين
1: حال.
0: أيضا وقد وقاهم ربهم، والجملة حالية أيضا. يجوز يا أخي، القرآن صاغه الله بطرق تجعلك نقول هم فاكهون وهم قد وقاهم ربهم عذاب الجحيم.
1: طيب، فاكهين بما آتاهم ربهم. نعم. ووقاهم عذاب الجحيم، لا، ووقاهم ربهم
0: بارك أولا عذاب الجحيم. أولا تلذذا برب الجلالة. والله الإنسان الذي يقول يا رب يا فلان، يعني لما ينادي الله ويذكره ويكرره، هذا شيء عظيم، تلذذ برب الجلالة. واحد، اثنين، ووقاهم عذاب الجحيم، لا، ووقاهم ربهم بإحسانه، برحمته، بتربيته، بكلائه لهم، يعني بيان الإظهار بدل الإضمار، لبيان أن ذلك الإحسان. وقايتهم من العذاب إحسان آخر سجله الله عليهم، ووقاهم إظهار بدل الإضمار، بارك الله فيك. يعني عذاب الجحيم، طبعا الجحيم طبعا هي اسم نار، من أسماء النار. عجبني أحد اللغويين قال هي من الجحمة، والجحمة شدة تأجج النار. الجحمة بفتح الجيم شدة تأجج النار. فالآية باختصار تصف أن استقرارهم في الجنة هو في حبور وسرور، لا في نغص ولا في كدر ولا في شيء مما يؤذيهم. بارك الله فيك.
1: قال: فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.
0: نعم.
1: في العادة فضيلة الشيخ الدكتور، يعني ليس في هذا الموضع، في مواضع أخرى حينما يأتي ويتحدث عن المتقين في الجنات يكون الحديث في الآيات التالية من باب الترقي.
0: نعم.
1: في النعم.
0: نعم.
1: هل هذا موجود هنا؟ يعني هو قال في البداية أن المتقين في جنات ونعيم.
0: نعم.
1: يعني مقرهم، مسكنهم، مأواهم في جنات ونعيم، ثم قال فاكهين بما آتاهم ووقاهم ربهم، هل هذا من الترقي؟
0: نعم، بارك الله فيك، سؤال ممتاز جدا وصحيح. أولا وصفهم بوصفا عاما بأنهم يكونون فاكهين وفاكهين متنعمين، ثم بدأ يفصل وبدأ فعلا بما هو ضروري ثم أعلى ثم الأعلى، فيه ترق وفيه الضروري ثم الذي بعده، لأن الإنسان لا يستغني عن الأكل والشرب، قد يستغني عن الزوجة لا يتزوج، لكن لا يستغني عن الأكل والشرب
1: حتى في الجنة.
0: حتى في الجنة،
1: يعني بس من باب التلذذ.
0: من باب التلذذ بدأ هنا، هي لذة الأكل والشراب جيدة، فوقها لذة الهناء كما يقول واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.
1: لذلك قال هنيئا.
0: طبعا هنيئا تعني كلوا أكلا هنيئا غير منغص، كلوا أكلا لا يؤدي إلى المرض،
1: لأن الأكل في العادة يعني يؤدي إلى المرض، يؤدي
0: السقم.
1: إلى السقم، يؤدي إلى غياب الفطنة كما قالوا، والفطنة تذهب البطنة تذهب الفطنة.
0: بارك الله فيك. أما أكل الجنة كله من باب التلذذ أولا، ثانيا خال من التنغيس والكدر والنكد والسقم والآفات. جيد، هذا يهنئ. لذلك قال كلوا واشربوا، طبعا من القائل؟
1: الله
0: جل جلاله، يعني بالغالب هو الله. يقال لهم، نحن في المفسرون ماذا يقولون؟ يقولون فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. يقال لهم، يقول الله لهم مهنئا، تقول لهم الملائكة أيضا مهنئة، الملائكة تهنئهم كلوا واشربوا هنيئا. سأشرح هنيئا حتى تتضح لك السؤال. هنيئا أولا على وزني
1: فعيلا،
0: فعيل جيد. بعضهم يقول هي من هانؤ هنيئا، هانؤ على وزن فعل فعيل، صفة مشبهة، وصف بها الأكل والشراب، كأنه يقول كلوا أكلا هنيئا واشربوا شرابا هنيئا. هذا واحد. هناك من يقول هي حال، كلوا واشربوا
1: حال كونكم
0: متهنئين، تهنأ
1: أو هانئين،
0: أو هانئين، يعني هي هانؤ فهو هنيء، يقال كلوا واشربوا متهنئين. أنت ما تقول لواحد كل وتهنى، حتى بالعامية أو بلغتنا البسيطة. إذن كلوا واشربوا حال كونكم متهنئين بهذا الطعام. هنيئا معناه خال من السقم، خال من الأضرار، من المنغصات. جميل. أضاف المفسرون قالوا كلمة هنيئا فهم منها أهل الجنة أنهم خالدون في الجنة، خالدون، لأنهم لو علموا أنهم يأكلون ويشربون ثم يزول هذا الأكل ينغص عليهم كل شيء. لو علمنا أن كل هذا النعيم سيزول، هذا ينغص عليهم. كلمة هنيئا فيها معنى كلوا دواما، كلوا خالدين في الجنة، فلا تنغص بالموت.
1: سبحان الله،
0: هذا معنى من المعاني. بارك الله فيك.
1: قال كلوا واشربوا هنيئا،
0: جيد، أين المفعول به؟ كلوا ماذا؟
1: واشربوا ماذا؟
0: تبسألتني يا سؤال. كلوا ماذا؟ كل أنواع الفواكه، كل أنواع اللحم الذي تشتهون،
1: أو ربما مثل ما قلت أكلا هنيئا.
0: جيد، لكن كلوا ماذا أكلا هنيئا؟ المفعول به مفعول، المفعول المطلق هذا أكلا. جميل. الحذف للتنوع وللكثرة. والله في الجنة فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ومن كل نوع، من كل فاكهة. إذن كلوا واشربوا فيها تهنئة لهم وتكريم لهم، وحذف المأكول والمشروب دلالة على كثرته وتنوعه.
1: ومرة أخرى الباء للسبب.
0: بارك الله
1: بما كنتم تعملون.
0: ما شاء الله. كلوا واشربوا هنيئا، أكلا هنيئا وشرابا بسبب ما كنتم تعملون. إما السببية أو المقابل، الباء تفيد المقابل أحيانا. كلوا واشربوا مقابل ما كنتم تعملون،
1: هذا مقابل هذا،
0: يعني يجوز. لكن بما كنتم تعملون، نأتي إلى السؤال الكبير، هل دخول الجنة بالعمل؟
1: يعني الله سبحانه وتعالى قال جزاء، عفوا، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، لكنه لا يدخل الجنة
0: أحد
1: بعمله.
0: هكذا حتى في القرآن وحتى في السنة، قالوا ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
1: فكيف نوفق؟
0: كيف، هذا الذي كنت أريد. يعني في الحقيقة إدخال الجنة توفيق من الله وتفضل من الله وتغمد برحمته، هو يعلم القلوب. كيف نوفق؟ يدخلك برحمته أم بعمله؟ لا، يدخلك برحمته ويرفعك في مقامات الجنة بعملك. كل من يقول لا إله إلا الله ووفقه الله، الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن من عليك بالهداية، من عليك بالجنة. لو لم يمن عليك بالهداية وبالإيمان لا تدخل الجنة.
1: يعني حتى بما كنتم تعملون
0: بتوفيق الله،
1: مما وفقكم الله إليه.
0: ممتاز هذه الكلمة، مما وفقكم الله إليه. جيد، أنت وفقك الله، ولا أنا أصلي 10 ركعات، واحد وفقه إلى 20 ركعة، سامحني، واحد وفقه واجتهد 50 ركعة و60 ويصلي وينفق. إذن المسلمون درجات،
1: صحيح،
0: لذلك سماهم المتقين. إذن درجاتهم تتفاوت. هنا بما كنتم تعملون رفع الدرجات. قال العلماء جعل الله العمل أمارة على الدرجات الرفيعات، أما إدخال الجنة للمتقي للمحسن لغيره بفضل الله ورحمته. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخله الله برحمته لأنه هداه ووفقه، وهذه هي عقيدة أهل السنة في هذا الأمر.
1: طيب، أنا كنت أريد أن أقف عند قول الله تبارك وتعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بالذي أو بسبب الذي كنتم تعملون، صحيح؟
0: صحيح.
1: طيب، حينما تحدث عن الكفار قال اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا جزاء بما كنتم تعملون، هنا قال جزاء، عفوا، إنما تجزون،
0: إنما
1: تجزون ما كنتم تعملون، قال إنما، وإنما تفيد الحصر
0: والقصر. صحيح.
1: ولا وقال إنما تجزون، فالقضية كان فيها جزاء من جنس العمل، وبقدر العمل يأتي الجزاء.
0: وهنا قال بما كنتم تعملون، وفي حق المكذبين قال إنما تجزون ما كنتم
1: تعملون.
0: لا يوجد الباء. بارك الله فيك. بارك الله. احنا قلنا هذا تقريبا، أشرنا إليه عندما قال يعني بداية لا يدعون
1: إلى نار جهنم دعا.
0: يوم
1: يدعون إلى نار جهنم
0: يوم
1: يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون.
0: إنما تجزون،
1: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا إنما تجزون.
0: هذا الذي أريد، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا بحق من؟
1: الكفار
0: الكافرين المكذبين بالله وباليوم الآخر. إنما تجزون أي ما تجزون، إنما أداة حصر كما تفضل. صحيح؟
1: صحيح.
0: تعوض بماذا؟ بما وإلا. كأنه يقول ما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن حصر جزاءهم فيما كانوا يعملون فقط،
1: وهذا من العدل،
0: من العدل الرباني المطلق. بينما كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون لم يقل إنما ما كنتم تعملون، لا، لأن فضل الله كبير.
1: هذا من الفضل،
0: من الفضل الكبير الواسع، فهو يجازي المؤمنين والمتقين بفضله لا بعدله. لذلك إنما تفيد العدل المطلق، فقط تجازون ما كنتم. جيد، الله يعذبهم أكثر مما عملوا؟ لا، فقط كفرهم
1: وما بدون بما حتى.
0: ما إنما تجزون الذي كنتم تعملون، يعني تجزون مقابله،
1: يعني واحدة بواحدة،
0: واحدة تجزون جزاء ما كنتم فقط،
1: جزاء وفاقة،
0: بسبب ما كنتم تعملون، بإنعام ما كنتم تعملون، بتوفيق الله لكم بما كنتم تعملون. فوالله جزاك الله خير على التنبه لهذه القضية، لأن الله يجازي الكافرين بالعدل ويجازي المؤمنين بالفضل، وهذا والإحسان، من جراء هذا الاستعمال الدقيق. بارك الله فيك.
1: بارك الله.
0: لا، وانظر إلى تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم
1: تعملون في الدنيا،
0: لم يقل لهم مثلا أي في الدنيا طبعا، أنا قصدي لم يقل هنيئا بما عملتم، لا، بما كنتم تعملون مستمرين،
1: تداومون
0: وتداومون، أو تصلي الفجر اليوم وتترك غدا، تصوم اليوم وتتصدق اليوم وتترك، كنتم مستمرين تعملون، تفيد هذا التجدد وتجدر العمل. لو قال كلوا واشربوا بما عملتم تحمل معنى العمل، لكن ليس بهذه الطريقة.
1: وهذا يفسره ما ورد في الذاريات،
0: ها؟
1: كنتم قبل ذلك محسنين قليلا من الليل ما تهجعون بالأسحار تستغفرون.
0: بارك الله ما شاء الله.
1: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هذا من الترقي كذلك،
0: طبعا من الترقي في النعيم البدني، أكل شراب هناء.
1: قبل الأكل والشراب المأوى الجنة
0: طبعا، الأول المسكن، ثم وصف نعيم الأبدان، كلوا واشربوا لأن هذه ضروريات الحياة. وفي الجنة يتمتع المسلم المتقي بالأكل والشراب، بعد ذلك يهنأ به ولا يورثه أسقاما ولا يزول عنه ويورثه نغصا تنغيصا. هذا ترقي. بعد ذلك يكون متكئا، يعني بعد الأكل والشراب تأتي الراحة والاستجمام والتحدث مع الأحباب، فمتكئين على سرر، على سرر، منظر جميل، مصفوفة منضدة. أخي القرآن هذا ما يستطيع بشر، يعني مهما أوتي أن يأتي بهذه الأوصاف، بهذا الترقي العجيب. نستبق الحدث ثم نعود. متكئين على سرر، صحيح، مصفوفة بعد الأكل والشراب، الراحة والاتكاء، بعد ذلك التزويج وزوجناهم بحر. ما لا يستقيم كلوا واشربوا وزوجناهم، يعني لا يستقيم. العلماء قالوا يعني لا بد من أكل وشراب وراحة واتكاء، بعد ذلك ينفرد كل إلى زوجته أو إلى قرينته أو بعد ذلك ذكرني وزوجناهم بحر عين، ما الذي سيأتي بعدها؟
1: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم.
0: هذا معنى طويل، يعني ألحق بهم ذريتهم. لا، وأنا أريد
1: الترقي. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون.
0: انظر، وأمددناهم بفاكهة ولحم. هل كرر الفاكهة؟ سؤال. قد يقول قائل كرر الفاكهة، هي صح من جنس اللفظ. الفاكهة الأولى فاكهين متنعمين متلذذين، الآن بدأ يفصل، هو لم يكرر الفاكهة، هو في البداية قال فاكهين، حتى لا تفقه أنا وأنت بأن فاكهين مجرد آكلين للفاكهة،
1: منعا لللبس، يعني
0: منعا لللبس. فاكهين الأولى بمعنى متنعمين متلذذين، الآن قال وأمددناهم بفاكهة، إذا لم يكن يقصد الفاكهة. فبدأ الترقي بطريقة عجيبة، وبارك الله فيك على التنبه إلى هذا.
1: قال متكئين على سرر، جمع سرير،
0: جمع سرير،
1: لكل واحد منهم سرير ولا لكل واحد منهم سرر؟
0: لكل واحد، يقول العلماء ممكن على التوزيع كل واحد له سرير، ممكن واحد يرزقه الله سررا يزوره أقاربه يزوره أحباؤه، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأنت كما دائما تقول لي، قلت لي المثل الإماراتي الجميل، الجنة بدون ناس ما تنداس.
1: صحيح.
0: جيد، يعني
1: صحيح.
0: تدخل الجنة وحدك، لا يعرفك أحد، لا قريب، لا عم، لا أب، لا
1: تستوحش.
0: يعني صحيح أنت منعم، لكن الإنسان يأنس. فهذا ترقي. بعد الماديات تأتي المعنويات. نعم أستاذ.
1: طيب، قال متكئين على سرر مصفوفة.
0: نعم.
1: لما وصف السور بالمصفوفة؟ ما فائدة الوصف هذا؟
0: هذا الوصف كما قلت لك قبل قليل، أو أعيد معليش، هذا لوصف جمال المكان. كل شيء منضد مصفوف يعطي روعة في الجمال. الله يصف أنهم كانوا فرحين مسرورين داخليا نفسيا، كانوا متلذذين بأنواع الطعام، كانوا متلذذين بجمال المرأة. وأنت تعرف في صور أخرى الأنهار تجري، هنا لا يوجد.
1: هو قال في موضع آخر، قال ونمارق مصفوفة.
0: مصفوفة، نعم. هنا المصفوفة وردت في السرر والنمارق فقط. وهذا زيادة في وصف جمال المنظر والاتكاء. متى يتكئ الإنسان سيد محمد؟ متى يتكئ الإنسان؟
1: يتكئ مرتاحا.
0: عندما، لو كان نحن الآن في هذا المكان الطيب، نحن جالسون جلسة معتبرة فيها نوع من الجد. أنت في المدرسة تكون جالسا، أنت أمام حاكم أو عالم أو في صلاة الجمعة
1: تتهيأ في الجلسة،
0: تتهيأ وتكون مستعدا. أما أما عندما تكون خالي البال مرتاحا متنعما، هذه جلسة الراحة النفسية،
1: المتكئ،
0: المتكئ على الأرائك أو على السرور، هذا زيادة في تنعمهم بارك الله.
1: طيب قال متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين. أنا هنا لدي سؤال في الحقيقة فيما يتعلق بزوجناهم. يعني هنا قال فاكهين بما آتاهم ربهم،
0: صحيح،
1: قال وقاهم ربهم،
0: تقصد أن الفاعل في الغائب هو وقاهم. نعم. ما شاء الله عليك.
1: وثم قال عدل فقال قال كلوا واشربوا أنتم،
0: صحيح
1: هنيئا ما كنتم. ثم قال متكئين هم، لكن حينما جاء بالتزويج قال زوجناهم. بناء الفاعلين،
0: بارك الله فيك، ما شاء الله،
1: يعني كأنه هو الذي زوجهم.
0: طبعا، وهو هذه صريحة، وهذه فيها ارتقاء بهذا الفعل. زوجناهم، قرناهم بحور جميلات عين واسعات العيون. ها النعمة هذه تفوق نعمة الأكل والشرب فقط، لأن الراحة النفسية مع الزوجة في بيتك في قصرك في كذا، فتولى الله أن يزوجهم بذاته العلية. هذا شرف، شرف عظيم. لذلك زينب بنت جحش تعرف زواج النبي صلى الله عليه وسلم،
1: زوجناكها
0: فكان تفخر على أزواج النبي، وأنتم كلكم زوجكم آباؤكم وأهاليكم وأنا زوجني الله فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا تزويج من الله، هذه طبعا في عقد الدنيا. جيد، ماذا تلاحظ سيد محمد على زوجناكها؟ هل هناك الباء؟
1: التضمين قصدك؟
0: لا، أنا قصدي زوج يتعدى بذاته.
1: تضمين.
0: لا، زوج فلان فلانا امرأة.
1: فمعناها هنا وزوجناهم بحور عين، فيها تضمين.
0: فيها تضمين أو فيها أو فيها معنى قارنة كما تقول. يا سيدي نعتبره معنى زوج، إما نقول ضمنها قارنة أو نقول زوج بمعنى قارنة. بدون تضمين يعني.
1: واضح، بمعنى يعني بمعنى أو ربما تأتي بمعنى زوجناهم متمتعين بالحور العين مثلا،
0: تأتي هنا التضمين، ممتاز ما شاء الله عليك. لما نقول زوجناهم مستمتعين بحور العين هنا تضمين، أما لو نقول زوجناهم قرناهم بحور العين هذا معنى،
1: لأن التزويج يتعدى بالمفعول مباشرة.
0: لما نقول زوجتك ابنتي، صح، زوجتك ابنتي مباشرة، لا يتعدى بالباء،
1: صحيح.
0: وكل ما في القرآن وحتى الصيغ عند المالكية والشافعية نقول زوجتك ابنتي هكذا، مش نقول زوجتك،
1: ولو في القرآن زوجناكها يعني
0: بابنتي. العلماء وقفوا هنا، بينهم الزمخشري ومن بينهم الشراح للبيضاوي، قال وزوجناهم بحور، لم يقل زوجناهم حورا،
1: حورا عين،
0: ها هنا، لأن المنعم هو أنتم المتقون. زوجناهم تعدى الفعل إلى ضمير المتقين مباشرة. بحور عين ليس الحور مقصودين بالتلذذ، المقصود بالتلذذ هم المتقون.
1: فالفعل وقع عليهم،
0: عليهم ليقول زوجناكم لمصلحتكم بحور عين. حور العين هؤلاء خلقهم الله في الجنة للمتقين، لو قال لا للذة الحور العين واستمتاعهم، بل للذة أهل العمل والتكليف والمتقين.
1: هو زوج يتعدى بمفعولين،
0: يتعدى مفعولين
1: دائماً. أيوة دائما. فهنا ذكر المفعول الأول
0: بدون حرف
1: والثاني
0: بحرف دلالة على أن المقصود هو المفعول الأول، الثاني لمتعة الأول. واضح الكلام؟ هذا كلام دقيق في القرآن، ووردت مرتين ثلاثة زوجناهم بحور عين. المفسرون اللغويون يقولون قارناهم بحور عين، لأن في الجنة لا يوجد عقد قيران بمعنى النكاح، بمعنى المتطلبات وهذه لها عدة،
1: وصداق وزواج وطلاق وغيره،
0: لا يوجد هذا المعنى، لذلك حذف الباء، لم يأتي به مباشرة. لو قال زوجناهم حورا قد يستصحب أحد الفقهاء يقول مثل عقد الدنيا ويترتب عليه كذا، لا في الآخرة لا يترتب شيء. الله كما أكرمك بالأكل والشراب والاتكاء أكرم المؤمنين بحور العين.
1: جميل.
0: نأتي
1: جميل.
0: الآن الحور، ما هي الحور؟ جمع
1: حورية
0: يعني الأولى أن حورية، صحيح، ونقول حوراء.
1: حوراء،
0: نعم. حور حوراء، بيضاء بيض، يعني صفراء صفر، فهذا على وزن. يعني زوجناهم بحور جمع حوراء، كلمة الحوراء من الحور،
1: والحور
0: والحور شدة بياض بياض العين وشدة سواد سواد العين.
1: صفة في العين.
0: صفة في العين بارك الله فيه وجمال. صفة جمال في العين. والعين جمع عيناء، والعيناء واسعة العينين، هذه في اللغة العربية، حتى يقولون البقر الوحش البقر العيناء،
1: العين نعم
0: التي واسعة العين. ماذا تلاحظ أستاذ محمد بعد أن ترقى بهم في تنعيمهم بالأكل والشراب الهني والاتكاء على السرور المصفوفة والراحة؟ جاء وقت تزويجهم وقرنهم بحور عين بزوجات. لم يقل قرناهم بأزواج أو زوجات، أتى في الأزواج أجمل ما يكون وهو الوجه، والوجه أجمل ما فيه العين، والعين أجمل فيها الحور أن تكون عينا. فيعني ترق في الأوصاف دقيق جدا، وهذا زيادة في إدخال السرور على قلوب هؤلاء المؤمنين. هذه نعم، وفيه ترق مادي رائع جدا بارك الله فيك.
1: طيب قال وزوجناهم بحور عين. مرة من المرات مرت علينا هذه الحور العين وشبهتها ب
0: مرة ببيض مكنون،
1: ببيض مكنون،
0: ومرة باللؤلؤ المكنون.
1: ممكن نقف
0: يومها عند قلنا قاصرات الطرف عين. نفس الشيء.
1: نعم.
0: قاصرات الطرف تقصر طرفها، الجمال كله في العين سواء المعنوي أو المادي. ما معنى قاصرات الطرف؟
1: غاضات الطرف، غاض
0: يعني معنويا لا تنظر إلى غيره، معنى حيية مستحية تحترم زوجها لا تنظر إلى غيره، هذا كلها صفات معنوية تزيد في فرح الزوج. صح؟
1: صحيح.
0: نقول الآن عين جمع عيناء واسعة العيون، وعندهم قاصرات الطرف عين في صورة الصافات، لعل وما شاء الله عندك ذاكرة جميلة، كأنهن بيض مكنون لم يمسها أحد. البيض المكنون غير الممسوس المخزن الذي يكون في الصدف لا يمسه أحد، بمعنى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يذهب إلى سورة الرحمن يقول وعندهم قاصرات الطرف عين، إلى أن يقول
1: لا، وعندهم قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.
0: لما يصف يقول كأن
1: فيهن قاصرات الطرف،
0: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان.
1: نعم.
0: اللهم صل على سيدنا. هذا الوصف العظيم الياقوت والمرجان، لما وصف بعد ذلك الحور،
1: حور مقصورات في الخيام،
0: مقصورات ليست قاصرات، قاصرات لأصحاب السابقين، اليمين مقصورات في الخيام اسم مفعول فيه نزول في الدرجة، بعد ذلك كأنهن
1: قال مقصورات حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف.
0: هنا لم يقل في وصفهن كأنهن الياقوت والمرجان، لماذا؟ لأن أولئك أزواج المحسنين السابقين بارك الله فيه. وفي سورة الرحمن، سورة العروس القرآن، سورة الأنام، سورة الصلصال كالفخار، ففيها تتناسب مع اللؤلؤ والمرجان والياقوت.
1: قال متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. أنا قبل أن أنتقل إلى الآية الأخرى، لماذا دائما حينما يتحدث عن العين يذكر من الجمال، حينما يتحدث عن الحور يذكر من الجمال ما اتصل بالعين؟
0: بارك الله فيك.
1: أنت قلت قبل قليل أن أجمل ما في
0: الوجه
1: العين
0: طبعا،
1: لكن قبل ذلك أجمل ما في الجسد الوجه.
0: جيد، هذا هو الترقي. أنا قلته لكن ربما مررت عليه، أجمل ما في الإنسان، الله خلقنا في أحسن تقويم، أيد أرجل قامة، لكن المعبر عن الإنسان رأسه هو وجهه، أجمل ما فيه وجهه، وأجمل ما في وجهه عينه. إذن إذا وصف العين بالجمال فهذا يدل على جمال كل شيء. الترقي عجيب في القرآن الكريم.
1: لذلك قال الشاعر إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا.
0: هذا جليل.
1: يقول متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هل الحديث هنا عن الذين آمنوا وألحقنا بهم ذريتهم بإيمان في الدنيا؟
0: في الدنيا ألحقنا في الدنيا أم في الآخرة تقصد؟
1: أنا ما أعرف. أنا أسأل. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان في الدنيا.
0: في الدنيا.
1: ألحقنا بهم ذريتهم هنا في الآخرة.
0: وهذا ما شيء عظيم. هذا من الترقي أيضا. بعدما وصف دعني أقول هناءهم بالأكل والشراب. وبعدما ذكر اتكاءهم واستجمامهم وحبورهم في الجنة وأنهم كانوا فاكهين. وبعدما ذكر أنهم يقرنهم ويزوجهم بحرية. هذه كلها جميلة. الترقي هنا يعني هل من البساطة وهل من السهل أن تكون أنت في الجنة وأن يكون أولادك في النار؟ هذا واحد صعب. هل من السهولة أن تكون في درجة عالية ويكون أبناؤك في درجة سفلى حتى في الجنة ولا تراهم ولا يرونك؟ هذا صعب جدا. لذلك من النعيم النفس الآن انتقلنا إلى أعلى
1: من كمال النعيم.
0: من كمال النعيم وجمال النعيم ومن طيب خاطر المسلمين في الجنة أن الله يلحق بهم شرط الأساسي ذريتهم المؤمنين. عمل مثله لم يعمل مثله لا يهم. والذين آمنوا
1: يرتقي بالدور إلى الأعلى
0: يرتقي بالذرية إلى الآباء. انظر أستاذ محمد لكن الشرط واضح. والذين آمنوا الشرط واتبعتهم ذريتهم بإيمان. إذا اتبعوهم بكفر لا يكونوا معه.
1: طيب إذا كان الأب في منزلة أقل من الإبن
0: هذا شيء آخر سأتحدث عنه. أنا أتكلم الآن عن المؤمنين المتقين. قال الذين يكونون في هذه الجنات الرفيعات تطيبا لخاطرهم وإدخالا للسرور على أنفسهم وإقرارا لأعينهم
1: تلحق بهم ذريتهم
0: المؤمنة اتبعتهم. يعني كان أبوه مؤمنا هو يكون مؤمنا. صلى مثل أبيه لم يصلي مثل أبيه. لم يكن أبوه كان محسنا يقرأ القرآن صباحا مساء. ابنه كان مؤمنا أقل منه. هنا يرفع الله الأبناء إلى درجة الأب إقرارا للآباء.
1: يا سبحان
0: عظمة الله في فضله على المؤمنين إقرارا لنفوسهم يلحق بهم أبنائهم. يا أخي ما أنت الآن في هذه الدنيا حتى في الدنيا ما الآخرة تقاس على الدنيا.
1: صحيح.
0: أنت الآن ما الذي يفرحك أن تكون فقط أنت في نعمة وصحة وأولادك في جحيم
1: أبدا
0: وأولادك في مرض أبداً. فيلحق الله أبنائك المؤمن لما نقول الأبناء يعني عفوا
1: الذرية
0: فيها الأبناء والبنات
1: نعم والأحفاد
0: يلحق بالله بك ذريتك شريطة أن يكون فيهم إيمان. دليل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. إيمان كبير صغير قليل
1: سبحان
0: بإيمان إن شاء الله. يعني ما دام يكونوا مؤمنين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون معك إن شاء الله
1: من فضل الله سبحانه وتعالى.
0: إذن بإيمان ولو كان قليلا. نبقى الآن ألحقنا بهم ذريتهم. الإلحاق دليل على أن الذرية كانت أقل. الجمع المذكر السالم والملحق بالجمع المذكر. الملحق دائما ما يكونش مثل
1: صحيح.
0: ألحقنا بهم دليل على أن الذرية لم تستوفي شروط تلك الدرجات ولكن فضل الله عظيم يلحقهم بآبائهم. جاء السؤال مطروح هل ينقص من أجل الآباء؟
1: طبعا لا.
0: هذه طبعا من وين جبتها؟ وما آلتناهم. قد يقول قائل أستاذ محمد والله يلحق بهم لكن ينقص من فضل الآباء. يقول لا لا لا وما آلتناهم من عملهم من شيء
1: ما أنقصناهم
0: وما أنقصناهم أبدا. يبقهم في درجاتهم العالية ويرفع الله الذرية. صحيح الكلام؟
1: من شيء
0: أبدا. زيادة في التنصيص على نفي أي شيء. وما آلتناهم وما نقصناهم من أعمالهم شيئا لا من شيء للزيادة في التنصيص على النفي. جيد. أنت الآن سألتني سؤال جميل جدا. إذا كان الإبن أعلى من الأب من الذي يرقى به؟ نأتي إلى كلمة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. ذريتهم تعني بس الأبناء تعني أيضا الآباء
1: هكذا.
0: القرآن ماذا علم؟ يا أخي القرآن يفسر بعضه. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فسرناها في ياسين. حملنا ذريتهم أي آباءهم وأجدادهم
1: أصلهم.
0: إذا كلمة الذرية تأتي بمعنى الذرية الأبناء وتأتي بمعنى الآباء
1: يعني الأصل والفرع.
0: تأتي بمعنى الأصل والفرع. أعطاك الآية في القرآن آية للمخاطبين أن حملنا ذريتهم بعدهم ولا قبلهم تعني الآباء. إذن ألحقنا بهم ذريتهم أبناءهم وآباءهم.
1: طيب ألن يفهم من هذا الكلام أن المؤمنين كلهم على
0: مستوى واحد؟
1: مستوى واحد؟
0: لا المؤمنون يختلفون بارك الله
1: لأنه لا بد لي من أحد في ذريتي إما في الأصل أو الفرع يكون من المتقين فألتحق به.
0: ممتاز. درجات الجنة كثيرة جدا وهي تترقى، اقرأ وارتقي، وإن منزلتك عند أعلى مستوى تجده وتصله. درجات الجنة كثيرة. وإذا رزق الله المؤمنين جنات عالية، هل ينقص ذلك من فضله شيئا؟
1: أبدا
0: أبدا، هذا من فضل الله. جيد، أقول لك شيخ سيد محمد، يلحق بهم ذريتهم. أنا أسألك هذا كلام، لماذا لم يقول والذين آمنوا واتبعهم أو
1: واتبعتهم ذريتهم؟
0: واتبع، لا، بدون حتى أقول ألحقنا بهم آباءهم،
1: ما قال ذريتهم
0: مثلا، ألحقنا بهم آباءهم. يا أخي لو قال آمنوا ألحقنا بهم آباءهم، فيه إنقاص من شأن الآباء، فيه حط من قيمة الآباء. أنت لو قال آمنوا ألحقنا بهم والديهم، والله القرآن لا يقولها أبدا. دائما الآباء والوالدان أفضل من الإبن، لذلك قال ألحقنا بهم ذرياتهم وتتحمل آباء.
1: سبحان الله،
0: ركزت معي على هذا المعنى.
1: نعم نعم،
0: يعني غير جميل في القرآن يقول والذين آمنوا ألحقنا بهم آباء. لا يا أخي، أبوك يبقى أفضل منك. نعطيك مثال، وهذه قالها الدكتور فاضل الله يحفظه، فاضل الصمرائي، قال يود المجرم
1: لو يفتدي
0: من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي، لم يقل بوالديه. مجرم ولكن لا يقول أفتدي نفسي من النار بوالدي، لدرجة الوالدين،
1: لدرجة أنه قال ومن في الأرض جميعا،
0: ولا يفتدي بوالديه وهو مجرم. لذلك هنا حتى لا يحط من قيمة الوالدين قال تبعتم ذريتهم، وفي الحقيقة هي تبعتم ذريتهم وآباؤهم. بارك الله فيك.
1: طيب، يعني بقي لنا من الوقت أقل من دقيقة، يقول كل امرئ بما كسب رهين، هذه ختام لله،
0: ختام لهذه الآية، كل امرئ حبيس، رهين ما معنى رهين؟ مرتهن بعمله، عملك جيء، إن خيرا فخير وإن شرا فخير. هذا تقرير للكلام السابق، يعني أنت سألتني قلت معناه كل المؤمنين في الجنة، والله كل بما عمله رهين، هذا عمل 100 ركعة، هذا 50 ركعة، هذا صرف 100,000، كل بعمله رهين، وبما قدمت أنت تحاسب وتعطى، ولكن فضل الله واسع.
1: لماذا قال كسب؟
0: كسب هذه لأنه يعمل ظانا أنه يكسب سواء خير أو شر. أما لو قال كل امرئ بما عمل، عامة، لا، كل بما كان يظن أنه يكسب ويربح رهين، إن كان عمله خيرا سينجيه الله، وإن كان شرا سيغرقه عمله. فهذا هذه الجملة دعني أقول تذليل للكلام السابق. الله يحفظك.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. في الحلقة القادمة بإذن الله سنواصل الحديث في حال المتقين في الجنة، حينما يقول الله سبحانه وتعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون يتنازعون، إلى آخر الآيات. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير

0: مساكين أهل الدنيا الذين جاءوا إلى الدنيا وغادروها وما ذاقوا أطيب ما فيها. إن أطيب ما في الدنيا الاتصال بالله عز وجل، أن تشعر أن الله يحبك، أن تشعر أن الله معك، أن تشعر أنك برعاية الله وحفظه، أن تشعر أنك على الصراط المستقيم، أن تشعر أنك على المنهج القويم، أن تشعر أن هذه الدنيا ممر وليست مقرا، أن تشعر أن هذه الدنيا ستفضي إلى آخرة لا ينفد نعيمها. أيها الإخوة الأكارم، في عنا سؤال يرد على كل مؤمن، يقول لك أحدهم: أنا دعوت الله فلم يستجب لي، فسر لي هذه الظاهرة. ألم يقل الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، دعوته فلم يستجب لي؟ أيها الإخوة الأكارم، يقول الله عز وجل أو جاء في الحديث الشريف: إن الله حيي كريم، حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. يعني الله رحيم وقدير ويحبك، والدليل: أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. إن لم يستجب الله لك فاعلم علم اليقين أن الذي سألته إياه ليس في صالحك. هو رحيم وعلى كل شيء قدير ويحبك، ولكن إن دعوته فلم يستجب لك فاعلم علم اليقين أنه لو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إنه رحيم عليم، هذا الذي سألته لا يناسبك، وليس من الحكمة أن يعطيك إياه. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. هذا مستقيم على الحجم المالي، فإذا زاد حجمه المالي وقع في المعاصي والفسق، فأنا أعلم به، لذلك يدعوني فلا أستجيب له. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا تسلم؟ أصاب الإنسان بعض الأمراض، خالق الكون أليس حكيما؟ ألم تؤمن أنه كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، الخير وحده، إنك على كل شيء قدير. فإذا دعوت الله عز وجل ولم يستجب لك فاعلم أن عدم الاستجابة لمصلحتك، فاعلم علم اليقين أن عدم الاستجابة لمصلحتك، ولو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إن الله حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما قال عبد قط يا رب ثلاثا، ما قال عبد قط يا رب ثلاثا إلا قال الله لبيك عبدي. فيعجل الله ما شاء ويؤخر ما شاء، فالذي يعجله إنما يعجله لصالح عبده المؤمن، والذي يؤجله إنما يؤجله لصالح عبده المؤمن. اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. وفي رواية أخرى: إن الله يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. يجب أن تؤمن برحمته، يجب أن تؤمن بحكمته، يجب أن تؤمن بتقديره، يجب أن تؤمن أنه بيده كل شيء.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: جاء صادقا أمينا، كأنما يحمل قلبه بين كفيه، فك أغلال الحياة والناس سكرى والأيام منطفئة. ذكرتك يا حبيبي فضج بالخفق صدري، ورويت جفني بالدموع، جئت بالنور فتوارى الظلام، وأيقظت عصفور قلبي وحمام، لتهدل في الكون أعذب ألحان الحياة. أعرفت بنورك أن في السماء متسع لتحليق، وتنفست ملء رئتي صفاء رقيق. كم أنت عظيم يا رسول الله، أي صبر كنت يوم أن انسكبت في سجدة على الأرض مسافرا للسماء، فآذوا ظهرك الشريف بأحشاء سنى الجزور وقهقه. يا لتحناني، ليت كف فاطمة كانت كفي، وهي تزيل عن كنتنهم وتزيح ثقل أذيتهم. ليتها كفي وهي تكفكف حزنك الدفاق وترويك الوداد، وأنت لا تنفك تشرع دونهم قلبا باتساع الكون، صفحا وحبا ورحمة. يا تلك الليالي الحزينة، يوم تبيت طاويا والحصير يخط جنبيك، ليت قلبي ضم خوفك وحزنك وواساك. إلا أمواج قلبي حنين، وصاياك يا حبيبي ضرجت بها قلبي وأسكنتها الوريد، حفرت في أرواحنا كوثرا منسابا، وشققت في السماء طريقا أبلجا، وشددت وثاق حبالها حتى نتوقى العثار ونمضي لنور الله. أشتاق قلبك الحنون، وقلبي يفوح منه الحب رقراق، يا كأن بستان الخزامى نبت في وريدي يوم أن غرست أنوار الهداية، واتقدت جذوة الإيمان والتقى، وفاح من مقلتاي العبير، وكل ما فيه أصبح عاطرا عبقا. تتقاذف في مخيلتي صور صبرك وافتقارك وقوتك وانتصارك، ولو آلموك وجدوك باسم الوجنات، حتى في خيالاتي لا تجيء إلا عذبا فراتا، أواه لقلب سكنت نبضه، تاقت قلوبنا لري رؤيتك وقلبك رحمة للعالمين. أصلي عليك وكأني أهمس في أذن الكون، وتسافر روحي تتخطى الحدود، أمد يد الحنين فتصافحك باحتراق، مشتاق بعبق المنفى والخذلان والوجع. يا رسول الله، أنت حي في كل البقاع، وكل مئذنة تصدح بالتكبير تبلغك الأشواق خمسة.

ليلة رحيلك باردة بحجم وحشة فراقك، أي طهر ضم ربوع طيبة ستبقى حكاية العصور التي لا تمل. أنوارك لن تنطفي ووهجا في الجبين زادي لا يبلغني عتبات الفردوس.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم القرآن وجعله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي بعثه الله هدى ورحمة للخلق وأنزل عليه الكتاب هدى ورحمة للعباد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم المعاد. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج القراءة التعليمية التلقينية المرتلة الجماعية، الحلقة 20 بعد 100 من سورة طه، وهي الحلقة الأولى من هذه السورة المباركة. القراءة كما تعودنا على قراءة الإمام نافع من رواية الإمام قالون من طريق أبي نشيط، بالوقف على رؤوس الآية لا كما تعودنا في الحلقات الماضية على الوقف الهبطي. نسجل هذه الحلقة في مدرسة خليفة كروات بمحلة السوق بالفرع البلدي جنزور السواني التابعة لمكتب الهيئة العامة للأوقاف، ونأخذ نبذة عن هذه المدرسة المباركة. تأسست هذه المدرسة في عام 1990 ميلادية كبدرة أولى في مجال تحفيظ القرآن الكريم وكيفيته في آدائه مرتلا بالأحكام، وقد تم إنجاز هذه المدرسة في سنة 1992 وفي شهر رمضان المبارك وبمناسبة ليلة القدر فتحت هذه المدرسة أبوابها من جديد، كما فتحت من قبلها في سنة 72 مدرسة مولاي محمد في ليلة القدر في نفس السنة اللي هي 1972. وفي نفس الوقت تفرعت من مدرسة مولاي محمد فروع كثيرة لهذه المدرسة، ونهج المدرسون أو المدارس القرآنية الأخرى التي بالمساجد نهجوا جميعا نهج مدرسة مولاي محمد القرآنية. والآن ولله الحمد حوالي ما يقرب عن ربع قرن والقراءة برواية الإمام قالون في هذه المدرسة هي مدرسة مولاي محمد والمدارس الأخرى، ونأتي إلى ذكر هذه المدرسة مدرسة شيخ خليفة قروات. القراءة التي يدرس بها أو يدرس بها طلبة وطالبات هذه المدرسة قراءة الإمام نافع المدني قارئ المدينة برواية الإمام قالون بالوجه المقدم من طريق أبي نشيط، والكتابة بالرسم العثماني كما هو موجود في بقية المدارس القرآنية على ما اختاره الحافظ الإمام الحافظ أبو عمرو الداني الذي هو من دانية من الأندلس، رجل من العلماء ورجل جزاه الله عنا وأحسن المسلمين أحسن الجزاء الأوفى. تضم هذه المدرسة أي مدرسة كروات عددا

المدرسين والمدرسات تخرجوا جميعهم من هذه المدرسة المباركة. وللعلم فإن هذه المدرسة يوجد بها 8 فصول، أي دورات قرآنية، منها 4 في الصباح، فصول صباحية تضم 109 طالب وطالبة، و4 فصول مسائية تضم 107 طالب وطالبة. وعلى المستمع أن يجمع العدد الذي ذكرته فتطلع النتيجة العامة بالنسبة لهذه المدرسة المباركة. في هذه المدرسة الحفظ الذين وصلوا من الطالبات إلى سورة الأعراف، والذين وصلوا إلى سورة الحجر، والبقية في النصف الثاني والثلث الأخير والنصف الأول. على أي حال فإن أول تسجيل في هذه المدرسة هو الذي نسجله اليوم بقدرة القادر إن شاء الله. وسورة طه مكية النزول، وهي 134 آية، أي أنها نزلت بمكة المكرمة. والوقوف على رؤوس الآية على عد المدني الأول. وللعلم فإن مدرسة مولاي محمد من الطالبات ومن التسجيل الذي نسجله أو الذي سجلناه في الماضي كان معظمهم يقف على رؤوس الآي ويقف على الوقف الهبطي. أما مدرسة الدويش بجامعة دويش بشط الهنشير فالتزموا جميعهم بالوقف الهبطي وبمرتبة الحدر في القراءة. وأما جامع سيدي أبي منجل في برنامج كيف نقرأ القرآن الكريم التزموا أيضا بالوقف الهبطي في القراءة، وتارة نقرأ بالترتيل وتارة نقرأ بالتدوير وتارة نقرأ بالحدر وتارة نقرأ بالتحقيق. لكن هذه المدرسة التزمت بمرتبة بين التحقيق والترتيب، وأنا ولله الحمد مسرور لذلك، لأن كل مدرسة التزمت بنص معين في القراءة ونهج معين في القراءة، لكنهم التزموا كلهم، أي المدارس كلهم التزموا بقراءة الإمام رافع برواية الإمام قالون من طريق أبي نشيط. وبدأنا في الأسبوع الماضي في مدرسة سيدي أبي منجل بالوجه الثاني في برنامج كيف نقرأ القرآن الكريم، بالوجه الثاني في رواية الإمام قالون، وهو صلة ميم الجمع ومد المد ومد المد المنفصل وتقليل التوراة وما خالف الوجه الأول الوجه الثاني، أو ما خالف الوجه الثاني الوجه الأول، وهو ليس بكثير، ونتدارسه إن شاء الله لما يأتي إبان وقته. الآن على بركة الله نتوكل ونستهل هذا التسجيل بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بأن وصلنا إلى سورة طه، وليست لنا بعد سورة طه إلا سورة مريم وهي النصف القرآن. فسجلنا ولله الحمد في هذا البرنامج القراءة التعليمية التلقينية المرتلة منذ أن بدأنا، سجلنا نصف القرآن ولله الحمد في غضون 2.5 سنين كما تسمعونه عن طريق إذاعة القرآن الكريم. فجزى الله من ساعدني وبارك فيهم، سواء كان من المدارس التي نسجل بها أو من إذاعة القرآن الكريم مسؤوليها أو من الفنيين بالذات الذين يسهرون معي ويتعبون أو يقاسون من التعب في سبيل كتاب الله وفي سبيل طالباتنا وفي سبيل طلبتنا وفي سبيل الوطن الحبيب. الآن نتوكل على الله ونبدأ، فالله خير حفظا وخير حافظا وهو أرحم الراحمين.
يلا على بركة الله.

0: وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بارك الله فيكن جميعا. على أي حال يا شيخ عبد الناصر، هذه أول مرحلة الحقيقة، بارك الله فيهم جميعا، يعني أول مرحلة وأول مرة يعني يجلسنا أمام ناقل الصوت، أمام آلات التسجيل، وفي قراءة جماعية، ومعهم أو أمامهن أشخاص اللي ما تعودوش أن يشوفوهم في المدرسة معاهم، حتى هذه لها معناها. وناقل الصوت هذا صعب، مش أنتم طالبات صغيرات، يعني واحدة منكم ما تجاوزت 15 عام، هذا ناقل الصوت أمام الدكاترة وأمام العلماء وأمام كذا، تخونهم الذاكرة ويخونهم كل شيء. على أي حال، هذه بداية تسجيل، وتسجيل جيد. الذي أود أن أقوله مستقبلا، تكرر معهم نفس الكلام، موجه لهم لكم أنتم أو للطالبات أو حتى لك أنت عبد الناصر، توجه معهم هذه القراءة على أساس هذه المرتبة، لا تسرع ولا تبطئ، حيث أنهن يتميزن بين بقية المدارس التي سجلنا منها، التي سجلنا منها القرآن الكريم. ونسيت في أول الحلقة لم نذكر مسجد الجامع المجابرة بمسلاتة، سجلنا منها حتى هو. وهذا المسجد له تاريخ عظيم في الجهاد الليبي، وله تاريخ عظيم في القراءة القرآن الكريم، ولا زال هذا المسجد والطلبة والمشائخ الذين انتقلوا إلى رحمة الله والذين لا زالوا على قيد الحياة، وتلاميذهم وأولادهم وأحفادهم لا زالوا يقرؤون القرآن الكريم بقراءة الحزب كل ليلة، حزب بعد صلاة الصبح مباشرة من القرآن، وحزب بعد صلاة المغرب مباشرة من القرآن. وهذا الحزب كل شهر يختمون فيه القرآن ختمة كاملة، والحزب يقرؤونه بالوقف الهبطي، ويقرأ الحزب في جامع المجابرة كما كنت أنا طالبا هناك وأنا صغير، ويقرأ في وادنا جامع المجابرة في القصبات في أولاد حامد من الأشراف، ووادنا كذلك بينها وبين القصبات حوالي كيلومتر واحد، كذلك يقرأنا أو يقرؤون القرآن الكريم بالحزب بالوقف الهبطي. ووادنا والقصبات كل منهم أو كل منهما في القراءة له نهج وأسلوب ونغمة معينة. النغمة في القصبات أو في القصبات اختارت نغمة الجهركة، واختارت نهجا معينا في القراءة. الرواية هي رواية قالون، ما في شك في ذلك، ولكن اللهجة لهجة معينة تميزت بها تلك القبائل أو تلك القبيلة، قبيلة أولاد حامد من الأشراف، بالقراءة وبالنغمة وبالصوت. كذلك بالنسبة لوادنا تميزت بالقراءة، لكن قراءة وادنا أقرب إلى اللهجة المغربية، أقرب إلى اللهجة المغربية في القراءة. ليه؟ لأن الحزب القرآن الكريم كان يقرأ في الأندلس، ثم انتقل إلى المغرب، ثم انتقل إلى الجنوب، من الجنوب جاء إلى الشمال عندنا، وفي بني غازي كذلك في رأيت من يقرؤون الحزب القرآن الكريم في جامع بجانب سوق الجريد منذ زمن بعيد، منذ 25 سنة. فجلست وقرأت معهم، لكنهم كذلك هم أقرب إلى اللهجة المغربية منها إلى اللهجة الليبية. لهجة القراءة مش اللهجة الأحكام والأداء والأصول، فالأحكام والأداء والأصول والرواية كل واحد. يرجع حديثنا إلى أننا سنسجل معهم إن شاء الله في مدينة القصبات في هذا المسجد العتيق مرة أخرى في الحلقات القادمة. الآن في ملاحظات يجب أن نقولها أو يجب أن أقولها لكم. أنتم لما تأتوا إلى الإظهار التنوين أو النون الساكنة، التنوين أو النون الساكنة ليس هناك قطع في القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، آتية أكاد أخفيها، ما تقولش آتية أكاد، لحن آتية أكاد أخفيها، الون ولم تعنون تخرج في القراءة، هذه نقطة. بعدين عدو لي وعدو له، فخم الواو وفي نفس الوقت تقطع، لا عدو لي وعدو له، لأن كلا التنوين يعني إدغام بدون غنة في اللام والراء ثم كررنا. تركتكم أنتم للسليقة التي تقرأنا بها، ما أردتش أن أتدخل في نهجكم في القراءة. وعلى العموم فلنا تسجيلات قادمة بإذن الله نستمع إلى بعض الملاحظات. توا يا عبد الناصر، من البنات بتقرأ؟ لا زال معنا حوالي 4 دقائق فقط. منين بتقرأ؟ منين تقرأ؟ سيان تقرأ البنية هدية، شو اسمك أنت؟ قيم صوتك ولا تعالف جنبي هنا.
1: القراءة الفردية الطالبة نجية رجب كروات.
0: نجية رجب كروات، يعني جدها لباني المسجد. على اي حال نجية، باش ما نضيعوش الوقت، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، سبحانه الأسماء الحسنى، لهني وتقفي. يلا توكل على الله يا نجية.

0: عاود يا الله لا إله إلا هو، مدي حركتين حركتان عاود يا الله.
1: الله لا إله إلا هو،
0: زيد عاود المد، مد التعظيم زيد عاوديه.

0: الكريم
1: بلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك نجية، هذه فاتحة خير إن شاء الله، ولنا لقاء آخر إن شاء الله في هذه المدرسة وفي نفس السورة وفي نفس النهج وفي نفس الطريق وفي نفس الأسلوب وفي نفس المرتبة القرائية التي رعنا بها الطالبات. جزا الله أولياء أمورهم والمدرسة ومسؤولين الأوقاف في هذه المدرسة وفي هذه البلدية أو الفرع البلدي لجنزور والسواني، جزاهم الله عنا وعن أهل القرآن أحسن الجزاء، إنه سميع مجيب. وإلى حلقة قادمة بإذن الله في هذه المدرسة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: رواد من علماء المالكية. برنامج من إعداد الأستاذ فرج كندي وتقديم محمد أبو عرابة. العلامة الشيخ أحمد بن شتوان هو العلامة الفضل الأديب البارع الشاعر المجيد أحمد بن شتوان، ولد في مدينة مصراتة أوائل القرن الثالث عشر هجري، وحفظ القرآن في سن مبكرة مبتدئاً حياته العلمية في مصراته، فأخذ عن أكابر شيوخها، ثم رحل في طلب العلم إلى طرابلس وأخذ عن علمائها. كانت نزعته الأدبية قد دفعته إلى الاستزادة من الأدب، فسافر إلى برقة، وهناك اجتمع بالمصلح والمجدد الكبير الإمام محمد بن علي السنوسي، فوجد في دعوته الإصلاحية ما يتفق مع روحه الوثابة إلى طلب العلم، فتتلمذ عليه وأخذ عنه العلم وتولى القضاء زمناً في برقة، ثم اعتزله ورحل في طلب العلم إلى مصر، فوجد من علمائها وأدبائها كل إجلال وتقدير. سافر إلى الأستانة عاصمة الخلافة الإسلامية العثمانية وقتها، فاجتمع بنخبة أبناء الأمة الإسلامية، وما كاد يبتدئ دروسه حتى انتشر خبره واكتظ الجامع بالحضور، حيث كان عظماء الدولة وأكابر العلماء ووجهاء البلاد يحضرون دروسه، علاوة على طلاب العلم والمجتهدين. توفي رحمه الله في الأستانة أوائل القرن الرابع عشر هجري، ودفن بمسجد محمد الفاتح بإذن خاص من الخليفة العثماني رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته ونفع الأمة بعلمه.
4: رواد من علماء المالكية. برنامج من إعداد الأستاذ فرج كندي وتقديم محمد أبو عرابة.
5: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
6: تتوالى السنون ويبقى للتغيير أثرا، شعوب أبيدت وحضارات ازدهرت، اكتشافات واختراعات، حروب ومبادرات، أسماء أحدثت فارق الملحوظة في شواهد، جمعها لكم حاتم اللافي على السرايا اف ام. ابن سيناء أمير الأطباء هو أبو علي الحسين ابن عبد الله بن الحسن ابن علي بن سيناء، وهو من أشهر الأطباء والعلماء المسلمين. وكان ابن سيناء قد اشتهر في علمه الكبير والواسع في مجال الطب والفلسفة، واللذان كانا شغله الشاغل في حياته. فابن سيناء كان ولا زال يعد من الأوائل، بل أول من كتب عن الطب وعلومه، ولقد أطلق عليه عدة ألقاب، كان أبرزها اللقب الذي أطلقه الغربيين عليه، وهو لقب أمير الأطباء. وقد قام العالم الكبير ابن سينا بكتابة الكثير من الكتب، قد تجاوزت هذه الكتب ما يقارب 200 كتاب، وقد كانت تحمل هذه الكتب في طياتها العديد من المواضيع المختلفة، والتي كانت تركز أغلبها على الفلسفة والطب ونحو ذلك. وقد كان أشهر كتاب من الكتب التي قام ابن سينا بتأليفها كتابه الذي يحمل عنوان القانون في الطب، والذي ظل صامداً 7 قرون كمرجع رئيسي لعلم الطب. كان مولد ابن سينا في العام 980 للميلاد، وقد ولد ونشأ في قرية صغيرة يطلق عليها اسم أفشنا، وهذه القرية تقع بالقرب من بخارى. وفي تلك المدينة كان ابن سينا قد التحق بالعمل عند السلطان نوح بن منصور، والذي كان قد أسند إليه في ذلك الوقت مهمة متابعة أعماله المالية. وفور وصول ابن سينا إلى مدينة بخارى بدأ في تلقي العلوم، حيث أنه قد عرف عنه سرعة بديهته وقوة حفظه ورجاحة عقله وكثرة استيعابه، حيث أنه قام بحفظ القرآن الكريم في صغره، ولم يكن قد تجاوز سنه في ذلك الوقت 10 أعوام. ثم قام بعد ذلك بالغوص في علوم الأدب والفقه والطب والفلسفة. عاش ابن سينا معظم حياته طالباً للعلم، فسافر إلى كثير من البلدان في سبيل هذا الأمر. وقد عرف عن ابن سينا فكره الفلسفي، والذي كان ممتداً لفكر العالم الفارابي. وقد اشتهر ابن سينا بأنه أول من وضع لكثير من العلوم بعض التعريفات والمؤلفات. من مآثر ومؤلفات ابن سينا أنه ألف 200 كتاب، منها تدبير المنزل، وأرجوزة المجربات في الطب، ورسالة في تشريح القانون، والألفية الطبية، ورسالة في الأغذية والأدوية، وفضائل الشراب، والنجاة في المنطق والإلهيات، ورسالة في النبات والحيوان، ورسالة في إبطال أحكام النجوم، ورسالة في الفصد، وأرجوزة التشريح، وكتاب القانون في الطب، ومختصر علم الهيئة. من أشهر أقوال هذا العالم: الوهم نصف الداء، والاطمئنان نصف الدواء، والصبر أول خطوات الشفاء. ابن سينا الملقب بأمير الأطباء، عالم مسلم في الطب والفلسفة.
7: تتوالى السنون ويبقى للتغيير أثرا، شعوب أبيدت وحضارات ازدهرت، اكتشافات واختراعات، حروب ومبادرات، أسماء أحدثت فارق الملحوظة. في شواهد، جمعها لكم
6: حاتم اللافي على السرايا FM.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: صحتك بنديك،
3: صحتك بنديك.
2: من نعمة ربي علينا أن جعل لنا لكل داء دواء، وهذا زي ما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا حنكون معاكم في برنامج صحتك بين ايديك، نتعرفوا فيه كل يوم على معلومة صحية وفائدة طبية تفيدنا في حياتنا. تابعوني، أنا أخوكم الدكتور إبراهيم النايلي في برنامج صحتك بين ايديك على راديو السرايا FM. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبتي المستمعين والمستمعات، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك بنيدك. موضوعنا لهذا اليوم موجه بشكل رئيسي للأمهات اللي عندهم أطفال أو بيبي كيف جايبين. فالموضوع حيكون على ظهور الأسنان وألام وأعراض المصاحبة لهذا الشيء. فمرات تنبت وتنمو الأسنان للطفل بدون أي متاعب على الإطلاق، ومرات تكون الفترة هذه طويلة ومؤلمة جدا، تحتاج منك للصبر، تحتاج منك الحنان مع طفلك، تأخذ وقتها زي ما نقوله. فمع الألم للطفل في شوية أعراض مصاحبة. شن هي الأعراض هذه؟ عندك مرات إحمرار في اللتة، انتفاخ أحيانا إحمرار في الخدين، الوجه، في الدقن. عندك أحيانا يبدأ يحك في ودنة الجهة اللي تنبت فيها السن هذيك. عندك مرات سيلان في اللعاب، يبدأ رياقاتها زي ما نقوله تسيل ديما، وهذا تحتاج منك ديما باهتمام ومسح. عندك أحيانا يعني يبدأ يبكي وما زي ما نقوله يقيم الليل ويرقد في النهار، ما يخلي يبدأ يبكي عيط هلبة، يبدأ مش متحمل حد، يبدأ أحيانا ما يخليش حد يقيم إلا أمه، أحيانا ما يرضعش كويس. فتبدأ الأمهات غالبا تبدأ تخمم، يعني تخمم عليه مدى بها، يعني تشوف علاش الأسباب شن كذا. فهذه نحلوها لك المشكلة إن شاء الله في الحلقة هذه. فأحيانا يعني بعض الأمهات تشكو أن حتى ارتفاع في الحرارة، تقول لك لا حرارة السنون هذه. أحيانا الحقيقة أن أحيانا الحرارة هذه مصاحبة لألام أو عرض من أعراض ظهور الأسنان، لكن أحيانا ما ليهاش دخل أبدا. فهذه يعني أطفال دون أطفال زي ما نقوله، فلذلك استشيري طبيبك حتى تطمئني على الحالة. ففي استفسار للأمهات يقول لك يعني طفلي مصاب بطفح جلدي جهة الدقن متاعه، لما يعني هو يعني من فترة ظهور وبعدها شن ندير؟ أحيانا لما يرقد، الجواب أن لما يرقد طفل أو حتى هو فايق يبدأ يسيل اللعاب على دقن الطفل، وحتى أحيانا يعني يبدأ يسبب له في حساسية. فالأفضل أنك تاخدي ديما معاك قطعة مثلا وزرة، قماش كلينيكس قطني يكون ناعم، تمسحي بها لعاب طفلك ديما، وتكون يعني المسح مش بشدة زي ما نقوله، بشوية بشوية، وبعدين تدهني بكريمة أو فازلين أو أي شيء يعني من زيوت يعني الأطفال. فهذا يساعد في زوال الطفح، هذا ترجع البشرة سليمة زي ما كانت. عندنا بعد ما ذكرنا الأعراض، شن هي أفضل طريقة لنهدو ألم اللتة هذا ونخففه على الطفل هذا، باش ماشي يبكي ماشي عيط يهدني حتى الأم تستريح؟ هناك كثير من الطرق والأشياء اللي يمكنك أن تفعليها أيتها الأم لتخفف في الألم، وهذا طبعا قبل ما تلجئي لجل، يقولوا الجل أو البماطة متاع التسنين اللي هي تهفت في جل يستخدمه. وآخر حاجة هذه نقولها لك، قبلها بنقول لك شوية نصايح ديرها. أول حاجة دائما أمسحي لتة طفلك بإصبعك، أو يكون هيك يعني وزرة مبلولة أو فوطة تكون مبلولة شوية حتى يعض عليها وتخفف على الألم بشكل مؤقت. عندك أعطيه طفلك الزلباحة أو يقول العضاضة، هذه حاجة يعني بعض الدول يعني في يسموها حلقة التسنين، هذه زي الزلباحة هي لكن مصنوعة من سيليكون وتكون مش صلبة هلبة. فهذه يعض عليها أحيانا تساعد في ظهور الأسنان أسرع، وكذلك تساعد في تخفيف الألم. ورد بالك طبعا تربطها، في بعض الأمهات يربطوا بخيط على الركبة، فهذه أحيانا قد تؤدي لاختناقها لو كنتش مركز على الموضوع. أحيانا تقدمي لها فاكهة، طبعا طرف يعني يكون مثلا خيار جرارات، دير جرارات يكون مصقع، هذا لما يعض عليه يساعد في تخفيف الألم، لكن طبعا ركزي لا يبلع طرف ولا حاجة يسبب اختناق. طبعا عندك احتضانك لطفلك، عندك تقيميه ديما في غمرك باش هذا يخفف ويهدي الألم، فديما يبكي الطفل لما الأم تخليه لوطة زي ما نقوله، لكن لما تقيمه في غمرها يحس روحها مستريح ويسكت شوية زي ما نقوله. عندنا جل التسنين، وهذا خلينا آخر حاجة، هذا نوع من جل موجود في الصيدليات، يتكون من مادة فصها مخدرة للألم زي بونج بسيط يعني مخدر للألم، ومعاه مادة مطهرة للفم، فده يوضع على اللتة باستخدام إصبعك نظيفة أو حتى قطن زي ما نقول قطن تاع الودان هذا، وأي حاجة قطعة قطنية صغيرة تكون، فهذا الجل فصته مادة مخدرة زي ما قلنا، معاه مادة مطهرة، وكويس تحطي مدة 20 دقيقة على الأقل يخفف الألم، وما دبيك ما تكتريش منها في اليوم، يعني تستخدمي 2-3 بالكتير، بس الأفضل ديما مواد كيماوية يتجنبها الفم. فيه سؤال ممكن يقولوا هل نعطي الباراسيتامول شروب ولا ما نعطيش، اللي هو زي ما نقول البنادول شروب، والباراسيتامول هذا اسم مصطلح علمي. طبعا ممنوع، معروف أن تعطي طفلك الشروب قبل عمر 3 شهور. لو كثرت الآلام يعني في عمر بعد 6 شهور عمره يبدأ آلامه، ودكتورك استشرتيه وأعطاك الوصفة هذه، يبدأ توكلي على الله وأعطيه الشرب هذا. وعندك يعني أن الفترة الأولى هيك أول سن تبدأ تظهر في 6 أشهر سنون السفليات زي ما نقوله، بعدين يعني تولي كلها من ذكريات وكلها يعني تتفكري فيها، واللي عنده أول مولود هو اللي يبدأ يخمم أكتر، وشوية بشوية تعودي على الأمر هذا. وإلى لقاء آخر وحلقة أخرى في برنامجكم صحتك بين يديك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتك بين يديك، صحتك بين يديك. من نعمة ربي علينا أن جعل لنا لكل داء دواء، وهذا زي ما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا حنكون معاكم في برنامج صحتك بين يديك، نتعرفوا فيه كل يوم على معلومة صحية وفائدة طبية تفيدنا في حياتنا. تابعوني، أنا أخوكم الدكتور إبراهيم النايلي في برنامج صحتك بين يديك على راديو سرايا FM.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: كيف سارت الأوضاع بعد الفتح الصلاحي لبيت المقدس؟ هل انتهى المشروع الصليبي في بلاد الإسلام؟ وهل اقتصر الخطر على الصليبيين؟ السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة ومفتاح جديد. تحدثنا سابقا عن بعض العوامل التي سببت استعادة القدس وتحريرها على يد السلطان صلاح الدين، ولا شك أن تلك اللحظة والمرحلة هي من أكثر اللحظات التي يحبها المسلمون ويتغنون بها، لكن البعض يظن أن الأمر استتب وتم للمسلمين في الأعوام التالية، لكن التاريخ والحقائق خلاف ذلك. فبعد استعادة صلاح الدين للمدينة أعاد الصليبيون احتلال القدس مرة أخرى عام 1233 للميلاد بقيادة فريدريك ملك صقلية، وظلت 11 عاما تحت حكمهم، ثم تحررت على يد نجم الدين أيوب عام 1244. ولم يقتصر الأمر على احتلال القدس، بل حاول الصليبيون احتلال مصر لأهميتها، وسيطروا مرة أخرى على بعض مدن الشام مثل عكا وبيت لحم، ووصل عدد الحملات الصليبية التي جاءت غازية لبلاد الإسلام إلى 8 حملات. كل ذلك يؤكد سنة التدافع بين الحق والباطل، وأننا يجب ألا نركن ونستريح لأي نصر نحققه، فإن العدو يتربص تكاسلنا وضعفنا. ولم يقتصر الخطر المحدق بفلسطين على الصليبيين، فقد صعدت قوة أخرى في العالم حينئذ، المغول، جيش لم يهزم أبدا، دولة متوحشة وقوة ضاربة. صورة مرعبة انتشرت في العالم في تلك الفترة عنهم، خصوصا بعد غزوهم بغداد عام 656 للهجرة. كل ذلك جعل لصيتهم المريع وقعا في نفوس الناس، وكان المغول يطمعون في الاستمرار في غزو المزيد من المدن والبلدان، حتى وقعت معركة عين جالوت عام 658 للهجرة، التي انتصر فيها المسلمون بقيادة سيف الدين قطز على المغول، وحطموا فيها أسطورة الجيش الذي لا يقهر في حينها، وكان لذلك مقدمات عديدة، منها عدم الانقياد أو إعطاء الدنية للمغول، وإعلان الحرب ضدهم، وتعبئة الناس وتحشيدهم للجهاد. وممن كان على هذا الثغر سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله. فاستتب الأمر للمسلمين بعدها في بلاد الشام، احتلال فتحرير ثم احتلال فتحرير، وبين الأول والثاني ضعف وهوان، خيانة وخذلان، ثم يقظة وهمة، وعزم ورفعة. هي هكذا سنة التاريخ وسنة الكون، فاختر لنفسك في أي صف تكون. هل ستبقى من الصامتين حتى تأخذك الرياح مع المتخاذلين، أم ستتيقظ من غفلتك فتتمسك بدينك وتعمل بجد لعزة المقدسات والأرض المباركة؟ الوقت ينفد، فاختر لنفسك موقعا. السلام عليكم.
0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: وثيابك فطهر، مع فضيلة الشيخ عصام البشير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يطيب لنا أن نلتقي معكم في هذه الأيام المباركة مع هذا البرنامج والذي يحمل عنوان وثيابك فطهر، حيث سنعيش معا في ظلال هذه الآية الكريمة الرابعة من سورة المدثر، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. عندما ندرس الفقه الإسلامي فإن أول باب ندرسه هو باب الطهارة، فالطهارة هي المدخل لدراسة الفقه. ولكن يا ترى، هل هذه فقط حدود الطهارة أم أن لها أبعادا أخرى؟ الطهارة منهج حياة، فهي ليست فقط نظافة البدن أو الثياب، وإنما الطهارة لها آفاق واسعة ظاهرة وباطنة، سنحلق في سمائها ونغرف من معينها الذي يغذيه كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج أسلافنا الصالحين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. في هذه الحلقة سنخاطب الروح ولكننا لن نحلق في الخيال الواسع، وسنخاطب العقل ولكننا لن نغرق في التقعيد الشاسع، كما أننا لن نكون أسرى للواقع وإنما سنبتغي بين ذلك سبيلا. حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتفن به فطار بلا جناح وشق دويه صدر الفضاء. سيصحبنا في هذه الرحلة المباركة أحد أعلام الفكر والعلم ورائد من رواد الوسطية في هذا العصر، إنه فضيلة الأستاذ الدكتور عصام البشير، الأمين العام للمركز العالمي للوسطية في الكويت، لكي ينفعنا بعلمه ويمتعنا بخطابه وإضاءاته حول هذا المفهوم، مفهوم

0: الطهارة. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.
1: مرحبا حياكم الله.
0: الله يبارك فيك. في البداية فضيلة الدكتور، قبل أن نتعرف إلى أي مصطلح أو مفهوم، لابد أن نرجع إلى أصوله في اللغة العربية، فهل لا تحدثنا عن مدلولات كلمة الطهارة في اللغة العربية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبي الرحمة وإمام الهدى، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أحييكم إخوتي وأخواتي، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أعيش معكم في ظلال هذه الأيام الكريمة المباركة التي نتفيأ ظلالها ونعيش في رحابها مسكا وطيبا، روحا وريحانا، سناء وسنة. عسى الله أن يفيض علينا من شآبيب رضوانه ورحمته ومغفرته وعتقه من النار.
0: آمين.
1: هذا المعنى الذي يتردد على الألسنة، الطهارة، وتغشاه العقول والأبصار، قد انحسر مدلوله كثيرا كسائر المفاهيم والمصطلحات الشرعية التي انحسر مدلولها عن مساحاتها الواسعة وعن امتداداتها الوضيئة. ولعلنا أن نقف في ومضات متتالية لنرد هذا المفهوم إلى أصله في قدس الأقداس وأصل الأصول في كتاب الله عز وجل، الذي لا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء ولا يفنى على كثرة الرد. منه نستقي المدلول والمفهوم، ومنه نحدد التصور لحقائق الوجود، ومنه نسقط هذه المفاهيم على أرض الواقع، يرشد المسيرة ويصوب الفكر ويقوم المنهج. هذه الكلمة التي هي سهلة على اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان، مصدر قولهم طهر الشيء طهرا وطهارة. هذه المادة تدل على النقاء، على زوال الدنس.
0: هذا في اللغة فضيلة الدكتور،
1: في أصل اللغة.
0: نعم.
1: تدل حينما يقال فلان تطهر، أي تنزه وكف نفسه عما لا يجمل ويشين به، ورجل طاهر الخلق، إشارة إلى أصالة معدنه وكريم أصله. وطهر الوليد إذا فعل به سنة الختان، ويقال فلان طاهر الثوب، إشارة إلى سلامة ظاهره وباطنه. يقول أبو تمام في وصف ابن حميد: مضى طاهر الأثواب، لم تبق ليلة غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر. ويقول شاعر آخر: أضعت المال للأحساب حتى خرجت مبرأ طهر الثياب. ثم نسمع كثيرا يقال الماء الطهور والماء الطاهر،
0: وفي الفقه في الغالب تأتي التقسيم
1: والطهور، فلدينا طهور وطهور وطاهر. وطاهر. الطاهر هو الذي يكون طاهرا في نفسه وليس مطهرا لغيره. أما الماء الطهور كما قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو الذي يكون طاهرا في نفسه ويكون مطهرا لغيره. وأما الطهور فهي عملية التطهر، فعل التطهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان نصه. وهذا دليل على سعة مدلول هذه الكلمة وعلى آثارها العميقة في حياة الإنسان، فكرا، عقلا، جسدا، روحا، بدنا، في حياة الأمة، أسرة، جماعة، دولة، أمة، حضارة. ولذلك نستطيع أن نلخص بأن هذه الكلمة تدور في أصل دلالتها اللغوية على معنى النقاء، إزالة الدنس، التنزه عن ما لا يجمل بالمرء ويشين به في سلوكه، في قوله، في فعله. فكل ما يتصل بهذه الدلالة من النقاء والصفاء هو من أصل كلمة الطهارة ودلالاتها في لغة العرب.
0: إذن فضيلة الدكتور، مفهوم الطهارة يلازم الإنسان منذ أيامه الأولى. نعم. إذا فعلت به سنة الختان.
1: نعم.
0: طيب دكتور، القرآن وردت فيه كلمة الطهارة ومشتقاتها في مرات كثيرة وفي سياقات عدة، هل طوفت بنا حول هذه السياقات وهذه المدلولات في القرآن الكريم؟
1: القرآن في رحابة دلالات آياته الكثيرة ومضامينه المتنوعة وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في أكثر من 30 موضعا: يتطهر، طهرك، طهر المطهرون، هذه الدلالات جاءت في سياقات متنوعة، فهنالك الطهارة من الشرك والأوثان، فإن الشرك نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولذلك عهد الله تعالى لأبي الملة الحنيفية إبراهيم عليه السلام ولابنه إسماعيل عليه السلام أن طهرا بيتي للطائفين، يطهر هذا البيت من الأصنام، من الأوثان، من الرجس، فهذا معنى من معاني الطهارة. وهذا يتصل بأعظم قضية وهي قضية التوحيد، ذلك أن التوحيد الذي يقوم على أصل الفطرة، والفطرة طهارة نقية، لذلك كل مولود يولد على الفطرة. حين قال أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لم يقل أو يسلمانه. في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء، في رواية ابن إسحاق حنفاء مسلمين. فقائمة هذه الفطرة على أصل الطهر الذي هو النقاء، وهي الهيئة أو الخلقة المتوجهة لقبول الخير، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذه الفطرة إذا تركت على أصلها فإنها تألف الحق وتعشق الخير والجمال وترنو إليه، ولكن جاءت مفسدات كثيرة، فصان الله تعالى هذه الفطرة لتكون على أصل التوحيد بإنزال الوحي كتابا، وببعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وهاديا، ليكون ذلك نورا على نور. ولذلك قال الله تعالى نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة، هذا الذي يصون هذه الفطرة لتبقى على أصلها من الطهر. ولذلك العرب كانوا يعبدون الأصنام، حينما يعود الإنسان إلى أصل فطرته يأوي إلى كهف التوحيد، كما قال أحدهم أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب، وجد هذا الصنم الذي يعبده إلها يبول عليه الثعلب، فعاد بفطرته التي استقامت في هذه الحالة إلى أن هذا لا يمكن أن يكون الإله الذي تتوجه إليه القلوب والفطر والوجدان والعقول. كذلك الرجل الذي أتى بإبله يقود الإبل لتنال البركة من هذه الصخرة الصماء، وجدت عليها الدم فنفرت وتفرقت، فقال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. إذن فمن أجل دلالات هذه الطهارة أنها طهارة من الشرك والأوثان، والرجز فهجر، هذا معنى من معاني دلالات الطهارة في القرآن الكريم،
0: ولها معاني أخرى أيضا.
1: أي نعم. ثم جاءت الطهارة أيضا في سياق آخر اللي هي الطهارة من الفواحش. الطهارة كما قال الله تعالى في صفة مريم عليها السلام إن الله اصطفاك وطهرك، طهرها من الفواحش الظاهرة والباطنة. جاءت الطهارة أيضا في معنى التطهر من الذنوب، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جاءت الطهارة في سياق بمعنى الحلال، قرأنا على لسان نبي الله لوط عليه السلام وهو يهدي قومه الذين كانوا يأتون الفاحشة من الذكران، وذلك مخالف لسنة الله في فطرته وفي خلقه، قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني حلال لكم حينما تنعقد هذه الممارسة في إطارها الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من السياق الذي وردت فيه كلمة الطهارة. جاءت الطهارة في المعنى الذي يعم الظاهر والباطن، كالآية التي جعلناها عنوانا لهذه الحلقات المباركات إن شاء الله، وثيابك فطهر، اشتملت على معنى طهارة الثوب كشرط لصحة أداء العبادة، طهارة ثوب ومكان ونحو ذلك، ثم أشارت إلى طهارة النفس الباطنة، والعرب تطلق الثياب وتريد بها كذلك النفس الباطنة، كما قال عنتر فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، وكما قال امرؤ القيس وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. جاءت الطهارة بمعنى التنزه من النجاسة، ومن الحدث، وإن كنتم جنبا فاطهروا.
0: هذه الطهارة الظاهرة.
1: الظاهرة. ثم في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فأيضا هذه إشارة إلى ما يقع من النجاسة وما يقع من الحدث كله أشارت إليه. فهنالك الطهارة الظاهرة والباطنة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فكأنما هذا التطواف في دلالات متنوعة لكتاب الله عز وجل أن هذه الطهارة اشتملت على النقاء والصفاء بدءا من التوحيد، مرورا بطهارة النفس الباطنة، مرورا بالتطهر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من الذنوب والمعاصي، من الأرذال والأدناس والأجناس، من الوساوس والمهاوس، وكذلك في معنى الحلال. هذا كله من دلالات القرآن الكريم. ثم أشار الله تعالى أن هذا الماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا الذي جعله حياة لكل شيء هو أساس نغسل به هذه الأدران الظاهرة، كما يكون الوحي غاسلا لتلك الأدران الباطنة.
0: إذن فيه هناك علاقة بين طهارة الوحي وبين الماء الطهور.
1: لا شك، القرآن الكريم يشير إلى هذا الربط. هناك في سورة بدر أن الله تعالى أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام ماء ليطهرهم به وليثبت به الأقدام ويذهب عنهم رجز الشيطان. في سياق آخر يشير القرآن إلى هذا التلازم بين هذا الغيث المنهمر من السماء ليكون تطهيرا للأبدان والأجساد، وبين الوحي المتنزل الذي جاء ليكون تطهيرا للأنفس والأرواح والعقول والأفكار. قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. يشبه الله تعالى هذا الوحي والنور والإشراق والضياء والحق والخير والجمال بالغيث المنهمر من السماء، ويشبه القلوب وهي تتلقى هذا الهدي الرباني بالأودية. الأودية تتفاوت سعة وضيقا، كذلك القلوب وهي تتلقى هذا الهدي الرباني تتفاوت سعة وضيقا، فسالت أودية بقدرها كل بحسب وعائه. وكما أن هذا الماء يطفو عليه زبد، فكذلك الوحي الذي يستقر في القلوب يطفو عليه نوعان من الزبد، زبد الشهوات وزبد الشبهات. فالشهوات تندفع بالصبر والشبهات تندفع باليقين، وهما عماداء الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في بعض الآثار إن الله يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات ويحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. ولذلك في تلازم بين هذا الماء الذي نغسل به أدران أجسادنا وأبداننا وبين وحي السماء الذي هو غيث نطهر به ظاهر الإثم وباطنه.
0: فضيلة الدكتور، من الواضح أن هناك علاقة وطيدة بين الطهارة وبين مكونات رئيسية في الدين الإسلامي مثل البيت والقبلة والكتاب وغيرها من مكونات هذا الدين العظيم، فما علاقة الطهارة بهذه المكونات؟
1: أولاً، الطهارة عنوان هذه الأمة، والأمة تنطلق في مصدريتها ومرجعيتها إلى الكتاب الكريم الذي هو أساس المصادر وهو المهيمن على الكتب قبله، والذي اشتمل على ما تضمنته تلك الكتب ورسالات الأنبياء، ثم أضاف إليها ما ليس فيها وأصبح مهيمنا عليها. فهذا الكتاب ذكر في صفته أنه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، التكريم من كل وجه، وأنه من لدن حكيم علي خبير. ثم هذا الوصف للصحف المطهرة تحمله الملائكة الكرام البررة، ولذلك في سياق آخر قال لا يمسه إلا المطهرون، وفي أظهر أقوال العلماء أنهم هم الملائكة. صحيح أنه قد ورد حديث مختلف في صحته أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر، وإن كان الخلاف في درجة حمل المعنى هنا على الوجوب أو على الندب، ولكن هذا القرآن هو طاهر مطهر مطهر. هذه العلاقة أنه جاء ليعالج كل صور الأدناس، سواء كانت في الفكر خرافة ووهما، إن كانت في العقل جموحا أو جنوحا، إن كانت في الأهواء التي تسلك بالناس وتتشعب بهم السبل، أو كانت في النفوس معاصي وفواحش وذنوب ظاهرة وباطنة، جاء ليكون عنوان طهارة لكل هذه المعاني. أيضا في إطار البيت الذي أمر الله تعالى أبا الملة الحنيفية أن يقوم بتطهيره ومعه ابنه إسماعيل، فهذا البيت طهر من الأوثان والأصنام، وهو كذلك مطهر لمن أتى إلى رحابه الكريمة. ولذلك قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء: المعصية في بساط الله آكد، إذا كانت متأكدة المعصية فيما سواه فإنها في بساط الله آكد. ولذلك عبر هنا عن الإرادة: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أن السيئات هنا تتضاعف، ولذلك القلوب تنعطف إليه والأفئدة تهواه. نزلت بجدة فشددت رحلة إلى جيداء طيبة البجاد، وهزك منظر فذ فريد لبيت الله والحجر السواد، فطفت ملبيا أسعى مجيبا وأبسط ضارعا كف اجتهادي، وأرمل بين والدة وزوج وأسحف في الرباوة والوهاد. هذا كله يقدم الإنسان فيه بين يدي ربه ومولاه ذنوبه معاصيه أحواله ليخرج منها كيوم ولدته أبه. ولذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة،
0: ويتطهر
1: لما يقع فيه من هذا التطهر، ولأنه يمحض العبودية: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك، الخير كله بيديك، الشر ليس إليك، الرغباء إليك والعمل. وإذا كان الإنسان تطهر من جميل الثياب بهذين الكفنين الأبيضين في الإحرام ليصل دنياه بآخرته، فكذلك إنه يعمل على تطهير باطنه بهذه الحقائق التي يلمسها كون هذا الحج جمع بين العبادة البدنية والمالية، بين الأقوال والأفعال والنية، فكله حالة طهر وطهارة. فالبيت مطهر من الأرجاس من الأوثان، ومطهر لكل قادم إلى بابه ولرحابه. ولذلك الإمام الزمخشري وصى أخا له قال: فإذا أفضت إلى المحصب من منن حيث الجماهر بالجمار حواصب، فاذكر أخا يرمي بجمر قلبه أن كنتم الحضار وهو الغائب. وإذا شفت لك زمزم لهثا فقل ليت الخوارزمي منها شارب، وإذا استلمت الركن في غسق الدجى ولثمت صفحيه ودمعك ساكب، فاستوهب الرحمن أجرامي وقل هب للفقير ذنوبه يا واهب. فها هنا تسكب العبرات، وها هنا تغسل الأوضار، وها هنا تطهر القلوب من كل أدناس. وقد كان ابن المبارك يشرب من ماء زمزم ويلتفت إلى البيت الحرام إلى الكعبة الكريمة ويقول: اللهم إنا قد روينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وها أنا ذا أشربه لعطش يوم القيامة. الله.
0: كما لا ننسى الدكتور أنه يسن أيضا لمن يقصد البيت حاجا أو معتمرا أن يتنظف أيضا وأن يزيل أظافره،
1: يزيل كل الأوساخ ويقوم بسنن الفطرة ويغتسل ويعلن نية الإحرام: لبيك عمرة، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ليقدم على الله تعالى بهذه النية وبهذا التوجه بهذه النظافة الظاهرة والباطنة.
0: فضيلة الدكتور، بعد أن عرفنا مكانة الطهارة، لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد رتب أجرا جزيلا على هذه الطهارة. يا حبذا لو أعطيتنا فرشة بسيطة عن الأجر المترتب على الطهارة.
1: من كان طاهرا في الدنيا فإن الله تعالى يزوجه بالطاهرات التي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لهم فيها أزواج مطهرة طاهرات من كل ما تعارف عليه أهل الدنيا من دنسها وأرذالها، من حيضها ونفاسها وغير ذلك، فهن طاهرات ومطهرات. وهذا من باب التكريم الإلهي، فمن كان خبيثا في الدنيا فالجزاء من جنس العمل، ومن كان طاهرا في الدنيا فإن الجزاء من جنس العمل، وأعظم من ذلك رحمة أرحم الراحمين الذي يفيض عليه بجنته ورضوانه وبالأزواج المطهرة وبرؤيته التي هي أعظم النعم التي يتشوف إليها المسلم في الدار الآخرة.
0: دكتور، بعد هذا التطواف الجميل في معاني ودلالات مفهوم الطهارة، اتضح أن الطهارة لها مفهوم واسع جدا، يعني يبدأ من العقيدة وينتهي بالمعاملات، أو لا ينتهي حتى عند المعاملات فقط. أحبذا لو لخصت لنا دكتور مدلولات الطهارة بشكل سريع.
1: يعني قررنا أن التوحيد طهارة، يبعث في النفس سكينة وطمأنينة وقرارا وانشراح صدر، ويجعل القلب يحقق ذلك الأمن بمدلوله الشامل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ننتقل إلى هذه الطهارة التي تكون في العبادة، والعبادة تزكي الإنسان، فالزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والصوم لعلكم تتقون، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذه الثمرة للطهارة التي تنشئها العبادة، التي الطهارة غاية من غاياتها وثمرة كذلك من ثمراتها، لمن أداها بشرطيها: إخلاص ومشروعية في العمل. ثم إذا انتقلنا كذلك إلى القيم، كل القيم التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لإتمامها في المجتمع الإنساني، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما هي قيم طهر وطهارة، سواء في علاقة الإنسان مع نفسه، في علاقة الإنسان مع الكون من حوله. إذا انتقلنا إلى دائرة المعاملات، وبالمناسبة المعاملات لا تعني الأحوال الشخصية، هذا جزء منها، هي تنتظم 7 أحوال. فإذا قلنا بأن أنها تبدأ من ما يسمى بالأحوال الشخصية، قضية الزواج، الطلاق، العلاقة بين الزوجين، الحقوق، كلها مترتبة على الطهارة. فمدخل الزواج هو طهارة علاقة بين امرأة ورجل تقوم على أساس طهر، ينعقد عليه ميثاق غليظ وتتأسس على السكن والمودة والرحمة. كذلك إذا كان الفراق، يكون الفراق فراقا معروفا، فحتى تنحل هذه الزوجية، إنما تنحل لا ينبغي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فلا يقع الطهر في حيض الذي هو لون من ألوان النجاسة، حتى العلاقة تنفصم، إنما في مناخ صحي معافى. إذا انتقلنا إلى البيع والشراء، وهذا ما يسمى بالمعاملات المدنية، الأصل فيها الوضوح وعدم الغرر وعدم الغدر وعدم الخيانة وعدم الغش وعدم الاحتكار، كلها قيم طاهرة. إذا انتقلنا إلى الأحكام الجنائية، هي طهارة تطهر الجاني، ولذلك قالوا العقوبات زواجر وروادع وروادع وجوابر، تجبر كسر المجني عليه، وكذلك تزجر الجاني، فهي حالة من حالات الطهارة التي تعمل على طهر المجتمع ونقائه من كل ألوان الجريمة الظاهرة والباطنة. إذا جئنا إلى الأحكام المالية، فهذه الأحكام المالية تقوم على طهر المال، وطهر المال أمران: أن يكتسب من حل، وأن ينفق في حق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أن يكتسب من حل وأن ينفق في حق، هذا طهر المال. إذا وجدنا ما يسمى بالأحكام الدستورية، الحكم لابد أن يقوم على الحكم الرشيد، طهارة الحكم أن يأتي الحاكم برضا المحكومين، وأن يكون قائما على مبدأ إن خير من استأجر القوي الأمين، وكذلك أن تكون لديه البطانة الصالحة التي تحضه على الخير وتأمره به، وأن يكون محققا للعدل، راعيا مقاصد الشرع ومحققا لمقاصد الخلق. إذا أخذنا بعد العلاقات الدولية في باب المعاملات، أنها تقوم على البر والقسط وتحقيق تبادل المنافع ورعاية المصالح، وكل ذلك إطار للطهر. فكأنما الطهر تنتظم كل شعب الدين وأركانه، بدءا من العقيدة، مرورا بشعائر التعبد، وقوفا عند معالم القيم والأخلاق والسلوك، وانتهاء بالمعاملات التي تبدأ بالأحوال الشخصية وتنتهي بالعلاقات الدولية. فهذا عنوان طهارة الأمة، حضارة الأمة كلها التي تنشئها عمرانا وبيئة وكونا وتنمية مستدامة وشاملة، إنما تقوم على هذه الطهارة، سواء في علاقة الإنسان بربه أو علاقته بنفسه أو علاقته بالناس. علاقته بربه محورها اتق الله حيثما كنت، علاقته بنفسه وأتبع السيئة الحسنة تمحها وهذه طهارة النفس، علاقته بالناس وخالق الناس بخلق حسن. بمعنى آخر أن هنالك آية دلت على هذا المعنى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا مقصد طهارة الستر الله. الذي يستر العورة الله. وريشا، هذا مقصد طهارة الظاهر معنى التجمل. ولباس التقوى ذلك خير، هذا مقصد رعاية الباطن القائم على الوقاية. فهذه هي الرسالة التي قامت على طهارة الظاهر، طهارة الباطن، طهارة السر والعلانية، والتي تقوم على رعاية حق الحق وحق الخلق.
2: وثيابك فطهر، فطهر،
1: فطهر. نحن الآن نتحدث تفصيلا بعد إجمال. الطهارة التي دارت دلالاتها وشملت الإنسان والوجدان والأكوان والعمران والإيمان، فنقف عند طهارة الوجدان الذي نعبر عنه تارة بوصف التزكية، إشارة إلى معنى النماء والزيادة والبركة، والتي جعلها الله تعالى شارة فلاح لمن حقق هذه التزكية، قد أفلح من زكاها، وجعلها وصفا لإحدى مهمات النبي عليه الصلاة والسلام: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، قد أفلح من تزكى، وأمر بها أمر وجوب: وثيابك فطهر، على نحو ما شرحنا أن الثياب يراد بها النفس الباطنة كما يراد بها الظاهر. الإنسان قال الله تعالى في شأنه: إني خالق بشرا من طين. هذا تعبير عن أشواق الجسد وحوائجه المادية، ونفخت فيه من روحي تعبير عن أشواقه التي تسمو به إلى الملأ الأعلى. لو أراد الله تعالى ولا راد لقضائه ولا معقب لمشيئته سبحانه لخلق الإنسان على أطياف الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جبلوا على محض الطاعة، فلا يستطيع أن يحلق الإنسان تحليق الملائكة في عالم الطاعة المحضة. ولو أراد الله تعالى الإنسان أن يكون من الطين وحده، من الحمأ المسنون، لكان شأنه شأن الغرائز التي تلبي حوائجها الفطرية، ولكنه مركب من هذين العنصرين، من حوائج الجسد ومن أشواق الروح. فإذا اختل أحدهما أو أشبعنا طاقة وظلت الطاقة الأخرى جائعة، فإن الاختلال يقع في توازن هذا الإنسان. ومن هنا كان التوازن أن يسير الإنسان عبر هذين الجناحين تلبية لمطلب كل من الطرفين. من هنا كان المدار على قضية التزكية لهذا الوجدان أمرا بالغ الحيوية والأهمية. الله تعالى حين ذكر في مطلع سورة المدثر: وربك فكبر وثيابك فطهر، تحدث عن الغاية التي يتغياها الإنسان. وربك فكبر في العقيدة، في النية والإرادة، فيما ينطق به اللسان، فيما تقوم به الجوارح،
0: تمثل المقصد. وربك
1: تمثل المقصد والغاية. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، التي جعلها الله تعالى غاية الغايات. وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا في أعظم مقامين: مقام رحلة التكريم الإلهي سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام تنزل الوحي عليه فأوحى إلى عبده ما أوحى، ذكره بأجل الأوصاف وأعظم المقامات مقام العبودية، وهو لقب يعني تتساقط دونه الرتب والألقاب، على حد ما قال شاعر الأندلس: ومما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. إذن وربك فكبر، السعي إلى تحقيق هذه الغاية في مدارجها وكمالاتها، وثيابك فطهر، هذا معراج الوصول، وهذا حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ومعراج الوصول إلى مجاورة الملك القدوس. وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين، وهو الوابل الصيب من الكلم الطيب كما يقول ابن القيم في أسمائه الراقية. ومن هنا تدور هذه الكلمة على النماء، على الزيادة، على البركة، واقتران الطهارة بالتزكية، لأننا ندور حول هذا المعنى، هو أن التلازم بين معنيهما، بين المعنيين. في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، عطف التزكية على الطهارة، والعطف في لغة العرب يقولون أنه يقتضي المغايرة، فكأنهما مثل معنى الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى أن الإسلام إذا ذكر شمل المعاني كلها،
0: الإسلام والإيمان،
1: الإسلام والإيمان والإحسان، وإذا التقى الإسلام والإيمان انصرف الإيمان إلى الأعمال الباطنة والإسلام إلى الشرائع الظاهرة. كذلك التزكية إذا ذكرت فإنها تشمل معنى التخلية من الرذائل والتحلية بالفضائل، والطهارة إذا ذكرت تشمل هذا المعنى التخلية والتحلية، وإذا اجتمعا معا كما نجد في هذه الآية فكأنما التطهير يشير إلى التنقية والتهذيب من الأرجاس والأدناس، ثم تأتي بعد ذلك التحلية التي هي نفح الطيب على تلك الحالة التي تنقت فيها النفس من شوائبها ومن أهوائها. فهذا هو المعنى الذي يدور عليه. تارة في القرآن جاء وصف التزكية، وتارة يأتي الوصف بمقام الإحسان في السنة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتارة يعبر علماؤنا عن هذا المصطلح، علماء الحقائق والدقائق والرقائق واللطائف، أنه أعمال القلوب في مقابل أعمال الجوارح، أو أنه فقه الباطن في مقابل فقه الظاهر، أو علم السير إلى الله، أو علم السلوك إلى الله تعالى، أو بمعنى آخر يعبرون عنه كذلك بالعلم بالله. يقول ابن المبارك العلم علمان، علم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك هو العلم النافع. ذكر علم القلب وعلم اللسان. ابن تيمية يقول العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله. العلم بأمر الله هو العلم بالشرع وأحكامه والتفقه في دينه، معرفة الحلال والحرام والسنن والواجبات والمستحبات والمندوبات والمبطلات. والعلم بالله هو العلم الذي يورث محبته وخشيته وخوفه ورجاءه والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه، وهو العلم الذي كان بمثله يتلذذ العارفون ويقولون نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربة ويقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. وكان الإمام أحمد يثني على معروف الكرخي وهو من العباد الزهاد الصالحين، فأثنى عليه خيرا فتنقصه بعضهم بقلة العلم، قال ويحك، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف كان معه رأس العلم وهو خشية الله تعالى. فهو يطلق عليه العلم بالله، يطلق عليه علم السير أو السلوك إلى الله تعالى، أو علم الطريق الموصل إلى جنته ورضوانه ومحابه ومراضيه، أو علم فقه القلوب، علم فقه الباطن، علم التزكية، علم الإحسان، علم طهارة الوجدان. كل هذه المصطلحات تدل على أن ثمة علما عظيم الشأن، وأن ثمة ركنا يمثل لب هذا الدين ويمثل جوهره، وهو من شعب الإيمان. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا نطق اللسان، وأدناها إماطة الأذى من الطريق وهذا فعل الجارحة، والحياء شعبة من الإيمان وهذا عمل القلب. فهذا دلالة المصطلح.
0: فضيلة الدكتور، من المعروف أن العرب إذا عظمت شيء أكثرت من الأسماء له، تسمي الأسد بعدة أسماء وتسمي السيف عدة أسماء، فهذا العلم بما أنه علم له أسماء عدة فهذا أيضا يدل على عظم منزلة هذا العلم. فيا حبذا لو حدثتنا عن منزلة هذا العلم من الدين عموما. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل في حديث جبريل المعروف فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن الإحسان هو ثلث الدين، في النهاية قال أتاكم يعلمكم دينكم، فتبين أن الإحسان هو ثلث الدين. فيا حبذا لو حدثتنا عن هذا المفهوم
1: أشير إلى أن أيضا من المصطلحات التي اختزلت في هذا العلم هو مصطلح الفقه. الفقه كان يشمل علم التزكية، لأنه كان كما قال الإمام الغزالي في مقدمة كتاب الإحياء أن كان هذا المصطلح يطلق على علم الكتاب والسنة وعلى المعرفة بدقائق النفوس وآفاتها. حتى إن رجلا جاء وسأل الحسن الإمام الحسن عن مسألة فأجابه فيها، فقال له إن الفقهاء يخالفونك. قال ويحك، وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب إلى الله، البصير بدينه، الكافي نفسه عن أعراض المسلمين، والناصح لجماعتهم. علق الإمام الغزالي قال لم يقل له الحافظ لفروع الفتاوى. فكأن هذا الأمر يأتي بطريق التبع. فأيضا مصطلح الفقه كما أسماه الإمام الأعظم الفقه الأكبر في قضية التوحيد، فالتزكية أيضا يدخل في علم الفقه بالمعنى الواسع الذي دل عليه الكتاب ودل عليه
0: أصبح
1: السنة.
0: الآن في هذا العصر مختزل في معرفة الأحكام الشرعية
1: الشرعية من أدلتها التفصيلية المتعلقة بأفعال العباد. نأتي لأهمية هذا العلم. إذا تصورنا أن أمانة التكليف، الأمانة الشرعية التي هي مجموع الطاعات، مجموع الأوامر والنواهي التي عجزت السماوات والأرض عن حملها وحمل الإنسان بظلمه وجهله، أين تتنزل؟ أول تنزل إنما قبل أن تفيض على الجوارح سلوكا وعلى الألسنة أقوالا، إنما تفيض على القلب. ولذلك في الحديث العظيم الذي ورد في الصحيحين حديث حذيفة قال كنا في مجلس عمر رضي الله عنه، فقال عمر أيكم يذكر الفتن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال القوم كلنا يا عمر. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا نعم. قال تلك تكفرها الصلاة ويكفرها الصوم، ولكني أعني الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة قلت أنا. قال أنت لله أبوك، أي لله درك. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة. إن الأمانة قلنا مجموع الطاعات، مجموع التكاليف، الأوامر الإلهية. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني هذا موضع التكليف يبدأ هنا، فإذا استقر انعكس على جوارح الإنسان. قال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. إذن القلب موضع تنزل الأمانة أولا، فإذا استجاب كان له الصفاء والضياء والإشراق والنور والحياة، وإلا فالختم والطبع ويغشى عليه ويموت ويقسو ويمرض بحسب ما يعرض له من أحوال غير مستقيمة
0: كما جاء.
1: أي نعم. ثم الحالة الثانية حدثنا عن رفع الأمانة. رفع الأمانة ما المقصود بها؟ الغفلة التي تسري على القلب. قال ينام الرجل النومة يكون في غفلة عن منهج رب، فترفع الأمانة من قلبه. إذن القلب موضع نزول الأمانة وموضع رفعها، موضع رفعها بالغفلة التي تسري عليه. يعني وضعته على رجلك فنفط ارتفع، فتراه منتبرا أي منتفقا وليس فيه شيء. ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يوجد أحد يؤدي الأمانة، ويقال للرجل ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا الحديث دل على أمرين: أن القلب موضع نزول الأمانة وهو موضع رفعها. ولذلك القلب قالوا بمثابة الملك، والجوارح كالجنود والرعية، فإذا طاب الملك طابت جنوده واستقامت رعيته. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد، ألا وهي القلب. ثم إن القلب موضع الفتن، إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، في رواية عودا عودا، في رواية عودا عودا، مرة بعد مرة. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا يعني شديد السواد، كالكوز مجخية منتكس، أسفله في أعلاه وأعلاه في أسفله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ثم عرض القرآن أيضا للول آخر: المرض. يعني أمانة تنزل، أمانة ترفع، قلب تعتريه فتن، قلب تعتريه أمراض. الأمراض نوعان: أمراض الشكوك، قال عن المنافقين في قلوبهم مرض، قال ابن عباس شك ونفاق، أو شهوة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. ولذلك شوف القرآن يوصف القرآن العمل الذي يصدر من القلب كسبا، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم بما عقدتم الأيمان، تنعقد في القلب، ولذلك سميت غموس لأنها تنعقد تغمس صاحبها في النار، غير لغو اليمين الذي يكون باللسان.
0: لا يؤاخذكم الله.
1: أي طيب، هذه إشارة. ثم ذكر أنواع القلوب أربعة. قلب فيه مثل السراج يزهر، قلب المؤمن عرف الحق واستقام عليه. قلب أغلف، ذلك قلب الكافر، عرف الحق وجحده. قلب منكوس، هذا قلب المنافق، استبطن الكفر وأظهر الإيمان. قلب مريض، اجتمعت فيه مادتان، مادة الإيمان مادة النفاق. الإيمان كمثل الشجرة يمدها الهواء الطيب والماء النقي، مثل النفاق كمثل القرحة يمدها القيح والصديد والدم، فهو لما غلب. ده خلط عاملا صالحا وآخر سيئا. ولذلك ابن القيم يقول لأهمية منزلة التزكية وطهارة الوجدان أن الله تعالى علق الفلاح، قال إلا من أتى الله بقلب سليم، قال ولا تتحقق له السلام حتى يسلم من خمسة أشياء: يسلم من شرك يناقض التوحيد، ويسلم من بدعة تخالف السنة، ويسلم من غفلة تناقض الذكر، ويسلم من شبهة تزاحم مراد الله، ومن شهوة تناقض أمره. قال فإذا تحققت له السلامة فهو لله وبالله وفي الله، إذا أحب أحب لله، إذا أعطى أعطى لله، إذا منع منع لله. فمن هنا تأتي الأهمية في العناية بأن الأمور التكليفية الشرعية كلها إنما تتنزل. ولذلك قال الحسن البصري إذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. ومن أعظم وأجل الآيات التي أيضا دلت على هذا أن القرآن الكريم نسب أعمال الجوارح إلى القلوب، قال قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، ما قال أبصارهم. عند العرب في الشعر القديم أنهم يجعلون القلب محل الانفعال، فإذا انفعل القلب بشيء انعكس ذلك على الجوارح، كأن القلب ليلة ثقيلة يغدى بليلة العامرية أو يراح، قطاة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح، لها فرخان قد علقا بوكر فعشهما تصفقه الرياح، فلا بالليل نالت ما ترجي ولا بالصبح كان لها براح. المعنى الذي اقترب من الآية هو ما قاله الشاب الظريف التلمساني، قال خطرات ذكرك تستثير مودتي، فأحس منها في الفؤاد دبيبة، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا.
0: الله.
1: فهذا دليل على أن نسب الأعضاء إلى القلب، فالقلب إذا انفعل بشيء انعكس. فهنا تأتي هذه الأهمية.
3: وثيابك فطهر مع فضيلة الشيخ عصام البشير.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. جمعة مباركة ومساء الأنوار والخيرات عليكم وما تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، أما بالنسبة لخارج مدينة طرابلس فعليكم وعلي مواقع التواصل الاجتماعي سواء التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

طبعا كالعادة اليوم نطل عليكم لمدة ساعتين معكم ملاك محمود لمدة ساعتين، يعني من الساعة 6 إن شاء الله للساعة 8 بإذن الله. طبعا الساعة الأولى زي ما معتدين واخدين عليها إن احنا دائما نطرحوا في الموضوع، نعطي فيه شن نحب نعطي، بس بعدين نخلي المساحة ليكم سواء كانوا تعليقات سواء كانوا مكالمات. ففي انتظاركم أكيد في الجزء الثاني من الحلقة. حلقتنا اليوم عنوانها كالآتي: العيب في الزمان ولا العيب فينا؟ فمساء الخيرات لكل من التحق بنا، على كل قلب يسمع فينا توا، وعلى كل روح قاعدة تحاول تلقى إجابة وسط زحمة الحياة، وسط زحمة السير، حتى زحمة السير ممكن فيه توا، ده ما أعتقدش يكون فيه اليوم جمعة. فاليوم نحكو على موضوع ونسمعه فيه كل يوم، اللي هو الناس دائما تقول الزمان هو اللي يتغير، والناس في ناس تانية تقول ما عادش في أمان، وناس تقول الدنيا فسدت، والناس ما عادش كيف قبل. صح الكلام اللي يجي ولا من لا؟ توافقوني فيه ولا لا؟ هل في ناس تقول بالطريقة هذه ولا لا؟ ريم تقول لا شيء، هذه زحمة كلها طالعة فادة من هروب الضيق. والله كان الله في عون الجميع في هروب الضيق والله. فأنا نبي نسألكم سؤال: هل في ناس دائما أو تسمعوا فيها كده الكلمة هذه المعتادة، الزمان تغير ولا الناس ما عادش فيها أمان والدنيا هي اللي فسدت والناس ما عادش زي قبل؟ وعليكم السلام، أهلا وسهلا رياض وكل من موجود، وعليكم السلام، نورتوا جميعا. لكن السؤال الحقيقي: هل فعلا العيب في الزمان؟ هل فعلا العيب في الزمان، ولا مرات نكونوا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا؟ يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي نزحها؟ هل الزمان هو اللي حولها من حياتنا؟ بهي لما الكذب يزيد والخيانة تكبر والقلوب تقسى، هل الساعة هي السبب ولا البشر؟ هل الزمن هو السبب ولا البشر؟ بل لما تقل الرحمة بين الناس، معاش في رحمة، معاش في ألفة، هل الزمان هو اللي خدها منا؟ هل الزمان هو السبب في الموضوع؟ بهي لما الكذب نشوفه فيه بشكل مستمر وقاعد يزيد بدل ما يبطل، والخيانة بدت تكبر بدل ما تنقص، والقلوب بدت تقسى بدل ما تحن، هل الموضوع فيه الزمان ولا في البشر؟ الزمان عمره مظلم حدرة، الزمان عمره مظلم حد، الزمان مجرد وعاء واحنا اللي نعبوه بأفعالنا. لو زرعنا خير حنلقوا خير، ولو زرعنا شر حنلقوا شر. يعني لو زرعت خير بيطلع لك خير، ولو زرعت شر طبيعي بتحصد الألم. فخلوكم معاي اليوم في حلقة من القلب، في الحلقة اللي تقول العيب في الزمان ولا العيب فينا. وكل الناس عز ونورتي، كل الناس تقول العيب فينا مش في الزمان، العيب فينا مش في الزمان. بلاش ديما نلومه في الزمان، علاش ديما نحطه في الزمان هو السبب؟

ترى فهموني علاش الزمان حطه فيه هو السبب. في أي موقف صعب يمر علينا ضروري أول جملة نسمعوها هذا الزمان ما فيش شي خير، الوقت صعب، الزمان تغير. فهل احنا قاعدين صح اللومه في الوقت وفي الزمان؟ في ناس تقول لا لا لا لا لا لا، بي خلونا نفكر شوي، ترى خلونا نفكر شوي، خلنا ناخذوها مسألة تفكير شوي وشغلوا دماغاتكم. زمان الأول ما كانش في ظلام، زمان قبل هل كان في ظلم ولا ما كانش؟ ما كانش في خيانة مثلا، باي ما كانش في حسد وحقد؟ ترى شغلوا دماغاتكم شوية، هل زمان ما كانش فيه هذا كله اللي صاير توا؟ كل زمان وفيه ظلم، العيب في البشر بدون تفكير. الزمان يتغير والنفوس تتغير وظروف البيئة المحيطة بالبشر، في حسد وفي حقد، ناس قبل كويس، كل زمان في خيانة. به يعني زمان فيه صح؟ يعني فيه، لأن حتى في قصص الأنبياء، في قصص الأنبياء كان فيه شر وكان فيه خير، يعني الشر مش جديد والخير ما هوش جديد. المشكلة مش في الزمن، المشكلة إن الشر بدأ أوضح وأسرع انتشار. فهمتوا؟ يعني إحنا توا حاليا في زمن أصبح كل شيء فيه بسرعة ينتشر، ما ياخدش وقت. الكذب ينتشر بسرعة، الشر ينتشر بسرعة، الفساد ينتشر بسرعة، كل شيء ينتشر بسرعة، الخير ينتشر بسرعة. يعني هو مش في الفكرة، مش في الزمان، الفكرة فينا إحنا، إحنا كبشر. الفكرة في في في أفعالنا، في تصرفاتنا، في قولنا، في في في فعلنا، في كل شيء. في من يوم خلقت الدنيا، من يوم خلقت الدنيا والله سبحانه وتعالى خلقها، إن في خير وفي شر، فيه المفسد وفيه المصلح، في كل شيء، فيه الحسد، فيه الحقد، فيه السحر، في كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل أمور الحياة فيها، فيها الكويس وفيها اللي مش كويس، فهل يمشي في اللي يمشيش. فهمتوا؟ احنا اللي شن نختاره، احنا اللي شن اللي نخلوه ينتشر، احنا اللي نساهمه في الانتشار، سواء كان انتشار سلبي سواء كان انتشار ايجابي، احنا لازم نساعده في الموضوع، هو احنا لازم نبدو بانفسنا. فالمشكله مش في الزمن وفي الوقت، المشكله ان الشر بدي اوضح واسرع انتشار. زمان الغلط يوقف في الشارع، لو ما وقفش في بيتك داخل بيتك يوقف في الشارع عند جارك، جارك اللي مجاورك يوقف الشر ويوقف الغلط. تو الغلط وين يوصل؟ يوصل للعالم كله بي ضغطة زر. لكن هذا ما يعنيش ان الخير انتهى او اختفى، الخير موجود، الخير موجود. ملاك زمان في شر وخير، بس معاها حشم اللي هو الحياة. ايه موجود. تسبوا الدهر، حديث الرسول موسى يقول بكري الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. ارجو قراءة التعليق، الدهر هو الزمن. ايه زي مرض كورونا، عشان دخل كورونا في الموضوع. نعيب زماننا والعيب فينا ومال زماننا عيب سوانا، للامام الشافعي طبعا. بح احنا قلنا إن قبل لما كانت تصير المشكلة ولا تصير العيب فينا مش في الزمن، صح يا سارة، البشر هو السبب فعلا يا الأصيل. بس أنا خليني نقول لكم حاجة، زمان لما لو تلاحظوا إن الغلط لما يصير، هلا بالطيب الغالي، هلا بالجرين، نورتوا جميعا. بح خلوني نقول لكم حاجة، زمان لما الإنسان يغلط ولا ولدك ولا بنتك تغلط ولا أي حاجة، مش كان الغلط يقعد في الحوش ما يطلعش من برا البيت؟ كانت الأم والأب يصلحوا في الموضوع هذا. حلو، لو طلع منهم وتفاقم وانتشر، ينتشر في الشارع، بس جيرانك بس يسمعوا بيك، وجارك هو اللي يوقفك على الغلط، لما يشوف الغلط يوقفك. فتوى للأسف الغلط بدأ ينتشر بسرعة، بدأ العالم كله يشوف فيه، بدأ كله بضغطة زر، بيفتح مثلا إيميل
ويدير في المحرمات ويدير في أشياء زي هذه وينتشر، وينتشر بشكل كبير على مشاهدات، على تفاعلات، على لايكات، على مشاركة للفيديوهات هذه. ما يعرفوش ان هذا قاعد ينتشر بين الناس، حتى لو كنت ضده قاعد تنشر فيه، وانت ضد الفكرة ها وقاعد تنشر فيه وتبي توجه الناس وانشرت الشيء هذا، انت ساهمت فيه. فكلامك ماليش اي معنى، وكلامك ماليش اي موقف، انت قاعد تنشر حتى لو كان انت ضد الشيء هذا. بس مرات احنا مركزين في السواد اكتر من النور، ديما نركزوا في الاشياء السلبية، ديما نركزوا في الاشياء اللي تاخد منا، فهمتوا؟ اللي قاعد من بين، معقولة ما فيش خير توا؟ ترى قولولي، ترى قولولي، جاوبوني بصراحة، ما فيش خير توا؟ جاوب على نفسك، على نفسك، جاوب على نفسك، ما فيش خير؟ ابدأها بنفسك، ما تجاوبنيش على الناس، كل واحد يمثل نفسه في النهاية. ترى جاوبوني، قولولي هل في خير توا في نفسك انت ولا ما فيش؟ وخلوني من الناس، كل واحد يمثل نفسه. رفيف تقول فيه، رياض يقول فيه، ماهر يقول فيه، جرين تقول الخير فيا في من تربيتي وبيتيتي. اي والله، التربية في الأصل بداية من الأم والأب قبل المدرسة والجامعة، المتربي متربي تربية صح مستحيل يتغير. اي والله يا الطيب، ونوافقك صراحة. با دقيقة بس، توا آخر واحد يعلم ما جارك بعد ما تبرم في وطن العربي. اي والله يا حميد، اي والله. وعليكم السلام يا فوفا نورتي. تمام، الخير موجود ولا ينقطع أبدا. لا لا يقرين، لا قاعدة هيك اليوم. با أنا حابة نقول كلمة بهي. هل بيقولوا لي ملاك أنت قاعدة تقولي مثلا في كلام، ومرات الكلام هذا مش كامل، لأننا في النهاية نتكلم على حسب تجربة كل واحد فينا، لكن دائما نعيبه في الزمان. والله في ناس تعيب في الزمان، يصير معاها موقف، لا لا لا لا، الزمان، الزمان تغير، مش الناس، لا الزمان تغير، الوقت تغير. توا ريتي، انا اعطيكم حاجة، ابسط مثال، ابسط مثال، ريتوا الفساد المنتشر مثلا. لا لا، عادي عادي عادي، كل وقت ووقته، كل زمان وزمانه. لا لا لا لا لا لا لا، ليش ما تقولوش كل غلط بغلط؟ ليش ما تقولوش لا كل غلطة بورطة؟ ليش ما تقولوش هيك؟ ليش ما تقولوش لا الإنسان هو تمام؟ ليش ما تقولوش هيك؟ وعليكم السلام. الزمن نفس الزمن، الظروف تغيرت، صحيح قريب. إيش ما تغيرش؟ شنو ما تغيرش دون؟ وعليكم السلام الحاجة سهام، نورتي أنستي وأنستو جميعا. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، جمعتك مباركة سادة ملك، تسلم يا أخونا صبري، نورت والله. به في فقرة الثانية تقول مرات العيب فينا وإحنا اللي مش منتبهين. فوفا تقول الناس هي اللي تغيرت، الزمان نفسه يتغير، تتغير الظروف ونوايا الناس. مساء النور، كل وقت ووقته كلمة حق يراد بها باطل. ايه هذا اللي صاير. باهي مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، مرات العيب فينا واحنا مش مركزين في الشيء هذا، مرات نشكو من قلة الاهتمام، لكن احنا اللي نعطو في هل احنا نعطو في الاهتمام؟ ركزوا في الكلمة، كل حاجة بنعطيها لكم بطريقتها. مرات احنا نشكو من الاهتمام، من قلة الاهتمام، لكن هل احنا نعطو في الاهتمام؟ نقولوا مثلا خير الناس ما تسألش عليا، لكن هل احنا نسألوا؟ مثلا نقولوا خير ما عادش في وفاء وصدق، هل احنا اصلا اوفياء وصادقين؟ وهنا المشكلة الكبيرة، وهذه هي المشكلة الكبيرة،
نبي نا العالم كله يتغير، لكن احنا ما نبوش نغيروا أنفسنا. نبوا الناس تتغير، لكن احنا ما نبوش نبدو من أنفسنا. شفت العيب وين؟ فمرات العيب فينا مش في الناس، مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، واحنا ما عندناش الجرأة والشجاعة نعترفوا ان عندنا نقص. من الواجب علينا تهذيب أنفسنا وإصلاحها لما يحبه الله ويرضى. أي والله احنا تصرفاتنا هي اللي تغيرت فعلا فعلا فعلا. فاحنا علاش نقولوا نبوا الاحترام؟ مثلا نبي الاحترام من غير ما نحترم حد، كيف تجي هذه؟ كيف انت تبي الاحترام وانت مش محترم حد؟ كيف انت تبي الصدق وانت مش صادق مع نفسك؟ ها شفتوا كيف المرات العيب فينا، لكن الاسهل ان احنا نلومه ونحطه الزمن هو شماعة افعالنا، شماعة حتى افكارنا وتصرفاتنا كلامنا وكذا وكذا. لازم تكونوا صادقين مع انفسكم، تكونوا طيبين مع انفسكم، صادقين صادقين، خليكم صادقين فعلا. الشيء هذا كاتر، هلبة في كاتر، ضروري بالمثل، ضروري تقيس الموازين على بعضها. أكبر جهاد هو جهاد النفس حتى ترتقي مع الآخرين في زمن كثر فيه الفساد. نعم، نعيب زماننا والعيب فينا. فكيف احنا نطلبوا في شيء واحنا مش قد الشيء هذا؟ ترى فخلوكم صادقين مع انفسكم، ترى كيف احنا نطلبوا في شيء من الناس والناس مش عفوا واحنا ما نديروش فيه الشيء هذا؟ كيف نبوا الاحترام، كيف نبوا الاحترام واحنا مثلا مش محترمين؟ كيف نبوا الناس تكون صادقه معانا واحنا مش صادقين مع انفسنا؟ العائله، الام والاب هم الاساس، صحيح هذه الركيزه الاولى يا جرين، وهذه الاساس الاول. لو التربيه سليمه حتطلع التربيه سليمه، لو التربيه سيئه حيطلع الانسان سيء للاسف. الشر والخير موجود في كل وقت، لكن احنا نتغيره. الشر والخير موجود من وين ترى؟ انا اعطيكم قصه، مش قصه بس، هي من لما خلق آدم قبيل هابيل أبناءه، لما واحد منهم قتل الثاني على خطر شني، وانتم عارفين على خطر شني وعارفين القصة صح؟ بمعناها موجود الشر والخير من يوم ولدت الخليقة الأولى، من الخلقة الأولى. فيجيني إنسان يقول لي لا مش موجود، لا احنا كترت فيه، كترت فيه لأن الزمان ينتشر. وعلمهم الغراب هابيل وقابيل، وعلمهم الغراب صحيح، كيف يواري سوءة أخيه. فهمتوا؟ يعني الشر والخير موجود في كل القصص، في كل القصص، قصة آدم، قصة يوسف عفوا، قصة موسى عليه السلام، قصة محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه، كل الأنبياء صارت معهم هالشيء. فهل احنا كبشر هم أنبياء؟ أنبياء وعندهم رسالات وصار فيهم هيك، فكيف احنا كبشر ما نملكوا شيء إلا ان احنا موجودين في الدنيا للعبادة ونكونوا بأخلاق حميدة؟ كيف ان احنا توا نعيبوا في الزمان مثلا؟ كيف نقولوا مثلا لا ما فيش خير، لا ما فيش شر؟ من انت باش تقول الكلام هذا؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم موجود فيه كل شيء. فالمحاربة الخير والشر موجودة، وديما ديما الخير ينتصر حتى لو اكتر الفساد وانتشر الفساد والشر. اتأكدوا ان الخير باقي ولن يختفي، والناس الخيرة موجودة، والناس الطيبة موجودة، والناس الوفية موجودة، والناس الصادقة موجودة. غرحنا للأسف الفساد والشر بدي طاغي، وهو اللي منتشر بكثرة، بدنا معاش نفرزوا فيهم، معاش نعرفوا من اللي كويس ومني اللي مش كويس، مع احترامي لكم. وصلت المعلومة؟
وصلت المعلومة. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لليوم للتذكير فقط، العيب في الزمان أو العيب فينا ولا العيب فينا. خلوني نحكي لكم قصة فادية. خلينا نحكي لكم قصة. في راجل، مساء الخير ومساء النور لكل من التحق بنا. في راجل كان كل يوم يدم في الدنيا، يدم في الدنيا ويقول الدنيا خايبة والناس خايبة. في يوم من الأيام جاء طفل وسأله، قال له عمو لو عندك مراية متوسخة تنظف المراية ولا تغير وجهك؟ قوية هيا. قال عمو لو عندك المراية هادي متوسخة حشاكم، هل بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ سكت الراجل هذا، ما عرفش بيقول له، زعما يغير وجهه ولا ينظف المراية. المعنى من هالكلام هو إن المشكلة مرات تكون في نظرنا إحنا، في عيوننا إحنا، مش في العالم، في أفعالنا إحنا، مش في العالم، مش في الزمن، مش في الوقت. فشوفوا أنتم كيف الإنسان يقعد يدم يدم الحياة، يدم الظروف، يدم يدم يدم يدم، بينما هذه كلها ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. هل توى هذا الراجل اللي جاه طفل صغير وسأله قال لو أنت عندك مراية مش نظيفة بين بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ شيء مقنع صراحة. يعني هو في نظرنا احنا، في نظرنا احنا المشكلة هنا مش في العالم، مش في الناس، صدقوني ما مش في الناس. ليس كل ما نراه فسادا سببه الزمن، بل قد يكون سببه ضعف ضمير. الزمن محايد والوقت مجرد وعاء، والبشر بأفعالهم وخياراتهم من يصنع تفاصيل الحياة ويلونها. معلش يغير وجهه في سوق الحياة موجود يقدر. قوية، خطير السؤال والجواب منه فيه. ايه الجواب منه فيه؟ بي احنا كمجتمع، خلوني من الفرد في حد ذاته، احنا كمجتمع يأثر فينا، المجتمع يأثر فينا واحنا نأثروا فيه. المجتمع مش كيارة، مش شيء نكرة حشاكم، منفصل علينا احنا. المجتمع انا وانت وهي وهو، يعني احنا كنا مجتمع، كنا نمثلوا انفسنا في النهاية، نمثلوا مجتمع بالكامل. تحية كبيرة ليك من إذاعة مصرات المحلية 99.9، أهلا وسهلا. زياد يقول عيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. به، المجتمع زي ما قلت لكم ما هوش كيان، ما هوش مجرد شيء مليش قيمة. المجتمع هو أنت وإنتي وأنا وهو وهي، يعني كنا قاعدين نكملوا في بعض، كلنا نمثلوا أنفسنا ونمثلوا مجتمع بالكامل، صح؟ لما كل واحد فينا يقول شن بيفرق لو أنا غلطت، شوف الكلمة ها، نجيكم أنا نقولكم شن بيفرق لو أنا غلطت، بس شن بيفرق لو واحد منكم توا غلط؟ إحنا تبدأ الكارثة، وهنا يبدأ الانحدار للأسف. كذبة صغيرة ويش نورتي، كذبة صغيرة تصير عادة، ظلم بسيط يكبر، إهمال بسيط قاعد يدمر في مجتمع كامل، كذبة صغيرة تولي كبيرة للأسف وتولي عادة عندنا إحنا. ظلم بسيط، أنت ظلمت شخص، ممكن هالشي يكبر وتبدأ تظلم في الناس وينتشر بين المجتمع بالكامل ويصير فساد، صح؟ وبالمقابل لو شبحنا إحنا توا شنو الجانب السيء، بنشوفوا الجانب الإيجابي. لو إحنا بدينا بأنفسنا باش نغيروا مجتمع بالكامل، إصلاح الإنسان هو بداية إصلاح المجتمع، أتفق. بالمقابل لو أنا بديت بشيء وإنت بديت بشيء
وانت بدتي بشيء وكل حد فينا يسمع فيها حاليا بدا بنفسه. مثلا ابسط شيء، ابتسامة صغيرة شو بتاخذ منك؟ انك انت تبتسم في وجه اخيك، الابتسامة في وجه اخيك صدقة صح؟ بممكن الابتسامة هذه تغير يوم شخص، بهي ممكن كلمة طيبة لو تبداها بنفسك تجبر خاطر الآخرين. مرات موقف شجاع منك ينقذ إنسان، ولما ينقذ إنسان ينقذ إنسان آخر، وإنسان آخر ينتشر الخير، وبعدين ينتشر في مجتمع بالكامل. يعني التغيير من وين يبدأ؟ يبدأ من الفرد. التغيير يبدأ من الفرد، ما يبداش من مجتمع كامل. سامحوني، في هالبنات يقولك ما هو مجتمعنا هيكي، ما هو مجتمعنا بدي مثلا كذا وكذا وكذا، بنظرة سلبية محبطة. يا الله، نبدو احنا نلومه في المجتمع ونديرو شماعة. ليش ما نبدوش بأنفسنا، نشوفوا احنا عيوبنا شن قاعدة، شن اللي عندنا، ليش ما نصلحوش من أنفسنا وما نستنوش من المجتمع بالكامل؟ لو أنت بديت وأنا بديت وهي بدت وهو بدي، قسما بالله نأكد لكم إن الخير حينتشر، حتى لو كان في شر حيكون موجود ولكن بشكل بسيط. من زي توا الشر منتشر بكثرة، والخير اللي هو المفروض يكون موجود قاعد معالمة ما تبانش، معاش بدت واضحة، ولا كلامي غلط؟ بلك كلامي غلط وانتم اللي صح، بلك تفكير الناس هيك بالطريقة هذه هم الصح وانا اللي غلط. مرات انا غلط، يقولك جت علي، يقولك خليني نغلط، جت علي انا، انت مش واقفة على حد، هي خليني نخنب شنو ياهو احسن مني اللي يخنبوا، بخليني نظلم شنو احسن مني اللي يظلموا، بخليني ناخذ حقي شنو احسن مني اللي ياخذوا حقهم، بخليني نكسر خاطر بني ادم شنو احسن مني اللي كسروا خواطري، وهكذا لحد ما تبدا عندنا عاده. ولما تبدا عندنا عاده هنا المشكله وهنا الكارثه. والله هنا المشكلة وهنا الكارثة للأسف. لما احنا ما نبدوش من أنفسنا، لما احنا نديروا شماعة لكل شيء، على المجتمع، على الوقت، على الأشخاص، على الناس اللي حوالينا، تصدق ان في اللي يستمتع بكسر الخواطر؟ ايه نعرف هالشيء. أبسط شيء اللي يرموا أي شيء في الشارع، ايه يا رفيف، ايه على الأسف. ما العيب في الزمان، فالزمان لا يخذل أحدا، العيب حين تتبدل القلوب تضعف المبادئ ويقل الوفاء. إيه والله، هذا علاش نقول لكم. وفي اللي يرد السيئة وينسى الخير، هذا كاتر. بس احنا قاعدين للأسف الشديد نديره في الحاجة هذه ونقوله الزمان تغير، الناس تغيرت، معاش في طيبة، معاش في خير، معاش في وفاء، معاش في صدق، معاش في علاقات اجتماعية، معاش في جبر خواطر، معاش كل ما فيش. شن في توا تسأل تقول شن في توا؟ كاتر الفساد، كاتر الشر، كاتر الإشاعات، كاتر الكذب، كاتر الخيانة، كاتر. به بي علاش انت يا اخوي تشوف في الشيء بالحاجة هذه؟ ليش نظرتك سلبية؟ والله أنا نظرتي مش سلبية، أنا إنسان متفائل. ركزوا في الكلام اللي نقول فيها، أنا إنسان متفائل، نظرتي مش سلبية، أنا إنسان متفائل. لكن للأسف هذا الواقع، هذه الحياة، هذه الدنيا، هذا الزمن، هذا الوقت، هذه الناس. يا أخوي ليش ما تتفائلش خير وتبدأ بنفسك؟ والله أنا بادي الخير بنفسي، وشاد خيري وشري وفايت الناس، والحمد لله ما ندخلش في حد. للأسف الشديد هذا هو كلامهم، هذا هو مبرراتهم. أكيد مر عليكم الأشخاص هذه في حياتكم،
أكيد فيه، يبدو حاطين الشماعة لكل المواقف اللي تصير معه في الناس. أنا ما نجحتش بسبب الناس، أنا ما نجحتش لأن توا بدي بالواسطة كل شيء، أنا ما نجحتش لأن كذا وكذا، أنا ما وصلتش لأن كذا وكذا، لأن أغلبنا على أنفسنا الأمارة بالسوء. إيه؟ فهل تشبهوا فيها الحاجة هذه صح؟ ترى فكروا لي فيها. نسيت أكثر شيء، شني عطر؟ النفاق. لا النفاق هذا حكيت فيه عطر، قال الجمل مشبح واجه رقبته. إيه خطأ. باهي أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. صح، يدير لك يديك شماعة يعلق على أخطاء في حالة الفشل. في حالة الفشل تسمعوا غير المبررات، الوقت، المجتمع، ما نجحتش لأني نراه الناس حطتني في راسها، الناس تجري بجرتي، الناس مترقبتني، الناس كذا، الوقت صعب، الوقت ما يمشيش إلا للصحاح، وأنا مش عارف شني، وأنا كذا. ريتو وين النظرة السلبية؟ ريتو وين احنا كيف انتشر الموضوع؟ بدينا نشوف في كل الأمور في حياتنا بطريقة سلبية، بينما احنا كمؤمنين ومسلمين معروفة الشيء هذا، مفروض ان احنا هذه عبارة على امتحانات من الله سبحانه وتعالى، وهذه ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، وانت ما عليك الصبر والدعاء ان يغير الله القضاء اللي صاير لك والقدر اللي كاتبه لك الله سبحانه وتعالى، ما يتغيرش الا بالدعاء. فلهذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض ان احنا دائما نكون ناس ايجابيين، حتى لو كثرت الاشياء السلبيه حوالينا في محيطنا، احنا لازم نكون ايجابيين متوكلين على الله. غير هيك سامحوني، معناها العيب فينا احنا، العيب مش في الدنيا اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، العيب فينا احنا. احنا نعرف وش نختار، احنا الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي المخلوقات بالعقل، فاحنا لازم نتفكر ولازم نتدبر ولازم نشغل دماغاتنا في اشياء تفيدنا، مش اشياء تفسدنا وتغير اخلاقنا وتربيتنا واحترامنا لذاتنا واحترامنا لاهالينا واحترامنا لمجتمع كامل. فهمتوا؟ فهذا اكبر خطأ قاعد يصير في حياتنا، ان احنا نحتف في امورنا وحياتنا كلها على عاتق الحياة وعلى عاتق زمن. لهذا خلوكم ساعيين للخير، طالبين الخير مش طالبين الشر، ورد بالك تغلط، لان لو غلطت احنا نقول مثلا الانسان مش معصوم عن الخطأ، احنا قاعدين نغلط عادي ونتوب ونرجع لله سبحانه وتعالى، لكن حاولوا نكونوا حريصين، حاولوا ان احنا نصلحوا من سلوكياتنا ومن اخطائنا ومن تفكيرنا ومن كل شيء. صقر يقول العيب فينا وليس في الزمان، احنا اللي سمحنا اللي في المبادئ. ايه طالب لا يذاكر ثم يرسف فيقول هذا زمن لا ينجح فيه المجتهد، بينما السبب الحقيقي هو تقصيره. ريت يا نجيب، انت جبت مثال يا نجيب، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. قالك طالب ما يقراش طول السنة، ما يقراش، يجيك في آخر أسبوع في امتحانات ويقرأ، بعدين ينصدم من درجته في نهاية السنة، ينصدم من درجته. بقى العيب وين؟ العيب في اللي قراته المعلمة ولا الأستاذ ولا العيب في المدرسة ولا العيب اللي في لجنة الامتحانات ولا العيب وين بالضبط؟ العيب في هو، لأنه هو ما استغلش تفكيره في قرايته واجتهاده في قرايته. لو قريه أنا متأكدة حيوصل لمعدل يستحقه. لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. الاجتهاد مربوط بك انت، ومربوط بنصيبك وبالسعي منك انت وبقرايتك وبعلمك وباخلاقك وبتربيتك. فانت اللي قاعد تدير فيه هذا كله في كوم، وبعدين ما تجيش تقول لا انا ما جبتش درجه كويسه. لا، لكل مجتهد نصيب،
كل شخص في الحياة اللي يجتهد حيلقى النتيجة، واللي يدير خير حيحصد خير، واللي دار شر حيلقى الشر، وهكذا. الدنيا دوارة وما هيش واقفة على حد. لهذا أنت فكر في نفسك أو فكري في نفسك، اجتهدي واجتهد، ومطلوب منك دائما السعي والابتعاد عن المحيط السلبي اللي قاعد يهدم ويكسر وينتقد. أي شخص جاك في حياتك في يوم من الأيام وكسر كل شيء، حاول إنك ما تسمع لاش سايرة، ما تغلطش فيه لكن ما تسمع لاش، استمر باش نقدر نغيره نظرة الحياة من نظرة سلبية إلى نظرة إيجابية. الحياة مش متوقفة على شخص معين أبدا، درت الخير تلقاه يوم غضوة فعلا. هذه قلتها فيما سبق يا الأصيل، رأي النبي امرأة متزينة على جانب الطريق فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها. بالله في الخاص دقيقة، بس دقيقة، هذه نفكر فيها فيما سبق من الأشياء اللي شدتني فعلا. أنا حنحكيها لكم بهي في ليلة الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج أنا حنحكي لكم القصة كلها بهي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة متزينة على جانب الطريق فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها ما تبعته أمتك إلا قليلا. يعني خلال ليلة الإسراء والمعراج من الرسول عليه الصلاة والسلام سافر لسابع سماء، صح؟ كلكم تعرفوا القصة هذه صح؟ فيش حد غافل عليه. إن بدأت قصة الإسراء أو عفوا ليلة الإسراء والمعراج، الإسراء من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البرق، ثم صلى بالأنبياء إماما عرج به إلى السماوات فالتقى بالأنبياء آدم عليه السلام في السماء الأولى، عيسى ويحيى عليهما السلام في الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى عليه السلام في السادسة، وإبراهيم عليه السلام. إبراهيم يعني قداش معز علي، يعني كل الأنبياء نحب نقرأ لهم ونتعلم منهم، بس إبراهيم عليه السلام شيء آخر. إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مستندا إلى بيت المعمور رأى سدرة المنتهى، وهو موضع عظيم لا يعلم على حقيقته إلا الله. طبعا رأى من نعيم الجنة ما لا عين رأت، ورأى أيضا مشاهد من العذاب، ومنها قوما يأكلون الربا يعذبون، وآخرون تقرض شفاههم بمقاريض من النار وهم خطباء الفتنة. ركزوا في الكلمة، خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم. ركزوا في الكلمة اللي نقولها، راهو الكلام هذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض نعرف الشيء هذا. من شاف الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في الجنة ما لا رأت عينه، مش حد قدر يشوف الشيء هذا. رأى أيضا العذاب، مشاهد العذاب، قوما يأكلون الربا الربا اللي منتشر بين الناس يا جماعة الخير، الربا للأسف الشديد منتشر بين الناس. فرأى قوما يأكلون الربا يعذبون،
وآخرين قوما آخرين تقرض شفاههم بمقاريض من النار، وهم منهم من هادم الناس، هم خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم، ونساء ورجالا يعذبون بسبب ذنوب ارتكبوها في الدنيا. وفي هذه الليلة فرض الله على المسلمين 50 صلاة ثم خففت إلى 5 بعد مراجعة موسى عليه السلام. ليلة الليلة العظيمة هذه، الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج، هذا المفروض ناخده منها احنا عبرة، مفروض ناخده منها عبرة. الناس اللي تنشر في الفتنة والناس اللي تؤمر بالخير وهي ناسية أنفسها، لازم الواحد يبدأ بنفسه. لما انت تبي تنصح الناس أبدأ بنفسك، لما انت تبي تكون محضر خير كون خير تكون الشر، لما تبي تجبر الخير وتجبر عفوا الخاطر أجبر الخاطر، خليك من الناس الجبارين الخواطر في الدنيا. هتشوف الله سبحانه وتعالى كيف يبعد عليك ناس ويدخل لك ناس في حياتك عوض بالنسبة لك. فأي شيء تديره في الدنيا محفوظ، وأي شيء تديره في الدنيا سواء حاجة بسيطة صغيرة ولا كبيرة مسجلة عند الله سبحانه وتعالى، فأعرف شن اللي قاعد تدير فيه وأبدأ بنفسك. لهذا ردوا بالكم تحطوا العيب في الزمان ولا في الوقت، العيب في نحن، العيب في نحن مش العيب في الزمان. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

كبسوا بالله عليكم هاي وفقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مستمعينا الكرام. به الفقرة الرابعة، الفقرة الرابعة، وسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل والطريقة الأسهل. بما أن احنا في مواقع التواصل الاجتماعي وكل واحد يمثل في نفسه في النهاية، حتى لو كان اسمه وهمي مش اسمه الحقيقي، ولكن كل واحد يمثل في نفسه رأى. فوسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل، اليوم أصبحت السوشيال ميديا وخلت اللوم أسهل من قبل. نشوفه في حياة الناس من برا، نشوفه في الظاهر من برا، ونقول الدنيا ظالمة، الدنيا ظالمة، وعليكم السلام. لكن اللي نشوفوه مش كامل وما هيش الحقيقة. مش كل ضحكة تعني السعادة، ومش كل نجاح جيب الساهل، ومش كل صورة جميلة وراها راحة والإنسان مرتاح راه. فعلا رد بالك تقارن واقعك بلقطة من حياة شخص آخر، ورد بالك تفكر إن الإنسان اللي قاعد في السوشيال ميديا راهو إنسان مرتاح، وما هيش الحقيقة. لأن كل واحد فينا عنده مشاكل وعنده هموم وعنده ضائقة بأي كان وأي الأشكال، فمش كل شيء تشوفه معناها حق. لا، فاحنا شنو بدينا في السوشيال ميديا للأسف، خلتنا ان احنا نلومه ونحطه المواضيع كلها سهلة جدا، ونشوفه في حياة الناس من برا، ونشوفه في الظاهر الخارجي والمنظر الخارجي. لقينا انسان لابس كويس، انسان لابسه كويس، انسان راكب في سيارة، عايش في حوش كبير واسع، وهكذا. انت عارف شن صاير من وراك. نقعد نلومه في الدنيا، علاش الدنيا واقفة معاه، علاش الإنسانة هادي الناس يحبوها، أو علاش الإنسان هذا ربي فتح له رزق، علاش وعلاش وعلاش، علاش الدنيا ظالمة، علاش الدنيا عاطية للإنسان هذا ومش عاطيتني أنا، علاش هو عنده سيارة أحسن مني، علاش الدنيا ظلمتني، علاش المواقف ظلموني، علاش وعلاش وعلاش وعلاش. لكن اللي قاعدين نشوفه فيه ما هوش حقيقة. هو باش حصل السيارة اللي فيها نقول احنا مخلصها بمبالغ كذا وكذا، مرات حصلها بتعب ليل نهار يشتغل، وما بداش طول خدها سيارة كذا، مرات اخدها السيارة في البداية رابش، وبعدين غير وبعدين غير وبعدين غير وغير وغير، وبعدين حصل السيارة اللي تشبهه فيها توه. ممكن هو كان ساكن في الإيجار، كان 8 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة عايش في الإيجار، فقعد يبني بشوية بشوية، يخدم ليل نهار بش يبني بش كون نفسه، بش شفتوه في الحوش اللي انتم حاسدين فيه، بيشفتوا البنت هذه مثلا إنسانة ناجحة ولا محترمة. خير هالبنت الناجحة والمحترمة، هي ممكن راه قاعدة تتظاهر قدام الناس ان هي محترمة وناجحة، هي قاعدة تمثل على الناس. ليش؟ قول ربي يزيده، ان شاء الله ربي يهديه، ان شاء الله ربي يعطينا زي ما اعطاه. فمش كل، مش كل نجاح توصل له بنت ولا ولد ساهرة. خليني توه من الفساد اللي منتشر، خلوني من الأشياء السلبية، أنا نتكلم على الناس الإيجابية. الإنسان الناجح الحقيقي، مش الإنسان الناجح المزيف، الحقيقي اللي نجح بتعبه باجتهاده في خدمته في قرايته بأخلاقه بتربيته، أهما الناس اللي نتكلم عليهم، ما نتكلمش على النوع الآخر لأن ما يهمنيش الموضوع الآخر. مش كل صورة تشبحوها في السوشيال ميديا صورة جميلة مكان جميل معناها هذا عايش في رفاهية، لا لا لا لا لا لا، مرات هذا مش مرتاحين. ف
فرد بالك تقارنوا، رد بالكم تقارنوا واقعكم بواقع إنسان تاني، رد بالكم تقارنوا نجاحكم بنجاح غيركم. كل واحد ربي خلاه يمشي في طريق وطريق بروحه، كل واحد ربي وزع له، الله سبحانه وتعالى وزع رزقه على كامل البشر لكل قدر قدره. تبي ربي يفتح عليك خلاص ادعي له، تبي ربي يرزقك ادعي له، تبي ربي ينجحك ادعي له، هو الملجأ، هو الوحيد، هو اللي حيعطيك. الناس مش حتعطيك، الناس اليوم تشكرك قدوة تدمك، الناس اليوم يوقفوا معاك قدوة ضدك، وهكذا. فالوحيد اللي قاعد معاك هو الله سبحانه وتعالى. ادعي له، اطلب منه، وما تقارنش غيرك، ما تقارنش غيرك ولا تقارن نفسك به. كل واحد عايش حياته بنفسه، كلنا عايشين حياتنا بنفسه، ما نشبهوش بعض ومستحيل نشبه بعض. لهذا حياتي مش زي حياتك، ولا حياتك مش زي حياتها، وهكذا. كل واحد عايش حياته وهو يقدر يختار شنو يحب. كل دعوة تدعيها في ظهر الغيب ملائكة تقول لك بالمثل، ايه والله يا فادي. وعليكم السلام. لا تقول فلان خيره أكثر، كل واحد وخيره من رب. أرض بما قسم الله لك، أرض بما قسم الله لك، يكون لك قلبك مرتاح. ايه والله، جزاك الله خير الجزاء، بارك الله في علمك وعملك، وجعل كل كلمة شرف ميزان حسناتك، لم يلها قبول واحترام أكبر. شكرا، بارك الله فيك يا أخونا سراج، تحياتي لكم كلكم. فبالله عليكم، مواقع التواصل الاجتماعي ما هاش تقارنوا أنفسكم بحياة غيركم. أبدأ بنفسك، أبدأ بنفسك. هذا علاش العيب فينا، را مش العيب في الزمارة، العيب مش في تطور التكنولوجيا، العيب في الاستعمال. العيب لما احنا نتربوا مثلا على حسد وحقد، نحقدوا غيرنا ونحسدوا على غيرنا ونبوا كل شيء لينا وكل لا لا لا لا، العيب فينا هنا مش العيب في الزمارة، العيب في تربيتنا، العيب في مالينا. لهذا أبدأ بنفسك، تمنى الخير لنفسك ولغيرك، وتمنى الخير لغيرك باش ربي يعطيك على قياس نيتك، على قياس دعائك، على قياس ما انت تتمنى الخير لغيرك والنجاح لغيرك. فنصيحة لكل إنسان يسمع فينا توا، نصيحة بالله عليكم. باه أنا جد قلت لكم السوشيال ميديا وحكيت لكم إن العيب فينا مش في الزمان، باه إحنا كيف نصلحه في أنفسنا؟ كلكم حتعرفوا، كلكم مش غبيان فيكم الموضوع، وكلكم تعرفوا تصلحوا من نفسكم، بس فيه اللي بدأ وفيه اللي قاعد مأجل الخطوة ليوم تاني لسنة جاية، وهكذا. باه إحنا كيف نصلحوا أنفسنا؟ كيف نكونوا ناس بادية من أنفسها؟ أول خطوة لازم تعترف، لازم تعترف لنفسك، تسأل نفسك. ديما أبدأ بنفسك، ما تبداش بغيرك، ما تركزش في حياة غيرك، ما تتدخلش في خصوصية غيرك وحياة غيرك. يا جماعة الخير، كل ما انت تدخل في حياة غيرك كل ما انت تتعب نفسيا. لهذا أبدأ بنفسك، شوف نفسك وقيس مقياس لنفسك، وقيس نجاحاتك على نفسك بين شخصيتك الأولى وشخصيتك الجديدة عبر السنوات. فديما أبدأ بنفسك واعترف لنفسك وواجه نفسك. هل أنا سبب في ألم أحد؟ هل أنا ظلمت حد بكلمة في يوم من الأيام؟ هل أنا قصرت مع عائلتي في يوم من الأيام؟ هل أنا الشخص اللي نحب نتعامل معاه؟ أسئلة صعبة لكن ضرورية باش إنك أنت تواجه نفسك، باش تكون صريح مع نفسك وواضح مع نفسك. لازم، لأن الإصلاح يبدأ دائما من الداخل، يبدأ الإصلاح من هنا ويتجه هنا ويتجه هنا، وهكذا. ربي في كتابه الكريم يقول شني، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. شفتوا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم،
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. آية واضحة، الآية واضحة ومعناها واضح. معناها التغيير يبدأ من نفسك، يبدأ منك أنت، بعدين يتجه إلى مجتمع بالكامل. أما نبدو بمجتمع كامل وننسى أنفسنا؟ لا. نشوف عيوب الناس وما نشوفوش عيبنا؟ لا. سامحوني أنا مش حنوافقكمك، لأن احنا قاعدين مركزين في حياة الآخرين مش مركزين في حياتنا. احنا مركزين على الناس مش مركزين في أنفسنا وأغلاطنا والأشياء اللي لازم نصلحوها. نبدوها من أنفسنا، أبدأ بنفسك. ما جيش تقولي نبدأ بنفسي وانا داك خشمي في حياة الناس، هذه غير صحيح الموضوع. هيك يبدأ موضوع آخر. لهذا الإصلاح دائما يبدأ منك ويبدأ مني ويبدأ منها ويبدأ منهم، من الفرد إلى الجماعة إلى المجتمع. فرد، جماعة، مجتمع. أنت لما تكون بادي بنفسك تأثر على غيرك، تأثر على المحيط اللي يخصك. باقي المحيط اللي يخصك شني؟ بعدين بيأثروا على اللي يخصوهم، وبعدين لما يخصوهم هادو، لين يولي الموضوع منتشر بشكل إيجابي على مجتمع بالكامل. لهذا أبدوا الإصلاح دائما بأنفسكم، وأسألوا دائما أنفسكم باش تعرفوا تصلحوا أنفسكم يا جماعة الخير. اعترف لنفسك إن في يوم أنت ظلمت حد بكلمة، اعترف إنك في يوم إنك أنت كذبت على شخص في حياتك، اعترف إنك أنت إنسان مقصر في حق نفسك وفي حق غيرك، واعترف إنك أنت إنسان مش كامل، لكن لازم تكون إنسان مصلح وتصلح من نفسك، مش في حياة الآخرين، لا، في حياتك. ما تتدخلش في حياة الآخرين، لا في خصوصياتهم ولا في علاقتهم تجاه الله سبحانه وتعالى، ولا ليك أي دخل في الحاجة تحية. أبدأ بنفسك. وعليكم السلام، لأهلا، أهلا وسهلا، نورت. فالتغيير يبدأ منك أنت، ويبدأ مني نا، ويبدأ من كل را، لقوله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدائما التغيير يبدأ منك. احنا كمؤمنين ومسلمين لازم انك انت تبدأ الإصلاح من نفسك وتغير نفسك. تستناش تغيير المجتمع ولا تغيير الموقف ولا تغيير الأشخاص ولا تغيير وضع البلاد ولا ولا ولا ولا ولا، هذه كلها مبررات، وهذه شماعة نحطوا فيها احنا باش نحتفوا فشلنا والنكدم تاعنا وكوادر اللي نقول احنا الأشياء اللي تصير في حياتنا عليه مجتمع بالكامل. من السهل انك انت، من السهل لوم العالم، والصعب إصلاح الناس. الزمان لا يفسد الناس، الناس هم من يفسدون الزمان. لا تنتظر عالما أفضل وأنت لا تحاول أن تكون أفضل. لهذا الزمان لا يفسد الناس، الناس هم اللي يفسدوا في الزمان. كلام صحيح ولا لا؟ ما تنتظروش ان العالم يتغير للافضل او حياه بلادنا تكون افضل وانت ما تبيش تحاول انك تكون افضل، ما تبيش تحاول انك تكون احسن. شفتوا كيف؟ بعدين نفتح الخط للكل.

هل يوجد أمل؟ طبيعة البشر مفروض تجاوبوا طول على السؤال بدون تفكير. هل يوجد أمل؟ الأمل في الله، الأمل دائما موجود. الإجابة واضحة وصريحة، أكيد في أمل، والأمل دائما موجود، والخير دائما موجود. طول ما في ناس تخاف ربي في أمل، طول ما في أم تدعي لولدها وبنتها بالخير في أمل، طول ما في شخص يجبر خاطر غيره في أمل. الخير ما ماتش، ممكن إنه هو انقل لكن ما اختفاش. فرد بالك تكون جزء من المشكلة، كن جزءا من الحل، دور دائما الحل. طول ما انت تخاف ربي، ركزوا في كلامي، مش يجيني واحد يقول لي لا كذا، الكلمات دي كايل معروفة علينا. طول ما في ناس تخاف ربي ومتوكلة على ربي ومسلمة أمرها لله وملفها لله، طول ما في أمل في الحياة هذه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الخير في أمتي حتى قيام الساعة. أي والله المرعب يقول دائما الأمل موجود ما دام تخاف الله. أهي طول ما في أم تدعي لبنتها وولدها بالإصلاح والخير والحلال، كل ما في أمل. طول ما في شخص قاعد يمشي في الأرض ويجبر في خاطر الآخرين حتى ولو كان بكلمة بفعل بتصرف، في أمل. طول ما أنت تجبر في خواطر الناس وبمساعدة وبكلمة طيبة، والله لا في أمل، والله في أمل في الحياة، والخير والله ما مات، والله الخير موجود وحيبقى موجود لقيام الساعة ولنهاية الدنيا وزوال الدنيا، حيكون دائما موجود الخير وعمره ما يختفي، والخير في النهاية دائما ينتصر على الشر. فردوا بالكم تكونوا جزء من المشكلة، ردوا بالكم تتفاقموا المشاكل، لا، ديما دوروا على الحلول، كونوا دائما جزءا من الحل، كونوا دائما جزء من الإصلاح في أنفسكم وفي غيركم، كونوا دائما جبارين خواطر، كونوا دائما الناس اللي تخاف ربي قولا وفعلا، قولا وفعلا. خلوكم من الناس اللي دائما تدعو لأنفسكم ولغيركم، سواء تعرفهم ولا ما تعرفهمش، تدعي لهم بالهداية، تدعي لهم بالنجاح، تدعي لهم بالصحة، تدعي لهم بالرزق الحلال. أكيد الخير موجود، بس أحيانا يكون تعب الإنسان الطيب يمتحنه الله. ما هو المرعب، نقول لك على حاجة، الإنسان الطيب دائما في الدنيا هذه تعب وشاقي، ويكسروا للناس خاطرة ويتعب من كل شيء، لكن جزاء عند الله عظيم. راه كل ما كنت طيب أحمد ربك أنك أنت إنسان طيب وما تتمناش الشر لغيرك. كون أنت الإنسان الطيب اللي تتمنى الخير ليك ولغيرك، لكن أنا كلا بنجيب ونقول لك الخير ما فيش وأنا مش حنكون إنسانة طيبة، لا، الإنسان اللي هذا طبعه مش حيتغير، حتى لو قسى وجرب إنه هو يقسى حيقسى لفترة معينة، لكن يرجع لأصله، يرجع لطيبته، يرجع لتربيته وأخلاقه. فردوا بالكم يجي حد يقول لي لا أنا الطيبة مش موجودة، الطيبة موجودة. لو أنت تربيت على طيبة، لو أمك وبوك علموك على الطيبة هذه، لو أنت اكتسبت هل الطيبة هذه. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لهذا أي حد بيجي يقول لي ما فيش طيبة أو ما فيش خير أو كذا، أعرف إن هو من داخله مش مؤمن بالشيء هذا، أعرف إن من داخله فقد الأمل وفقد ثقته بالله سبحانه وتعالى. أقسم بالله العظيم من كثر ظلم الناس كرهت نكون طيب. يا مرعب، هذا هو اللي بيوصلوه الناس، هذا هو اللي بيوصلوه.

0: صورة. كيف ترى؟ يبي يوصلوك انك انت تتغير، يبي يوصلوك انك انت تنحدر معاهم على نفس الطريق، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص قاسي، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص اناني، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص يعني نقولك احنا بمعنى دير حتى في الفواحش، حشاك وحشا قدرك وحشا الناس المستمعة. فالناس شن تبي منك؟ بدل ما هي تصلح من أنفسها تبيك تنحدر معاها في الغلط. فبدل أنت ما تنحدر في الغلط هذا، خليك على نفس طبعك. كل ما كنت أنت طيب، كل ما كنت أنت كويس، كل ما كنت أنت كذا وكذا وكذا، كل ما الله سبحانه وتعالى يبعدهم عليك ويجيب لك ناس طيبة. فهمتني؟ إلا غالب الناس عنده قدرة تحمل، لا يستطيع يتحمل أكثر. إيه إيه عارفة عارفة، إحنا كلنا طاقات معينة وأغلبنا عندنا قدرة تحمل، يعني إحنا في النهاية بشر، بشر مش معصومين عن الخطأ وما نغلطوش، لا لا بالعكس نغلطو. لهذا طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي في عيونها، كل ما في أمل في الحياة ودي ما في خير، والعيب فينا مش في الحياة. طول ما في أم تدعي وبو يدعي لبنته وولده، في أمل في الحياة. طول ما في شخص يجبر في خواطر الناس ويساعد في الناس ويتكفل بحياة ناس، كل ما في أمل. ركز لي في الكلام يا مرعب. وعليكم السلام، تيسير نورت. فأهلا وسهلا لكل من التحق بنا، سواء كان على الأثير راديو السرايا 99.3 وللناس المتواجدة معنا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم. حنفتح الخط بإذن الله توا بهي على 091-092-159-99 092-159-99. ملاحظة مهمة، وياريت ياريت ملاحظة مهمة للناس اللي حابة تتصل بيها وتكون موجودة معنا في الحلقة اليوم. بالله عليكم أول ما تتصلوا نقصوا الصوت اللي جنبكم، سواء كان راديو سواء كان. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجمعتكم مباركة أنت كل المستمعين. راديو بنسميه راديو السلام، هذا هني دوك من يلي.
0: يا مرحبا بيك، يا مرحبا بيك، نورت. جمعة مباركة علينا وعليك يا رب العالمين، تفضل.
1: وبنحيي أخوي هاني بايل وميردو كل المستمعين، وبنت ليبيا وكل اللي بيات الطيبات القليينات ما شاء الله عليهم، كل جمعتكم مباركة
0: إن شاء الله علينا وعليك يا أخي. تفضل. أي تفضل موضوع الحلقة.
1: هذه الحكمة اللي قلتها بتاع العيل الصغير اللي جلل من الحاج الكبير ولا الشباني،
0: ايه
1: شافها في الماء قال له بتغير وجهك، والله هي المشكلة وجهها ممكن يغسل لكن قلب القلب الجوهرة، الجوهرة يا ناجي هل تقدر تغيرها؟ الدنيا هي هي، الزمان هو هو، نفوسنا هي اللي تغيرت، العلم فينا حنين، السم السوزك من الشرق وتطيح في الغرب.
0: صح صح،
1: نظف قلبك، سوي ضميرك، ما تكذبش، ما تفتنش، صلي صح. ونقول حتى على نفسي من صلاة الفجر وانطلق في الخمس صلوات، وصفي نيتك مع الناس، صفي نيتك مع رب العالمين يسمع فيك مرة صح، تهجي مع المباركة وجمعة كل المسلمين يا أختي ملاك.
0: الله
1: العيب فينا احني،
0: اي والله
1: المشاكل مننا احني، احني اعطانا ربي عقل جوهرة خط سير، ورانا وهدينانا وهدانا للجيد طريق الخير وطريق الشر، تبي تمشي للجهة الفلانية ولا تمشي للجامع يا ناجي يا مدروب الشيرة،
0: حشاك وحشاك
1: انت، اعطاك ربي عقل وراه خذ في علمك يا ناجي، راه وكان ما غيرتش نفسك تقعد ليوم القيامة لين ياخذ ربي امانتك، تقعد تطلق بيض لان عندك عقل. علاش يوم عذاب؟ علاش يوم قيامة المسلمين المؤمنين اعطانا عقل، اعطانا صح، ورانا الخطأ من الصح،
0: اي والله
1: ورانا كيف نمشي في الدنيا الثانية هي واللي تنهي عصر على الفحشاء والمنكر. الصلاة الصلاة كل من يصلي تنهي على الفحشاء والمنكر.
0: أي والله
1: حتى الصلاة من تكون خاشعة لرب العالمين مش للمدير وللوزير ولرئيس الدولة، لا، لرب العالمين، حتى يوم الجمعة تمشي الخيافة صح وروايح
0: صحيح صحيح
1: وخشوع على الله، تمشي نظيف طاهر مسك. خمس مرات نطهروا في روحنا، وبدات يوم الجمعة، بدات فجر يوم الجمعة، ونقولها حتى على نفسي يا مسلمين اللي تخاف الله، راحوا العب فينا حني مثل الزمان، الزمان زي ما هو، فيها أربع فصول، في شرق، في الغرب، طبيعة زي ما هي، لكن حني تغيرنا، غلبتنا الدنيا بمشاكلها.
0: صحيح والله، صحيح يكون ناش
1: غني فقير مريض صحيح كلها الهم سوا.
0: اي أيوة والله،
1: بارك الله فيك.
0: والله صح عليك، صح عليك يا ناجي، بارك الله فيك، بارك الله فيك على كلامك الطيب يا ناجي، الله يعزك ويحفظك يا رب العالمين. في كلام تقريبا صح، كلام نقوله خلينا نذكر بس برقم الهاتف 092 150 59 99 092 150 59 99 فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمه. السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا مبارك.
0: تفضل.
1: يعني من عندي وصيه بنقولها للشباب اللي متواجدين في التواصل الاجتماعي، ان يحافظوا على دينهم وعلى صلاه وصلة الرحم. هذه وصيه بعجاله، ان في اكيد في مكالمات ثانيه، وان شاء الله ربي يفتح عليك استاذ ملاك ومن تقدم لتقدم ان شاء الله.
0: تسلم.
1: السلام عليكم. بعجاله تكلمت
0: وبس. الله يعزك. شكرا شكرا، وانا فرحانه جدا انك اتصلت بنا. شكرا، بارك الله فيك. مختصرا مفيد. اهلا، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نقص لي الصوت اللي جنبك بس. وعليكم السلام.
2: هكي واضح، وهكي ما فيش ارتداد في الصوت
0: أبدا. تفضل. هاي
2: تمامك كويس.
0: تفضل.
2: تحياتي لك سيدة ملاك وللأستاذ اللي استقبلني ولكل من يسمع فيها.
0: أهلا وسهلا.
2: وطبعا نرسل التحية لكل من معاول الخير وأهل الخير، ابتداء من سعاد المصري إلى آخر واحد يدير في معروف إن شاء الله يحول حتى طرف كغط من الطريق يعني. فتحية ليه من الأعماق وربي يبارك. يعني طبعا ما عنديش علم على الموضوع، لكن نبي ندير ملاحظات للراديو في ذاتها. أول شيء نشكرهم لأنهم مرة يفتشوا في الأرشيف ويجيبوا برامج، وآخرها برنامج للشيخ طيب النعاس بارك الله فيهم. هذه مشكورين. الحاجة الثانية، راهو عندكم واحد من الخطوط ما نعرفش عندك بيه علم، عندك بيه علم ما عادش يشتغل، هذا اللي
0: في
2: 91 نفس الرقم يعني. هذا
0: باين
2: يبي كرت معنا، يبي تعباية، لأن لما يقول
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، احنا لاغينا مرة واحدة لأن صوته مش واضح صراحة. هذا على شيء
2: الصوت مش واضح يعني، ما عادش يؤدي فعالية
0: بالضبط. هذا هو بس.
2: لا هذا أنا من باب اللي حافة. حاجة ثانية، أنا بنركز بنقول الملاحظة ثانية للراديو، لما تعودوا البرامج المباشرة زي برنامج الأستاذة تو اللي معانا وما في حكمة، ماذا بكم تديروا التنبيه أن إعادة هذه لولا، وكانت حاولوا تشطبوا لما مقطع اللي تذكر فيه هي في الأرقام، سواء حضرتك والله حتى ثاني اللي فات عامل مع الجمهور، باش الناس ما يصير لهاش لخبطة واحد يحسبها مباشرة. هذه حاجة. حاجة ثانية، أنت في برامجك إذا كان قدرتي كل مرة زي مرة جبتي لنا الأستاذة الشرقوية هذه اللي لقبها الزوي ولا شنو لقبها، جيبي الناس المختصة في الجانب النفسي في الجانب الاجتماعي اللي يعالج لنا الظواهر الاجتماعية، زي مثلا الدكتورة فوسن حنيش، الدكتورة حنان، مش عارف مني، الناس المتخصصة في الجانب هذا. وزي الجمعة يا ريت كان لقيتي واحدة من الواعظات الداعيات تجيبها، على الأقل تكون الرسالة موجهة للجميع، لكن الأكثر أنها تكون موجهة للمرأة، لأن المرأة هي الأساس رأي في كل شيء، نبو ما نبوش هي أساس كل شيء. لأن لما نجهزوا بنتنا كويس ونجهزوا أمنا كويس وزوجها تكون صالحة، حتى اللي مش صالح يولي صالح أوتوماتيكيا يعني بشكل طبيعي. فسامحيني أنا أقول زي الأستاذ اللي قبلي، ما نبيش نطول عليك وممكن نكون حتى أزعجتك أو أزعجتك.
0: لا لا لا. عليكم. مرحبتين بك. شكرا، بارك الله فيك. دقيقة بس، دقيقة. بخصوص إعادة البرنامج، عاطين لو عندكم صفحة على الفيسبوك يعني مكتوب في كل حلقة إنه يعاد كذا وكذا والساعة كذا وكذا، أنا حنوه عليها بهي. بالنسبة لإعادة الحلقة بأننا نحن نطفوها من ناحية الأرقام وأن هي مباشر، إن شاء الله حيتم دراسة الموضوع وحنعطي الموضوع للإدارة وإن شاء الله خير بإذن الله. بالنسبة لملاحظاتك على عيننا وراسنا، ومرحبتين بيك، وياريت حيكون عندنا ضيوف إن شاء الله. بالنسبة لأستاذة زينب الزوي، عندها برنامج خاص بها، حتى هو يبث على راديو السرايا تقريبا حلقتين في الأسبوع أو حلقة في الأسبوع، ومختصة بالجانب النفسي والعلاقات الأسرية والزوجية وإلى ما ذلك. فإحنا حنستضيفوها في كم حلقة بإذن الله. شكرا على الملاحظات. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شير أختي ملك، شنهاكم، جمعكم مباركة إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب، علينا وعليك.
3: نقدم لك تحية في مناسبة الجمعة إن شاء الله، جمعة خير عليكم، ونحيوا لنورس وبنت القربولي وبنت ليبيا نقولها بارك الله فيك، وعمي عبد الله نقولها إن شاء الله ولادك يروح لك سالم غانم يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
3: بالكلام اللي كنت تقولي فيه تو هما اللي قال انا جي معاش بنزيد عليه الا كلمتين بس. احنا مغمضين عيوننا اللي نبغوا نشوفوه اللي ما نبغوش نشوفوه ما نبغوش نشوفوه.
0: اي والله اي والله.
3: والنقطة الثانية القناعة كانت لا يفنى يفتي ملاك. اللي يشبه فوق يتعب. اللي يشبه فوق يتعب. القناعة ربي خالقها كانت. والناس دولة قالت عليك أسف راشك مت رجليك. مش الناس حدار سيارة لا كيف دارها وكيف لا منقول ربي يزيده وربي يبارك له في رزقه ويعطيني ما أعطاه بس لأن لا والشمس قاعدة تزرق في مكان هذا وإحنا اللي متغيرين أختي ملاك مش الوضع. الدنيا قاعدة تبكي كما هي إحنا البشر شرفينا الطمع وشرفينا الجشع وكل ما عادش نتمنى لبعضنا الخير كل واحد يبي البحر لريحه.
0: اي والله اي والله.
3: لا بالعكس اللي ربي يعطيه ربي يبارك له واللي ما عطاش ربي يعطيه ان شاء الله ونفتح عيوننا اكثر انشدوا انسان ديننا ركضوا على الصلاه والدعي والدين رزق الدنيا ثاني راح زي اللي عنده ملايين زي اللي عنده الوف اللي بيمشي بيخليه.
0: صحيح صحيح صحيح.
3: وجمعتكم مبارك.
0: تسلم تسلم تسلم الله يعزك. تسلم شكرا يا احمد بارك الله فيك. دقيقه يلا اعطيني المكالمه بعد هيا. السلام عليكم.
4: عليكم السلام عليك ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا نورس.
4: نحيي احمد اللي كان قبلي شكرا نقول على التحيه. نحيي كل المستمعين. ملاك ان شاء الله جمعتكم مباركه ويومكم سعيد. احنا العيب اللي فينا احنا نعيبه في الزمان والعيب فينا
0: هما
4: احنا اللي مسلمين ونصلي ونحضر في خطبات الجمعه ونقرا في القران احنا اللي تغيرنا احنا اللي جبنا السموم باش نقتلوا اهلنا احنا اللي قتلنا بعضنا احنا اللي درنا الاخطاء ما دركاش الدنيا يا ملاك عرفتي أبها من البوبيد اللي جايبيننا يبوا يبيدوا بيه الشعب الليبي شن درت الدنيا هذه ما داروا أفراد احنا درنا عرفتي وين الضمير وين الإنسانية وين الوفاء وين خوك المسلم اللي انت جايب له موبيد تبي تحطه له في الخضرة تبي تقتله يعني لوين نبوا نمشوا وين انت اللي طافي علي الضي من الساعة 3 لحد توا قريب الساعة 6:30 يعني وين الضمير وين الوفاء وين رانا يا ملاك رانا العيب فينا فينا فينا فينا العيب مش في الدنيا العيب في الناس. الدنيا قاعدة الشمس هي هي الغروب هو هو فصل الشتاء هو الشتاء الصيف هو الصيف معناتها احنا اللي تغيرنا احنا اللي اسأنا للدنيا الدنيا ما أسأت قاعد سماء وقاعد أرض وقاعد بحر وقاعد مطر وقاعد رعد وقاعد لكن احنا اللي تغيرنا
0: أبدأ
4: من بياعين دمتهم بياعين ضميرهم اللي جايبين السم للشعب الليبي جايبين المبيدات يبيدوا بها الشعب الليبي المؤامرات اللي انصارت على الشعب الليبي من دارها ما درناش الدنيا درناها احنا يا ملاك عرفتي احنا اللي أسأنا للدنيا مش الدنيا اللي أسأنا
0: يا نورس يعني انت تو تقولي فيها ان احنا العيب فينا احنا مش العيب في الزمان الزمان ماليش اي علاقه الزمان هو نفسه
4: ما تغيرش
0: لكن احنا اللي تغيرنا نفوسنا تغيرت اخلاقنا تغيرت تربيتنا تغيرت والى ما ذلك
4: اخلاقنا
0: اي والله
4: يا ملاك
0: نعم
4: اللي صار في ليبيا عرفتي بيعين ضمير بيعين دمنا تحالفوا مع الشيطان حشاكم عرفتي بعد جبت السموم اهيا اللي شفناها انتم تحالفتوا مع الشيطان يا بشر مش الدنيا هذه ما درس الزمن درنا احنا البشر عرفتي انا والله يا ملاك من ولامس انا راني نين مريضة وراني متأثرة وقسم بالله وكان نقول لك يا ملاك مداريتها لعلي القهوة ونسر في القهوة بالذنة شفت المبيد اللي جايبين اشبح من امتى وهم يرشوا فيه وديروا فيه انت يا ليبي اللي بعد ضميرك في الدنيا وجبت المصري وجبت الافريقي في حواستك يسمم خوك الليبي ويجت لوين ضميرك العيب فينا احنا يا ملاك العيب فينا احنا العيب في البشر احنا اسألنا للدنيا اسألنا للزمن لعنا ضميرنا تحالفنا مع الشيطان سامحيني يا ملاك راني تعرف نكلم فيك واعصابي راهي منهارة
0: عارفة
4: فسامحيني يا ملاك
0: بقول لك على حاجة في رساله وصلت للكنترول باهي الكنترول وصل رساله قال وصلت رسالة لنوروز شنية عاودها لي عاودها لي في الكلام أكشن قال وقال قال لك الرسالة مكتوب فيها مقتول مطلوب القاتل والناضل
4: مفروض يا ملاك اللي بنقول كلمة عبر قناتكم
0: ايه؟
4: مفروض اللي جابوا السموم أهيالي 19,000 قمطار ولا قداش يبوا يبيدوا بها الشعب الليبي مفروض أهما شنق في الميدان عبرة لمن لا يعتبر باش كل واحد بيدخل سموم لليبيا وضميره وبيسيء للدنيا وبيسيء لليبيين يعرف ان فيه وراه خصاصة
0: اي أيوة والله اي أيوة والله
4: تحية ملاك
0: تحية ليك يا ناس
4: وحنا اللي أسأنا للدنيا وحنا اللي أسأنا
0: للبشر
4: وحنا اللي أسأنا لبعضنا ان شاء الله ربي
0: يهدينا
4: يهدينا
0: استسلم يا نور استسلم يا المكالمة خلينا نقرأ تعليقات بالله عليك شوية بس عندنا تعليقات في الفيس قالت لينا راديو كاتب أي نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا نهج ذا زمان بغير علم ولو نطق الزمان لنا لهجنا فادي أهلا وسهلا اللي كاتب الشاعر خليفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لأختي ملاك محمود أشكرك على هذا البرنامج الذي يمس حياتنا اليومية شكرا شكرا يا الشاعر خليفة قال كانوا جدودنا يحبون بعض ويتواصلون حتى ولو قل لو قلة المواصلات موجودة لأن كانت قلوبهم طيبة لأنهم كانوا يأكلون الحلال من عرق جبينهم ولكن الآن يا أختي ملاك اختلطت الأمور أصبحنا لا نطيق بعضنا ونحقد على بعض ولكن يا أختي ملاك في هالليل لم ترى ولم يراك تجده يكرهك لابد لنا نبحث عن السبب لكي نجد الحلول ليبي وأفتخر يقول الحقد والكراهية هما حمل ثقيل يرهقان صاحبه قبل أي شخص آخر التسامح وهو الوعي هم خطواتك الأولى للتخلص من هذه السموم وبناء سلامك الداخلي لطيفة تقول تحية مسائية طيبة ملك العسول جمعة مباركة بذكر الرحمن مسي على كادر راديو السرايا وعلى جميع المستمعين الحلوين الرقيين حبيبتي ملاك العيب فينا أحنا مش في الزمان ويومك طيب شكرا بارك الله فيك وشاعر خليفة يقول البشر أنواع تختلف في أطباعها وفي معاملاتها وفي تصرفاتها والشخص اللي يحس بالنقص تجده يحقد على الآخرين هي والله صدقتي صدقت صدقت صدقت بها على 092-150-59-99 ألو السلام عليكم جمعة مباركة
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: أهلا وسهلا جمعة مباركة علينا وعليك يا رب
5: ملاك محمود كيف حالك طيبة
0: أهلا وسهلا اهلا وسهلا
5: العيب فينا ولا في الناس
0: العيب فينا
5: عيب زماننا والعيب فينا
0: ايه؟
5: وما لزماننا عيبا سوانا نعيب زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان يذل هجانا يا تاب الذئاب ان تاكل بعضها ونحن ناكل بعضنا عيانا نعيب زماننا والعيب فينا
0: اي والله وصدق الامام الشافعي
5: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي امتي الى يوم القيامه
0: اي والله
5: كله ان يرى الناس بمنظار حاله
0: حلو
5: انه الطيور على اشكالها تقع
0: ايوه ايوه ان شاء الله
5: جماعتكم مباركه وسلام طيبين
0: تسلم تسلم شكرا بارك الله فيك الله. شكرا بارك الله فيك في استقبال المكالمه اللي بعدها يلا لو كانت جاهزه على 092-150-59-99 شفتوا لما المكالمات كلها في جرة بعض انا ما نرتاحش على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم نعم نعم كل يرى الناس بعين طبعه ونعيب زماننا والعيب فينا ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم
6: ألو
0: ألو السلام عليكم
6: وعليكم السلام جمعة مباركة
0: أهلا عليك
6: انتي وكادر السرايا واستاذ يونس وكافة الساده المستمعين الكرام شغل جمعتكم مباركة يا رب العالمين
0: اللهم مين يا رب العالمين بنت القربولي يلا اعطيني اعطيني
6: والله كاين ضيق صدقي استاذ ملاك
0: هارب عليك
6: كاين هارب علينا
0: والله هذه معروفه هذه معروفه خلاص
6: قصدي معناها مع هذا هو اني نسمع للراديو اوكي في انا لكن نقول ان شاء الله يولي باش على الاقل واحد يدير
0: مداخله اسمعي
6: نعم
0: العيب فينا ولا العيب في الزمان؟
6: هو والله تو انا هيك نشبح له العيب في اليوم تاعين هم اصلا في نحن هو العيب اصلا في الناس هم اللي موجودين
0: بهالعيب فينا معناها حتى ريتي ريتي العيب فينا احنا مش العيب في الناس العيب فينا احنا احنا كنا بنقعد نفكروا بنت القربول اللي معناها بنقول لك انا بنشوف الناس وكذا واحد والعيب في الناس لا احنا نبدو بانفسنا كلنا العيب فينا والله فينا حتى احنا عندنا عيب
6: ايه لا لا فينا احنا وكلهم والله كل واحد راهو عنده مساعدة فيني توا حتى لما نلوموا عليهم جماعة في الكهرباء وكل شيء يقول لك والله يعني طرح احمال حمولة واجد يعني على الكهرباء وهيك ما هذا والله مفروض يديروا بعني فرحت اني يعني هربوا في النهار خير من الليل لان في اللي عنده حد مريض في اللي عنده طلاب يقروا انا انت تعرف الشهادة الثانوية كيف يقروا ما انا عارف ايه ما نبوش نطلعوا تو من الموضوع عموما إن شاء الله ربي يهدينا ويهدي كل حد يعني نفسه ينظر للناس هيك بتاع أنا ما عادش بنمشي أنا ما عادش بنتواصل أنا مش ما قلت لك النفس الأنفس يا أستاذة ملاك تغيرت سبحان الله الناس دي كل شيء عندهم شوية وكل شيء حتى الياقة سبحان الله يقول لك ما نشبعش قد ما ناكل نزلت لها ليش باهي سبحان الله يا ربي
0: ريتي العيب فينا إحنا إحنا اللي مش معناش مش الماكلة
6: سبحان الله ما يشبعوش بيقول لك العيل ما تملح كمش تراب ياكلوا يقولوا مازلنا جعانين تلقيهم ياكلوا في شيء سبحان الله سيدي ملك يقولوا مثلا يعني مثلا ياكلوا في دلاع يقول لك حي ما كليناش خوخ والله ينبوا خوخ والله ينبوا العوينه مثلا ولا تلقيه مثلا هو متعلم اموره طيبه يقول لك والله يعني مش زي فلان زي علان زي انت قاعد تتعلم وواصل فيني مش واصل للدراسه وفيني مش بيقرا مش قادر يقرا وفي
0: يعني استكتي والله
6: كان يلقى يشبح بعيونه بس ويتحرك ما عندهمش الحاجات المفروض واحد يحمد ربي على كل النعمة هذه ويكتفي باللي عندك اللي أعطاه لك ربي أنا ربي قاعد يمتحن فينا وإن شاء الله ربي يهدينا والله إن شاء الله
0: ويتمنى
6: لو أني لطط في أي حد إن شاء الله ربي سامحني ويسامحوني يعني بجد يعني تنجيش على الدنيا واليوم جمعة إن شاء الله لكي ندعي لك إن ربي يعطيك وسعة البال والصبر ويعطيك كل ما تتمني إحنا أمي ديما تقول لي إن شاء الله لي في بالك ينقضالك قولها لك أنت اليوم يا أستاذة ملاك إن شاء الله لي في بالك ينقضالك
0: يا رب
6: على بالك وعلى تحملك وتحية أستاذ أحمد أكيدة وفادية والأخ نبال وميمتة وكل المستمعين الكرام حية
0: الله يعزك ويحفظك شكرا بارك الله فيك تحياتنا لك ناخذ فصلت المكالمة كيف بنقول بناخذ راحة شوية لا ما فيش راحة أهلا السلام
7: عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام فادية نورتي
7: راح تطلبينا ضحك
0: لا ما فادية كيف قلت بناخذ راحة شوية مكالمات وجرت بعض والله
7: حق الله واحد يدهش روحه
0: تفضلي
7: تحياتي لمروة اللي كانت تتكلم تقربولي تحياتي لهانيبال وامه قول لها انت بتتزوج هانيبال قدامك فادية وقدامك ملاك وقدامك سعاد المصري كلهم قدامك تفضل الاخرى ملاك متزوجه والثانيه
0: خيركم العفو قصدي مكالمات بدت حتى هو شني كذا خير عادي يا فادية
7: راني تحياتي لامه اللي تسمع فينا دائما
0: فادية
7: نعم
0: بدري لي مشكله هيك انت راه
7: والله عندي مشكله حق لازم
0: بدري لي مشكله انا
7: راه عليك الا انت
0: ايوه
7: انت صاحبه وحبيبه ورفيقه وصراحه نحبك في الله
0: تسلمي لازك
7: مشكله ابدا
0: الله يعزك ويحفظك ويعطيك العافيه
7: كلام يعني هيك يجر بعضه شبدي يعني هيك واحد يطلع منه كلام من غير ما يندري
0: دوروا لكم واحده زي ملاكته
7: ايوه دوروا لكم واحده زي ملاكك هيك بالها واسع ما شاء الله عليها تبارك الرحمن عليك ان شاء الله ربي يحفظك يعطيك ما في بالك
0: اللهم امين اللهم امين
7: تحياتي لليلة الغرياني وان شاء الله ربي يزيدك من الصبر ربي يسعدك والله ما ندري عليه اخوان صحابه انا قريب ومراه الحق يعني وتحياتي للعباسي اللي كان توا ونقول انا نبوش حد احنا نبو ملاك ما نبوش لحد من حاله نفسيه ولا حد نبو ملاك تتكلم بس انا نسمع لملاك عندي متريحه
0: الله يعزك يا فادية الله يعزك
7: والله بجديات لما نسمعك صراحة يا ريتك ما نطلعش لأي مكان وبرنامجك اللي غادي نسمع فيه وما نبوش أي حد تاني والحق يعني وكل مسامعين في أي مكان نسمع فيهم في الصباح أستاذة زينب أستاذة ثريا بارك الله فيهم لكن والله نبو ملاك في مكان ملاك
0: تسلمي الله يعزك الله يحفظك ويقدر مقدارك وعلي يا رب
7: فيك ان شاء الله انت ربي يسعدكم ان شاء الله يعطيكم ما في بالكم
0: ان شاء الله يا رب شكرا شكرا شكرا
7: تحياتي لملك محمد وتحيات جميع المستمعين نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ولو نطق الزمان لنا لهجانا ونهجو الزمان بغير علم ولو نطق الزمان مال ولا مهجان ويأكل الذئب ولا يأكل الذئب لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. صراحة احنا نقول تسليم الزمان، الزمان هو زمان زي قبل زي توا، لكن احنا راحت منا الفنية، راحت منا الطيبة، راحت اللي يطلع ما يدريش على المسكين، ما عندهاش سيارة، ما عندهاش متمل حيامة، اللي شبعان ما يدريش على الجعان، اللي لابس يتطوق عليه اللي مش لابس، اللي وعنده آيفون كبير ما يدريش على مسكين على اللي مش قادر حتى يشري لحمة ياكلها يوم جمعة. بصراحة زمان والله ما درنا حاجة، لكن احنا البشر احنا نعيبه في الزمان حق. وتحيات لي نورس اللي تكلمت على الموضوع هذا، والله بصراحة موضوع يثير الجدل صراحة. صحيح. صحيح. ناس مربط من شيء زي هذا ليه؟ يعني هو الدنيا عايشينها مرة واحدة، لا ليش يعني الإنسان يعيش مرة واحدة ويسس هذا يوم القيامة كل واحد يتحاسب عليه راهو وين ماشيين؟ هذ كلهم اللي ماتوا كلهم بيتحاسبوا، ما فيش واحد راهو لو انك انت ما درتيش توبة لله قالك صلاة توبة، هو ما دار شيء ويصلي صلاة توبة ويتوب لله وإن شاء الله ربي يغفر له. لبنت الإنسان اللي مشى من هالدنيا هذه وما عمره وحياته تاب لله تعالى، كيف ربي تبيه يغفر له؟ بالله كيف تبيه يمشي على الصراط المستقيم وهو صحيح. نظيف
0: صحيح.
7: فكر في البشر، فكر في الناس، فكر أنت شن تدير في الدنيا، فكر معقولة يعني الإنسان يهون عليه بس ما أنا ما بقدرش نمشي في الدنيا ونشوف حتى قطوس سكي ماشية عطشانة ولا جعانة ولا مثلا يتعاركوا مع بعض الطقيسة نحزهم قصدي كيف دينا البشر احنا مع بعضنا مش عارفين كيف
0: والله.
7: ربي جعل لنا لسان وشفتين وهديناه النجدين وما نقدرش نتفاهموا مع بعضنا، والله سبحان الله زمان غريب عجيب سبحان الله. كان الإنسان على الدين كأنه شبه إن شاء الله، والله كان أيوة الإنسان على جمرة.
0: أي والله
7: قصدي وين حتى أيوة الشيوخ بدون ما عادش ينصح في الشيء زي هذا، ما عادش يدور في الخطب يعني زي هذه، يعني كيف يعني كيف نتقعدوا احنا؟ هو الإنسان ماشي على حاجات يعني
0: اي والله يا فادية صدقتي والله صدقتي والله الله يبارك فيك
7: والله. ها هو اللي ان شاء الله وصلت الفكرة وعندي
0: وصلتي وصلتي
7: يقول حاجات يعني شيء تشوفي
0: يا ودي وصلتي والله وصلتي
7: تندهلي والله صراحة في شيء
0: انا عارفة لكن وصلتي بارك الله فيك.
7: وهذا ان شاء الله وصلت المعلومة، وتحياتي لجميع المستمعين مستمعين راديو السرايا بالذات مستمعين ملاك.
0: تسلمي الله يعزك ويحفظك يا رب. بخليني نقرا حاجة قبل ما تعطيني المكالمة وصلنا نطلع فاصل قصير بهي. هي هم قالوها بهي واني حنعود نقولها لكم. الإمام الشافعي في العصر العباسي شن قال؟ قال كالآتي: نعيب زماننا والعيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا زمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا زمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا، فنعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. يلا فاصل ونرجع إن شاء الله.
8: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء. ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
9: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. في حاجة بعدها إن شاء الله نسمعوها بعد شوية، فخلوني نذكر بس وناخد بعدين المكالمات. تمام، على 092-150-59-99، على 092-150-59-99. جمعة مباركة عليكم جميعا. العيب في الزمان ولا العيب فينا؟ العيب فينا. الزمان يقولوا لك الناس شني الزمان يتغير، في ناس تقول ما عادش في أمان، ما عادش في طمانينة، ما عادش في راحة، ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش، وإن الدنيا فسدت والناس ما عادش زي الأول، وكلها كلمات منهم. لكن السؤال الحقيقي دائما يبقى، والسؤال الأهم والمهم، هل فعلا العيب في الزمان، ولا مرات نكون احنا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا ومواجهة واقعنا وأفعالنا وتصرفاتنا وحتى كلامنا. يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي سرقها منا ونزحها منا، ولا احنا؟ هل الكذب لما انتشر وقاعد يزيد، والخيانة اللي قاعدة تكبر، والقلوب اللي بدت قاسية، هل الزمان هو السبب ولا البشر؟ الزمان عمره ما ظلم حد ولا حيظلم حد، الزمان مجرد وعاء، واحنا اللي قاعدين نعبوه بأفعالنا وبكلامنا. لو زرعنا خير حيطلع خير، وما تستناش الخير من حد، لأن مرات ربي يبعث لك إنسان آخر يدير فيك الخير. ولو زرعنا الشر طبيعي حتحصد الألم، حتحصد الكسر والخيانة، و فعلاش احنا نلومه في الزمن؟ علاش أول جملة نسمعوها في أول موقف يصير معانا، هل الزمن هذا ما فيش خير؟ لكن دائما خلونا نفكر ونتفكر ان الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي البشر، والعفوا على باقي المخلوقات، بالعقل باش نفكروا. زمان الاول ما كانش في ظلام، ما كانش في خيانة، زمان يا ما تجدودنا ما كانش في حسد وحقد مثلا، حتى في قصص الانبياء كان دائما في شر في خير، ودائما في صراع ما بين الشر والخير. يعني الشر مش جديد، المشكلة مش في الزمن، المشكلة ان البشر عفوا ان الشرب ذي اوضح واسرع انتشارا من الخير. زمان الغلط لما يصير يوقف في الشارع عند جارك اقصى شيء هذا. دو الغلط بدأ منتشر للأسف بضغطة زر بحساب وهمي، لكن هذا ما يعنيش إن الخير اختفى والخير مش موجود. لا والله، لا والله، الخير موجود لقيام الساعة، لا زوال الدنيا، الخير هذا موجود. بس مرات احنا مش مركزين مع السواد اكثر، احنا عفوا مركزين على السواد اكثر من النور، مركزين على السلبيات اكثر من الايجابيات للاسف. مرات العيب فينا واحنا اللي مش منتبهين، مرات نشتكوا من قلة الاهتمام، من قلة العطاء. هل فعلا احنا نعطوا في الاهتمام ونعطوا في العطاء هذا؟ هل فعلا الناس اللي لما نقولوا احنا الناس ما تسألش علينا، هل فعلا احنا نسألوا عن الناس ومش مقصرين معاهم؟ لما نقولوا احنا في وقت معاش فيه وفاء ومعاش فيه صدق ومعاش فيه كذا وكذا، هل فعلا احنا اوفياء، احنا صادقين؟ هنا المشكلة الكبيرة وهنا الكارثة الكبيرة. احنا اللي نبوا العالم يتغير، الناس تتغير، لكن ما نبوش نغيروا أنفسنا. وللأسف الشديد ما نبوش نواجهوا أنفسنا، لأن احنا قاعدين نهربوا من الواقع. هل في حد يقول نبي الاحترام من غير أنا ما نكون محترم مع نفسي ومع غيري؟ هل في حد يقول أنا نبي الصدق من غير ما نكون صادقين؟ والحقيقة المرة للأسف مرات العيب فينا، والأكيد العيب فينا إحنا، لكن الأسهل إن إحنا نحطوا شماعة للزمان واللوم الزمان ونحطوا الزمان هو العيب فيه. كيف المجتمع قاعد يأثر فينا ويأثر بينا احنا؟ لأن المجتمع مش كيان، مش فراغ، المجتمع مش شيء نكرة حشاكم، المجتمع أنا وإنت وهي وهو وإلى ذلك. لما كل حد فينا يقول شن بيفرق لو أنا غلطت، شن بيفرق لو أنا ظلمت، شن بيفرق لو أنا خنبت، شن بيفرق لو أنا كسرت حد، شن بيفرق؟ هي هي، هنا تبدأ الكارثة وهنا يبدأ الانحدار للأسف. لما نقول أنا قاعد نكتب في تعليقات سلبية، شن بيفرق لو أنا أهنت شخص أو أو أو وصلت في شخص أو قذفت شخص أو كده؟ شن بيفرق؟ ما هم قذفوه، هم سبوه، شتموه وكده. لا لا لا لا لا، أنت قاعد هنا تكذب على نفسك، أنت هنا تكذب على نفسك، وهنا الكارثة الكبيرة. كذبة صغيرة تولي عندك عادة، تصرف انك انت تكتب تعليقات سلبية تأذي بها الناس ومشاعر الناس، احنا انت قاعد تأذي في غيرك، فهيبدأ عندك عادة وعندك شيء اعتيادي انك انت تديره، تخش للناس وتقول ما ليس فيهم، انك انت تظلم ظلم بسيط، مع الوقت الظلم هذا يكبر، يبدأ عندك عادة انك انت تهمل الناس اللي حواليك، اهمال بسيط يولي اهمال كبير، ويبدأ عندك عادة ويدمر اللي حواليك ويدمرك انت شخصيا. بالمقابل احنا دائما نشوف الاشياء السلبية بعدين نشوف دائما الاشياء الايجابية. الابتسامة الصغيرة، الابتسامة في وجه اخيك صدقة، ممكن تغير يوم شخص، حياة شخص. الظلم ظلمات يوم القيامة، اي والله يا اخونا نبيل. الكلمة الطيبة تجبر بها الخاطر، موقف شجاع منك انت او منك انت ممكن ينقذ حياة انسان. انك انت تدافع على شخص في ظهر الغيب، حتلقى ناس تدافع عليك في ظهر الغيب. يعني يبدأ التغيير من نفسك، يبدأ من الفرد وينتقل بعدها الى مجتمع كامل. وسائل التواصل الاجتماعي للأسف الشديد اللوم بده بها أسهل. حياتنا اليوم على السوشيال ميديا خلت اللوم أسهل، نشوفه في حياة الناس من برا ونشوفه في الظواهر الخارجية فقط، ونقول الدنيا ظالمة، الحياة ظالم، الزمن ظالم، ليش ربي عطيه ومش عطينا؟ لكن اللي قاعدين نشوفه فيه ما هوش حقيقة، مش كل حد تشوفه فيه من برا هو نفسه من الداخل، مش كل ضحكة تشوفوها وابتسامة معناها الشخص مرتاح راه أو هو فرحان أو سعيد، مش كل نجاح راه جيب الساهل، كل نجاح وراه تعب وسعي وشقاء وعقبات، مش كل صورة تشوفوها على السوشيال ميديا وراها راحة. فلا تقارن حياتك بحياة الآخرين، ولا تتدخل في حياة الآخرين ولا خصوصياتهم، حتى علاقتهم بربي علاقة مباشرة بين العبد وربه، يعني انت ماكش وسيط ولا ولي عليه، خاصة علاقته، علاقة الإنسان بربه علاقة مباشرة طول. فرد بالك، رد بالك تجي تتدخل في علاقته بعلاقة ربي. كل إنسان يعرف هو هل مقصر تجاه ربي، هل مأدي كل شيء. ردوا بالكم، ممكن تدخلوا في كل شيء إلا في علاقة الإنسان بربه. ردوا بالكم، ردوا بالكم القذف، ردوا بالكم تظلموا ناس، ولا تقارنوا حياتكم بحياة الآخرين، ولا تتدخلوا بخصوصيات غيركم، ولا حياة غيركم، ولا معاملات غيركم، ولا ولا ولا ولا ولا ولا. احترموا أنفسكم باش تلقوا الاحترام، احترموا حياة غيركم باش تلقوا حياتكم ماشية صح. كيف نقدر نصلحوا أنفسنا؟ سهل جدا الموضوع، سهل جدا. أول خطوة أنت لازم تعترف، لازم تواجه نفسك، لازم تسأل نفسك، لازم تكون واضح مع نفسك، لازم تبدأ دائما بنفسك، ما تبدأش من أبدأ بنفسك، تبدأش من جارك، ما تبدأش من أختك أخوك، أبدأ من نفسك، نفسك نفسك عليها حق. يعني هل أنا كنت سبب في ظلم شخص، في ألم شخص؟ هل قصرت في نفسي وفي أهلي في شغلي؟ وا وا وا وا وا. العالمية إيمان تقول ترك ما لا يعنيك هو بداية الإصلاح. فعلا، هل أنا الشخص اللي نحب نتعامل معه؟ لو أنت عندك نسخة تانية، جاتك نسخة تانية وهي نفسك النسخة التانية، هل أنت في يوم اللي ما تحب تتعامل مع نفسك؟ فأبدأ من نفسك، صلح من نفسك. أسئلة كلها صعبة لكن ضرورية ومهمة باش تبدأ بها الإصلاح، لأن الإصلاح يبدأ من الداخل، من نفسك، مش من الناس، مش من المجتمع، مش من الدولة، تبدأ بيك. فهمتوا ولا لا؟ بهي ملاك، هل يوجد أمل في الحياة هذه؟ هل يوجد أمل في الحياة هذه؟ العيب في الأشخاص وغياب التربية والدين ليس من الزمن. أي والله، أكيد في أمل، أكيد في أمل وموجود الأمل طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي قدام عيونها. لما حاطة ربي في حياتها، في تعاملاتها مع البشر، في علاقتها المباشرة مع الله سبحانه وتعالى، ففي أمل في الحياة. طول ما في أم وأب يدعوا لأبنائهم في أمل في الحياة. طول ما أنت تدعي في ظهر الغيب لمؤمنين ومسلمين بالكامل في أمل في الحياة. طول ما في شخص يجبر في الخواطر وماشي في الدنيا هاد يجبر في خواطر ويساعد في الناس بكلمة طيبة بفعل، في أمل. فالخير عمره ما يموت ولا حينتهي ولا حيختفي، موجود وحينتصر دائما الخير على الشر، وحينتصر دائما الخير في النهاية. فرد بالك، تكون أنت جزءا من المشكلة، كون جزءا من الحل، دور الحل، وأسعى دائما لإصلاح نفسك قبل ما تفكر تصلح الآخرين. قريت اللي بعته لك تقريبا، في حاجة بعتها إن شاء الله، يعني الحلقة وصلت لناس وفهمت شن قاعدة نقول فيه. مرعب يقول من جبر الخواطر الناس جبر الله خاطره يوم القيامة. دكتورة مليكة تقول في أمل لو أصلحنا أمورنا وتفتيش لديننا وعاداتنا الجميلة. جمعة مباركة عليكم لكل من التحق بنا تو. في الأول عيب في البشر الأمانة. العيب في البشر مش العيب فينا، العيب في البشر هذا علاش. فلهذا يقول لك دع الأيام وتفعل ما تشاء، دع النفس اللوامة. طبعا العالمية إيمان تقول دع النفس اللوامة تتغلب عن النفس الأمارة بالسوء، هذا جهاد النفس أعظم عند الله من جهاد في سبيله. إيه والله جهاد النفس من أصعب أنواع الجهاد، ما تحسبوش سهرة. جهاد النفس عن المعاصي والفواحش و و و و راه يعتبر جهاد، وجهاد صعب جدا مش أي حد يقدر يناله. لهذا جاهدوا في أنفسكم وحاربوا أنفسكم وأبدوا من أنفسكم. إن شاء الله وصلت المعلومة. فيقول الإمام الشافعي دع الأيام وتفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستتر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تري للأعداء قط ذلا فإن الشماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء، فدع الدنيا تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. ناخذ فصل ونختم بإذن الله.

0: صنع شنصلي على حجبي سلمى يزين مع المقل.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في ختام حلقتنا لليوم. زي ما ربي وفقنا في هذا البرنامج، إن شاء الله دائما ربي وفقنا باش نصلح أنفسنا ونصلح من أفعالنا وتصرفاتنا وكلامنا وإلى ما ذلك. في ختام حلقتنا لليوم، قبل ما تقول هذا الزمان ما فيش خير، أسأل نفسك سؤال: شن قدمت أنت لهذا الزمان؟ شن اللي قدمته أنت أو اللي قدمتيه أنت في الزمان هذا؟ وشن اللي قدمته أنا؟ ممكن أنا اليوم قدمت برنامج وإنتم قاعدين تستمعوا لهذا البرنامج، سواء على الأثير سواء على منصات التواصل الاجتماعي. عليكم السلام. فأنا شن قاعدة نقدم وانت شن قاعدة تقدم وانت شن قاعدة تقدمي؟ هل انت كنت نور ولا مجرد شخص يشتكي من الظلام؟ الزمان ما يتكلمش، الزمان هذا ما يتكلمش، احنا اللي نتكلموا بأسمائنا واحنا اللي نتكلموا باسم الزمان. فلو شفنا عيب خلينا نبدو الإصلاح بأنفسنا أولا قبل ما نصلحوا الآخرين. يمكن أنا ما احنا ما نقدروش نغيروا العالم كله ولا نقدروا نصلحوا العالم كله، لكن نقدروا نغيروا زوايا من زوايا صغيرة في حياتنا، في الناس اللي حوالينا والمحيطة بينا. والزاوية هذه ممكن تبدأ منك أنت وتبدأ منك أنت وتبدأ منه هو ومنه

0: ولو تبغوا تتوجهوا لشخص توجهوا لرب العالمين، العالم بكل ما تخفيه الصدور، عالم بالعلن والسر. لهذا أبدوا بأنفسكم. كنت معكم ملاك محمود، بكل حب بكل وفاء وبكل صدق من برنامج من القلب. فنشوفكم في حلقة جديدة يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء في موضوع جديد يمس القلوب قبل العقول وقبل الأذان. تحية لكل الناس اللي كانت متواجدة معنا، تحية لكل اللي اتصلوا بينا واللي ما حالفهمش الخط اليوم. نحاولوا نعطوكم مساحة أكثر، فاعتذاري لكم جميعا. شكرا لكل من تبعنا وكان معنا، شكرا جزيلا. تقبلوا دائما تحياتي، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، جميعا في أمان الله. وإلى اللقاء، وخلوا قلوبكم دائما عامرة بالخير، وتتمنى دائما الخير لأنفسها ولغيرها. شكرا شكرا، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات عظماء من بلاد الإسلام. واستفتح هذه السلسلة السابعة بامرأة جليلة القدر عظيمة، بل لم يكن في أمتنا الإسلامية امرأة مثلها. هذه المرأة هي أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، خديجة بنت خويلد بنت ابن أسد ابن عبد العزة بن قصي بن كلاب، فيتجتمع مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جده الخامس. وقضية النساء قضية مهمة، وذكر عظيمات النساء ضمن ذكر العظماء أمر جليل، وذلك أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن الهجمة اليوم شرسة عظيمة، إنما هي

حرية المرأة و و و إنما هي شعارات مرفوعة القصد منها والغرض تحطيم المرأة المسلمة وإبعادها عن إسلامها ودينها والتزامها بربها. لذلك كان إيراد بعض عظيمات النساء أمرا مهما جدا، هذا أولا. وثانيا، من الملاحظ طوال التاريخ أن العظمة والنتائج التي تترتب عليها والعمل والجهد والبذل والعطاء إنما كان للرجال في معظمه، وحظ النساء في هذا قليل. وسبب فيما أظن وأقدر والله تعالى أعلم أن المرأة مشغولة بتربية أولادها وبرعاية بيتها وزوجها وشؤونها الداخلية، بينما الرجل يستطيع بما أوتي من نوع من الحرية في الخروج والدخول والضرب في الأرض يستطيع أن ينتج أكثر. لكن الإسلام لم ينسى المرأة تبعا لذلك، فالمرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تذكر تفضيل الرجال عليهن بالجمعة والجماعات والصلوات في المساجد والجهاد في سبيل الله والنفقة إلى آخر ذلك. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها قولا جعلها تذهب وهي تكبر، قال إن حسن تبعلكن لأزواجكن يعدل ذلك كله. الله أكبر. يعني المرأة عندما تحسن التبعل لزوجها، تحسن معاملة زوجها، يعدل الجمعة والجماعات والجهاد والنفقة والحج، كل الذي يفعله الرجال. هذه بشرى عظيمة للمرأة إذن، وبشرى جليلة جدا. لكن تبعا لذلك المرأة مشغولة، والمرأة بعيدة في معظم أطوار التاريخ عن الأعمال المؤثرة العظيمة. ولكني مع ذلك أوردت في هذه السلسلة، أو سأورد في هذه السلسلة، السيدة الطاهرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وسأورد في آخرها قصة مريم جميلة، المرأة اليهودية الأمريكية التي أسلمت وحسن إسلامها وكان لها أثر جليل. أما هذه المرأة الجليلة العظيمة فهي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ابن أسد، وخويلد ابن أسد هو أحد وجهاء قريش وعظماء قريش، وهو كان ضمن الوفد الذي ذهب ليهنئ الملك الحميري سيف بن ذي يزن بانتصاره على الأحباش وإخراجهم من اليمن بعد سنتين من عام الفيل، عندما رجع أبرهة ممزقا جيشه ومات في الطريق. أرسلت مكة وفدا فيه عبد المطلب طبعا، وفيه جد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خويلد ابن أسد، وفيه جماعة من وجهاء مكة، فكونه واحدا من الوفد يدل على وجاهته في قومه. وأمها اسمها فاطمة، ولم تأتي كتب التاريخ بكثير خبر عن أمها، لكن كان التاريخ يذكر أنها وهي في الجاهلية رضي الله تعالى عنها تدعى بالسيدة الطاهرة، بالطاهرة، تدعى بالطاهرة، وهذا رفع لشأنها ومقدارها. حتى قبل إسلامها كانت تتجنب كل ما يلحق بسمعتها من أذى وبعرضها من خدش، لذلك كانت تلقب بالطاهرة. وهذا من اختيار الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، على أنها تزوجت مرتين قبله صلى الله تعالى عليه وسلم، ومات الرجلان وخلفت من واحد منهما ابنا فقط، وهو هند ابن أبيها له، هند ابن أبيها له، ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خديجة رضي الله تعالى عنها. وهند لمن يتذكر هو الذي وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الوصف الجليل العظيم في الحديث الطويل، عندما سأله الحسن
والحسين أيضا.

عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم التفصيلي، فأتى بذلك الحديث الجليل الجميل. هذا هند، وهو ربيب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم قضت مدة طويلة لم تتزوج رضي الله عنها، حتى تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقصة زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم روعة وجلال. ذاك أنها كانت امرأة تاجرة، وكانت من أرفع نساء قريش نسبا وأكثرهن مالا، ورغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمانته وصدقه أن يخرج بتجارتها إلى الشام في المرة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام. وبعثت معه غلامها ميسرة، وأمرته أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعصيه في شيء. فخرج ميسرة معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبورك في تلك التجارة، وعاد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بأرباح. وقص ميسرة على خديجة رضي الله تعالى عنها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن تعامله وجميل خلاله وشريف خصاله، فطمعت فيه. وهكذا المرأة الصالحة إذا علمت بوجود رجل صالح يصلح لها، فلا بأس ولا ضير ولا عيب أبدا أن تكون هي المتقدمة، وهي التي تبادر، وهي التي تكلم، وهي التي تخطب وده، كما فعلت خديجة رضي الله تعالى عنها. وهذا من سعادتها، وهذا من عناية الله تعالى بها، أن رزقها أعظم رجل في الدنيا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدمت له، والروايات كثيرة كيف فعلت، منها أنها كلمت أختها هالة، ومنها أنها كلمت غلامها. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصله الخبر أن خديجة رضي الله تعالى عنها ترغب فيه زوجا لها، فكلم عمه أبا طالب وذهب ليخطبها من عمها عمرو بن أسد، ليخطبها من عمها عمرو بن أسد، وزوجه إياها على 12 أقية ونشا. والأقية 40 درهما، والنش نصف أقية، فكان صداقها إذن 500 درهم رضي الله تعالى عنها. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قد ناهزت 40، وهو في 25 من عمره المبارك صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا يجلب سؤالا طالما يتردد في المجتمع، إذ أن كثيرا من الناس يحجم أن يزوج ابنته إن كانت تكبر الرجل ولو بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، ويقول هي أكبر منه. وهنا خديجة رضي الله عنها تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكبر منه 15 عاما. العبرة ليست في الكبر والصغر، إنما العبرة في العقل الراجح. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر إليها سرته. هذه العبرة، إذا نظر إليها سرته. أما وتنكح المرأة لأربع، ثم قال: فاظفر بذات الدين، تربت يداك. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في السيدة خديجة لما كانت عليه من عقل تام، وقلت لكم كانت تلقب بالطاهرة رضي الله تعالى عنها، ولأنها في المنزلة العليا من قومها نسبا وشرفا رضي الله عنها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومكث معها 25 عاما، حتى بلغ عمره الشريف 50 سنة، وبلغ عمرها 65 سنة، ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم، ولم يتسر، أي لم يتخذ سرية وهي الجارية. وفي هذا عبر جليلة، أولاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خديجة حبا ملأ قلبه، والرجل إذا أحب المرأة حبا كبيرا قلما تزوج عليها. لماذا يتزوج؟ وما هي الحاجة له أن يتزوج إن كانت تريحه، وإن كان يحبها، وإن كانت تحبه؟ وهذا الذي حدث.
فهو قد مكث معها ربع قرن وهو شاب صلى الله عليه وسلم يتوقد شبابا، ومع ذلك لم يتزوج عليها ولم يتسرى صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. إذن المرأة إن أرادت ألا يتزوج عليها زوجها فلا تتعبه ولا تضايقه ولا تضيق عليه حياته بالغيرة أو بسوء الخلق أو بالصياح أو بالسباب أو الشتائم إلى آخره، فهو سيحبها وسيكتفي بها. أما الأمر الثاني المهم من هذه العبرة في هذه القصة، وهو أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها على كبر سنها 65 سنة، وهو 50 سنة صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها. في هذا رد على المستشرقين الذين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا في قضية زواجه المتكرر بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، حيث قد تزوج صلوات ربي وسلامه عليه 13 امرأة، جمع بين 9 منهن، وكان لزواجه في كل تلك المرات قصة جليلة. فهو إما يتقرب إلى قوم بالمصاهرة إليهم، أو يجبر كسر امرأة بالزواج منها، أو هنالك أسباب كثيرة. والدليل على أن هؤلاء المستشرقين كذبة فجرة هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث ربع قرن مع خديجة في أجمل أيام حياته صلى الله عليه وسلم، وكلها جميلة رائعة، ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم ولم يتسرى. هم يقولون كان صاحب شهوة وكان، والنبي أي نبي من الأنبياء إنما هو بشر، وإنما هو رجل من الرجال يحتاج ما يحتاجه الرجال. هذا هو المعروف والمعلوم من حال الأنبياء. طيب، ولم يلتفتوا إلى أن سليمان عليه الصلاة والسلام، وقد ورد ذلك في التوراة، كان له 1000 امرأة وكان ملكا جليلا عظيما، وطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة في نفوسهم سيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا لحاجة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ولقصة زواجه بأولئك النسوة تفصيل غير هذا، لكن المقصد عندما أوردت قصة خديجة رضي الله عنها وأنه مكث معها ربع قرن لم يتزوج عليها ولم يتسرى صلى الله تعالى عليه وسلم. ومن مزاياها الشريفة الرائعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رزق بالأولاد منها، ولم يرزق من غيرها من النساء اللهم إلا من مارية القبطية التي أرسل له المقوقس عظيم الأقباط من مصر، فرزق الله تعالى منها إبراهيم رضي الله تعالى عنه. أما غير ذلك فلم يرزق بأولاد من أي من النساء إلا من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، فكان قد رزق منها القاسم، وقيل هو الذكر الوحيد، وكان يلقب بالطاهر والطيب، واسمه عبد الله. هكذا توجيه هذه 4 أسماء، أن اسم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة هو القاسم، وقيل إن اسمه عبد الله ويلقب بالطاهر والطيب، وعلى ذلك أكثر العلماء، وبعضهم يثبت عبد الله ويقول مات صغيرا، لكن الراجح أن له منها ولدا واحدا ذكرا وهو القاسم صلى الله عليه وسلم، وبه كان يكنى بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فيقال له أبو القاسم. ورزق ب4 بنات، رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة رضوان الله تعالى عليهن جميعا، وكلهن تابعنه وأسلمن لله تعالى رب العالمين، فكانت ذرية طاهرة من خديجة رضي الله تعالى عنها. وأفضلهن مطلقا السيدة فاطمة رضي الله عنها، لما ورد فيها من فضائل، ورد فيها فضائل كثيرات، ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسمها نصا فاطمة رضي الله عنها. هذه من مزاياها الشريفة، مزايا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، مزايا رائعة جليلة في الحقيقة، أن يرزق منها الولد ولا يرزق من غيرها. لذلك لما كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تغار منها، وتقول عندما جاءت هالة أخت خديجة، فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة معه،
فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية البخاري وفي رواية مسلم، ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصوت هالة، فقال اللهم هالة، يعني تذكر صوت خديجة رضي الله تعالى عنها عندما قدمت هالة. فغارت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت قد أبدلك الله تعالى خيرا منها، قد أبدلك الله تعالى خيرا منها. وفي رواية أنها قالت لو ما تريد من امرأة وما تريد من عجوز من عجائز قريش حمراء الشتقين، طيب قد أبدلك الله تعالى خيرا منها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها كانت وكانت، وعدد فضائلها، وقد رزقني الله تعالى منها الولد. فلما تبينت غضبه صلى الله عليه وسلم قالت والله يا رسول الله أول الذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد ذلك إلا بخير، لا أذكرها بعد ذلك إلا بخير. وفي رواية إنه لما قالت له قد أبدلك الله خيرا منها قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. انظر إلى الوفاء أيها الإخوة، مع أنه يحب عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويحب عائشة ويفضله عندما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، هكذا. ولم يخجل أن يصرح بها، لم يستحي أن يصرح بهذا صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة. وهذا في تعليم لنا، لا بأس بأن يصرح الإنسان بحبه لامرأته ولنسائه، لا بأس بهذا. قلت يا رسول الله أعني من الرجال؟ قال أبوها رضي الله تعالى عنه أبو بكر الصديق وأحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن مقام خديجة رضي الله تعالى عنها قد انجرح قال لا والله ما أبدلني الله تعالى خيرا منها، إذ صدقتني إذ كذبني الناس، وآمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. فرد عليها ردا عظيما صلى الله تعالى عليه وسلم، رد كله وفاء لهذه السيدة الطاهرة رضي الله عنها، كان وفيا لها أيما وفاء صلى الله عليه وسلم، يذكرها بخير. وتقول عائشة رضي الله عنها كان ربما يذبح الشاة ويقطعها ويرسلها إلى صدائق خديجة، إلى صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها، تذكرا لها لهذه المرأة. اسمعوا أيها الرجال، يا من مات أزواجكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري الشاة ويذبحها ويقطعها ويرسلها لصدائق خديجة وفاء لها رضي الله تعالى عنها. إذن من مزاياها الشريفة الجليلة أن الله تعالى رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الولد، منها الولد. طيب، وتبعا لذلك فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة رضي الله تعالى، لأن آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وفاطمة من خديجة رضي الله تعالى عنها أو عنهما. إذن هذه مزية باهرة وفضيلة جليلة لها رضي الله عنها، أن بقي نسلها أو انحصر نسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى يوم القيامة، فهذه مزية ليس بعدها مزية لها رضي الله تعالى عنها. ومن مزاياها أيضا أنها ثبتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي، وهي لحظة حرجة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ويتبدى له جبريل في صورة جليلة، والغار لمن زاره ضيق، وفي الليل، وعندما يفجأ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حادثة جليلة عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سارع إلى خديجة، زملوني زملوني، دثروني دثروني صلى الله عليه وسلم، أصيب بالخوف من جراء ما حدث له صلى الله عليه وسلم. وما حدث له أمر جليل عظيم، اتصال السماء بالأرض واتصال جبريل به وغطه إياه وسريان النور إليه صلى الله عليه وسلم شيء جليل عظيم. لذلك فيقول لخديجة رضي الله تعالى عنها يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي، خفت خشيت،
وهو بشر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قالت: ماذا هذه المرأة العاقلة ذات العقل والحزم والدين؟ قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. ما معنى لا يخزيك الله أبدا؟ يعني أن ما رأيته حق، وأن ما جاءك ليس بشيطان وليس بأمر يخزيك في قومك وفي بلدك، إنما هو أمر حق. هذا معنى كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم بررت هذا بماذا؟ وفي هذا تذكير بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق صادق صادق، ولو لم يكن له من معجزة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم إلا سيرته وشمائله لدلت على صدقه صلى الله عليه وسلم. كيف ومعجزاته كثيرة جدا، وهذا مهم ومهم جدا، لأن الرجل الذي كان صادقا أمينا مع الناس لا يمكن أن يكذب على الله تعالى، والرجل الذي كانت شمائله شريفة إلى الحد الذي انتشر في قومه لقبه بالصادق الأمين لا يمكن أن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله، حاشاه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. اسمعوا الصفات التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه: إنك لتصل الرحم، وفي هذا أهمية جليلة لصلة الرحم، وتكسب المعدوم الفقير تعطيه المال، وتحمل الكل أي الضعيف، تحمل الكل أي الضعيف، وتقري الضيف. كيف وجده؟ كيف لا وجده إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إذا جاءت نائبة لإنسان مصيبة تعينه في الكشف عنها، في كشفه عنه، في كشف المصيبة عنه. إذن هذه الصفات فهمت منها السيدة العاقلة أن ما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حق من الله تعالى لا يمكن أبدا يخزيه الله تعالى فيه. لذلك سارعت أخذته وسارعت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه، فقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة، وهو حديث صحيح، يعني أنه مات مسلما رضي الله عنه. كيف ولم يدرك البعث؟ ذاك أنه كان حنيفا ولم يمل إلى عبادة الأوثان رضي الله عنه. طيب، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم رآه عليه ثياب بيض. المهم، فهذا ورقة بن نوفل رضي الله عنه قالت: اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك، وهو توقيره، ليس ابن أخي لكنه من باب التوقير لسنه، اسمع من ابن أخيك. فسمع منه فقال: هذا الناموس الذي جاء أنزل على موسى جبريل. فهم ورقة بن نوفل يقول: ليتني فيها، ليتني أكون حيا، ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال: ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فتمنى أن يكون فيها جذعا، أي يكون فيها فتيا شابا يساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤازره وينصره عندما تأتيه شواهد الحق بأنه رسول صلى الله عليه وسلم. فخديجة إذن كان لها فضل كبير جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا جميعا طبعا بتثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت كان هو أشد ما يكون حاجة إلى تثبيت صلى الله عليه وسلم. فعلت به هذا الفعل وثبتته، ثم بعد ذلك واسته بمالها، كانت تعطيه المال الذي كان بحاجة له صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: واستني بمالها إذ حرمني الناس. واستني بمالها كيف؟ في شعب أبي طالب لما حوصر صلى الله عليه وسلم، وحوصر بنو هاشم وبنو المطلب في الشعب، وهذا طبعا محاصرة بني هاشم وبني المطلب هي التي دعت كثيرا من العلماء إلى أن يقولوا إن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محصورون في مؤمني بني هاشم وبني المطلب. ذاك أن عثمان رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
مستفهما منه وسائلا إياه المال كما أعطى بني هاشم وأعطى بني مطلب. قال إن وبني هاشم وبني مطلب شيء واحد لم نفترق لا في جاهلية ولا في إسلام. أما في الجاهلية فأمره معروف، الأحلاف التي كانت تعقد في الجاهلية، وأما في الإسلام فشعب أبي طالب يوم حوصروا فيه رضي الله تعالى عنهم 3 سنوات، حوصروا 3 سنوات، وكانت سنوات صعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. فكان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وهو ابن أخيها وهي عمته في جاهليته، يعني قبل أن يسلم، وحكيم من أشراف قريش، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وهو من هو مكانة وشرفا رضي الله عنه. عمته السيدة خديجة كانت تعطيه المال فيأتيها بالطعام خفية ويدخله الشعب، شعب أبي طالب، فوجده أبو جهل يوما في الطريق، فقال ما تصنع؟ قال إن عمتي أرسلت إلي تريد طعاما. قال والله لا أدعك تذهب بالطعام إلى بني هاشم أو أفضحك في مكة. فمر أبو البختري بن هشام وهو قريب لسيدة خديجة ولحكيم، قال ما لك وله؟ فقص عليه خبر، قال يذهب بالطعام لبني هاشم. قال عمته تريد الطعام ويذهب به إلى يذهب بالطعام إليها، ما لك وله؟ قال والله لا أدعه أبدا يذهب بالطعام إلى بني هاشم. أبو جهل شديد العداوة، نسأل الله السلامة والعافية الإسلام والمسلمين. هنا الذي حدث أن أبا البختري بن هشام أخذ لحية بعير وضرب به أبا جهل فشجه ووطئه وطئا شديدا وأمر البضاعة إلى خديجة رضي الله تعالى عنها. المهم، فخديجة رضي الله عنها كانت تواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها، وكانت تعطيه في أوقات صعبة شديدة. هذه مسألة. وهنا أيها الأحباب الكرام، المسائل التي تثور دوما وأبدا عن قصة معاونة المرأة لزوجها ومعاونة المرأة لرجلها بإعطائه مالا. بعض الناس يستعيب ذلك ويراه أمرا صعبا، والعوائل تتدخل ووالد الزوجة تتدخل وأمها تتدخل، ما لكم ولها؟ اتركوا المرأة تساعد زوجها، لا بأس بهذا، لا بأس إن كانت المرأة ذات مال وتعب زوجها أو كان ضيق ذات اليد أو كان محتاجا لمالها والمرأة رأت أن تعين زوجها بالمال، فما هو الضير في هذا؟ ما هي المشكلة في هذا؟ أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نقطة مهمة جدا. لماذا نعيب نحن على بعض النساء إن أرادت أن تساعد زوجها المحتاج وتعطيه المال؟ يعني هذا من باب حسن الخلق وحسن عشرة وجميل الحياة بينهما، فلا بأس ولا نتدخل ولا نفرض على الزوجة ألا تصنع ذلك ونخوفها ونقول زوجك سيأخذ مالك وإلى آخره، هذا لا ينبغي ولا يحسن. أترك المرأة تعين زوجها بما شاءت وبما أرادت. هذه زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت تساعد زوجها رضي الله تعالى عنهما، والسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها تساعد أشرف الخلق وأحسنهم بمالها رضي الله تعالى، فلا بأس بهذا، لا بأس أيها الإخوة، ولا نتدخل ولا نقول لماذا وإلى آخره. أترك المرأة تساعد زوجها. وفي فضائلها الكريمة أنها لم تكن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. امرأة تعيش ربع قرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في حديث واحد أنها ردت عليه صلى الله عليه وسلم، ولا أنها أغضبته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ولا أنها نافرته صلى الله عليه وسلم 25 سنة أيها الإخوة والأخوات، وهي مدة طويلة جدا أن تعيش امرأة مع زوجها بدون منافرة ولا غضب. وهذا يدل على رجحان عقلها وكمال خلالها وشريف خصالها. أين هذا من النساء اليوم؟ النساء اللواتي يغضبن أزواجهن في اليوم والليلة مرات، ما هو في السنوات وكذا، ويحدث منهن ما يحدث. فهذه المرأة العاقلة عاشت ربع قرن لم تغضب زوجها أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، ولقائل يقول إنه رسول فكيف تغضبه؟
ليس هذا بشرط، فقد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضبنه ويراجعنه حتى يعتزلهن شهرا لأبيه وأمي صلى الله تعالى عليه وسلم. فامرأة تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة ولا تغضبه ولا تأتي بشيء ينكد عليه، هذه امرأة جليلة. وهي دعوة مني لنساء الدعاة والعاملين والصالحين والمشايخ وطلبة العلم أن ينتبهوا لهذه القضية، فإن الداعية والعامل والمضحي والفاضل وطالب العلم والشيخ كل هؤلاء يحتاجون إلى راحة في بيوتهم، فإذا عاد إلى بيته وجد المرأة تصيح عليه، وجد المرأة تنكد حياته، وجد المرأة تضايقه، فكيف يصنع إذن؟ كيف يعمل إذا كان في خارج البيت هو متعب مع الناس، وفي داخل البيت متعب مع أهله؟ متى يرتاح هذا الرجل ومتى يسكن يعني إذن نقطة مهمة. لذلك كان يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في صد قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم له وتكذيبهم إياه، كان يجد في خديجة رضي الله تعالى عنها الملجأ له صلى الله عليه وسلم، تواسيه وتهدئه صلى الله عليه وسلم وتثبته. هذه وظيفة المرأة مع زوجها، تساعده وتعينه، لا أن تكدر عليه حياته، لا أن تضايقه، لا أن تغلق عليه الأبواب، لا أن تمنعه من الخروج والدخول إلى آخره كما تفعل النساء أو كثيرات من النساء اليوم. هذه نقاط مهمة ينبغي أن تفهمها المرأة وأن تعيها المرأة، كيف تريح زوجها في بيته، كيف تعينه على أداء عمله في الخارج، كيف تساعده وتدفع به إلى المعالي. أيها الإخوة، كما كان يقال وراء كل رجل عظيم امرأة، أي امرأة عظيمة، فينبغي أن تكون المرأة كذلك، تساعد زوجها وتدفع بزوجها إلى المعالي. ومن مزايا هذه المرأة الشريفة الرفيعة القدر أن جبريل عليه السلام كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت خديجة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هي خديجة قد أتت ومعها إناء فيه طعام أو شراب، طعام أو شراب، فأقرئها مني ومن ربها السلام، أو فأقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر. والقصب هو اللؤلؤ، قصب اللؤلؤ المنظوم، لا صخب فيه ولا نصب، النصب هو التعب والصخب هو الضجة. وبعض العلماء يقول في هذا الحديث إن هذا جزاء عمل تلك السيدة الفاضلة الطاهرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك أنها لم تكن تتعبه ولم تكن تصخب عليه في بيته، فكافأها الله تعالى ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، وهو استدلال لطيف من هذا العالم، استدلال جميل يعني. وبشر خديجة، ويبشرها الله تعالى وهذا مزاياها الرائعة، ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. وفي رواية أنها قالت عليه السلام، وفي رواية أنه سلم عليها وهي موجودة في البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم هذا لامرأة غيرها رضي الله تعالى عنها. هذا يعني من فضائلها وشمائلها الكريمة رضي الله عنها، أن يسلم عليها ربها الجليل وأن يسلم عليها جبريل عليه السلام. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد، وخير نسائها يعني خير نساء زمانها، خير نساء العالمين في زمانها، مريم ابنة عمران وخير نساء العالمين في زمانها خديجة رضي الله تعالى عنها. وهذه مزية رائعة جدا، فهي بهذا خير نساء هذه الأمة رضي الله عنها. وقد وقع خلاف بين العلماء أيهما خير، السيدة خديجة رضي الله عنها أم السيدة عائشة، واختلف العلماء في هذا، وعندي يقينا أنها السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أفضل من السيدة عائشة، لما عليه كانت عليه من شريف الخصال وجميل المناقب رضي الله تعالى عنها. والمسألة طويلة ومتشعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أربع من نساء العالمين،
مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة ابنته رضي الله تعالى عنهن، حيث قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، ولم يكن من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنهن جميعا. إذن هي من كمل النساء وخير نساء هذه الأمة، وهي أم فاطمة رضي الله تعالى عنها، بضعة النبوية، قطعة النبوية، التي أيضا قيل إنها أشرف نساء هذه الأمة، وبعض العلماء يفضلها على أمها رضي الله تعالى عنهن جميعا. إذن هذه مزية رائعة أيضا، أنها كانت خير نساء هذه الأمة. وهنا أيضا إشارة للنساء أنها لما أراحت زوجها ووسته بالمال وثبتته ورضيت حياته صلى الله عليه وسلم على فقر كان فيه لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، ورضيت منه كل هذا، كافأها الله تعالى المكافأة الجليلة. وهذا أمر مهم للنساء، لأنهن كثير من النساء تظن أنا أتعب مع زوجي، أنا أعمل كذا، أنا أعمل كذا، ولا أجد المقابل، ولا أجد المكافأة، ولا وهو كذا، وهو يعني خالفني، وهو خان عهدي، وهو أيتها المرأة، أين الآخرة؟ وأين درجات الآخرة؟ وأين تعويض الله تعالى لك؟ هذا إن فهمته المرأة في حياتها استراحت كثيرا، يعني ذهب عنها كثير مما تجد، أن التعويض الحقيقي ليس في الدنيا إنما هو في الآخرة، وأن لك الدرجات العاليات إن صبرتي، إن صبرتي على الزوج وعلى حياته، سواء كان طيبا معك أو كان غير ذلك، إن صبرتي كان لك الأجر الجليل العظيم. هذه يعني إن فهمتها النساء استقامت الحياة، واستقامت بيوت المسلمين، واستقام المجتمع المسلم،

0: الربيع الأول قراءة استراتيجية في السيرة النبوية إعداد وتقديم وضاح خنفر على قدم صدق
1: مع أهل الهمام والوفاء. السلام عليكم ورحمة الله. عندما رأت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتصل بشكل مستمر بيثرب وبالأوس والخزرج، وأعتقد أن كثير من اللقاءات التي عقدت في تلك المرحلة بدأت أخبارها تتسرب إلى قريش، أثار ذلك فيها خوفا مبررا بين قوسين في تلك المرحلة. لماذا؟ معظم الدول والحكومات عندما تواجه بشخص أو بمجموعة أو بحركة تحاول أن تكسر العرف السائد، سواء كان ثقافيا أو سياسيا أو الاحتكار السلطوي، التفكير المباشر يكون عادة بالإقصاء، ثم بعد ذلك إن لم يستطيعوا الإقصاء ثم الاحتواء، ولكن على أبعد الحدود محاولة منع هذه المجموعة من الانتقال إلى مستوى خارج السيطرة. في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم عمليا ضمن نطاق السيطرة القرشية، علاقاته، اتصالاته، لقاءاته، كلها مكشوفة لدى قريش، وبالتالي هي تستطيع أن تقدر ما الذي يحدث، تستطيع أن تتعاطى مع الخطر الذي يمكن أن يؤديه هذا الاتصال بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من القبائل، وأيضا تستطيع عند اللزوم أن تتدخل لمنع أي تداعيات خطيرة. لكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، وفي هذه الحالة بدأوا يشعروا بأن يحسوا، قريش ليسوا أغبياء، كانوا أذكياء في الحقيقة، عندما بدأوا يشعروا أن العلاقات مع يثرب بدأت تتجه باتجاهات أن بعض المسلمين بدأوا يهاجروا فعلا. بالمناسبة الهجرة إلى المدينة أو يثرب في تلك الحالة بدأت على أغلب الروايات بأبي سلمة وأم سلمة وابنهما، خرجوا من مكة قبل العقبة الثانية، بمعنى أنه بدأ الصحابة فرادى في بعض الأحيان يهاجروا إلى يثرب عندما رأوا أن يثرب موطنا إيجابيا اتجاه الدعوة، بعض المسلمين بدأوا يأتوا من يثرب، فهذا شجعهم على الهجرة. قريش أحست بذلك، فتواصلت قريش مع الأوس والخزرج في بعض الروايات، وتكلموا قالوا لهم والله ما من حي من أحياء العرب نحب أن تكون بيننا وبينهم سوء مثلكم، يعني لا نحب الحقيقة، لأنكم أنتم طبعا طريق تجارتنا ونحن لا نريد أن يكون بيننا خلافات. فهذا الرجل عصى قومه وسب آلهتنا وعمل كذا كذا كذا، فأرجوكم ابتعدوا عنه ولا تعطوه يعني موطنا عندكم. نفى وفد الأوس والخزرج أن ذلك سيحدث، ونعلم أن هذه الاتصالات في تلك المرحلة كانت في غاية السرية، سواء كانت بيعة العقبة الأولى أو الثانية ثم ما تلاها من أحداث متعلقة بالهجرة. قريش لم ترتاح لذلك، لما رأت أن المسألة بدأت تتكاثر شعروا بأنه لابد من قرار حاسم. هنا دعي إلى انعقاد طارئ في دار الندوة، ودار الندوة عندما تنعقد كانت أحيانا تنعقد جزئيا وتنعقد كليا، هذا اليوم من الأيام المهمة، انعقدت بكامل عضويتها، بمعنى كل ممثلي القبائل والبطون الرئيسية ما عدا طبعا بني هاشم وبني المطلب اجتمعوا في دار الندوة للتباحث في هذه المشكلة الكبرى، لدرجة أنه سمي هذا اليوم بيوم الزحمة، معنى أنه أعطي اسما لأنه ذكر في التاريخ على هذا الأساس. اجتمعوا ليتحاوروا ويتفاكروا في أمر محمد الذي ربما يهاجر بعد قليل إلى يثرب. الآن المسألة أصبحت واضحة، كثير من الناس بدأت تهاجر، فبدأوا يتفاكرون في هذا الأمر. فقدمت مجموعة من الاقتراحات، بعضهم قال نحبسه حتى لا يهاجر، قالوا والله لو حبستموه لخرج خبره وإلى أصحابه ولانتشرت الدعوة، أصحابه الآن أوريدي صاروا موجودين في الحبشة وبعضهم موجودين الآن في يثرب، ما في فائدة أن نحبس الرجل لأنه عمليتهم سيقومون باللازم. قالوا طيب إذن خليه يطلع، يعني لنخرجه، لماذا لا نخرجه نرتاح منه، بعد ذلك هو أصلا إذا خرج سيضيع في زحمة القبائل وفي خلافاتها المختلفة في جزيرة العرب، ما حيؤذينا. قال والله لو خرج لألب عليكم الناس ولا شكل عليكم الأحلاف، وربما عاد عليكم مرة أخرى، فلا بد لنا من حل آخر. فهنا طبعا أبو جهل اللي دائما حله كان جاهز، بالمناسبة أبو جهل من البداية كان يدافع عن فكرة القتل، كما تذكر في حلقات سابقة تحدثنا كيف دائما في هذه يأتي بقصة أنه ليش ما نجيب حد يقتله، ليش ما نحن نقتله. فهنا اقترح هذا الاقتراح الشرير بأنه لماذا لا يجتمع من كل بطن من بطون قريش رجل أو رجلين، ونضرب محمدا ضربة بسيف واحدة فيتوزع دمه بين القبائل، فلا تدري من وهاشم من أين يعني تقتص، وبالتالي إحنا بعد ذلك نتفاوض معهم ونعطيهم الدية وننتهي من هذه المشكلة. وعلى ذلك قررت دار الندوة أن تتخذ هذا القرار الأهوج والأحمق. طبعا الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن ذلك في القرآن الكريم عندما قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكين. ثلاث استراتيجيات كانت قريش فعلا في كل النطاق القرشي الثقافي بين قريش وثقيف بين مكة والطائف، هذا هو التعامل المعتاد الذي كان باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يكسره وأن يخرج عنه. اجتمعوا طبعا، وتعرف القصة المشهورة بأنه النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أعمى أبصارهم وخرج من بينهم وهاجر مع أبي بكر. هنا أتوقف قليلا عند مشكلة قريش. ما هي مشكلة قريش؟ ليش قريش خايف أنه محمد صلى الله عليه وسلم سيخرج وسيقلب عليها الناس؟ شو القصة؟ قريش قبيلة صغيرة، صغيرة عددا وعدة، ليست بالقوية، ليست من أهم قبائل العرب، لا تضاهي على الإطلاق قبائل ضخمة مهمة مثل هوازن اللي هي قريبة من مكة ولكنها أيضا قريبة من الطائف، ليست مثل غطفان هذه القبيلة الضخمة التي تمثل بطونا كثيرة مثل أسلم وأشجع وغير بنو سليم، كلهم من قبيلة غطفان الضخمة التي كانت أيضا على أطراف المدينة باتجاه الشمال الشرقي، وليست كذلك مثل بقية القبائل الكبرى زي تميم التي كانت ممتدة في نجد امتدادا كبيرا جدا، في بعض الأحيان تميم وصلت حتى البحر، وفي بعض الأحيان كانت تصل حتى حدود العراق إلى بني شيبان، وليس كبني شيبان في جنوب العراق وهي من قبائل العرب الكبرى أيضا، ليس كقضاعة التي كانت تمتد منازلها من شمال المدينة حتى الشام، من بينهم جهينة، وسوف نتحدث في حلقات سابقة عن استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع جهينة وغيرها من قبائل قضاعة، لأن طريق التجارة الساحلي يعبر من أراضي قضاعة في تلك المرحلة. ثم خزاعة التي لم صحيح هي على تحالف مع قريش، ولكن عمره ما كانت القلوب صافية ما بين قريش وبين خزاعة، وخزاعة عمليا هي في شمال مكة، أي أنها بين مكة وبين يثرب. بمعنى لو أعاد النبي صلى الله عليه وسلم تموضعه الاستراتيجي من مكة إلى يثرب، معنى ذلك أنه بإمكانه أن يبني تحالفات مع أناس كثر، أنا ما بعرف مع من سوف يتحاور. إذا تفاهم مع خزاعة عندنا مشكلة، إذا تفاهم مع قضاعة ووقف علينا الطريق التجاري العابر على سيف البحر عندنا مشكلة، الأوس والخزرج عندما يقرروا إغلاق الطريق التجاري الذاهب إلى العراق من يثرب أو إلى الشام إلى تبوك من يثرب أيضا عندنا مشكلة، إذا تفاهموا مع قبائل غطفان اللي هي ذات صلة مهمة بيثرب، لأن غطفان كانت تأتي إلى يثرب لشراء الطعام والتجار وما إلى ذلك، أيضا عندنا مشكلة. إذن أنت تفتح الهجرة هذه بالنسبة لقريش، تفتح الباب على المجهول، على إعادة صياغة توازنات القوى في الجزيرة. وما يدريك محمد نفسه من بني هاشم، جماعته من قريش، فبالتالي هو ليس أقل شأنا ولا منزلة ولا مرتبة بين العرب من قريش الجالسة في داخل مكة، فهو جمع الحسنيين، جمع أنه قرشي مع مجموعته المسلمة، وأن نحن نسميها قريش المؤمنة قريش الجديدة، وجمع أيضا أنه في أرض منفتحة على الناس وفي مركز جديد بإمكانه أن يبني تحالفات جديدة، وبالتالي قريش ستتقوقع على ذاتها في داخل مكة، عدتها وعددها لا يكفيها لكي تسيطر على النطاق التجاري اللازم سواء كان باتجاه الشمال أو باتجاه العراق. فبالتالي فعلا كانت قريش عندها تقدير موقف استراتيجي مهم في لماذا ينبغي ألا يخرج النبي إلى يثرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خرج إلى يثرب كما نعلم جميعا، وهنا بدأت الأمور تتغير اتجاه مهم جدا في داخل مكة نفسها. بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم في عندنا مشكلة كبيرة حدثت في مكة. حاولوا أطلقوا يعني مجموعات للبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاولوا أن يلقوا القبض عليه بالطرق التي تعرفونها، ذهب إلى الغار، ومن الغار الله سبحانه وتعالى أعمى أبصارهم عنه في غار ثور. لكن الشيء المهم، لاحظ هنا معي، ما الذي فشل في مكة؟ فشلت استراتيجية أولئك الذين كانوا منذ البداية يقودون مكة نحو هذا الفشل المدوي. لذلك عندما تمر أنت في مرحلة بعد 13 عام، تمر بمرحلة حاولت فيها أن تفعل أشياء كثيرة وفشلت، في مجتمع لا مركزي، في مجتمع السلطة فيه ليست سلطة دولة ولا حكومة ولا سلطة حتى ملك، إنما حقيقة هي تراضي بين الناس، وفي مجتمع كان في ذاته منقسما، لأننا كنا نقول دائما حتى المجتمع المشرك في مكة لم يكن مجتمع موحدا، كان في عندك أناس ينزعوا باتجاه بني مخزوم، في أناس ينزعوا باتجاه آخر مثل بني عبد الشمس، وكان عندنا حلف المطيبين، وكان عندنا حلف الأحلاف، وبالتالي المشكلة في مكة أن مكة لم تكن على قلب رجل واحد. في حالة خروج محمد صلى الله عليه وسلم مكة بدأت تراجع كيف ولماذا فشلت. من المسؤول عن الفشل؟ أبو جهل، ومعه أيضا الوليد بن المغيرة، معه أمية بن خلف زعيم بني جمح، معه العاص بن وائل السهمي، معه غيرهم من أولئك الملأ من قريش الذين قادوا المواجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم بالغلظة والفظاظة والحصار ثم محاولة القتل، ولكنهم لم ينجحوا أبدا في تحقيق أهدافهم. لا هم منعوه من نشر الدعوة، ولا هم منعوه من الهجرة، ولا هم استطاعوا استئصال الدعوة الإسلامية، الدعوة مستمرة وهم فشلوا. أنا بتقديري في تلك المرحلة بدأت قريش تعيد حساباتها الداخلية، وبدأت زعامة أبو جهل تأفل، لأنه ينبغي أن يدفع ثمن هذه الهزيمة، لا سيما أن آخرين كانوا يتربصون ببني مخزوم وبه شخصيا بأبي جهل، لأنهم كانوا على غير وفاق لأسباب بعضها قبلي والأسباب بعضها يعني له علاقة بالتجارة والتنافس الكبير. على رأس المتربصين كان أبو سفيان، وعلى رأس المتربصين كان عتبة ابن ربيعة وأخوه شيبة ابن ربيعة، أي بني أمية من بني عبد الشمس. عتبة وربيعة طبعا هما يعتبروا أولاد عم لأبو أبو سفيان، كان كلهم عمي في الآخر، لأنه عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس، وأبو سفيان اسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس. أبناء عبد الشمس هؤلاء انفكوا عن حلف المطيبين، عن أولاد عمومتهم من بني عبد مناف، وأيضا عندما انضموا إلى الأحلاف لم ينضموا انضماما حقيقيا. ليش؟ لأنه عارفين أن بني مخزوم لا يحبونهم، بالتالي بقوا بطرف بعيد قليلا. ولذلك نحن نذكر أنه أبو سفيان تحديدا على سبيل المثال موقفه في السيرة في 13 عاما لا نذكر حدثا معينا أبو سفيان اشترك فيه مع أبو جهل في نفس المنهج. حتى في الحصار تحدثنا في حلقة ماضية كيف أنه رفض أن يقاطع المسلمون بشكل أو بنو هاشم بشكل تام، وأنه أصر على دخول بعض الشحنات التي جاء بها هشام كما تحدثنا في فترة سابقة. هنا التركيبة النفسية للقيادة القرشية بدأت تتزعزع، لأن الفشل واضح، وبالتالي بإمكان قيادات أخرى على الهامش أن تأتي إلى المركز وتقول الآن علينا أن نغير استراتيجيتنا. وأنا بتقديري هذه هي اللحظة التي انكسر فيها الملأ من قريش، وبدأ البحث عن قيادة جديدة أكثر دهاء أكثر حكمة وأكثر بلاء في إدارة الصراع مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الصراع الآن ببديهة قريش انتقل من شخص ومجموعة جوا المجتمع القرشي بإمكاننا نحاصرهم ونعملهم مشاكل، إلى مجموعة خرجت عن المجتمع القرشي. هناك علاقات خارجية الآن، هناك أحلاف، هناك قبائل، هناك أوس، هناك خزرج، هناك يهود، وهناك في الطرق قبائل أخرى مختلفة، ثم هناك التجارة التي سوف تتضرر. فشخصية مثل أبو سفيان على سبيل المثال تاجر، ونفس الوقت له البعد الدبلوماسي الهادئ، ولديه حكمة أكبر بكثير من أبي جهل، وقدرة أكبر على إدارة الأمور بتوازنات أعقد من السفاهة التي قاد بها أبو جهل وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي وغيرهم الذين قادوا السفاهة باتجاه بهذا المنهج السفيه. أعتقد أنه بدأت في تلك اللحظة تنزرع في نفوس مكة أنه لابد من قيادة جديدة ستطور بعد قليل إلى شيء آخر سوف نراه كيف يتطور بشكل واضح بعد معركة بدر. لكن من الآن وصاعدا سنلحظ في مكة تغيرات أساسية. سنلحظ أن الوليد بن المغيرة مات 93 سنة، كان زعيما لقريش، زعيما لكنانة، هو الشخص الأكبر في دار الندوة. من سيخلفه الأكبر من بعده؟ وهو عتبة، بالضبط عتبة كان الذي يلي الوليد. عتبة من بني عبد شمس، هو عمه لأبي سفيان، ولكن عمه بالمناسبة زوج أيضا هند، اللي هي والد هند زوجة أبي سفيان. والوليد بن المغيرة كان زعيم بني مخزوم. إذن دار الندوة، رئاسة دار الندوة الآن تلقائيا، والوليد بالمناسبة توفي بعد شهور قليلة جدا من الهجرة، تلقائيا ستنتقل إلى من؟ عتبة. عتبة يعني أبو سفيان، أبو سفيان يعني منهج جديد في التفكير. وأيضا ستتراجع عن بني مخزوم، بني مخزوم يعني حلف الأحلاف، يعني بني جمح وبني سهم وغيرهم من الناس الذين قادوا الصراع. إذن مكة أيضا بدأت تتغير بطريقة جديدة في الوقت الذي بدأ يتمركز فيه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لبناء مجتمع آخر. السلام عليكم ورحمة الله.

سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط للدكتور راغب السرجاني. عندما ناديتني سلسلة الأندلس على السرايا FM.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع الحلقة الثالثة من حلقات الأندلس، من الفتح إلى السقوط. وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن حلقة مجيدة جدا من حلقات التاريخ الإسلامي، ورأينا صفحة من صفحات التاريخ المشرق للمسلمين، وكيف انتصروا انتصارات باهرة على قوات النصارى الموجودة في الأندلس. واستطاع طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه بإثني عشر ألفا من الرجال عديمي الخيول أن ينتصر على 100,000 فارس من النصارى في موقعة وادي برباط الشهيرة. في موقعة وادي برباط فقد المسلمون 3,000 رجل، وهذا يمثل ربع الجيش المسلم، ومع ذلك لم يفت ذلك في عضد طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه، بل انطلق من وادي برباط إلى الشمال يفتح المدينة تلو المدينة. كانت المدينة العظيمة التالية لمنطقة وادي برباط هي مدينة أشبيلية، وتحدثنا بالأمس عن فتح مدينة أشبيلية، وكيف أن هذه المدينة مع حصانتها وقوتها ومجدها وحاميتها دفعت الجزية وفتحت أسوارها لطارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه، وذلك مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. بعد فتح أشبيلية توجه طارق بن زياد رحمه الله إلى مدينة تسمى مدينة أستجة، وهي أيضا من مدن الجنوب، أي أن وادي برباط وأشبيلية وأستجة وغيرها من المدن في منطقة الجنوب. ونحن نعلم أن منطقة الجنوب الأندلسي هي المنطقة الملاصقة لمنطقة المغرب العربي، حيث عبر جيش المسلمين. في منطقة أستجة قاتل المسلمون قتالا عنيفا آخر، ولكنه بلا شك أقل من قتال وادي برباط، لأن معظم قوة النصارى كانت قد هلكت في وادي برباط. ثم قبل أن ينتصر المسلمون في أواخر الموقعة فتح النصارى أبوابهم وقالوا: قد صالحنا على الجزية. وطبعا فارق ضخم جدا بين أن يصالح النصارى على الجزية وبين أن يفتح المسلمون المدينة فتحا، لأنه لو فتح المسلمون هذه المدينة فتحا أخذوا كل ما فيها وملكوا البلد، أما إن صالح النصارى على الجزية فإنهم يملكون ما يملكون ولا يدفعون إلا الجزية، وكانت تقدر في ذلك الزمن كما ذكرنا في الدرس السابق بدينار واحد على الرجل في كل عام، الرجل القادر المستطيع للقتال الغني. لا تفرض الجزية على المرأة، لا تفرض على الوليد الصغير، لا تفرض على المعتكف للعبادة، لا تفرض على الضعيف الغير قادر على القتال، لا تفرض على الأعمى، لا تفرض على الكسيح، وهكذا، فإنها لا تفرض إلا على المستطيعين للقتال فقط. من أستجة طارق بن زياد يفعل أفعال عجيبة جدا، هذا القائد العجيب، وجيشه يبلغ 9,000 فقط، يبدأ في إرسال السرايا لفتح المدن الجنوبية الأخرى. كل الجيش 9,000 فقط، ومع ذلك بدأ يبث السرايا من هذا الجيش القليل، وينطلق هو بقوة الجيش الرئيسية في اتجاه الشمال حتى يصل إلى طليطلة عاصمة الأندلس في ذلك الزمن. يبث سرية إلى قرطبة، ويبث سرية إلى غرناطة، ويبث

قرطبة، وكلنا يسمع عن قرطبة، فتحت بسبعمائة رجل فقط من المسلمين. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم توجه طارق ابن زياد رحمه الله اتجاه الشمال حتى فتح مدينة أخرى تسمى مدينة جيان، ومدينة جيان هذه أيضا من المدن الحصينة جدا للنصارى في هذا الزمن. يبدو أن موسى ابن نصير رضي الله عنه وأرضاه كان قد أوصى طارق بن زياد ألا يتجاوز مدينة جيان، أو لا يتجاوز مدينة قرطبة، وأمره ألا يسرع في الفتح حتى يصل إلى طليطلة، وذلك حتى لا يحاوطه جيش النصارى بعد أن يتقدم بجيشه القليل البسيط في العدة والعتاد، 9000 رجل فقط بعد استشهاد 3000 كما ذكرنا. لكن طارق بن زياد سبحان الله وجد الطريق أمامه مفتوح، وجد أن الطريق إلى طليطلة ليس فيه من النصارى شيء، وطليطلة هي العاصمة وهي أحصن مدن النصارى على الإطلاق، وإن هجمها في هذه الفترة من الضعف الشديد للنصارى قد تفتح، وإن انتظر موسى بن نصير قد لا يستطيع أن يفتح هذه البلاد. هكذا اجتهد طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه، لكن على خلاف رأي الأمير الأعلى له، وقع الأمر أو الأفضل في هذا الموقف أن يستشير طارق بن زياد مرة أخرى موسى بن نصير في المغرب، يرسل له رسالة أنه يرى أن الطريق مفتوحا وأنه سوف يسرع إلى طليطلة، فما رأيه وما رده على ذلك؟ لكن طارق بن زياد أسرع في اتجاه طليطلة دون استئذان من موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه. موسى بن نصير علم بتقدم طارق بن زياد إلى طليطلة، ولكن لطول المسافات لم يستطع موسى بن نصير أن يلحق بطارق بن زياد إلا بعد أن وصل إلى طليطلة. سبحان الله، طارق بن زياد كما ظن وجد طليطلة المدينة الحصينة جدا. مدينة طليطلة هذه يا إخوة من أحصن مدن الأندلس على الإطلاق، بل تعد هي أحصن مدينة في الأندلس. هذه مدينة لا تفتح، هذه مدينة محاطة بجبال طبيعية ضخمة جدا من اتجاه الشمال والغرب والشرق، وعندها فقط خط مفتوح من اتجاه الجنوب عليه حصن ضخم كبير جدا. ومع ذلك لما وصل طارق بن زياد إلى طليطلة فتحت المدينة أبوابها وصالحت على الجزية. أمر عجيب جدا، نصر من الله سبحانه وتعالى وفتح مبين. لكن طبعا موسى بن نصير لم يعجبه هذا الأمر، لأن فيه تهورا. نعرفين الأناه والحكمة والحنكة التي عند موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه، والصبر الذي كان يتبعه في فتوحاته في شمال إفريقيا حتى وصل إلى المغرب. فأرسل رسالة شديدة اللهجة إلى طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه، يأمره فيها بالكف عن الفتح وبالانتظار حتى يصل إليه، خشية أن تلتف حوله الجيوش النصرانية. موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه بدأ يجهز العدة لكي يمد طارق بن زياد بالمدد بعد أن انطلق إلى هذه الأماكن البعيدة الغائرة في وسط الأندلس. ترى كم من الجيوش جهز موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه؟ جهز رقم عجيب جدا، جهز من المسلمين 18,000. احنا كنا بالعافية مجهزين 12,000 ساعة الفتح، طب جابهم منين؟ سبحان الله، انهمر الناس من مشارق الأرض الإسلامية ومغاربها على أرض الأندلس لما علموا أن فيها جهادا. كان كل ال 12,000 مسلم الذين فتحوا الأندلس مع طارق بن زياد كان جلهم من البربر، أما هؤلاء 18,000 فهم من العرب الذين جاءوا من اليمن والحجاز والشام والعراق من أطراف بعيدة جدا. لما علموا أن هناك جهاد في هذه الأرض انطلقوا في كل هذه المسافات وقطعوها حتى وصلوا إلى بلاد المغرب، وعبروا مع موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه إلى بلاد الأندلس نصرة ومساعدة لطارق بن زياد رحمه الله. وسبحان الله، القائد المحنك موسى بن نصير لما عبر إلى هذه البلاد وجد ما توقع، وجد أن النصارى قد انتقضوا في أشبيلية. أشبيلية المدينة الحصينة الكبيرة التي صلحت على الجزية، صلحت على أن تدفع الجزية وتدخل في عهد المسلمين، نقضت العهد بعد أن انطلق طارق بن زياد إلى منطقة طليطلة، وجهزت العدة كي تلتف خلف طارق بن زياد، فإذا بها تفاجأ بجيش موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه يحاصر أشبيلية. قائد محنك له نظرة واعية وبعد نظر ثاقب، ولم يكن أبدا كما يدعي الناس

أنه عطل طارق بن زياد عن الفتح حسدا أنه قد فتح بلاد الأندلس وحده، وقال أنه ينتظر حتى يشرك في الأمر معه. طبعا طارق بن زياد من عمال موسى بن نصير، وحسنات طارق بن زياد جميعا في ميزان موسى بن نصير رحمه الله، فقد دخل الإسلام طارق بن زياد على يد موسى بن نصير، هو الذي هداه للإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. فموسى بن نصير كان يريد النصر للمسلمين وعدم الهلكة لهذا الجيش في هذه الأراضي الغريبة عن المسلمين. فحاصر موسى بن نصير منطقة أشبيلية، ترى كم من الوقت حاصرها؟ حاصرها شهورا وصبرت على هذا الحصار حتى فتحت أبوابها بعد شهور من حصار موسى بن نصير. كانت مدينة من أشد المدن حصانة أيضا في منطقة الأندلس. ثم بعد منطقة أشبيلية جوزها إلى الشمال، لكن سبحان الله أيضا موسى بن نصير لا يفتح المناطق التي فتحها طارق بن زياد، بل يتجه إلى منطقة الغرب التي لم يدخلها أبدا طارق بن زياد. إذن هو يدخل هذه البلاد لتكملة الفتح ولمساعدة طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه، وليس أبدا لأخذ النصر منه ولأخذ العزة منه ولأخذ الشرف منه أبدا. ما كان أبدا يتصرف موسى بن نصير بهذا المنطلق، وهو الذي علمناه تقيا ورعا مجاهدا صابرا محتسبا عند الله سبحانه وتعالى. فتح مناطق عظيمة جدا حتى وصل إلى منطقة تسمى منطقة مردة، ومنطقة مردة هذه أيضا كانت منطقة من المناطق التي تجمع فيها كثير من القوط، وحاصرها حصارا طويلة بلغ أيضا شهورا. كل هذا وطارق بن زياد ينتظر في طليطلة حتى يأتي له موسى بن نصير رضي الله عنه وأرضاه. حاصرها شهورا، وآخر شهور هذا الحصار كانت شهر رمضان، وفين على آخر شهر رمضان في عيد الفطر فتحت المدينة أبوابها. انظر كيف كانت الأعياد عند المسلمين. عيد السابق كان داخل موقعة وادي برباط، يوم من أيام وادي برباط، هذا العيد كان عيد الفطر مبارك وفتحت فيه مدينة مردة العظيمة، وصالح أهلها أيضا على الجزية بعد صبر طويل وافقوا على الجزية وفتحوا أبوابهم في عيد الفطر المبارك. ثم انظر إلى هذا القائد العجيب موسى بن نصير، أيضا يرسل ابنه عبد العزيز ابن موسى ابن نصير رضي الله عنهما، يرسله حتى يفتح مناطق أكثر ناحية الغرب أكثر. فتوغل في الغرب عبد العزيز ابن موسى ابن نصير. ابن موسى ابن نصير رجل رباه على الجهاد فهو كأبيه، وسبحان الله في فترات قليلة معدودة فتح كل غرب الأندلس. غرب الأندلس الآن هي دولة البرتغال، وصل في فتح إلى لشبونة، فتح لشبونة وفتح البلاد التي هي في شمال لشبونة. فيعتبر فاتح البرتغال هو عبد العزيز ابن موسى ابن نصير رضي الله عنهما. إذن دخول موسى ابن نصير ودخول سرية عبد العزيز ابن موسى ابن نصير كانت سرية تكتيكية لمساعدة طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه. في بعض الكتب ذكرت أن لما التقى موسى ابن نصير مع طارق بن زياد أمسك به ووبخه وعنفه، بل قيده، بل ضربه بالصوت. وأبدا ما حدث مثل هذا الكلام، هذا لم يأتي إلا في الروايات الأوروبية فقط عن هذا الحدث. لكن الذي حدث بالفعل هو أن موسى ابن نصير قد عنف طارق بن زياد على معصيته في عدم البقاء في قرطبة أو في جيان والاستمرار حتى طليطلة، لكن كان هذا تعنيفا سريعا بسيطا، وكان لقاء حارا بين الزعيمين البطلين اللذين افترقا منذ سنتين كاملتين، منذ رمضان سنة 92 من الهجرة لم يلتقيا إلا في ذو القعدة سنة 94 من الهجرة. يعني الحملة اللي قادها طارق بن زياد رضي الله عنه أخذت عاما كاملا حتى وصل إلى طليطلة، والحملة التي قادها موسى ابن نصير أخذت عاما آخر حتى وصل إلى طليطلة حتى يقابل طارق بن زياد رضي الله عنهما. فلما وصل إلى هذا المكان اجتمع سويا، ثم اتجه سويا إلى فتح منطقة الشمال، وإلى فتح منطقة الشمال الشرقي، وإلى فتح منطقة الشمال الغربي. بدأ يفتح منطقة الشمال كلها، ومر سويا بمناطق عديدة. مر على سبيل المثال في الفتح بمنطقة برشلونة،
وفتح سويا مدينة برشلونة. طبعا احنا ما نسمعش عن مدينة برشلونة دلوقتي الا لما نسمع عن فريق الكورة اللي بيلعب في مدينة برشلونة، لكن ما يخطرش في بالنا ان موسى بن نصير وطارق بن زياد رضي الله عنهما يحكمان هذه البلاد بشرع الله سبحانه وتعالى. ليس مجرد ان هناك فريق يلعب كورة يعني احنا متحمسين للفرجة عليه، لكن سبحان الله انظر الى الهمم العالية وانظر الى الاجداد السابقين للمسلمين. فتحوا مدينة ساراكوستا وهي اعظم مدن الشمال الشرقي، واتجه سويا الى منطقة شمال الوسط ثم الى شمال الغرب. وسبحان الله موسى ابن نصير يفعل فعلا عجيبا من هذه المنطقة الشمالية، يرسل سرية خلف جبال البيرينيه. جبال البيرينيه هذه الجبال التي تفصل بين فرنسا وبين أسبانيا، بين فرنسا وبين بلاد الأندلس، يعني منطقة جبال بتقع في الشمال الشرقي لمنطقة الأندلس. أرسل سرية عبرت جبال البيرينيه وفتحت مدينة تسمى مدينة أربونة. وهذه المدينة مدينة أربونة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وأسس نواة لمقاطعة إسلامية سوف تكبر مع الزمان كما سيأتي. وسبحان الله أخذ يستكمل في الفتح في اتجاه الشمال الغربي بعد أن انتهى من إرسال هذه السرية. يعني يا إخوة في سرية واحدة ذهبت وفتحت بلاد فرنسا، ذهبت وفتحت مدينة كبيرة في بلاد فرنسا في جنوب غرب فرنسا، ثم اتجه بجيشه إلى منطقة الشمال الغربي حتى وصل إلى آخر مناطق الشمال الغربي. كل هذا والمدن تفتح للمسلمين حتى انتهى من فتح كل بلاد الأندلس في 3 سنوات ونصف، من أول دخول الأندلس في سنة 92 من الهجرة فتحوها حتى وصلوا إلى آخرها في أواخر سنة 95 من الهجرة. بقي أقصى منطقة الشمال الغربي وهي تسمى منطقة الصخرة أو صخرة بلي، هي منطقة على خليج بسكي. خليج بسكي بيلتقي مع المحيط الأطلنطي في هذه المنطقة. هذه المنطقة الصغيرة الموجودة في أقصى الشمال الغربي لم يستطع المسلمون أن يفتحوها، وحاصروها حصارا طويلا. وكان موسى ابن نصير رحمه الله يريد أن يكمل فتح هذه الصخرة أو هذه المنطقة، لكن سبحان الله وصلته رسالة عجيبة في هذه المنطقة. وصلته رسالة من أقصى بلاد المسلمين، وصلته رسالة من دمشق من عند الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين في ذلك الوقت. الوليد بن عبد الملك يطلب من موسى بن نصير وطارق بن زياد أن يعود أدراجهما إلى دمشق ولا يستكمل الفتح. كان طلب عجيب جدا، موسى بن نصير حزن جدا لهذا الطلب. لماذا يطلب هذا الطلب من موسى بن نصير؟ الوليد بن عبد الملك القائد الذي يسيطر على كل هذه المناطق الواسعة والذي يشغله هم المسلمين في كل هذه الأطراف البعيدة النائية، الوليد بن عبد الملك رأى أن المسلمين قد توغلوا كثيرا في بلاد الأندلس في وقت قليل، وخشي رحمه الله أن يلتف النصارى من جديد حول المسلمين. قوة المسلمين مهما تزايدت في هذه البلاد فهي قليلة، فلا يريد أن يتوغل المسلمون أكثر من ذلك. لكن أمر آخر عجيب كان قد سمعه الوليد بن عبد الملك وهو أمر صحيح، ولذلك أصر على استجلاب موسى بن نصير وطارق بن زياد إلى دمشق. كان من الممكن أن يوقف الفتوح دون عودة موسى بن نصير وطارق بن زياد، لكن لماذا استدعاهما إلى دمشق؟ ذلك أنه قد وصل إلى علمه أن موسى بن نصير رحمه الله يريد بعد أن ينتهي من فتح بلاد الأندلس أن يفتح كل بلاد أوروبا حتى يصل إلى القسطنطينية من الغرب. مدينة القسطنطينية كانت قد استعصت على المسلمين من الشرق، جيوش الدولة الأموية كثيرا ما ذهبت إلى القسطنطينية ولم تستطع أن تفتحها. موسى بن نصير هذا الرجل العجيب يفكر أن يخوض كل أوروبا، يفتح فرنسا ثم إيطاليا ثم يوغوسلافيا ثم رومانيا ثم بلغاريا ثم منطقة تركيا حتى يصل إلى القسطنطينية، فيفتح القسطنطينية من الغرب، يتوغل بكل هذا الجيش الإسلامي في هذا العمق العجيب في قارة أوروبا منقطعا عن كل مدد. هذا أمر أرعب الوليد بن عبد الملك، هذا الجيش لو احتاج إلى مدد سيكون المدد على بعد شهور من هذا الجيش، مسافات ضخمة جدا جدا يفصل بينه وبين المسلمين، بحار وجبال وأراضي واسعة.
خشي الوليد بن عبد الملك على جيش المسلمين من الهلكة. لكن انظر إلى الهمة العالية التي كانت عند موسى ابن نصير. تخيلوا يا إخوة كم كان يبلغ من العمر موسى ابن نصير لما فكر في هذه الأفكار العظيمة. كان يبلغ من العمر 75 سنة، شيخ كبير، شيخ عجوز، ومع ذلك يركب الخيول ويجاهد في سبيل الله ويفتح المدينة تلو المدينة ويحاصر أشبيلية شهور، ثم يحاصر مردة شهور، ثم يفتح برشلونة وسرقسطة والشمال الشرق، ثم يتجه إلى الشمال الغربي ويحاصر الصخرة، ثم يريد أن يفتحها ويتجه إلى فرنسا وإيطاليا وغيرها حتى يصل إلى القسطنطينية. أي همة هذه التي عند الشيخ الكبير 75 سنة؟ الشيخ الكبير ده موسى بن نصير لو كان في زماننا كان زمانه على المعاش بقاله 15 سنة. تخيلين كان زمانه على المعاش بقاله 15 سنة، سبحان الله. لكن انظر إلى الهمة العالية والروح الوثابة التي عنده في هذا الوقت من الزمن. سبحان الله، هذا الرجل الذي على المعاش في هذا الزمن يعتبر أن رسالته قد انتهت بخروجي على المعاش. لا يا أخي الذي على المعاش، رسالتك لم تنتهي بعد. من لتعليم الأجيال، ومن لتوريث الخبرات، ومن لتصحيح المفاهيم؟ أمامك مجالات كثيرة جدا جدا للعمل. وانظر إلى موسى ابن نصير رحمه الله ماذا يفعل وهو يبلغ من العمر 75 سنة. بدأ فتح أصلا إفريقيا والشمال الإفريقي، وكان قد تجاوز سن المعاش كما نقول، أكثر من 60 سنة لما بدأ يفتح بلاد تونس والجزائر والمغرب، ثم يعبر الأندلس، ثم يفكر في هذا التفكير العجيب. سبحان الله، موسى ابن نصير يحزن حزنا شديدا على أمر الوليد بن عبد الملك له بتركه لأرض الجهاد، وكان متشوقا جدا إلى الجهاد، وكان يتعرض للشهادة ويتعرض للموت. أولا كان حزنه شديدا لأنه سوف يترك هذه الأراضي، ثانيا كان حزنه شديدا لأن الصخرة لم تفتح بعد، الصخرة اللي هي أقصى الشمال الغربي من بلاد الأندلس، ثالثا كان حزنه شديدا لأنه لن يستكمل الحلم، حلم فتح القسطنطينية من قبل الغرب. ثم لم يجد إلا أن يسمع ويطيع الوليد بن عبد الملك رحمه الله، فأخذ طارق بن زياد وعاد أدراجه إلى دمشق. مسافات طويلة جدا، شهور، قطع المسافة في شهور حتى وصل إلى دمشق. وهناك سبحان الله لما وصل إلى دمشق وجد الوليد بن عبد الملك في مرض الموت، وما هي إلا 3 أيام ومات الوليد بن عبد الملك رحمه الله، وتولى من بعد الخلافة سليمان ابن عبد الملك أخوه. وسليمان ابن عبد الملك كان على فكر أخيه، فرفض أن يعيد موسى ابن نصير خشية أن يستكمل الفتوح داخل بلاد أوروبا ويصل بالجيوش إلى القسطنطينية في حركة عسكرية قد تؤدي إلى هلكة الجيش الإسلامي، فأبقاه عنده في دمشق، وأبقى طارق بن زياد أيضا في دمشق. وبعدها بعام كان سليمان بن عبد الملك ذاهبا للحج، فموسى ابن نصير اشتاق للحج، هو سنوات طويلة جدا في أرض الجهاد لم يعد بعد ذهابه إلى الشمال الإفريقي لم يعد ولو مرة واحدة إلى دمشق، أكثر من 10 سنين وهو يعيش هناك في أرض الجهاد يفتح البلاد ويعلم الناس الإسلام، فتشوق للحج. فرافق سليمان بن عبد الملك إلى الحج في ذلك العام، في عام 97 من الهجرة. وفي طريقه إلى هناك قال: اللهم إن كنت تريد لي الحياة فأعدني إلى أرض الجهاد وأمتني على الشهادة، وإن كنت تريد غير ذلك فأمتني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى الحج وحج، وفي طريق عودته مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى القلوب الموصولة برب العالمين سبحانه وتعالى، وانظر إلى حسن الخواتيم، وانظر إلى ما قدم في حياته حتى يصل إلى هذه المرتبة العظيمة أن يكون موصولا بربه سبحانه وتعالى، يدعو فيستجاب لدعائه، يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي إليها من أقصى بلاد الأندلس حتى تتحقق أمنيته أن يموت بعد أن يحج ويموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدفن هناك مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. همة عظيمة جدا ونبراس لكل المسلمين. الأمر اللافت للنظر في التاريخ أن طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه انقطعت أخباره بالكلية عند هذه المرحلة. هو عاد إلى دمشق مع موسى ابن نصير، لكن لا أحد يدري أتراه عاد مرة أخرى إلى بلاد الأندلس أم تراه بقي في بلاد دمشق، لا أحد يعلم. وإن كان هناك بعض الروايات التي لا يتوثق المؤرخون
من صحتها تقول أنه قد مات في عام 102 من الهجرة، يعني بعد هذا الرجوع بحوالي 5 أو 6 سنوات، لكن لا يدري أحد إن كان مات في دمشق أو مات في بلاد الأندلس. أمر عجيب يحدث في بلاد الأندلس أن منطقة الصخر هذه لم يستكمل المسلمون فتحها، لن تفتح منطقة الصخرة، وظل فيها طائفة من النصارى، وتهاون المسلمون في فتحها، وأغلب الظن أنه لو كان طارق بن زياد وموسى بن نصير في هذا المكان ما تركوها، لكن سبحان الله تهاون المسلمون في فتحها. ومن هذه المدينة سبحان الله، ومن هذه المنطقة الصغيرة جدا في أقصى الشمال الغربي لبلاد الأندلس، كانت نواة ممالك نصرانية سوف تنشأ بعد ذلك، ويكون لها اليد في سقوط الأندلس بعد ذلك بقرون، سبحان الله. فتهاون الأمر بسيط جدا، لكن أدى إلى أمور عظيمة جدا على مرور الزمان. وكذلك المسلمون لابد أن يأخذوا أمورهم بالعزم والحزم وعدم الطمأنينة لهذه البلاد. برجوع موسى بن نصير وطارق بن زياد تنتهي فترة من فترات الأندلس تسمى في التاريخ بعهد الفتح. عهد الفتح بيبدأ من سنة 92 من الهجرة حتى سنة 96 من الهجرة، أو أواخر 95 من الهجرة. والأندلس تقسم إلى عهود بحسب طريقة الحكم وبحسب نظام الملك في هذه الفترات. فهذه الفترة الأولى سميت بعهد الفتح، وهي 3 سنوات ونصف فقط، وهذا بحساب كل العسكريين يعتبر معجزة عسكرية بكل المقاييس، أن تفتح كل هذه البلاد بكل الصعوبات الجغرافية التي في هذه البلاد من جبال وأنهار وبحيرات وأرض مجهولة للمسلمين، أن تفتح في 3 سنوات ونصف فقط، ويتمكن المسلمون من كل الأمور. ما خلى هذه المنطقة الصغيرة في الشمال الغربي، منطقة الصخرة أو صخرة بلي، هذه معجزة عسكرية غير مسبوقة إلا في تاريخ المسلمين فقط. وبيبدأ بعد هذه الفترة عهد جديد يسمى عهد الولاة. عهد الولاة هذا يبدأ بعد رجوع موسى بن نصير وطارق بن زياد، أي يبدأ في سنة 96 من الهجرة، ويستمر حتى سنة 138 من الهجرة. عهد الولاة هذا استمر كما ترون حوالي 42 سنة. يعني عهد الولاة؟ عهد الولاة يعني يتولى حكم الأندلس في هذه الفترة والي يتبع الحاكم العام للمسلمين. الحاكم العام للمسلمين هو الخليفة الموجود في بلاد الشام في دمشق، خليفة الأموي، كان سليمان بن عبد الملك في أول عهد الولاة، ثم توالى من بعده الحكام في بني أمية، عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك، وهكذا إلى آخر الدولة الأموية. فالوالي على منطقة الأندلس يتبع الخليفة العام الموجود في دمشق، ولذلك سمي هذا العهد بعهد الولاة. وكان أول الولاة ولاية على منطقة الأندلس هو عبد العزيز ابن موسى ابن نصير بأمر من سليمان ابن عبد الملك رحمه الله. وهذا الرجل سبحان الله كان كأبيه في جهاده وفي تقواه وفي ورعه، كما يقول عنه أبوه موسى ابن نصير: عرفته صواما قواما، وكان مجاهدا في سبيل الله، ووطد الأركان بشدة في منطقة الأندلس، وتوالى من بعده الولاة. فترة عهد الولاة هذه فترة عجيبة جدا، تخيلوا في 42 سنة تولى كم من الولاة على منطقة الأندلس. في 42 سنة فقط تولى 22 والي أو 20 والي، ومنهم 2 تولوا مرتين، فيصبح 22 فترة حكم في عهد الولاة، هو كله 42 سنة، يعني كل والي لا يحكم إلا 2 أو 3. لماذا هذا التغيير المفاجئ في الولاة والتغيير الكثير في الولاة؟ مما لا شك فيه أن هذا التغيير قد أثر على بلاد الأندلس تأثيرا سلبيا. لكن ليه سبحان الله كان في تغيير كثير؟ لأنه كان يستشهد كثير من الولاة في معاركهم في بلاد فرنسا. وأما في الفترة الثانية من عهد الولاة فكان الولاة يغيرون بالمكائد والانقلابات والمؤامرات وما إلى ذلك. سبحان الله، يعني فترة أولى تختلف بالكلية عن الفترة الثانية. نستطيع أن نقسم عهد الولاة بحسب طريقة الإدارة وطريقة الحكم إلى فترتين رئيسيتين. الفترة الأولى هي فترة جهاد وفترة فتوح وفترة عظمة للإسلام وللمسلمين،
وهذه تمتد من سنة 96 هجرية إلى سنة 123 من الهجرة. أما الفترة الثانية التي هي فترة ضعف ومؤامرات ومكائد وما إلى ذلك فتستمر من سنة 123 من الهجرة إلى سنة 138 من الهجرة، يعني 15 سنة. الفترة الأولى 27 سنة والفترة الثانية 15 سنة. إحنا طبعا مش هنقعد نذكر الـ 22 والي وتفصيل كل والي من هؤلاء الولاة، لكن سنقف على بعضهم لما لهم من الأهمية. هنقول بصفة إجمالية الفترة الأولى من فترة الولاة تميزت ببعض الصفات. الفترة الأولى تميزت أولا بنشر الإسلام في بلاد الأندلس، بعد أن تمكن المسلمون من توطيد أركان الدولة في بلاد الأندلس بدأ المسلمون يعلمون الناس الإسلام، والناس سبحان الله في بلاد الأندلس وفي غيرها من البلاد الناس مساكين لا تعرف شيئا عن الإسلام، وإذا عرفته حق المعرفة كانت الفطرة السوية تختار هذا الدين بلا تردد. وجد الأسبان في هذا الدين دينا متكاملا شاملا ينتظم كل أمور الحياة، وجدت في هذا الدين عقيدة واضحة، وجدت فيه عبادات منتظمة، ووجدت فيه تشريعات في السياسة وفي الحكم وفي التجارة وفي الزراعة وفي المعاملات، وجدت تواضع كبير جدا للقادة، وجدت تفاصيل كيف تعامل أخاك وكيف تعامل والديك وكيف تعامل أولادك وكيف تعامل جارك وكيف تعامل أقاربك وكيف تعامل صديقك وكيف تعامل من تعرف ومن لا تعرف. وجدت في هذا الدين تفاصيل كيف تعامل عدوك، كيف تعامل أسيرك، تفاصيل عجيبة جدا ما تعودوا أن يجدوها. هم تعودوا فصلا كاملا بين الدين والدولة. الدين عندهم بعض المفاهيم اللاهوتية غير المفهومة لهم الذين يأخذونها ولا يستطيعون أبدا تطبيقها، أما التشريعات والحكم فيشرعها لهم من يحكمهم من الناس. لكن في هذا الدين وجدوا أمرا عجيبا لم يستطيعوا أبدا أن يتخلفوا عن الارتباط بهذا الدين، فدخلوا في الإسلام أفواجا. سبحان الله، في فترات قليلة جدا من فتح الأندلس أصبح عموم أهل الأندلس من المسلمين، عموم أهل البلد أصبحوا من المسلمين، حتى إن غالبية السكان كانت من أهل الأندلس الأصليين. غالبية المسلمين في بلاد الأندلس كانت من أهل الأندلس الأصليين، وأصبح العرب قلة وأصبح البربر قلة في هذه البلاد، لكن هذا أبدا ما غير الحكم في بلاد الأندلس، بل أصبح أهل الأندلس هم جند الإسلام وأعوان هذا الدين، وهم الذين بعد ذلك اتجهوا إلى فتوحات بلاد فرنسا. بعد ذلك بدأ المسلمون يتزوجون من الأندلسيات، وبدأ يكون جيل جديد، الأب من العرب أو البربر والأم من الأندلسيات، ونشأ جيل عرف في التاريخ باسم جيل المولدين، من أب عربي أو بربري وأم أندلسية. بدأ المسلمون في الأندلس يلغون الطبقية، جاء الإسلام وساوى بين الناس، حتى كان يقف الحاكم والمحكوم سواء بسواء أمام القضاة للتحاكم في المظالم. أتاح المسلمون في هذه الفترة الحرية العقائدية للناس، وتركوا كنائسهم. إذا وافق النصارى على بيع كنيسة من الكنائس واشتراها المسلمون، وأحيانا كانوا يشترون الكنائس بأثمان باهظة، كانوا بعد ذلك يحولونها إلى مساجد. أما إن رفض النصارى وهم محكومون في هذه البلاد بالمسلمين، إن رفضوا أن يبيعوا كنائسهم تركوها لهم وما هدموها أبدا. وانظر إلى هذا الأمر حتى تقارن بين ما سيفعله النصارى في آخر عهد المسلمين في بلاد الأندلس فيما عرف بمحاكم التفتيش بعد انتهاء الحكم الإسلامي في بلاد الأندلس. اهتم المسلمون أيضا في هذه الفترة الأولى بتأسيس الحضارة المادية وبتأسيس الإدارة والعمران وبنشر الكباري والقناطر، وأنشأوا قنطرة عجيبة جدا تسمى قنطرة قرطبة، هي من أعجب القناطر الموجودة في أوروبا في ذلك الزمن. أنشأوا ديار كبيرة للأسلحة، وأنشأوا ديار كبيرة لصناعة السفن، وبدأت القوى الإسلامية تقوى في هذه المنطقة. أيضا من السمات المهمة جدا في هذه الفترة الأولى في عهد الولاة أن الأسبان بدأوا يقلدون المسلمين في كل شيء، حتى أصبحوا يتعلمون اللغة التي يتكلمها الفاتحون وهي اللغة العربية.
أسبان، حتى الأسبان النصارى والأسبان اليهود الذين كانوا يعيشون في هذه الفترة بدأوا يفتخرون بتعليم اللغة العربية في مدارسها. سبحان الله، دائما الأمم المهزومة تقلد الأمم المنتصرة. احنا دلوقتي تلاقي عندنا بعض المدارس تعلم اللغة الإنجليزية وتتحدث اللغة الإنجليزية في الأساس، بل إن بعض المدارس الإسلامية بدأت تكون مدارس إسلامية للغات، أعلم الأولاد باللغات في داخل البلاد الإسلامية وتعلم الناس كل المناهج باللغة الإنجليزية. فتنة يفتنوا بالحضارة الغربية وبالتقدم الغربي الآن فيتركوا اللغة التي شرفها الله سبحانه وتعالى باختيار هذه اللغة للقرآن الكريم وأنها لغة أهل الجنة، يتركوا هذه اللغة ويتعلموا اللغة الإنجليزية. كذلك فعل الأسبان، الأسبان معذورون في تعلم هذه اللغة لأنها لغة أفضل ولغة القرآن، ووجدوا أمة غالبة وأمة متحضرة تتكلم بهذه اللغة، أما نحن فلا عذر لنا وقد تعلمنا اللغة التي شرفها الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم. أيضا من سمات هذه الفترة أنهم اتخذوا قرطبة عاصمة لهم، كانت طليطلة هي عاصمة بلاد الأندلس، لكن غير المسلمون من العاصمة وأخذوا قرطبة لأن منطقة طليطلة كانت في الشمال، فكانت قريبة من بلاد فرنسا ومن منطقة الصخرة، فكانت غير آمنة أن تكون هي العاصمة، فاختار المسلمون مدينة قرطبة في اتجاه الجنوب حتى تكون قريبة من المدد في بلاد المغرب. من الأشياء الهامة جدا جدا في هذه الفترة والمميزة جدا لهذه الفترة الأولى في عهد الولاة هو الجهاد في فرنسا. والجهاد في فرنسا كان له خطوات كبيرة جدا في تاريخ المسلمين في هذه الفترة الأولى من عهد الولاة، ونبذ في هذه الفترة بعض من الذين كان لهم سبق في أذكر مثال رحمه الله، السمح ابن مالك الخولاني، هذا والي عمر بن عبد العزيز. عبد العزيز أنه حكم المستهجرية سنة فأما الرخ والعدل في بلاد الملك الخولاني الرباني المشهور في التاريخ الإسلامي، وهذا القائد انتصر فرنسا مدينة واحدة إسلامية وينها موسى ابن نصير لو تذكرون سرايا، لكن السمح ابن مالك الخولاني فتح كل منطقة الجنوب الغربي لفرنسا وأسس مقاطعة ضخمة جدا اسمها مقاطعة سبتمانيا، وهذه المقاطعة الآن هي ساحل الريفيرا الموجود في فرنسا. انظر كثير من المسلمين الآن يذهبون إلى منطقة الريفيرا للفسحة وللجلوس على شواطئ هذه المناطق اللي تعتبر من أشهر المنتجعات السياحية في العالم كله، لكن انظر كيف فعل المسلمون في السابق، دخلوا هذه البلاد فاتحين وحكموا منطقة الريفيرا هذه، حكموها بشرع الله سبحانه وتعالى ودامت لهم السيطرة عليها وسنوات، وسبحان الله ثم لقد الله عنه أرضاه وكان استشهاده في 2 تولى من بعده بعض، ولكن يعني أسماء وأصل إلى عنبسة ابن سحيم أو عنبسة ابن سحيم رحمه الله، وكثير من الناس طبعا لا تسمع عن هذا الرجل القائد التقي الورع الإداري العسكري المسلم المشهور في التاريخ الإسلامي، كان مجاهدا حق الجهاد. هذا الرجل حكم المسلمين في بلاد الأندلس من سنة 103 إلى سنة 107 هجرية، ووصل في جهاده إلى مدينة سانس، ومدينة سانس هذه على بعد 30 كيلومتر من باريس في أقصى شمال فرنسا. لما تيجي تنظر إلى بلاد فرنسا تجد أن باريس العاصمة ليست في وسط فرنسا ولكنها في شمال فرنسا، معنى ذلك أن عنبسة ابن سحيم رحمه إلى منطقة تقرب من 70%، يعني 70% من أراضي فرنسا يا إخوة كانت بلاد إسلامية في يوم من الأيام، فتحها عنبسة ابن سحيم ومن قبله السمح ابن مالك الخولاني رحمهم الله. ثم سبحان الله استشهد أيضا عنبسة ابن سحيم وهو في طريق عودته. ثم بدأت الأمور في التغير في بلاد الأندلس، تولى من بعد عنبسة ابن سحيم مجموعة من الولاة، كان آخرهم رجل اسمه الهيثم، غير عادة السابقين كان هذا عصبا لقومه متعصبا لقبيلته، بدأت تحدث خلافات بين المسلمين، هذا الرجل عربي، بدأت تحدث خلافات بين المسلمين بين العرب وبين البربر، خلافات بحسب العرق وبحسب العنصر، وهذا أمر لم يحدث في تاريخ المسلمين في هذه المناطق حتى هذه اللحظة، كان هذا أول حدوث له، ودارت مشاحنات ودارت معارك بين العرب وبين البربر في هذه المنطقة، لكن سبحان الله
يعني من الله على المسلمين برجل هو عبد الرحمن الغافقي رحمه الله الذي ألغى العصبية.

0: الروحيات وأعاد الدين من جديد ووحد الصفوف وبدأ يبث في الناس روح الإسلام الأولى التي جمعت بين البربر وبين العرب والتي لم تفرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. فعبد الرحمن الغافقي بعد أن وحد الناس وظن أن القوة قد اكتملت في الإيمان أخذ هؤلاء الناس وانطلق ناحية فرنسا ليستكمل الفتوح من جديد، ودخل مناطق لم يدخلها السابقون، دخل أقصى غرب فرنسا، أخذ يفتح المدينة تلو المدينة، فتح مدينة أرل ثم مدينة بودو، ومدينة بودو موجودة إلى هذا الزمن، ثم مدينة طلوشة ثم مدينة تور، ثم وصل إلى بواتي، وبواتي هذه المدينة التي تسبق باريس مباشرة، فارق بينها وبين باريس حوالي 100 كيلومتر إلى غرب باريس. ومدينة بواتي هذه على بعد 1000 كيلومتر من قرطبة، يعني توغل كثيرا جدا في بلاد فرنسا في اتجاه الشمال الغربي. وفي مدينة بواتي هناك عسكر عند منطقة تسمى البلاط، والبلاط في اللغة الأندلسية كانت تعني القصر، هذه المنطقة كان فيها قصر قديم مهجور عسكر عنده عبد الرحمن الغافقي، وبدأ ينظم في جيشه ليلاقي جيش النصارى. كانت حملة عبد الرحمن الغافقي هي أكبر حملة تدخل في بلاد فرنسا، كانت حملة عبد الرحمن الغافقي تصل إلى 50,000 مقاتل. عارفين أصلا الأندلس اتفتحت ب12,000، والمدد اللي جه من موسى بن نصير إلى طارق بن زياد كان 18,000، مع ذلك هذه الحملة وصلت إلى أعداد ضخمة جدا ما وصل إليها المسلمون قبل ذلك الوقت، 50,000 من المسلمين. لكن في مشكلة خطيرة جدا جدا في جيش عبد الرحمن الغافقي، مشكلة أن الجيش طول ما هو ماشي في طريقه من الأندلس إلى منطقة بواتي يفتح المدينة تلو المدينة ويجمع الغنائم، فكثرت الغنائم جدا في أيدي الرجال. طب الناس تقول طب ودي مشكلة ديت، ده يعني عمالين يجمعوا من الخير ويجمعوا من الغنائم. لما كثرت الغنائم في أيدي المسلمين بدأ المسلمون ينظرون إلى هذه الغنائم، بدأوا يفتنون بهذه الأموال الضخمة التي حصلوها من بلاد فرنسا، واشتهرت بين الناس فكرة أن نعود إلى أرض الأندلس ونضع هذه الغنائم في بلادنا حتى لا يأخذها منا الفرنسيون. لكن عبد الرحمن الغافقي رحمه الله جمع الناس وقال ما جئنا لأجل هذه الغنائم، ما جئنا إلا لتعليم هؤلاء الناس هذا الدين ولتعبيد العباد لرب العباد سبحانه وتعالى. وأخذ يحفز الجيش ويحض الجيش على الجهاد في سبيل الله وعلى الموت في سبيله سبحانه وتعالى، وأخذ الجيش وانطلق إلى بواتي رغما عن أنف الجنود. لما وصل إلى منطقة بواتي ظهرت أمور جديدة في الجيش، العصبيات التي كانت قد قامت في بلاد الأندلس بين العرب والبربر تجددت من جديد. ليه؟ علشان الغنائم الكتير، والغنائم الكتيرة موجودة عايزين نوزعها. نوزعها ازاي؟ طب ما توزيعة الغنائم معروفة. بدأت الناس تختلف وكل واحد ينظر إلى ما في يد أخيه، كل واحد عايز أشياء أكثر. طب أنا على أي شيء نفاضل؟ أنا عربي وأنت بربري، إذن أنا أفضل، هكذا قال العرب. والبربر قالوا نحن الذين فتحنا البلاد، نحن البربر. ونسي الناس أن المسلمين جميعا ما فرقوا أبدا عند الفتح وعند الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد بين عربي وبربري، بل وبين هؤلاء الفاتحين وبين الأندلسيين الذين دخلوا في الإسلام بعد ذلك، لم يفرقوا أبدا إلا بحساب التقوى. لكن بدأت هذه المشاكل تظهر في الجيش، فاجتمعت العصبية واجتمع حب الغنائم والخوف عليها، كما اجتمع إلى جوار ذلك الاعتداد بالعدد الضخم، رقم كبير جدا، 50,000 من المقاتلين المجاهدين، رقم لم يسبق في تاريخ الأندلس. فأخذتهم العزة بهذا الرقم وبهذا العدد وظنوا أنهم لن يغلبوا. ومن جديد حنين جديدة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. للأسف الشديد مع وجود هذا القائد الرباني المجاهد التقي الورع، إلا أن عوامل هزيمة كثيرة كانت موجودة في داخل جيش المسلمين. كان هناك حب الغنائم، كان هناك العصبية القبلية العنصرية، وكان هناك الاعتداد بالأرقام والأعداد والعدة والعتاد، والمسلمون ما انتصروا أبدا بعدتهم ولا عتادهم، ولكن كانوا ينتصرون بطاعتهم لله ومعصية عدوهم لله سبحانه وتعالى. على الجانب الآخر، فين جيش النصارى؟ أدي جيش المسلمين 50,000 مقاتل بهذه الظروف، فين جيش النصارى؟ جيش النصارى يأتي من باريس، على رأسه رجل اسمه تشارل مارتل. تشارل مارتل هذا يلقبونه في العربية بكارلة، ينطقون يعني تشارل كارلة، يعني هو نفس القائد إن وجدتموه في كتب بهذا الاسم كارلة، هو تشارل مارتل. وكلمة مارتل هذه لقب، ومارتل تعني المطرقة، وسماه بها البابا، بابا إيطاليا، سمى تشارلز هذا بالمطرقة لأنه كان شديدا على أعدائه، وكان من أقوى حكام فرنسا على الإطلاق. وأتى تشارل مارتل بجيش عجيب، أتى بربعمائة ألف مقاتل من النصارى، ثمانية أضعاف الجيش المسلم. المسلمون أبدا ما كانت تهزهم هذه الأرقام، لكن جيش المسلمين فيه عوامل من عوامل الضعف، وجيش النصارى ضخم وكبير، ربعمائة ألف مقاتل بقيادة تشارلز مارتل في هذه البلاد البعيدة جدا عن منطقة قرطبة، كما ذكرنا 1,000 كيلو من منطقة قرطبة. والتقى الجيشان في موقعة من أشرس المواقع الإسلامية على الإطلاق، موقعة في منطقة بواتي. دارت الموقعة 10 أيام كاملة، وكانت في رمضان سنة 114 هجرية. دارت الموقعة 10 أيام متصلة بين النصارى وبين المسلمين، وسبحان الله كانت في بداية الموقعة الغلبة للمسلمين على قلة عددهم، لكن النصارى في آخر الموقعة فطنوا إلى كمية الغنائم الضخمة المحملة في خلف الجيش الإسلامي، فالتفوا حول الجيش وهاجموا الغنائم وبدأوا يسلبوا غنائم المسلمين، فارتبك المسلمون وأسرعوا ليحموا الغنائم الكثيرة. حب الغنائم دخل في قلب المسلمين فأسرعوا إليها، فلما حدث هذا الأمر حدث ارتباك شديد في صف المسلمين، وبدأت تحدث هزة أدت إلى هزيمة للجيش الإسلامي في هذه الموقعة العجيبة، موقعة بواتيه أو موقعة بلاط الشهداء. بلاط والقصر الذي دارت عنده هذه الموقعة، والشهداء لكثرة شهداء المسلمين في موقعة بواتيه أو موقعة بلاط الشهداء. لم يرد في الروايات الإسلامية حصر دقيق لشهداء المسلمين في موقعة بلاط الشهداء، لكن الروايات الأوروبية تبالغ كثيرا حتى تقول أنه قتل من المسلمين في موقعة بلاط الشهداء 375,000 مسلم، وهذا طبعا رقم مبالغ فيه جدا، ده كان جيش المسلمين كله كان 50,000 في موقعة بلاط الشهداء، لكن يريد أن يعظموا جدا من أمر موقعة بلاط الشهداء. طبعا النصارى يقولون في رواياتهم أنه لو هزم الفرنسيون في موقعة بواتيه لفتحت أوروبا جميعا، ولدرس القرآن في جامعات أكسفورد وغيرها من الجامعات الأوروبية، والله كانت تعاسة لهم أن هزم المسلمون، ولو انتصر المسلمون لانتشر الخير في هذه البلاد، ولكن ظلوا في ضلالتهم وظلوا في غيهم يعبدون غير الله ويشركون به سبحانه وتعالى. في موقعة بلاط الشهداء انسحب المسلمون بعد هذه الهزيمة، ومع أنهم انسحبوا ومع أنهم هزموا إلا أن الهزيمة لم تكن ساحقة كما يصورها الجيش النصراني، بدليل أن النصارى لم يتبعوا جيش المسلمين في بلاد الأندلس، بل اكتفوا بما أخذوه من الغنائم وبما قتلوه من القتلى في موقعة بلاط الشهداء، وكان من عادة الجيوش أن تتتبع الجيش الفار، لكن من الواضح أن الجيش النصراني كان قد اكتفى بما أخذ وخشي أن يتبع المسلمين في دخول بلاد الأندلس. الحقيقة وقفة مع موقعة بلاط الشهداء، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. المسلمين اغتروا بهذه الدنيا التي فتحت عليهم في فتح فرنسا وفتح بلاد الأندلس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، هذا جزء من حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. سبحان الله، انظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبر. هي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، إن فتحت الدنيا على المسلمين فإنهم سيتنافسونها كما تنافسها السابقون فتهلكهم هذه الدنيا كما أهلكت السابقين. والمسلمون فتحت عليهم الدنيا وحملوا بغنائم كثيرة فتنافسها المسلمون حتى أهلكتهم. أمر آخر عجيب حدث للمسلمين وهو عامل لعوامل الهزيمة الضخمة، وهو العنصرية والعصبية والقبلية التي كانت بين العرب وبين البربر في هذه الموقعة. وسبحان الله، في موقعة بلاط الشهداء شاهد الفرنسيون أثر الخلاف الذي حدث بين المسلمين بين العرب وبين البربر وأدى إلى هزيمتهم، ووعت الكتب الفرنسية هذا الأمر وظلت تحفظه على مدار التاريخ. حتى مرت الأيام ومرت السنوات ودخلت فرنسا في بلاد الجزائر واحتلت الجزائر من سنة 1830 ل 1960، 130 سنة كاملة. ولما قامت الحركات الاستقلالية في سنة 1920 وما بعدها، فرنسا فكرت تعمل ايه علشان تموت الحركات الاستقلالية. اول حاجة عملتها ان هي بدأت تضرب العرب بالبربر، بدأت تشيع في داخل البربر انكم قريبون للعنصر الآري، العنصر الآري والعنصر الأوروبي، وبعيدون عن العنصر السامي اللي هو عنصر العرب. لانه كما ذكرنا في الدرس السابق ان البربر فيهم شبه كبير جدا من الأوروبيين. البربر شعورهم شقراء وبشرتهم بيضاء وعيونهم زرقاء على غير ما يتخيل الناس من وصف البربر. طبعا الإسلام لا يفرق بين رجل أبيض أو رجل أسود أو رجل أحمر، لكن شكل البربر كان قريب الشبه من الأوروبيين. ففرنسا بدأت تزكي هذه الروح وبدأت تستوعب البربر وبدأت تقوم بمحاولات لتكثيف تعليم اللغة الفرنسية في بلاد أو في مناطق البربر، ومنعت تعليم اللغة العربية في هذه المناطق حتى يفصلوا البربر عن العرب في منطقة الجزائر. ومع ذلك سبحان الله لم تفلح في تحويل ديانة البربر الإسلامية الأصيلة إلى النصرانية أبدا، ظلوا على إسلامياتهم وإن كانت اللغة قد تغيرت. البربر كانوا يتمسكون بلغتهم العربية على مدار الأيام، لكن سبحان الله لما قامت فرنسا بهذا الأمر بدأت تزكي الروح البربرية في اللغة المنفردة لهذه القبائل في هذه البلاد أو في هذه المناطق، بدأت تعلم اللغة الأمازيغية. البربر اللي عايشين في منطقة الجزائر اسمهم قبائل الأمازيغ، الأمازيغ لهم لغة خاصة بهم. الأمازيغ بتمثل حوالي 15% من شعب الجزائر. بدأت فرنسا تعلم اللغة الأمازيغية، بلاش اللغة الفرنسية، حتى أنها أنشأت في فرنسا أكاديمية في سنة 1967 أكاديمية لتعليم اللغة الأمازيغية، وبدأت تكتب اللغة الأمازيغية بحروف لاتينية. اللغة الأمازيغية لغة منطوقة غير مكتوبة، فبدأت تكتبها بحروف لاتينية وبدأت تعلمها للأمازيغ، وبدأت تستجلب الشباب من قبائل البربر لتعلمهم اللغة في بلاد فرنسا، اللغة الأمازيغية بحروف لاتينية، وبدأت تحذف الكلمات العربية من اللغة البربرية. بعض الكلمات العربية كانت قد دخلت على اللغة البربرية، أخرجوا هذه الكلمات وأبدلوها بكلمات أصيلة في اللغة البربرية. حتى أنه في سنة 1998، يعني منذ سنوات قريبة، أنشأت فرنسا ما يسمى بالأكاديمية العالمية للبربر، أكاديمية بتجمع البربر من كل العالم. طبعا البربر معظم تركيزهم في منطقة المغرب العربي وغرب أفريقيا، بدأت تجمعهم هذه المناطق وتعلمهم لغة خاصة به. كل هذا لفصل العرب عن البربر، لأنها شاهدت أثار المشاكل التي دارت بين العرب والبربر في موقعة بلاط الشهداء ومات لها، فبدأت تؤثر على العلاقة بين العرب والبربر وتحذف من الذاكرة أن هذه الجموع ما هي إلا جموع إسلامية، ما اجتمعت إلا برباط العقيدة ورباط الدين. سبحان الله، فرنسا التي تحاول أن تقيم لغة أخرى غير اللغة العربية في بلاد الجزائر، هي فرنسا التي رفضت المشروع الذي تقدم به جوسبان رئيس وزراء فرنسا في سنة 99 لشراك بإقرار بعض اللغات المحلية في داخل فرنسا. ساعتها شراك قال إنك تريد بهذا المشروع بلقانة فرنسا، جعلها مثل بلاد البلقان، بلاد متفرقة بحسب العرق وبحسب العنصر. رفض أن يقر لغات أخرى في داخل فرنسا، مع أنه هو ومن معه الذين يحاولون أن يشجعوا اللغة الأمازيغية في بلاد الجزائر لتفكيك الوحدة. كان حلالا على بلاد الجزائر وحراما على فرنسا أن تقر أكثر من لغة. لكن طبعا برضو يعني لاستكمال الصورة نقول أن مشكلة الأمازيغ التي هي في منطقة الجزائر أيضا نعيب على الحكومة الجزائرية أنها فرقت في مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية بين العرب وبين البربر، مما جعل البربر أيضا يفكرون في أنهم يتميزون عن العرب بلغة خاصة وينفصلون عن العرب وإن كانوا مسلمين. لكن الجدير بالذكر أنه إلى الآن ما زال البربر في الجزائر يتمسكون بإسلاميتهم ويتمسكون بكونهم ينتمون إلى هذه العقيدة، وإن كانت هناك محاولات ضخمة جدا من جانب الفرنسيين لجعل هذه المنطقة منطقة علمانية. كان طبعا ده درس ضخم جدا من موقعة بلاط الشهداء، وللأسف الشديد أنه بعد هذه الموقعة بدأ نجم المسلمين يأفل في بلاد الأندلس نتيجة بزوغ مثل هذه العصبيات وبزوغ مثل هذا الحب لهذه الدنيا، وهي سنة من سنة الله سبحانه وتعالى. ترى ما هي تفاصيل الفترة الثانية في عهد الولاة، وكيف قادت العصبية وكيف قاد حب الدنيا هذه البلاد التي كانت من بلاد الجهاد في فترة عهد الفتح والفترة الأولى من عهد الولاة، ثم ماذا حدث بعد انتهاء عهد الولاة وسقوط الدولة الأموية في المشرق؟ هذا ما نتداوله إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلا.
3: راديو سرايا FM 99.3.
1: راديو سرايا FM 99.3.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية تكلمنا عن نبي الله صالح عليه السلام، وذكرنا أن الله عز وجل أهلك قومه بالصاعقة، بالصيحة أهلك القوم الكافرون، ولم يبق إلا صالح والذين آمنوا. عاشوا في الأرض زمنا والإيمان والتوحيد منتشر، حتى بدأ الشرك يدب في الأرض مرة أخرى، وجاءت الشياطين واجتالت الناس عن دينها، فبدأ الشرك يظهر في بلاد بابل، وبدأ الناس يعظمون الأصنام ويعبدونها من دون الله عز وجل، وعبدت الأصنام والأوثان، حتى الكواكب عبدت من دون الله عز وجل. فبعث الله عز وجل نبيا، وهذا النبي نبي أحبه الرب عز وجل، واتخذه الله عز وجل خليلا. من؟ إنه إبراهيم الخليل، هذا الشاب الذي ولد في بابل وترعرع فيها ورأى الناس يعبدون الأصنام، ما رضي بعبادتها وما رضي بأحوال الناس ولا

قبل وكنا به عالمين. الله عز وجل ألهم هذا الفتى التوحيد والإيمان، وإذا به ينكر على قومه عبادة الأصنام وعبادة الأوثان واستنكر هذا الفعل، فأراد أن يدعوهم إلى الله عز وجل. وأول من بدأ به أبوه أقرب الناس إليه، دخل إليه يدعوه إلى الله جل وعلا. إبراهيم عليه السلام وهو فتى يدعو قومه إلى الله جل وعلا، أول من بدأ به أباه، دعاه إلى الله جل وعلا بأحسن أسلوب. فالأنبياء أرحم الناس بالناس، أرحم الخلق بالخلق. أبوه الذي ملأ بيته بالأصنام، جاءه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الله جل وعلا. انظروا الأسلوب الذي بدأ به إبراهيم، ينادي أباه المشرك الكافر الذي كان يأمر إبراهيم بالسجود للصنم، يرد عليه إبراهيم فيقول:

يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يستمر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بدعوة أبيه وأبوه يصد، بل أبوه كان يأمره بعبادة هذه الأصنام، فيرد عليه إبراهيم: صحيح أنني صغير، صحيح أنني أصغر منك سنا، فأنت أبي وأنا ابنك، لكنني قد أوتيت من العلم أكثر منك يا أبي. يا أبت إني قد جاءني، وكل خطاب يبدأه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. مع أنه مشرك لكن الأسلوب رحمة، لين، رفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانح. ثم استمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو أباه إلى الله جل وعلا: يا أبت لا تعبد الشيطان، لأنك لو عبدت الأصنام فإنك ستعبد الشيطان، فهو الذي يأمرك بعبادة الأصنام.

أخاف أن يمسك. شوف الأسلوب، أنا خايف عليك يا أبي. القضية ليست فقط أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، القضية ليست فقط أبين لك الحق من الباطل، لا، القضية خوف عليك يا أبي. وإن كنت مشركا لكنني أرفق بك وأرحمك.

0: تكون للشيطان وليا. رد أبوه على هذا الفتى الذي يدعو إلى الله بكل قسوة، انظروا كيف رد عليه. قال: يا إبراهيم، لئن لم تنتهي، إذا ما توقفت عن هذه الدعوة لأرجمنك، سوف أرميك بالحجارة حتى الموت. ثم طرده، قال: واهجرني مليا، لا أريد أن أراك في بيتي. خرج إبراهيم وهو يقول لأبيه: قال سلام عليك. يسبه ويشتمه ويهدده وهو مشرك، ويرد إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. سوف أدعو الله عز وجل لك، وأستغفر الله عز وجل لك، ما لم ينهني الله عز وجل عن هذا. هذه دعوة إبراهيم لأبيه، وهذا هو أسلوبه مع أبيه وإن كان كافرا أو مشركا.
1: قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر.
0: كان إبراهيم الخليل وهو فتى صغير يخرج إلى قومه فيراهم يعبدون أصناما وتماثيل، فكان يستنكر عليهم هذه العبادة. وفي يوم من الأيام قال لهم بكل جرأة وشجاعة، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟

فإذا به ينكر عليهم قال أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لستم أنتم فقط بل حتى آباؤكم كنتم في ضلال مبين. كيف يجرؤ شاب صغير يكلم قومه بهذا الكلام؟ فردوا على إبراهيم الخليل قالوا له أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ تلعب معنا يا إبراهيم؟ هذا لعب؟ هذا هزء بنا؟ هذا استهزاء على ديننا ودين آبائنا وأجدادنا؟ إياك نحذرك يا إبراهيم أن تلعب أو تخوض في مثل هذا. فرد عليهم بكل جرأة وبكل قوة قال بل ربكم رب السماوات والأرض وأنا على ذلكم من الشاهدين. أين كبار القوم؟ أين العقلاء؟ شاب صغير يقول لكم هذا الكلام ثم هدد أصنامهم. وتالله يقسم لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ما إن تغادروا يوم من الأيام إلا وأكيد هذه الأصنام وأهدمها هدما. يهدد من؟ يهدد آلهتهم. فتى صغير بهذه الشجاعة وبهذه القوة. لما؟ لأنه متوكل على ربه عز وجل. خرج الناس وهم يسمعون إبراهيم الخليل يقول لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ما توقعوا أن يفعلها، ما توقعوا أن يجرؤ إبراهيم على هذا الفعل. فإذا بهم يخرجون ليوم الزينة. جاء إبراهيم الفتى الصغير إلى ساحة الأصنام، إلى ساحة التماثيل، فوجد عندها الذبائح، اللحوم، الطعام، الشراب، كل أنواع القرابين. فسأل هذه الأصنام وهو يعلم أنها لا تتكلم، قال ما لكم، ما لكم لا تأكلون؟ أفلا تأكلون؟ كلوا من هذا الطعام، كلوا من هذه الذبائح، كلوا من هذه الفواكه، كلوا، أنتم آلهة، أنتم معبودون، لما لا تأكلون هذا الطعام؟ حتى هذا الطعام لا تستطيعون على أكله. وهو يعلم إبراهيم الخليل أنهم لا يستطيعون. ما لكم لا تنطقون؟ ردوا علي، أجيبوني. فذهب إبراهيم الخليل من حنقه على هذه الأصنام وهذه المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل، فجاء بقدوم مثل الفأس، جاء به إلى هذه الأصنام وهو يكلمها، تكلموا، انطقوا، كلوا من هذا الطعام. فأخذ هذا المعول أو هذا القدوم وأخذ يضرب هذه الأصنام، وهو فتى صغير. يكسر ماذا؟ يكسر آلهة القوم، يكسر ماذا؟ أصنامهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. أي قوة، أي جرأة من إبراهيم عليه السلام وهو فتى. أخذ يضرب ويضرب ويضرب، فجعلهم جذاذا، فتت الأصنام كلها إلا صنما، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وضع الفأس أو القدوم عند الصنم الكبير الذي لم يكسره. انظروا لعقله، انظروا لحكمته حتى يحج قومه. وضع هذا القدوم عند الصنم الكبير وفتت البقية كلها، جعلها كالتراب. فإذا بالقوم يرجعون فرحين مستبشرين، ليروا أمرا غريبا، ليروا أمرا عظيما حصل في بلادهم. أول ما ذهبوا إلى أصنامهم، إلى آلهتهم، وكانوا في كل مرة الطعام يختفي، ربما تأكلها الشياطين أو تأخذها. فإذا بهم يرون الآلهة صارت ترابا، أخذوا يصيحون، أخذوا يبكون، أخذوا يصرخون. فإذا بهم ينادون في

انظروا للجهل والغباء والسفاهة. إله يهدم، إله يفتت، إله يصير ترابا، وتسألون من فعل هذا بآلهتنا؟ إذن هو أقوى منهم، إذن كان حقا عليكم أن تعبدوه من دون الأصنام. لو كان هناك مسحة من عقل، لكن حتى العقل ما في، حتى الفطرة فسدت. قالوا من فعل هذا بآلهتنا.

أعدو جاءنا؟ أإله آخر؟ ما الذي حصل؟ فتكلم بعض الناس الذين سمعوا إبراهيم يهدد الأصنام، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فذهبوا إلى إبراهيم الخليل، فتى صغير، فربطوه ومسكوه وجاءوا به أمام الناس جميعا، والكل حانق والكل غاضب والكل يريد الانتقام من هذا الذي فعل هذا بالآلهة. تخيلوا هذه المحكمة. قالوا فأتوا به على أعين الناس، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، لتعقد المحاكمة وليؤتى بالمتهم ولتأتي المحكمة وليشهد الناس جميعا على هذا الفعل. أي فعل إنه؟ تهديم هذه الأصنام. فجاء الناس جميعا، تجمعوا على من؟ على إبراهيم وهو فتى صغير، منهم أبوه، منهم أهله وأقرباؤه، لكنه كان ثابتا صامدا لا يبالي عليه السلام. فسألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، لست أنا، بل الذي فعلها هذا الصنم الكبير، هذا الكبير الذي بيده المعول. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إن كانت الأصنام آلهتكم تنطق سألوهم من الذي فعل هذا بهم. فإذا بهم يلتفتون بعضهم إلى بعض، قالوا لقد علمتم إنكم أنتم الظالمون، لقد علمتم أن الذي فعلتم خطأ وأن هذه الآلهة ليست بآلهة، إنكم أنتم الظالمون. فإذا بهم انقلبوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فإذا بهم ينكشفون ويفضحون، فإذا بقائلهم يقول حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم

اتفق الناس على حرق إبراهيم الخليل وهو فتى صغير. يحرق هذا الفتى لما؟ لأنه دعاهم إلى الله جل وعلا. يحرق لأنه ذكرهم بالله وحجهم بمنطقه وعقله وأدلته، لكن القوم لا يعقلون. ما وجدوا سبيلا لإيقاف إبراهيم الخليل عن دعوته إلا بالحرق بالنار. قالوا حرقوه، لأنه أشد أنواع القتل تعذيبا. قالوا

0: وسبحان الله الآلهة تنصر لا تنصر، آلهة مفتتة، آلهة مهدمة. قالوا اجمعوا الحطب لحرق إبراهيم الخليل، ربطوه وحبسوه حتى يحرق بالنار. فذهب الناس كل منهم يجمع حطبا، ومن حرصهم كانت المرأة إذا أرادت أن تنظر للأصنام والآلهة قالت مثلا لئن نجى الله، أي تقصد آلهتها، تقصد أصنامها، لئن لجى آلهتي ولدي أو شفت ابني من هذا المرض لأجمعن حطبا لحرق إبراهيم. ينظرون على حرق إبراهيم عليه السلام وهو فتى صغير. جمعوا حطبا عظيما وأشعلوا فيه نارا عظيمة، بل وصلت النار إلى مرتفع عال حتى أن الطيرة إذا مرت فوق النار سقطت من شدة حرها. أي نار هذه؟ أي جحيم من هذا؟ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. نار عظيمة صارت جحيما يريدون فيها حرق إبراهيم الخليل. نار، تجمع الناس في ذلك اليوم، منهم أبوه منهم أمه، ليروا كيف يحرق إبراهيم الخليل، فتى صغير. أرادوا الاقتراب من النار لإلقاء إبراهيم فلم يستطيعوا إلقاء إبراهيم لأن النار عظيمة، ما استطاعوا الاقتراب منها. فرابطوا إبراهيم الخليل في منجنيق، هذا المنجنيق الذي ترمى به القذائف، ربطوا في هذا المنجنيق إبراهيم الخليل. الآن إنها اللحظات الأخيرة لحرق هذا الفتى، سينتهي كل شيء. جاءه جبريل عليه السلام، قال له، وجبريل بطرف جناح قلب قرية، جبريل بصيحة دمر أمة، جبريل سيد الملائكة، قال له يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ تريدني الآن أساعدك؟ فنظر إليه وقلبه متعلق بالله، قال يا جبريل أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: قصص نور وقصص، قصص نور وقصص، حكمة وصبر.
0: بدأ إبراهيم الخليل يستعين بالله عز وجل ويدعو الله جل وعلا، والقوم يشهدون حرق إبراهيم الذي ربط ووثق بحبال ليمعن في قتله وإحراقه، والكل يشهد. فإذا به يرمى في النار، رمي الخليل في النار. نعم، وأي نار، نار عظيمة أسقط إبراهيم الخليل فيها. فإذا بربنا عز وجل يقول قلنا يا نار، والنار مخلوقة لله عز وجل،

لو قال الله عز وجل بردا لمات إبراهيم عليه السلام من البرد، لكن قال الله وسلاما. ولو توقفت الآية هنا لا صارت كل نار الدنيا بردا وسلاما، لكن قال الله على إبراهيم، أي فقط على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، قام الناس كلهم يشهدون كيف يحترق هذا الفتى، فإذا به لم يحترق منه إلا شيء واحد، الحبل الذي وثق به. فقام إبراهيم وكبر وسجد لله عز وجل شكرا لله، والناس ينظرون، أبوه منهم، أمه منهم، الكل متعجب. أما أبوه كان مشركا، قال من قلبه نعم الرب ربك يا إبراهيم، إنه أبوه قال نعم الرب ربك يا إبراهيم. أما أمه فنادت ابنها وهو في النار يصلي ويسجد لله عز وجل، قالت له يا بني سر ربك أن أدخل إليك، فدعا الله عز وجل فدخلت إليه في النار، والناس يشهدون والناس ينظرون. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. خرج إبراهيم من النار والناس خائفة، قيل ظل في النار أياما، قيل ظل في النار ساعات، الله أعلم كم مكث في النار، لكنه بعد أن خرج لم يقترب الناس منه، النار لم تحرقه. أي رجل هذا؟ هل آمنوا بعد هذا الكلام؟ لم يؤمن به إلا ابن أخيه واسمه لوط، إلى الآن ما أرسل، وزوجته سارة، هذان اللذان فقط آمنا به، أما بقية القوم كفروا به مع أنهم رأوا هذه الآية البينة. ناداه الملك واسمه النمرود، هذا الملك الظالم نادى إبراهيم الخليل عليه السلام لما سمع بالخبر، قالوا أتوا به. فلما جاء بإبراهيم وكان فتى صغيرا شابا، قال له يا إبراهيم سمعت أنك فعلت كذا وكذا، أتزعم أن لك رب؟ قال نعم، ربي الله الذي خلقني وخلقك وخلق كل شيء، ربي الله الذي يحيي ويميت. ألم تر إلى الذي من إنه ملك من الملوك، ظالم طاغية، أتاه الله عز وجل الملك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فرد الملك بكل سفاهة ووقاحة، قال أنا أحيي وأميت، القضية أحياء وإماتة سهلة. فنادى رجلا بالسجن فقال لجنوده اقتلوه، فقتلوه، قال أريت أمته. ونادى رجلا سوف يعدم فقال له أطلقتك وتركتك حرا، قال أرأيت أحييت هذا وأمت ذاك. إنه الجهل، إنها السفاهة، إنه قمة الجنون. أي عقل هذا يتكلم به هذا الرجل؟ وهذا ملكهم اسمه النمرود، والفتى يرد عليه بكل عقل وبينة ودليل. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه لما أن آتاه الله الملك، الملك أعماه وأعمى بصيرته، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. وهذا الكل يشهد به، الكل يعلم به أن الله عز وجل يحيي والله عز وجل يميت. فإذا به يقول بكل صفاقة، قال أنا أحيي وأميت. علم إبراهيم الخليل أن هذا الرجل يريد الجدال لأجل الجدال فقط، هذا لا يعقل، فطلب منه أمرا آخر وأخبره بشيء جديد، هذا الشيء الجديد لا يستطيع أن يفعله، وهذا من تمام عقل إبراهيم. قال أرأيت إلى الشمس كل يوم تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، هذا فعل الله عز وجل، ما رأيك أن تأتي بالشمس من المغرب يوما؟ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ظل إبراهيم الخليل يحج قومه، بهت الملك، بهت الناس وهم يرون هذه الآيات البينات، لم يستطيعوا فعل شيء، لكنهم مع هذا لم يستجيبوا بإبراهيم، مكروا به. فقرر إبراهيم مع ابن أخيه لوط وزوجته سارة
أن يخرجوا لله عز وجل ويهاجروا يبلغوا دين الله جل وعلا. أين هاجر إبراهيم؟ أين ذهب؟ ماذا صنع؟ ماذا حدث لإبراهيم؟ وهل رزقه الله عز وجل أولادا؟ هذا ما سوف نعلمه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. كونوا معنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. نذكر في الحلقة الماضية أننا تكلمنا عن نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأنه كان في العراق وقد كسر الأصنام وفتتها، وأرادوا أن يحرقوه وهو فتى صغير، لكن الله عز وجل نجاه. ثم استدعاه النمرود الملك الطاغية وجادله، يريد الاستهزاء به، يريد التكبر عليه، يريد أن يسخر به أمام الناس، وأبهته الله عز وجل ذلك الملك الطاغية. إبراهيم في العراق دعا إلى الله عز وجل، فلم يؤمن به إلا ابن أخيه لوط عليه السلام وزوجته سارة. وفي هذه الأثناء يريدون قتل إبراهيم الخليل، يريدون أن يمكروا به. أذن الله عز وجل لإبراهيم أن يهاجر، فهاجر من العراق إلى فلسطين. إنها هجرة طويلة. الأنبياء يهاجرون، يسيرون في الأرض. الله عز وجل أذن لأهل الإيمان أن يسيروا في الأرض مهاجرين له. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هكذا الأنبياء يهاجرون في الأرض، يسيرون فيها. قل سيروا في الأرض فانظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، كيف كان عاقبة الكافرين. خرج إبراهيم مع لوط عليه السلام مع سارة من العراق، ووصلوا إلى فلسطين الأرض المباركة، ونجينا

واستقر إبراهيم عليه السلام مع زوجته في فلسطين. ارتحل إبراهيم الخليل مع زوجته سارة من فلسطين إلى مصر يدعو إلى الله جل وعلا. لما وصل إلى مصر لم يكن هناك أحد يعبد الله جل وعلا إلا هو وزوجته، وابتلي إبراهيم الخليل ببلاء آخر. علم أن هناك ملك جبار ظالم بمصر يعتدي على النساء، إذا سمع أن هناك زوجة لرجل اغتصبها وأخذها عنوة وظلما ليغتصبها. أرسل جنوده إلى إبراهيم الخليل، فلما وصل الجنود إلى إبراهيم الخليل سألوه عن المرأة عن زوجته، فقال إنها أختي. يقصد إبراهيم الخليل أختي في الله، أختي في الدين، لم يقصد أنها ليست بزوجتي. وإذا بالجنود يرجعون إلى الملك، فأصر الملك أن يؤتي بهذه المرأة. ذهب الجنود إلى إبراهيم، وجدوا عنده زوجته سارة، حاولوا أخذ المرأة زوجة إبراهيم عليها السلام سارة، منعهم إبراهيم الخليل لكنهم دفعوه، منعوه. وتخيلوا كيف تؤخذ زوجة إنسان منه عنوة إلى ملك ظالم جبار. حبس إبراهيم الخليل في بيته يدعو الله جل وعلا أن ينجي زوجته سارة، أخذت وسلبت غصبا وعنوة إلى الملك الظالم، أدخلت إليه في قصره. لما أدخلت إليه في قصره أخذت تدعو الله جل وعلا أن ينجيها الرب عز وجل من هذا الملك الظالم. فلما حاول هذا الملك الظالم أن يقترب منها فإذا بها تدعو الله جل وعلا، فسقط الرجل، سقط هذا الملك الظالم، شل جسمه، لم يستطع الحراك. ناداها يستغيث بها: ادعي ربك أن ينجيني، أن يشفيني، فإن فعلت فنجاني ربك فإنني سوف لن أقترب منك مرة أخرى. دعت الله عز وجل فإذا به يغدر ليقوم ويعتدي عليها، يحاول أن يقترب منها، وهو يقترب دعت الله عز وجل مرة أخرى: أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فشل الرجل فناداها يستغيث بها. وتخيل المنظر: إبراهيم الخليل يدعو الله جل وعلا، وسارة ترفع يديها تدعو الله جل وعلا، والرجل كلما شل استغاث بسارة رضي الله عنها وعليها السلام فتدعو الله فيشفيه الرب عز وجل. ثم بعدها لما قام المرة الثانية غدر الرجل وحاول أن يعتدي بسارة للمرة الثالثة، فدعت الله عز وجل: وإذا سأل

فإذا به يشل المرة الثالثة، فاستغيث بسارة يقول لها ادعي ربك أن يشفيني. فلما دعت الله وشفي وقام من فوره، إذا به ينادي جنوده: أيها الجنود، أيها العساكر، تعالوا إلي. فلما دخلوا عليه قالوا: خذوها. قال: خذوها، فإنها شيطانة. وأعطاها أمة من إمائه اسمها هاجر. رجعت سارة معها هاجر إلى إبراهيم الخليل، فلما دخلت عليه سألها: ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ فقالت: نجاني الله عز وجل من الرجل الظالم، وأخدمني هاجر، وأعطاني هاجر. وإذا بسارة وإبراهيم الخليل وهاجر يعودون إلى فلسطين مرة أخرى لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل حياة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قصص نور وقصص، قصص نور وقصص، حكمة وصلاة. إبراهيم الخليل عليه السلام مع زوجته سارة وهاجر رجعوا مرة أخرى إلى فلسطين. فلما رجع إلى فلسطين ورأت سارة أن إبراهيم الخليل مضى به العمر وكبر بالسن ولم ينجب، ولم يرزقه الله عز وجل الولد، فأعطته هاجر، قال: خذها، تزوجها، ربما يرزقك الله عز وجل الولد. فتزوج هاجر، فأنجبت هاجر أول ولد لإبراهيم الخليل، وسماه إسماعيل عليه السلام، إنه الولد الأول. كم فرح إبراهيم الخليل بهذا الولد. فلما فرح به غارت من؟ سارة، فأرادت أن يبتعد هو وهاجر عنها. فأوحى الله عز وجل لإبراهيم أن هاجر، أنت وزوجتك هاجر وابنك إسماعيل إلى أرض قاحلة، إلى واد ليس ذي زرع ولا ماء ولا بشر. أي أرض هذه؟ إنها مكة، هاجر يا إبراهيم. فذهب إبراهيم مع هاجر وابنه الصغير إسماعيل الرضيع الذي للتو ولد، وذهب بهما إلى أرض قاحلة، إلى واد بين جبال، إلى أرض لا زرع فيها، لا ماء فيها، لا إنس فيها، لا طير فيها، لا حياة فيها. فوضع زوجته هاجر وابنه إسماعيل الرضيع، وليس لهما إلا شيء قليل من ماء وشيء من تمر، وتركهما. فذهبت خلفه هاجر تقول: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وهو لا يرد عليها. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وهو لا يرد عليها. حتى قالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فالتفت وقال: نعم، أمرني ربي جل وعلا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا قالت هاجر: إذن فاذهب فلن يضيعنا الله. تركهما إبراهيم الخليل، أرض قاحلة بين جبال، واد لا زرع فيه ولا ماء. تركهم إبراهيم الخليل، ثم ذهب إلى رأس جبل ورفع يديه إلى السماء وأخذ يدعو الله عز وجل لهما: ربنا

زرع. أي واد هذا؟ إنها مكة. ربنا ليقيموا الصلاة، أخذ يدعو لهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بقيت من؟ هاجر وإسماعيل في الأرض القاحلة، الأرض الميتة، نفد الماء، نفد الطعام، بقي الرضيع يبكي ويصيح من الجوع. ماذا ستفعل الآن؟ هي تعلم أن الله لن يضيعها، لكن لم يأتي أحد ينجدهما. صعدت إلى أرض مرتفعة اسمها الصفا، ثم ركضت إلى أرض أخرى اسمها المروة، فأخذت تسعى من الصفا إلى المروة تنادي: ألا هل من مغيث؟ ألا هل من مجيب؟ سبعة أشواط وانتهت في المروح. فلما انتهت هناك على هذه الأرض المرتفعة، على هذا الصعيد، سمعت صوتا عند ولدها، فإذا ظل شخص عند إسماعيل الرضيع الذي لا زال يبكي من شدة الجوع والعطش. ركضت أمنا هاجر، ركضت إلى ابنها تنجده، فإذا هو جبريل بنفسه قد نزل، وإذا به يضرب الأرض بجناحه، وإذا الأرض تنبع ماء. أي ماء هذا؟ خير ماء على وجه الأرض، إنه ماء زمزم، لما شرب له؟ أطهر ماء، الماء المبارك. فلما ظهر شيء من الماء أسرعت أم إسماعيل إلى هذا الماء تسقيه ولدها، فإذا بها تستعجل، لو تركت هذا الماء ولو تركت جبريل لصار زمزم نهرا يجري وماء معينا. سقت ابنها وشربت شيئا من هذا الماء، ثم قال لها جبريل عليه السلام: لمن ترككما إبراهيم؟ قالت: تركنا لله عز وجل. قال جبريل: إذن فلن يضيعكم الله. ثم قال لها جبريل: في هذا المكان، في هذا المكان سيكون بيت الله، وسيبنيه هذا الغلام وأبوه. ثم عاشت هاجر وإسماعيل في هذا الوادي، ورزقها الله عز وجل الثمرات والخيرات. فمرت قافلة من الجنوب من جرهم، قبيلة من العرب، قافلة تمر، فرأت طيرا يحوم في هذا المكان، فجاءت فرأت الماء والخير، واستأذنت أم إسماعيل أن يجلسوا معها في هذا الوادي، فأذنت لهم أم إسماعيل، وعاش العرب في تلك البقعة المباركة، وهنا بدأت قصة مكة. إبراهيم الخليل عليه السلام وهو في فلسطين يذهب يتفقد ابنه إسماعيل الرضيع الذي تركه في مكة. بلغ معه السعي، بدأ يلعب إسماعيل عليه السلام. كم أحبه إبراهيم أبوه، جاءه على كبر. فلما بلغ معه السعي وبدأ يلعب وبدأ يتحرك وبدأ يعين أباه، قال: يا بني، إن الله عز وجل أمرني بأمر. ما الذي أمرك به يا أبي؟ قال: إن الله عز وجل أمرني أن أذبحك، برؤيا رآها إبراهيم. تخيلوا أمر الله عز وجل لإبراهيم أن يذبح ابنه الذي انتظره سنين طويلة، وفي هذا العمر الذي بدأ يلعب ويسعى، قال: إن الله أمرني أن أذبحك يا بني. انظروا إلى رد الابن، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، أي اختبار هذا؟ أي بلاء هذا؟ لم يكن الأمر كلاما بل حقيقة وفعلا. الابن يقول لأبيه: يا أبتي اذبحني كما أمرك الله عز وجل. فلما أسلما، أي سلما أمرهما لله عز وجل وتله للجبين، وضع صخرة على الأرض، ثم جاء بابنه وشحذ السكين، أحد السكين، فقال الابن لأبيه: يا أبتي، يا أبتي، ضع وجهي على الأرض. قال: لما يا بني؟ قال: حتى لا تنظر إلى وجهي فترحمني. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه. إبراهيم الخليل جر السكين على رقبة ابنه فلم يقطع، وإذا بابنه يقول للأب: يا أبتي. إسماعيل يقول لأبيه: يا أبتي، شد علي، شد علي، إنه أمر الله عز وجل. ويشد إبراهيم، لكن السكين لم يقطع، ونجح إبراهيم بالاختبار. وناديناه
سمع مناد يناديه إبراهيم الخليل، نظر إلى السماء، من الذي يناديني؟ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، نجحت بالاختبار، إنا كذلك نجزي المحسنين. من يستطيع أن يمتثل أمرا كهذا إلا إبراهيم الخليل؟ العجيب ليس فقط إبراهيم، بل ابنه الذي يقول لأبيه يا أبتي افعل ما تؤمر، لكنه علق الأمر على ربه جل وعلا، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، واستجاب لله. ونجح إبراهيم بالاختبار، نظر إلى السماء فإذا بكبش ينزل من السماء.

أنزل الله عز وجل كبشا فداء لإسماعيل، فذبحه إبراهيم الخليل نيابة عن ابنه. استجاب إبراهيم لربه، أي بلاء هذا؟

0: إنه خليل الله وابنه الذين استجاب لله عز وجل. إبراهيم الخليل مع زوجته سارة يعيشان في فلسطين، وكان إبراهيم معروفا بكرمه للضيوف، لا يدع يوما إلا وضيف فيه ضيفا. في يوم من الأيام رأى ثلاثة من الناس غرباء لا يعرفهم، غرباء عن فلسطين لا يرى عليهم أثر السفر. ضيفهم إبراهيم الخليل في بيته، فلما دخلوا عليه قالوا سلاما. قال سلام، قوم منكرون، الوجوه قد استنكرها إبراهيم عليه السلام، فلم يرى عليهم أي أثر للسفر. فلما ضيفهم أسرع إلى أهله متخفيا، فذبح عجلا، شواه، طبخه عجل حنيذ، فقربه إليهم، لكنهم لم يمد أحد منهم يده. ضيوفك لا يأكلون، الأمر فيه شيء. قال ألا تأكلون؟ لم يأكلوا، فأوجس منهم خيفة. لما رأوا إبراهيم الخليل قد خاف قالوا لا تخف، نحن لسنا بشرا، نحن ملائكة الرحمن، أنا جبريل، هذا ميكائيل، وهذا إسرافيل، أعظم ملائكة الرحمن، قد أتينا إليك، ما الذي جاء بكم؟ زوجة إبراهيم سارة كانت تعد الضيافة قائمة وتسمعهم، البيت صغير. قال ما الذي جاء بكم؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط لندمر هذه القرية. سمعتهم من سارة فضحكت واستبشرت، لأن القوم الظالمون سيدمرهم الرب عز وجل، وامرأته قائمة فضحكت. فلما سمعوا زوجة إبراهيم تضحك بشروها بولد سيأتي لها بعد طول عمر وبعد زمن طويل، وقد عجزت المرأة وكبرت بالسن، بشرت بإسحاق. ليس هذا فقط، بل سترين ابن إسحاق عليه السلام، وهو يعقوب عليه السلام. فقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. ردت الملائكة على سارة قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. لا تتعجبي، إنه أمر الله عز وجل. إبراهيم وسارة لما ذهب عنهما الخوف واطمأنا، بدأ إبراهيم الخليل الحليم بالناس الرحيم بالبشر يجادل الملائكة ألا يعذبوا قوم لوط. قال اصبروا عليهم، لا تستعجلوا على عذابهم، ربما يؤمنون، إن فيهم قوما آمنوا، فيهم لوط، فيهم بناته. يجادل الملائكة في من؟ في قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم، الأمر قد جاء، وعذاب الله سينزل، وقضى الله أمرا لا مرد له، وسوف يعذب قوم لوط، وينجي الله عز وجل الذين آمنوا. بشارة مع كرم ضيافة لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ولزوجته سارة، بعد أن بشرت بهذه البشارة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. تركت الملائكة إبراهيم الخليل وذهبت إلى قوم لوط.
1: قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر.
0: كان إبراهيم الخليل عليه السلام يمر أحيانا على ابنه إسماعيل وأمه هاجر في مكة، يتفقد أحوالهما. فلما قوى ساعد إسماعيل واشتد، مر عليه إبراهيم الخليل فوجده يرمي، وكان إسماعيل راميا تعلم الرمي للجهاد في سبيل الله. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول تعلموا الرمي، فإن أباكم، يقصد إسماعيل، كان راميا. وفي يوم من الأيام جلس إبراهيم عند ابنه إسماعيل فقال يا بني إن الله عز وجل يأمرني بأمر. قال ما هو يا أبي؟ قال إن الله عز وجل يأمرني أن أبني في هذا الوادي بيتا يكون هذا البيت لعبادة الله عز وجل، لتوحيد الله جل وعلا، البيت سيكون لله. قال يا أبي وما تريد مني؟ قال أريدك أن تعينني يا بني. فقام إسماعيل يجمع الحجر في الوادي، حجرا تلو الآخر، حجرا تلو الآخر، وإبراهيم الخليل يرفع القواعد، يضع الأساس ويرفعه ويبني بيتا سيكون لله عز وجل. أي بيت هذا؟ إنها قصة الكعبة، وبدايتها إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل يرفعان بيتا سيكون آية للناس، سيكون هذا البيت له شأن كبير بين البشر. هذا البيت ليس كغيره من البيوت، إنه أول بيت وضع للناس. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يرفعان الحجر تلو حجر، حجر تلو حجر، حجر تلو حجر، ليرفعان بيتا لم يكن على هذه الصورة التي هي عليها اليوم، كان بيتا عاديا، أحجار بعضها فوق بعض، يسور هذا البيت ليكون مكانه الطواف، ليكون مزارا للناس يزورونه في العالم كله، ليكون له شأن هذا البيت. اليوم الملايين تحج إلى هذا البيت، لا ندري ما قصته. كان وادي لم يكن حتى الماء فيه، لم يكن فيه شيء من الزرع أو الحياة، ففجر الله عز وجل فيه أطهر ماء، ثم بني فيه أعظم بيت. إن أول بيت وضع للناس، وضع للناس للذي ببكة مباركا.

كان إبراهيم عليه السلام يقف في مكان سمي مقام إبراهيم ليرفع الحجر فوق الحجر ليبنيان بيتا، وهما يبنيان هذا البيت أعظم عمل وأعظم بيت، كان يدعوان الله عز وجل ربنا ربنا.

وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يدعوان الله عز وجل أن يتقبل منهما هذا العمل. وأي عمل؟ إنه بناء الكعبة. حتى إذا بقي حجر واحد، بقي حجر، قال إبراهيم الخليل لابنه: يا بني ائتني بآخر حجر أضعه بهذا الركن. كان في أحد الزوايا حجر ناقص، قال: يا بني أعطني حجرا. قال: يا أبي كسلت، يا أبي تعبت. قال: يا بني اذهب. فذهب بعيدا إسماعيل عليه السلام، فجاء جبريل، قال: ما تريد يا إبراهيم؟ قال: أريد حجرا أضعه في هذا المكان. قال: خذ هذا الحجر، إنه من الجنة. فوضعه إبراهيم الخليل وسمي الحجر الأسود، قيل كان أبيضا فصار أسودا لذنوب الناس. لا زال الحجر إلى اليوم موجود، ولا زالت الكعبة شاهدة، ولا زال هذا البيت شاهدا على تاريخ مضى. ما الذي فعله إبراهيم الخليل بعد بنائه للبيت؟ وكيف جاء الناس يحجون هذا البيت ويطوفون حوله؟ وما قصة إبراهيم مع الطير؟ أربعة طيور لهم قصة مع نبي الله إبراهيم. وماذا حصل لابنيه إسماعيل وإسحاق بعد هذا؟ وأين عاشا؟ وكيف كانت حياتهما؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. لازلنا وإياكم نتحدث عن الخليل، عن إبراهيم عليه السلام، عن أبي الأنبياء، عن هذا النبي الرسول الذي اتخذه الله عز وجل خليلا. والخلة أعلى درجة في المحبة. كلنا نذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن إبراهيم الخليل أنه بنى البيت مع ابنه إسماعيل، هذا الابن الذي انتظره إبراهيم سنين طويلة، عمرا مديدا، هذا الابن الذي أمره الله عز وجل أن يذبحه، فلما نجح في الاختبار نجاه الرب عز وجل. هذا الابن لما كبر ذكر له إبراهيم أن الله عز وجل أمرني أن أبني بيتا، فهل تعينني؟ فأعانه. وإذ يرفع

فلما بني البيت واكتمل، الله عز وجل أمر إبراهيم بأمر، قال يا إبراهيم أذن. قال أؤذن بما يا رب؟ قال أذن في الناس بالحج، أذن ليسمعك البشر كلهم وليحجوا إلى هذا البيت وليزوروا هذا البيت. فقال إبراهيم الخليل عليه السلام، قال يا ربي ومن يسمعني؟ كيف أوصل صوتي للبشرية كلها؟ قال الله عز وجل، يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ، نحن نبلغ صوتك للناس، فقط أذن ونادي يا إبراهيم. وفعلا قام إبراهيم الخليل على جبل ثم أذن وقال، أيها الناس أيها الناس، إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا. يقول ابن عباس، فأسمع الله عز وجل الناس كلهم، بل أسمع كل ما بين السماء والأرض، بل أسمع النطف في أصلاب آبائها وفي أرحام أمهاتها، بل إلى اليوم يسمع الناس نداء إبراهيم الخليل، وأذن في الناس، وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. سيأتي الناس مشيا على الأقدام رجالا، وعلى كل ضامر، على الحيوانات الضامرة، على الإبل، على الخيول، على ما يركب عليها، يأتون يقصدون بيت الله الحرام. يا إبراهيم أذن، والإجابة من الله عز وجل، والله عز وجل سيهدي قلوب الناس إلى هذا البيت. وأذن

0: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. إلى اليوم يستجيب الناس لأذان إبراهيم الخليل، إلى اليوم يخرج الناس من أمريكا ومن جنوب أفريقيا ومن أستراليا ومن روسيا ومن أوروبا ومن العالم كله يحجون هذا البيت، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأذن في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ها هم الناس يتبعون الحنيفية السمحة دين إبراهيم الخليل، يحجون بيت الله الحرام، يطوفون بالبيت سبعا، يسعون بين الصفا والمروة يتذكرون أم إسماعيل، وهم يرمون الجمار يتذكرون الخليل إبراهيم، وهم يذبحون الهدي والأضاحي يتذكرون إبراهيم عليه السلام، كيف فعل هذا النسك وكيف تأسى الناس بإبراهيم الخليل. إنه إبراهيم بنى البيت وأذن في الناس، وها هم الناس إلى هذه اللحظات يحجون إلى بيت الله الحرام.
1: قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر.
0: إبراهيم الخليل عليه السلام يتنقل بين فلسطين ومكة. في فلسطين زوجته سارة وابنه إسحاق، وفي مكة هاجر وابنها إسماعيل. يتنقل بين هذه وهذه. إبراهيم الخليل يهتم بزوجتيه وابنيه، فهو من أعدل الناس معهما. في يوم من الأيام طلب من ربه طلبا، والطلب في ظاهره غريب، قال ربي، وإبراهيم اتخذه الله عز وجل خليلا، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. لم يسأل ربه هل أنت تحيي الموتى أو لا، فهو يؤمن بهذا، ولكنه أراد أن يرى الكيفية. كلنا يؤمن بهذا، وكل مؤمن يؤمن بأن الله عز وجل يحيي الموتى، وهذا نبي من أنبياء الله، وليس أي نبي، بل هذا خليل الرحمن. لكنه طلب من ربه أن يرى هذا بعينيه. قال ربي أرني، ربي أرني كيف تحيي الموتى. فرد الله عز وجل على إبراهيم الخليل، قال أولم تؤمن، قال بلى، بلى ولكن ليطمئن قلبي. بلى يا ربي آمنت وأنا مؤمن مقر بهذا، لكنني أريد أن أرى كيف يكون إحياء الموتى. وهذا الذي أراده إبراهيم من باب زيادة الإيمان وطمأنينة القلب، فهو مؤمن ولكن ليطمئن القلب. فالعلم درجات والإيمان درجات، وإبراهيم الخليل يريد أعلى درجة في الإيمان. فذكر الله عز وجل له أمرا، قال يا إبراهيم ائت بأربعة من الطيور فاذبحهن، فإذا ذبحت الأربعة قطعهن قطعا، الرجلين، المنقار، الريش، الجلد، اللحم، فتت الطير كله، ثم اخلط الأربع الطيور بعضها ببعض. ولكم أن تتخيلوا طيورا أربع تذبح ثم تقطع ثم تخلط بعضها ببعض، كيف ترجع مرة أخرى؟ كيف تعاد مرة أخرى ولو بغير حياة ولو بغير روح؟ كيف يستطيع كل الأهل الأرض أن يجمعوا كل طير أجزاؤه لوحدها؟ أكثر من هذا، قال يا إبراهيم أرأيت هذه الجبال؟ أرأيت هذا الجبل البعيد وهذا الجبل البعيد وهذا الجبل البعيد؟ خذ هذه الأجزاء المختلطة دماء وريشا ولحما وعظما ورجلا، كلها بعد أن خلطتها الطيور الأربع، خذ أجزاء منها واجعلها على رؤوس الجبال. فإذا بإبراهيم الخليل يذبح أربعة من الطيور، ثم يقطعهن ثم يخلطهن ولم يبق فيهن حياة، بل الجسد ذهب، بل أجساد الطيور اختلطت ببعضها البعض، ثم ذهب إلى الجبال البعيدة ووضع على كل جبل جزءا من هذه الطيور، وعلى هذا الجبل جزءا من هذه الطيور، وعلى ذلك الجبل البعيد، وعلى هذا الجبل البعيد، ووزع الطيور بين هذه الجبال. ثم قال الله عز وجل لإبراهيم: نادي يا إبراهيم، نادي هذه الطيور. وإذ قال إبراهيم رب أرني، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قطعهن فتتهن ثم اخلطهن ببعضهن البعض، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، على هذا الجبل، على هذا الجبل، على ذاك الجبل، على هذا الجبل، ووزعها إبراهيم الخليل. ثم قال الله عز وجل له: ثم ادعهن. فقام إبراهيم الخليل ينادي على هذه الجبال، ينادي الطيور الميتة المقطعة التي ذهبت وضاعت أجسادها الآن، نادها إبراهيم الخليل: أيتها الطيور ائت إلي الآن بأمر الله عز وجل. وإذا بالريش يجتمع مع ريش الطير نفسه، والجلد يذهب إلى جلد الطير نفسه، الدماء، اللحم، الريش، المنقار، الأرجل، أجساد الطيور بدأت تتجمع بعضها مع بعض حتى اكتملت الأجساد الأربع، فإذا بالطير يعاد إليها الروح مرة أخرى. ثم ادعهن يأتينك سعيا. وإذا بالطيور الأربع تطير في السماء وتتوجه إلى من؟ إلى الخليل، إلى إبراهيم عليه السلام. الطيور الأربع مكتملة الأجساد، نفخ فيها الروح، عادت لتطير مرة أخرى وترجع إلى من؟ إلى إبراهيم. يا الله، أي معجزة هذه أراها الله إبراهيم. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم

هنا اطمأن قلب الخليل إبراهيم مع أنه كان مؤمنا بأن الله عز وجل يحيي الموتى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهم

يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ظل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل في الأرض. في فلسطين دعوته قائمة، في مكة يأتي أيضا ويدعو إلى الله عز وجل تلك القبيلة العربية التي سكنتها، يعلمهم دين الله، يعلمهم الحنيفية السمحة، توحيد الله جل وعلا، حتى كبر به السن وجاءت لحظة الوفاة. وفاة من؟ وفاة إبراهيم الخليل، أعظم الأنبياء بعد نبينا، خليل الرحمن، إنه إبراهيم، إنه أبو الأنبياء. الله عز وجل اصطفى الناس مرات، فقد اصطفاهم بآدم، واصطفاهم بنوح، ثم اصطفاهم بإبراهيم، فلم يأتي نبي بعده إلا من ذريته. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فلما توفى الله عز وجل إبراهيم الخليل جعله عند البيت المعمور، كما أنه بنى الكعبة جعل الله عز وجل كعبة في السماء سماها البيت المعمور، تحج إليها الملائكة كل يوم، تزورها 70,000 ملك لا يرجعون إليها مرة أخرى. أما إبراهيم فهو مستند ظهره عند هذا البيت كرامة له، كما أنه بنى البيت في الأرض فإن الله جعله عند بيت السماء. وما من طفل يموت من أهل الإيمان إلا ويجتمع بإبراهيم الخليل حتى تقوم الساعة وطويت صفحة من صفحات الأنبياء. إنه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وكان إبراهيم الخليل عليه السلام يعيش في فلسطين، وأحيانا كان يذهب إلى مكة يتفقد ابنه إسماعيل وأمه هاجر. إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم الخليل لم يكن عربيا، فإبراهيم لم يكن عربيا، ولكنه عاش في مكة أي إسماعيل وترعرع فيها، وسكنت هذه الأرض كما ذكرنا سابقا قبيلة اسمها جرهم. بدأ إسماعيل عليه السلام يتعلم العربية منها، بدأ يتعلم هذه اللغة الفصحى. من قبل إسماعيل عليه السلام يسمون العرب العاربة، أما إسماعيل ومن بعده يسمون العرب المستعربة الذين تعلموا اللغة العربية من هذه القبائل. من؟ إنه إسماعيل عليه السلام. إسماعيل عليه السلام تعلم اللغة العربية حتى نطق الفصحى. وكان إسماعيل عليه السلام يتربى ويعيش في مكة ويتعلم العادات، ويقال أنه أول من نطق العربية الفصحى من العرب المستعربة، وأول من ركب الخيل، روض الخيل وتدرب عليها وصار يركبها في الجهاد في سبيل الله. ومن بعده تعلموا ركوب هذا الخيل، بل إن الخيل كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. عاش إسماعيل في مكة وتربى فيها، وكان أبوه يمر عليه يبني البيت ويؤمر بذبحه، وقصص أخرى حصلت مع إسماعيل مع أبيه حتى تزوج من قبيلة جرهم وقيل من العماليق. تزوج إسماعيل عليه السلام، وكان من صفاته ومن عاداته كما قيل أنه كان صادق الوعد. إسماعيل لو وعد أي إنسان في أي وقت فإنه يلتزم بوعده ولا يتحرك من مكانه ولو غربت الشمس، لو يظل ساعات على وعده فإنه لا يحنث بوعده ولا بحلفه، حتى أنه لو انتظر إلى يوم كامل كما قال الله عز وجل في إسماعيل: واذكر في الكتاب

تزوج ومر عليه أبوه وهو شيخ كبير إبراهيم عليه السلام، مر عليه يزوره في بيته، فطرق الباب فوجد امرأة فسألها: أين إسماعيل؟ من أنت؟ قالت: أنا زوجته. فسألها إبراهيم الخليل، قال: أين زوجك؟ قالت: إنه يبتغي لنا، يعني يبحث لنا عن طعام ويعمل لنا للبيت. فسألها إبراهيم الخليل، وهي ما تدري أنه إبراهيم، ما تدري أنه أبوه. سألها إبراهيم: كيف حياتكم؟ كيف عيشكم؟ قالت: إنا والله في شر عيش، وحياتنا ضيق وشدة. وأخذت تتكلم على زوجها، وسأل عنها وعن أخبارها وعن أخلاقها. فلما انتهت من إجاباتها قال لها: إذا جاءك زوجك فأقرئيه مني السلام، ثم قولي له: غير عتبة بابك. ما تدري ماذا يقصد بالعتبة. وذهب إبراهيم الخليل، رجع إلى بلده. فلما جاء إسماعيل قالت له زوجته: جاء رجل يسأل عنك وعنا. قال: كيف هو؟ فوصفته، فعرف أنه أبوه. قالت: يقرئك السلام؟ فرد السلام. قالت: ثم قال لك: غير عتبة بابك. ففهم نبي الله إسماعيل أن أباه يأمره بتطليق زوجته، لأنها امرأة

بنعمة ورخاء، وكان المال والزهد قليلا، لكنها تشكر نعمة الله عز وجل. فسأل عنها إبراهيم الخليل فعرف أنها امرأة صالحة، ثم قال لها عليه السلام، قال: إذا جاءك ابنك أو زوجك فقولي له، قولي يقرئك السلام فلان ابن فلان، أي أبوه. ثم قال لها: قولي له أن ثبت عتبة بابك، وهي ما تدري ما معنى العتبة. ذهب إبراهيم الخليل، ثم عاد إسماعيل فإذا بها تقول: إن رجلا اسمه فلان جاء يسأل عنك. قال: إنه أبي. قالت: يقرئك السلام، ورد السلام. ثم قالت له: يقول لك ثبت عتبة بابك. فإذا به يقول: يقصد أن أبقى معك وتبقين معي. عاش إسماعيل عليه السلام في مكة، وكان نبيا عربيا مستعربا، وتعلم من بعده العربية، وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. الله عز وجل ذكر وصف إسماعيل وأخلاق إسماعيل في القرآن. توفي إسماعيل عليه السلام في مكة، ودفن كما قيل هناك، وقيل عند الكعبة، والله أعلم بمكان موته هذا ابن إبراهيم الخليل. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه.

0: قصص نور قصص.
1: إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام له ابن اسمه إسحاق، وإسحاق هو الأخ غير الشقيق لإسماعيل عليه السلام. فأم إسماعيل هي هاجر، وأم إسحاق هي سارة الزوجة الأولى لإبراهيم الخليل. كبر إسحاق عليه السلام حتى بلغ 40 من العمر فتزوج. لما تزوج أنجبت له زوجته ولدين توأمين، الأول سماه العيس وهو والد الروم أبو الروم، والثاني سماه يعقوب الذي جاء عقبه، ويعقوب يسمى إسرائيل، فكل الأنبياء بعد يعقوب يسمون بنو إسرائيل. يعقوب عليه السلام لما كبر وأخوه العيس حصل خلاف بينه وبين أخيه، فقررت أمه أن تبعده عن أخيه حتى لا يكبر الخلاف، فأرسلته إلى خاله في حران، واسم خاله لابان. جلس عنده يعقوب عليه السلام زمنا طويلا، رعى عنده الغنم، وتزوج أولا ابنته الكبرى ليا، ثم بعد زمن تزوج ابنته الصغرى وهي أجمل واسمها راحيل. وكان في شرعهم الأمر جائزا أن يتزوج الرجل من أختين ثم حرم، فتزوج الأولى والثانية وأنجب 12 من الذكور سموا بالأسباط. أما الزوجة الثانية راحيل الصغرى الأجمل أنجبت له غلاما جميلا أوتي شطر الحسن، ما أحلاه من غلام، اسمه يوسف، فيوسف هو الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، أنبياء ذرية بعضها من بعض. وأنجبت له بعد يوسف عليه الصلاة والسلام أنجبت له شقيقا سماه بنيامين، فهو الأخ الشقيق الصغير ليوسف عليه السلام، وهما أبناء راحيل البنت الصغرى لخاله. ظل 20 سنة يعقوب عليه السلام مع خاله، ثم قرر أن يعود مرة أخرى إلى بلاد أبيه في بلاد كنعان بلاد جده. قرر أن يرجع مرة أخرى إلى أخيه العيس وإلى أبيه الكبير بالسن، وفي طريقه مع نسائه ومع أولاده ومع بناته، وهو في طريقه إذا به يجلس في منطقة تسمى أورشليم التي تسمى القدس هذه الأيام. أورشليم بنى فيها يعقوب عليه السلام بيتا لعبادة الله عز وجل، سمي بيت المقدس، ذلك البيت الذي جعل الله عز وجل مكانه مباركا. ويعقوب عليه السلام لما عاد إلى بلاده ووجده العيس استبشر بقدومه، فقد غاب 20 سنة. قال يا أخي من هؤلاء الأولاد والبنات والنساء، من هؤلاء؟ قال إنهم أهلي، قال إنهم أهلي، هؤلاء أهلي، غاب عنهم 20 سنة. وجد أباه قد كبر بالسن وبلغ من الكبر عتيا إسحاق عليه الصلاة والسلام، ووجد أمه في ذلك الوقت، وأبوه لما كبر سنه قد ضعف.

0: قصره. جلس يعقوب عليه السلام مع أخيه العيص يبران أبيهما إسحاق عليه الصلاة والسلام حتى توفي ودفن. ثم بعدها بعد يعقوب جاء نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف الذي أوتي شطر الحسن، إنه ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام، فالذرية كلها أنبياء. إبراهيم جاء بعده إسحاق، ثم بعد إسحاق يعقوب، ثم بعد يعقوب يوسف. مع هذا لن نبدأ بقصة يوسف في الحلقة القادمة، بل سوف نعود قليلا إلى الوراء، نعود إلى قصة نبي من الأنبياء. قصة من؟ قصة لوط عليه الصلاة والسلام، لأنها حصلت في زمن إبراهيم جد يعقوب عليه الصلاة والسلام. سوف نرجع إلى قصة لوط ونتكلم عن الأمة التي كانت تعمل الخبائث، أمة خبيثة كانت تأتي الفاحشة، تأتي الذكران من العالمين. ما قصة قوم لوط؟ وأين عاش قوم لوط؟ وأين حصلت قصة قوم لوط؟ وفي أي قرى؟ وماذا فعل معهم لوط عليه الصلاة والسلام؟ وما الذي حدث بينه وبين قومه؟ وما الذي فعله الله عز وجل بهم؟ وهل عاقبهم الرب جل وعلا؟ وكيف كانت عقوبة قوم لوط؟ إنها العقوبة الكبرى التي لم تبر على أمة من الأمم، فكيف كانت عقوبتهم؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في الحلقة المقبلة. حتى نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما رجع فل المشركين منهزمين محزونين من بدر، أقسم أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج في ذي الحجة، يعني بعد بدر بنحو شهرين ونيف، في 100 راكب من قريش ليبر قسمه، فمضى حتى نزل إلى جنب جبل يقال له ثيب، وقريب من المدينة على نحو 20-21 كيلومترا، على نحو بريد. فنزل به، ثم لما جن عليه الليل خرج في ظلامه حتى أتى حيي بن أخطب، فضرب عليه بابه، وذاك لم يفتح له، خاف، يعني عرف أن أبا سفيان لم يأتي إلا لشر، وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم العهود. فتركه أبو سفيان وقصد باب سلام بن مشكم، وكان سيدا من سادات بني النضير في زمانه، فاستأذن عليه فأذن له فأدخله وقراه وسقاه وبطن له خبر الناس، ذكر له خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو سفيان إلى أصحابه وبعث رجالا منهم، فأتوا ناحية من المدينة يقال لها العريض، هذا واد في المدينة، فحرقوا من في أسوار من نخل بها، الأسوار جمع صور بالصاد، النخل المجتمع الصغير، ثم ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما، فقتلوهما ثم فروا راجعين. فنذر بهم الناس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه في طلبهم، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبهم حتى بلغ قرقرة الكدر، وهو على الموضع بعيد من المدينة بنحو 170 كيلومترا. فلما وصل ذلك الموضع عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يدركهم، فرجع صلى الله عليه وسلم أدراجه، لكنه في وأصحابه في غزوته تلك وجد سويقا كثيرا فأخذوه. السويق القمح أو الشعير يقلى ثم يطحن ثم يأخذه المسافر، فإذا أراد أن يأكله لته بماء أو سمين أو عسل، هذا السويق. والكفار كانوا أتوا معهم بسويق كثير، فلما عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم جعلوا يرمونه يتخففون من الأحمال، لأنه كان يثقلهم ويبطئ بهم، فوجد المسلمون ذلك السويق فأخذوه، فسميت هذه الغزوة بغزوة السويق. وبعد أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام قلائل حضر عيد الأضحى، وكان أول عيد أضحى يشهده المسلمون، فضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وأهل الساعة من أصحابه في اليوم العاشر من ذي الحجة، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فصلى بالناس، وكانت تلك أول صلاة أضحى يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المدينة، وسن لهم صلى الله عليه وسلم الأضحية فيه، وقد ضحى صلى الله عليه وسلم هو بكبشين. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فذبحهما بيده، فسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. وقد سن لهم صلى الله عليه وسلم الأضحية بعد صلاة العيد، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك قبل صلاة العيد فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من السنة في شيء، ليس من النسك في شيء. وكعادة الدنيا في أهلها، بينما تسرهم من جهة إذ تحزنهم من أخرى، في هذه الأيام في ذي الحجة مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكان سيدا من سادات المهاجرين، أسلم قديما قيل بعد 13 رجلا، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد بدرا، وكان من أشد الناس اجتهادا في العبادة، صواما قواما. روى أحمد وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهي خولة بنت حكيم دخلت عليها وهي بذة الهيئة، يعني في هيئة رثة سيئة، فسألتها عائشة عن ذلك، يعني هذا لا يصلح أن تكوني في بيتك عند زوجك بهذه الهيئة البذة. فأخبرتها خولة أن زوجها يصوم النهار ويقوم الليل، يعني لا حاجة له في النساء ولا رغبة له فيها. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عثمان بن مضعون فقال له: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما لك في أسوة حسنة؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. وروى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، التبتل هو ترك النكاح، ولو أذن له لاختصينا. ودفن رضي الله عنه بالبقيع، وهو أول من دفن به من المهاجرين. وحرص المسلمون على إبقاء ذلك الحصار الاقتصادي مضروبا على قريش، فأقلق ذلك سليمان وغطفان، وهي قبائل كانت تنتفع بمرور قوافل قريش من أراضيها، فتحركت لذلك. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر تحركهم له، فخرج صلى الله عليه وسلم إليهم في المحرم من السنة الثالثة، وقيل في ربيع الأول، فمضى صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قرقرة الكدر، فوجدهم قد تفرقوا وهربوا، فأقام صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع 3 ليال، ثم رجع إلى المدينة. فلم يكد صلى الله عليه وسلم يلقي عصاه في المدينة حتى بلغه أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة بن محارب جمعوا له جمعا يريدون غزو أطراف المدينة، وقد تجمعوا بموضع يقال له ذو أمر، هو ماء من مياه نجد. فأتاهم صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك الموضع وجدهم قد تفرقوا وفروا في رؤوس الجبال. وبعد غزوة بدر كانت قريش تخاف أن تسلك بقوافلها الطريق الذي كانت تسلكه عادة إلى الشام والذي يمر بالمدينة، فحاولوا أن يجدوا طريقا آخر. فيذكر أنهم اجتمعوا فقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا إلى الشام، فطريقنا عليهم. فقال صفوان بن أمية: إن قعدنا في ديارنا أكلنا رؤوس أموالنا، فلم يكن لها من بقاء. فقاله الأسود بن المطلب: فنكب عن الساحل وخذ طريق العراق. فقال: لست عارفا بها. فقال له أبو زمعة: فأنا أدلك على أخبر دليل بها. قال: من؟ قال: فرات بن حيان العجلي قد دوخها وسلكها. فدعوا فراتا هذا، فقالوا له: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عور علينا متجرنا وطريقنا إلى الشام، فإن طريقنا عليهم. فقال فرات هذا: فأنا أسلك بك طريق العراق، ليس يطأها أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي نجد وفياف. فاستأجروه دليلا على الطريق، وخرجت عير قريش وفيها مال كثير، فيها تجارة كثيرة. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فبعث إليهم زيد بن حارثة في رجال من الصحابة، فتبعوهم حتى أدركوهم على ماء من مياه نجد يقال له القردة، ففر أولئك وتركوا العير القافلة بما فيها غنيمة للمسلمين، فأخذها زيد بن حارثة ومن معه استاقوها ورجعوا بها إلى المدينة. فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يؤنب قريشا على سلوكهم ذلك الطريق، يقول: دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض الأوارك، بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقا وأيدي الملائك، إذا سلكت للغور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك، فإن القفي تطوافنا والتماسنا فرات بن حيان يكون وهن هالك، فأبلغ أبا سفيان عني رسالة بأنك من شر الرجال الصعالك. لم يجدي ما حاولت قريش أن تجده من طريق أخرى لتجارتها، فوجدت وطأة هذا الحصار الاقتصادي عليها ووجدت شدته، فلم يكن حينئذ بد من القيام بعمل حاسم تستنقذ به اقتصادها وما بقي من سمعتها وتسترد به عزتها وتقضي به على المسلمين. فكان هذا من أعظم الأسباب التي بعثت معركة أحد، إضافة إلى ما كانوا يطلبونه من ثأرهم بمعركة بدر. فذهب رجال من قريش، صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم، إلى أبي سفيان وإلى غيره ممن كان لهم في تلك العير مال، أعني العيرة التي نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا في موقعة بدر، فذهبوا إليهم يقولون لهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال لعلنا ندرك منه ثأرا بما أصاب منا في بدر. فقبل أولئك، فأتوا أبا عزة الجمحي، هذا كان أحد شعراء قريش، وكان خرج مع من خرج يوم بدر، وأسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسر شكى حاجة وعيالا وفقرا، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقه. فلما جاءوه قالوا له يا أبا عزة أعنا بنفسك، فقال لهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد من علي فأكره أن أظاهر عليه. فقال له صفوان بن أمية يا أبا عزة أعنا بنفسك فلك الله علي، إن رجعت أن أغنيك، وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي في عسرهن ويسرهن. فخرج حينئذ أبو عزة هذا يدعو في تهامة وفي بني كنانة يقول ويهن بني عبد منات الرزام، الرزام جمع رازم وهو الذي لا يتحرك، يعني يمدحهم بأنهم يثبتون ولا يتحركون ولا ينهزمون إذا انهزم الناس. يقول ويهن بني عبد منات الرزام، أنتم حماة وأبوكم حام، لا تعدوني نصركم بعد العام، لا تسلموني لا يحل إسلام. وخرج مسافع بن عبد مناف الجمحي، وكان أيضا أحد شعرائهم، إلى بني مالك بن كنانة يحرضهم على الخروج معهم ويدعوهم ويقول يا مال مال الحسب المقدم، أنشد ذا القربى وذا التذمم، العهد وسط البلد المحرم عند حطيم الكعبة المعظم. ودعا جبير بن مطعم بن عدي عبدا له حبشيا يقال له وحشي، كان يرمي بالحربة رمي الحبشة قلما يخطئ شيئا رماه بها، فقال له أخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة بعمي طعيمة بن عدي، لأن حمزة رضي الله عنه كان قتل طعيمة بن عدي وهو عم جبير بن مطعم هذا، قال فإن قتلت حمزة بعمي طعيمة بن عدي فأنت حر. وكانت هند بنت عتبة إذا مر بها وحشي أو مرت به تقول ويهن أبا دسمة اشفي واستشفي. أبو دسمة هذه كنية وحشي، كان يكنى أبا دسمة، وتقوله اشفي واستشفي، اشفي صدور هؤلاء الموتورين، فإنها هي موتورة أيضا، ووترها حمزة فقد قتل أباها. عتبة بن ربيعة تقوله اشفي واستشفي، واستشفي أنت من العبودية التي أنت فيها بأن تصير حرا. فخرجت قريش بجدها وحدها وأحابيشها ومن تبعها من بني كنانة ومن تهامة، وخرجوا معهم بالضعن التماس الحفيظة ولئلا يفروا. الضعن جمع ضعينة النساء، التماس الحفيظة يعني التماس الغضب للحرم ولئلا يفروا عن حرمهم. فخرج أبو سفيان وكان قائد الناس يومئذ بزوجته هند بنت عتبة بن ربيعة، وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وخرج الحارث بن هشام بزوجته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة وهلم جرا، فكنا يبكين قتل بدر ويحرضن الرجال على القتال وعلى الثأر. فمضوا حتى نزلوا بجبل عينين، وهو جبل قريب من أحد، وهو الذي سيسمى بعد جبل الرماة. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقريش نزلت حيث نزلت، فجعل يستشير أصحابه وحدثهم صلى الله عليه وسلم برؤيا كان رآها. روى أحمد والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل يعني كسر، فأولته فلا يكون فيكم كسرا يكون فيكم، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير. رأيت بقرا تذبح أي أوله صلى الله عليه وسلم أنه قتل يكون في أصحابه، فبقر والله خير، فبقر البقر القتل فتح البطن شقه، فبقر والله خير أي فبقر سيكون والله عنده خير، فبقر والله خير. فلذلك كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج من المدينة وأن يكونوا فيها، فإذا أقام الكفار أقاموا بشر مقام، وإذا دخلوا عليهم المدينة قاتلوهم فيها. روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أقمنا في المدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. وفي رواية عند النسائي في السنن الكبرى: قاتلتموهم في السكك ورماهم النساء من فوق الحيطان. لكن أبى ذلك رجال من المسلمين ممن كان فاتهم أن يكونوا في معركة بدر، وفاتهم فضل الذي كان فيها لأهلها، فأرادوا أن يدركوا فضلا كما كان لإخوانهم. روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرجوا من المدينة وأن يقاتلوهم فيها، فقال له ناس ممن لم يشهد بدرا: أخرج بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاتلهم بأحد. ورجوا أن يدركوا من الفضيلة ما أدرك أصحابهم، فلم يزالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس أداته. فلما فعل ندموا فقالوا: يا رسول الله أقم، فالرأي رأيك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وروى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أقمنا في المدينة فإن دخلوا علينا فيها قتلناهم. فقال له أصحابه: يا رسول الله، لم يدخل علينا فيها في الجاهلية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شأنكم إذن. فدخل صلى الله عليه وسلم ولبس لأمته، فلما خرج قالوا: رددنا على رسول الله رأيه. قالوا: يا رسول الله، شأنك إذن، يعني إن شئت فأقيم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعرض جيشه، فرد من رأه صغيرا لا يصلح لأن يقاتل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استعرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني. ثم خرج صلى الله عليه وسلم مع جيشه، فلما وصلوا الشوط وهو موضع بين أحد والمدينة، انخزل عبد الله بن أبي بن سلول المنافق مع من تبعه من أصحابهم من المنافقين، وكانوا ثلث الناس، قال: أطاعهم وعصاني، لأن رأيه كان مثل رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة وأن يقاتلوهم فيها. لكن لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه غضب هو، فقال: أطاعهم وعصاني، ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا. فرجع مع أصحابه المنافقين، فتابعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، يقول لهم ما أخبركم به في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

ومن أعظم الأحاديث وأظهارها في شأن الشفاعة وأبيانها وأنصاعها دلالة وأكثرها تفصيلا في هذا الباب ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم، النهس الأخذ بمقدم الأسنان، فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، سأل الله معافتي. قال: فيقول الناس: ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم عند ربكم؟ قال: فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فقال فيقول آدم عليه السلام: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون له: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول له: يا إبراهيم، أنت رسول، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون له: يا موسى، أنت رسول الله وفضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول موسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول له: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أكمل لكم الحديث، سأل الله أن يخفف عنا، سأل الله تعالى أن يكون لنا. هذا تدرون من هؤلاء الذي يقول أحدهم نفسي نفسي نفسي؟ تدرون من هؤلاء؟ لا أقول لكم هؤلاء رسل الله، بل أقول لكم هؤلاء أولو العزم من الرسل، أولو العزم، لا يقدر أحدهم أن يشفع، مع أن شوف نهاني آدم عليه السلام يقول: نهاني عن الشجرة فعصيته، هذه هي المعصية التي يذكر، هذه هي فقط. وتاب، وتاب الله عليه، ألم يخبرنا ربنا في القرآن أنه تاب عليه؟ مع ذلك ما زال يخاف غضب الله بسبب تلك المعصية التي تاب الله عليه منها،
وغفر له معصيته تلك، يخاف. نوح، نوح عليه السلام، كم من السنين وهو يدعو إلى ربه، 1000 سنة إلى 50 عاما. دعوة هذه ليست حياة نوح، هذه دعوة في دعوة نوح في قومه إلى ربه. وفقد ابنه ويراه أمامه يلتهمه البحر ويغرقه الموج، ومع ذلك يختار ما اختار الله له من البراءة من ابنه، ويقول أنا ذنبي. فكم من السنين عاشها دعوة دعوتها على قومه. إبراهيم يقول كذبت، عليه السلام يقول كذبت 3 كذبات، وهي كلها في ذات الله كما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هذه يعني، وسترون موسى ما قتلت نفسا، عيسى لم يذكر ذنبا ويقول نفسي. إذا كان هذا حال أهل العزم من الرسل، فما ظنكم ببقية الرسل كيف يكون حالهم؟ فما ظنكم بالصالحين والشهداء والأولياء والعلماء والأتقياء كيف يكون حالهم؟ فإذا كان هذا كما وصفت لكم، فكيف تكون حالنا؟ نحن المقصرون، نحن أصحاب التقصير والتفريط والإجرام والمعاصي. إبراهيم عليه السلام يكذب 3 كذبات في عمره كلها في ذات الله، نحن نكذب 3 كذبات في الساعة. ويخافون يوم عظيم، يوم عظيم، الصاخة القارعة الطامة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سأل الله تعالى أن يتولانا، سأل الله تعالى أن يؤمننا ذلك اليوم، يوم الفزع الأكبر. قال فيقول عيسى عليه السلام نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم أنبيائه، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لله لربي عز وجل، ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يلهمه أحدا قبلي. قال فأحمده بتلك المحامد، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل تعطه واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي، يا رب أمتي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو قال صلى الله عليه وسلم بين مكة وبصرى. وفي حديث الصحيحين، في حديث أنس في الصحيحين، وهو مثل حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، أن الناس لما يأتون عيسى عليه السلام فيقولون له ما قالوا، فيقول عيسى عليه السلام لست لها، عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن ربي فيؤذن لي. قال ويلهمني من محامده ويفتح علي من محامده ما لا يحضر الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول ربنا سبحانه، فيقال أخرج انطلق، فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى
واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي. فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم، يا ربي أمتي أمتي. فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى حبة خردل من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود، فأحمده بتلك المحامد. قال ثم أعود الرابعة، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. نحن نشهد الله أننا نقول لا إله إلا الله، ونسأل ربنا سبحانه أن يصلي على هذا النبي الرحيم الرؤوف الذي في ذلك اليوم الهائل، ذلك اليوم الذي يقرع القلوب قرعا، يذهل أولو العزم، يذهل أولي العزم ويفزعهم ويرهبهم ويخيفهم، فيتقدم صلى الله عليه وسلم هو لا لشيء إلا ليسأل لأمته. نسأل الله أن يصلي عليه صلاة لا أمد لانتهائها، لا حد لها، صلاة ترضي ربنا وترضيه صلى الله عليه وسلم. ونحمد ربنا على هذا الفضل العظيم أن جعلنا من أمة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: لئن كنت لا تقبض الا بيده المبدئ المعيد، فاذكر يوم تفد عليه، يوم تمكث في مكانك فترى ملك الموت نصب عينيك، يوم تبحث عن لقمة فيقال نفذ رصيدك، يوم تبحث عن شربة فيقال لا يؤذن لنا، يوم تبحث بين السماوات والأرض في أغلفة الهواء عن نفس فيقال غير مسموح، الآن تقبض روحك وتفد على الله عز وجل. حين يجلس المعتصم الذي كان يكسر العظم بيمينه من قوته ويحضره الموت فيقال كيف تجدك، فيقول لا حيلة، أنا ملك الدنيا، دولة العباس تحت يميني، ويقول لا حيلة، فنيت الحيل، خلاص لا أجد شيئا أفعله. حين يحتضر كبير من كبراء بني أمية مؤطد الدولة عبد الملك بن مروان فينظر حوله فيرى غاسلا يأخذ الغسيل وينشره للناس، فيبكي ويقول يا ليتني عشت فيها غاسلا لا أسأل عن أحد من المسلمين. إنه الموت وفضيحته أيها الإخوة، ليكن منك الموت على ذكر. قال ابن الجوزي رحمه الله: كان من الأغيلمة غلام أسرف على نفسه في المعاصي فما ترك باب كبيرة إلا طرق وولج وغب منه عبد، حتى مر يوما على المقبرة فوجد عظما ناتئا، عظم خارج من المقابر، وبين قوسين كم من الزمن مر عليك لم تزر المقابر، بيتك الحقيقي، فوجد عظما ناتئا خارجا من قبر فأراد أن يحفظه، فقبور المسلمين محفوظة وجثث المسلمين محفوظة، فلما أراد أن يدخل العظم مكانه فت العظم في يده، العظم أقوى شيء في جسمك تفتت في يده فصار ترابا فلاحت منه نظرة. توفيق من ربك، اللهم يسر لنا الهدى واهدنا أنت أرحم الراحمين. فنظر إليه وقال: وأكون أنا هكذا بعد أن أموت، وبس ألج في جميع المعاصي وأجد عليها قوة؟ فذهب يبكي من المقبرة إلى بيت أمه فدخل عليها والمرأة تعبد الله عز وجل وتعظه، فوجدت وجهه غير الوجه الذي يدخل به كل يوم مخمورا، فقالت: يا بني ما لك؟ فقال أماه: إذا أبق عبد من مولاه ثم عاد إليه ماذا يصنع فيه؟ قالت: يضع الغل في يده ويلبسه مسوح الصوف. فبكى وأجهش وقال: الآن ألبسيني مسوح الصوف واجعل الغل في يدي، فوالله لقد هربت من الله وعدت اليوم إليه. ثم دخل في غرفة جعلها له مسجدا، ولم يزل يصلي فيها ويتعبد، حتى قالت أمه: فمررت عليه ليلة فوجدته يمر على آية يكررها يتخشع معها تخشعا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلم يزل يكررها حتى سكت صوته. قالت: فهجمت عليه وقلت: يا بني كيف تجدك؟ فناداني بصوت خفيض تخرج معه روحه وهو يقول: يا بني، يا أماه، إن لم تجديني في عرصة القيامة مع الناس اللي واقفين يوم القيامة فسلي مالكا خازن النار عني، حخش النار بذنوبي ومن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، فسلي مالكا خازن النار عني. ثم غرغر وسكت. قالت: فحركته فوجدته قد مات، يقول ابن الجوزي: فخرجت المرأة تولول وتنادي: هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار. ذكر الموت واليوم الآخر أيها الإخوة، تدبروا وتفكروا وميزوا في أهل الفساد وأهل الصلاح، وأرباب المعاصي وأهل الأرباح، فيا سرعان عمر يفنيه المساء والصباح فتصبح بعده صفرا، لا تجد شيئا من النعم ما قد دخل عليك فيها وقد لاح. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا به فلا ننسى.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المأمون الأمين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى تحديد معنى القصة، وتكلمنا عن القصة في القرآن، وأن القرآن الكريم هو الذي احتفظ باسم القصة احتفاظا يدل على عدم انحرافه عن واقع الحق. ولذلك يقول الله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقلنا كأن الآية تشير إلى أن هناك في مستقبل الزمان بعد نزول القرآن قصصا سيخرج عن منطقة الحق ليؤرخ لأشياء فيها تزيد على الواقع للحبكة وللعقدة أو للطرافة أو للاستمالة، وفيه تخيل لما يستقبل وتوهم لأحداث قد توضع لها عقد وتوضع لها الحلول. فكأن قول الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق عزل للقصة القرآنية عن أي معنى قصصي يأتي به العصر. وقلنا إن الغرض من القصة في القرآن إنما هو تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم، وتثبيت فؤاد المؤمنين معه الذين استقبلوا عنة الكفار حينما آمنوا وهم قلة مستضعفة. وقلنا أيضا إن القصص حين يكون من المنزل إلى المنزل إليه يأتي ليثبت الأفئدة الإيمانية، ولذلك يتكرر على قدر تقلب هذه الأفئدة وعلى قدر ما ينالها من عنة، يتطلب كل يوم تثبيتا جديدا. فلو نزلت القصة للغرض التاريخي لوقع التثبيت مرة واحدة، ولجاءت الحركة الاضطرابية التي يتعرض لها المؤمنون بلا تثبيت جديد لهم. ولكن القصة حين تكون مطلوبة من المنزل إليه، فإن الحق سبحانه وتعالى يأتي بالقصة كاملة بكل لقطاتها وبكل عقدها وبكل حلولها في موضع واحد من القرآن، كقصة يوسف لأنها هي التي طلبت. إذن ففرق بين قصص يطلب الله وهو المنزل إعلام خلقه به ليثبت به الأفئدة، هنا التكرار. ولكن قصة طلبت من المنزل إليه فإن المنزل يجيء بها. لماذا يجيء بها مرة واحدة؟ لأنه لو جاء بها على لقطات لقيل إن الرسول يجيء من عنده فإنما أعرف كل لقطة يأتي لنا بها. ولكن ما دام قد سأل قصة يوسف مثلا، فإن القرآن قد جاء بها قصة جامعة مانعة ولم تتكرر في القرآن. وقلنا إن التكرار في القرآن كل قصة جاءت إنما جاءت لتغطي لقطة في القصة، لقطة جديدة، وإن كان الإطار العام في القصة يكون تكرارا. فقصة آدم مثلا التي نحن بصددها جاءت أول سورة في القرآن لتتعرض إلى أول خلق الإنسان، منطق طبيعي أن تكون أول سورة ترتيبية في القرآن تتكلم عن أول مخلوق للإنسان، تتكلم عنه كإنسان، تتكلم عنه بشر، تتكلم عنه باسمه وهو آدم، تتكلم عنه بالمادة التي خلق منها، تتكلم عنه بالبلاغ الذي نزل فيه قبل أن يخلق، تتعلق به من نقاش الملائكة لله فيما أخبرهم به من أنه سيجعل في الأرض خليفة، تتعلق به في كيف علم الأسماء ليسوس حركة الحياة على منطق من علم الأشياء وعلم مسمياتها، تتكلم عن الحوار الذي جاء من إبليس أمام ربه حينما أبى من السجود، تتكلم عن علة الامتناع عن السجود، تتكلم عن خطة إبليس في كيف يدخل على قلوب المؤمنين بالإغواء والاستهواء، خطته إيه؟ ما هو منهجه في هذا؟ إذن فهناك أشياء كثيرة تتعرض لها القصة الأصيلة في آدم. فلو أن إنسانا يريد أن يؤرخ لآدم كقصة لابد أن يستوعب كل هذه اللقطات، ولكن الله جعل في كل لقطة في القصة موسما من التثبيت. فحين يجيء التثبيت لا يأتي التثبيت مجردا عن غاية، بل يأتي التثبيت ومعه لقطة جديدة. إذن فهو تأكيد للتثبيت وتأسيس لمعنى جديد آخر حتى يكون للتكرار معنى زائد لا يزهد الناس فيه.

لم يأتي في صاد. إذن هذا معنى أساسي فقط في من؟ في البقرة. وبعد ذلك تتكلم هي أيضا عن تعليم آدم الأسماء والحوار الذي دار من الله سبحانه وتعالى والملائكة في لماذا اختار وعلم آدم الأسماء، أيضا شيء لم يرد في أي سورة من هذه السور. وبعد ذلك يأتي أن إبليس امتنع بس، ولكن في السور الأخرى تخدمنا لماذا امتنع، لماذا امتنع؟ هيقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، دي رقة تانية. وبعد ذلك تيجي سورة تانية تخدم جنسيته ايه إبليس ده، تقوم سورة الكهف تخدم القصة دي تقول ايه إلا إبليس كان من الجن. الله، إذا كل قصة جاء عشان تعمل ايه؟ عشان تخدم، تخدم لقطة من اللقطات في قصة مين؟ في قصة ايه؟ في قصة آدم. وبعد ذلك يجي في سورة الأعراف مثلا يبتدي بعد ما كان في السورة بيتكلم عن آدم وخلقه يجي يتكلم عن خلقنا جميعا في شخص آدم، تقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم والخطاب له ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. انظروا إلى اللقطة، خلقنا وصورنا ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم، ولا خلق آدم ثم قال للملائكة اسجدوا ثم خلقنا من آدم؟ فكأنه يشير بذلك إلى أن الأصل الأول في الخلق وهو آدم مطمور فيه كل صفات المخلوقين وذريته إلى أن تقوم الساعة. نعم، يبقى إذن ساعة خلق الله آدم خلق فيه الأبعاد والذرات اللي ستؤخذ منها هذه الذرات ليكون الخلق كله، هذا عن هذا وعن هذا عن هذا. وانا سبق ان قلت لتقريب هذا المعنى انني حي الان، ونشأت من ميكروب حي من ابي احتضنته بويضة من امي، البويضة حية من حية وهي امي، وبرض ابي بويضة حية من ابي، وابوه بويضة حية ميكروب حي من ابيه، هكذا هكذا هكذا الى ان يذهب الى مين؟ إلى آدم. إذن ففي كل منا جزيء لم يطرأ عليه موت، لو طرأ عليه موت في أي لحظة من اللحظات لما أمكن أن يقول ذلك الوجود. إذن فكل منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء من آدم، والحياة موصولة فيه ولم يطرأ عليها موت إلى أن تقوم الساعة. إذن فقول الله ولقد خلقناه ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكأنه حين سجد الملائكة لآدم سجد لكل ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة مطلوبة في مين؟ مطلوبة في آدم. وضربنا المثل وأعيده لتتذكروا، هب أنك جئت سنتيمتر مكعب من مادة حمراء ملونة، ثم جئت في قارورة لتر مثلا وأجبت فيها السنتيمتر المكعب من المادة، ففي كل قطرة من القارورة اللي هي لتر ذرة من اللون الايه؟ هب انك وضعت القارورة في برميل ثم خبطت البرميل ومزجته، برضو يبقى في كل قطرة من البرميل حتى من ايه؟ من السنتيمتر. لو انك القيته في بحر ثم احسنت خلطه ومزجه واخذت قطرة من اي بحر من البحار يبقى فيه قطرة من السنتيمتر ولا لا؟ اذا فكل واحد منا فيه جزيء من مين؟ جزيء من آدم. شهد الخلق الأول وفيه صورتي وفيه تكويني اللي بيقولوا عليها الآن الوراثة، اللي بيقولوا عليها الآن ايه؟ الوراثة. إذن فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم يدل على جزئية جديدة في الايه؟ في القصة. وبعد ذلك يأتي صورة أخرى لتخدم قضية ايه؟ قضية منهج إبليس في الإغواء. بعد ما بيننا هويته في صورة الكهف يعمل ايه؟ منهجه في الإغواء قال ايه؟ قال له بقى انزلني الى يوم يبعثون وبعزتك لأغوينهم اجمعين. وبعدين تيجي يجيب المنهج بتاعه لأتينهم من ايه؟ من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايه؟ وعن ايه؟ شمائلهم. ادي منهجه في الايه؟ في الإغواء. والمنهج الثاني طب دين الجهات، وبعد ذلك لأقعدن لهم صراطك الايه؟ ما جابهاش في كل الصور دي، جاب لقطة جديدة، لقطة جديدة. الله، اذا فكل سورة او كل تكرار تعرض لمين؟ تعرض للقصة الجديدة. كل الصور دي ما جابش خلق من ايه؟ انما جاب لقطة من طين، بشرا من طين. اني خالق اذ قال ربك الملائكة اني خالق بشرا، يبقى ده اذا من المادة اللي خلق منها، الباقية ما تعرضتش. وبعدين ما قال ايه؟ من صلصال من حمأ، برضو مرحلة من مرحلة.

0: الالكترونية ومن تراب. الله، يبقى اذا برضو بتكون مرحلة. اذا فالتكرار اما ان يكون للاعلام الاول بالله من الله بالملائكة والحوار الذي دار، واما ان يكون لايه؟ للتعليم، تعليم ادم الايه؟ الاسماء. واما ان يكون لبيان جنسية مين؟ جنسية ادم. قال والجنة خلقناه من قبل من ايه؟ من نار السموم. واما ان يكون بيانا، واما ان يكون التكرار بيانا لمنهج ابليس في الاغواء. وبعدين تأتي قصة اخرى، جاب قصة الاغواء على اغويانهم اجمعين، جاب في تكرار قال لك الا عبادك منهم المخلصين، الا عبادك. الله، اذا كل لقطة فيها ايه؟ كل تكرار فيه لقطة ايه؟ فاياك ان تقول انه تكرار. المكرر هو فقط عزم القصة، فقط انما شطور القصة، لحم القصة، غدد القصة كتير. كل واحدة هنا من ايه؟ متنطر. فأجل الله سبحانه وتعالى كل لقطة للمناسبة التثبيتية التي ايه؟ التي يريدها. وبعد ذلك نجد ان كل الايات ان ابليس ايه؟ امتنع عن السجود لانه من الجن. دي شرحت لنا حتة ان ازاي يبقى من الملائكة ويعصى ومش يعصى وإلى فرحت صورة الكهف المغطيه، لا الا ابليس كان من الايه؟ من الجن. ربطت لنا ايه؟ ربطت لنا حتة كمان. وبعد ذلك يجي مثلا في كل الايات يقول له ما منعك ان تسجد، الا في آية الاعراف فانه يقول ما منعك الا تسجد. وتسجد هنا ما فيهاش نفي، والا تسجد فيها نفي. يبقى ازاي تيجي النفي والاثبات في امر واحد؟ احنا سبق ان قلنا اذا كان الكلام من حكيم خلاص، والمسند اليه والمسند شيء واحد، وورد مثبتا مره ومنفي مره، يبقى لازم نقول ما دام الكلام من الحكيم ما يبقاش فيه اضطراب، يبقى الجهه منفكه. يعني جهه النفي غير جهه الايه؟ افتكر ده كويس. اذا صدر الكلام من ايه؟ من حكيم يتكلم عن موضوع حدث من مسند اليه واحد، يعني من فاعل واحد، حدث واحد من فاعل واحد، يبقى ان اثبت ما يصدموش نفي، وان نفى يبقى يجب ما يصدموش اثبات. طبعا الاول كلمه تسجد هنا الكلام لمن؟ لابليس. يبقى المسند اليه الفعل هو ابليس، والفعل هو ايه؟ تسجد. كيف جاء بها مثبته مره ومنفيه مره اخرى، مع ان القائل ايه؟ قل حكيم، والفاعل واحد والفعل واحد. نقول له يا شيخ لازم الجهه تبقى منفكه. زي ايه؟ كما نظرنا في قوله سبحانه، افتكروا كويس، وما رميت اذ رميت. ما رميت اثبتت الرمي لمن؟ لرسول الله. نفت الرمي عن رسول الله. اذ رميت المتكلم من؟ المتكلم الله. وفي آية واحدة والرمي حدث والرامي محمد بن عبد الله، فكيف ينفى الحدث عن فاعل واحد ويثبت لفاعل واحد في آية واحدة؟ نقول له الجهة ايه؟ منفكة. معنى الجهة منفكة يعني ان النفي ورد على معنى والاثبات ورد على ايه؟ فكأن الامر فيه معنيان. الامر فيه ليه؟ قال لك لان الصورة التي حدثت في الغزوة ان رسول الله اخذ حفنة من حصى ورماها بالفعل، يبقى اذ رميت صح ولا لا؟ لكن هل اوصلها رسول الله قبض تصل الى كل الجيش؟ اهيدي مش شغلته بقى. يبقى ما رميت اي ما اصبت الجيش كله برميات واحدة. اذ رميت اذ اخذت بداية الرملة ورميتهم بايدك، يبقى الجهة منفكة ولا مش منفكة؟ يبقى الإثبات في موضعه ولا إيه؟ لا يمكن أبدا أن يجيء ذلك إلا من إله، إلا من رب. هنا بقى ما منعك أن تسجد؟ تسجد دي فعل ولا لا؟ يبقى في حدث. ومن المخاطب؟ إبليس. ومن المتكلم؟ الله. يبقى إذا ثبت في السجود هنا في سجود وفي اثبات له وفي نفي، لكن منع هنا ما منعك تبقى ايه؟ يبقى ان تسجد ما منعك من السجود يعني، مش كده؟ طيب وما منعك من ان لا تسجد ما دام منع من ان لا يسجد يبقى سجد ولا لا؟ منع من ان لا يبقى سجد ولا ما سجدش؟ يبقى سجد. منع من ان لا ياكل، هو قال مش واكل، فمنعناه من ان لا ياكل، يبقى ايه؟ يبقى اكل. تبقى اذا الايه هتديني ايه؟ خلاف في النسبه، خلاف في الاسناد. نقول له اهو دي بقى ما تجيش على عقل البشر الا لما قالها رب، نعم لا تخفى عليه خافيه. بعدين احنا قلنا يا سلام، الاسلوب كده بيخاطر النفس البشريه. ده طب لك له المنع ده، انت تفهم ان المنع له سبب واحد؟ الامتناع عن السجود ده له سبب واحد؟ مش من الجائز ان ابليس اراد ان يسجد فيه واحد منعه ان يسجد بقدرات قاهره حيث كده وقال له ما تسجدش؟ يبقى ما منعك ان تسجد يعني ايه؟ ايه ايه منعك انك انت تسجد؟ يعني ما الذي حال بينك وبين وانت تريد ايه؟ انت تريد ان تسجد، انما ايه اللي منعك انك تسجد؟ طب ومن الجائز ان يكون ما قهرش على ان يسجد ولكن اقنعه ان لا يسجد، فامتنع بطبيعه الاقتناع مش بطبيعه القهر. يبقى اذا الامتناع هيبقى له كم سبب؟ سببين اثنين. سبب انه كان يريد ان يسجد، وبعدين واحد منع قال لا ما يسجدش. طب واحد تاني قاعد يقنعه يقول له لا يا شيخ ما مش عارف ايه وبتاع، يبقى ما منعك يبقى ايه؟ يبقى اقنعك ان تسجد ولا الا تسجد؟ الا تسجد. يبقى ما اللي منعك بالاقناع الا تسجد؟ بان اقنعك بان لا ايه؟ يبقى اذا المعنيين مختلفين ولا لا؟ المعنيين مختلفين، وجاءت هنا غطت المعنى الاول والتاني غطت المعنى مين؟ والتاني، علشان ما يوجدش سبب للمنع. اذا فيجب ان نفهم ان المانع من السجود اما ان يكون منع وابليس يريد ان يسجد فقهره على ان لا يسجد، تبقى ما منعك من السجود خلاص. لكن قد يكون انه ما قهروش اقنعه وخلاه هو اللي يمتنع، يبقى ما منعك يعني ما اقنعك، ايه اللي اقنعك انك انت ايه؟ ان تسجد ولا الا تسجد؟ يبقى لازم تيجي الا تسجد. يبقى اذا الايه هنا ما تبقاش تقول لا زيدي وتقعد تخرفوا لي ويقعدوا يتكلموا، نقول له لا، المانع قد ياتي من القعر وهو يريد ان يسجد. وبعدين امتنع ابليس، وهنقول ده ابليس ده اصلا من الجن مش كده؟ يبقى جت مخبى ايه؟ حته. وبعدين لما امتنع ربنا قال له ما منعك ان تسجد، او قال له مره ثانيه ما منعك الا ايه؟ دي اللي قصدها كذا ودي اللي ايه؟ اللي قصدها ايه كذا. وبعدين قال له لا، امر قال انا خير منه، خلقتني من ايه؟ من قال له خلقته ايه؟ من طين. وما قال اسجد لمن خلقت طينا؟ ما الله. يبقى دي مره ودي ايه؟ مره. ما دام مره قال له ان تسجد ومره قال له ان لا ايه؟ ان لا تسجد، المساله ما مرتش كده بحوار واحد. مفهوم؟ وبعدين يجي ابليس يقول له خلاص ما دام انت، قال له اطف اخرج منها مذموم ايه؟ مدحور. وبعدين سكن ادم وزوجته الايه؟ الجنه. وبعدين جه التكليف وكلا من ايه؟ من الجنه وغدا حيث شئتما بس ما تقربوش هذه الايه؟ وابليس خرج وايه مذموم؟ ابليس العداوه ايه؟ تأصلت. يجي ربنا يقول له عدو لك ولزوج، يجي قصه الايه؟ العداوه، فلا يخرجنكما من الجنه فايه؟ فتشقى. ويقعد بقى يجيب الايه؟ وبعدين يقول له انظرني بقى الى يوم يبعثون. وبعدين يقول له هتعمل ايه؟ هقول له هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهجيلهم في الصراط المستقيم واعزلهم، زي ما قلنا ان ابليس لا ياتي للانسان في الخماره، انما يجيله في المسجد، لان اللي هو اللي مريحه ده جهزه دي، يبقى يجيله في المسجد، يجيله وبيعمل طاعه، لا اقعدن لهم ايه؟ صراطك المستقيم، انا هقعد لهم على الصراط المستقيم عشان ايه؟ الويهم عنه، انما اللي في الصراط غير المستقيم يعزني؟ ده بيساعدني. ما الخلقه ده بقى. وبعد ذلك يقول انا اجي عن الايه؟ عن الامام ومن الايه؟ ومن الخلق ومن اليمين والشمال. واحنا كنا قلنا برضه في حلقه انه ابتعد عن جهتين، جهه العلو وجهه السفل، مش كده ولا لا؟ ما قالهمش مع ان الجهات كان الجهات سته، فما جاش من فوق ولا جاش من تحت. قال لك لان الانسان الذي يكون بين امرين، علياء الربوبيه وذل العبوديه، لا يمكن يجيله الشيطان ابدا ابدا، ما يجيلوش الشيطان ابدا. اذا قال له على الايه؟ ومن العجيب ان ابليس نفسه من غبائه نبه على مواطن اتيانه للمؤمنين، فكان المؤمنين بقى يعملوا ايه؟ كان حقيقتهم ايه؟ ياخدوا بالهم بقى وايه؟ ويتنبه. وبعدين نجيب يقول ايه؟ لكن ربنا قال له التغوينهم اجمعين الا عبادك منهم الايه؟ اللي تخلصه اللي انت تعوزه ما اقدرش عليه. قال لك اهو ده بقى يتناسب مع قوله بعزتك، لان عزة الله عن خلقه هي التي تجعل ابليس يغوي الناس. والا لو كان ربنا عايز خلقه كان ابليس يقدر ياخد واحد، بدليل ان الله اصطفى قوما فلم يجعل لابليس عليهم سلطان. ان عبادي ليس لك عليهم ايه سلطان. يبقى اذا كل قصه الخدم بدعوة. اذا فالمطلوب من كل قارئ لقصه ادم ان كان يريد قصه واحده محبوكه بدون ان ينظر الى تفرقها في سور او في ايات، فعليه ان يقرا كل سوره بلقفاتها الجديده، ولا ينظر الى التكرار، لان التكرار في عصب القصه نفسها. انما زي ما قلنا الشحم واللحم والغطريف والغدد دي كلها كل حاجه لها ايه، لها حته تيجي عشان تثبت في موطن ايه، في موطن خاص. ولو تتبعت اسباب النزول لكل لوجدت اللقطه الزائده في كل سوره هي المناسبه للتثبيت الذي جاء في ذلك الوقت. مفهوم الكلام ده؟ يبقى احنا بقى بعد كده عرفنا مجمل الايه الامر الايه الامر الواقع. بعد ذلك هنمسك بقى موضوع يعني ترتيبي، نمسك بقى قصة البقرة بعد كده ونشوف ايه اللي هتعالجها قصة البقرة بعد ما عرفنا قصة سيدنا ادم كلها، علشان لما تبقى تشوف يعني يوم يجي ايه. واذ قال ربك للملائكة، اذ قال اذ زي ما بيقولوا عليها ظرف زمان، يعني اذكر يا محمد اذ وقت ان قال ربك للملائكة اسجدوا لادم ان جعله في الارض خليفة. إذن طب معنى اذكر، اذكر وقت ان قال الله للملائكة اني جعل في الارض خليفة، دي علشان ناخد منها لقطة انه مش قديم انما اوجده القديم. يبقى فيه وقت قال ربنا كده بدليل ان الملائكة استعجبوا. اذ قال ما هو القول اولا، القول هو ايه؟ لما اذا سمعت القول بيجي مقابله ايه؟ الفعل. وكلاهما عمل، يبقى القول مهمة الايه؟ اللسان. طيب والرؤية مهمة ايه؟ والشم مهمة ايه؟ واللمس مهمة الانامل، مش كده كل عال قوي. يبقى القول يقابل ايه بقى؟ الفعل. ولذلك قال لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى اذا الحدث اما قول واما فعل، وكلاهما عمل. يبقى القول عمل مين؟ عمل اللسان، مفهوم؟ والفعل عمل الجوارح، يعمل بايده يعمل بعينه مثلا. يبقى اذا القول مقابله ايه؟ مقابله الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون، وكلاهما عمل، وكلاهما ايه؟ ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. لو انت عملت القول قبل العالم، طب واللي احسن القول وقال اشهد ان لا اله الا الله واللي وعظ بالكلمه الطيبه ده ضايع خالص؟ نقول له لا، ده دي فعل، والفعل والقول معا من العمل. فعل والقول من الايه؟
1: من العمل،
0: من العمل على الاول. قال ربك للملائكه، شوف كلمه ربك بقى، اذكر يا محمد، اذكر يا من تسمع كلامي، اذ قلت للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. هو ما بيستشيرش، بدليل قال ان اجعل ان جاعل، مساله يعني مفروغ منها، ولكن اعلام له بما يحدثه الله في كون هم فيه ولهم مهمه. ليه؟ لان الملائكه منهم المدبرات امر، له ايه؟ معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، الا لديه رقيب ايه؟ حقيق الله. اذا ففيه ايه؟ الملائكه لهم ايه؟ فكان الاعلام، لأن للملائكة عمل مع هذا الخليفة، للملائكة إيه؟ عمل مع تدبير أموره. اوعى تقول ازاي يدبر أموره مع أنها نواميس، وما يدريك أن وراء كل ناموس، أنت بتسميه ناموس، ملك موكل به، ماسك زراف، بس أنت ما أنتش شايفه. إلا قل لي بالله، العمليات الاوتوماتيكي اللي بتنعمل مثلا، تعمل زرار كده ينزل لك البتاع بتاع القنداق الكبيره اللي من بره، تعمل زرار كده ينزل لك بتاع القهوه ومش عارف ايه، تعمل كده ينزل لك بتاع الايه الشاي، دي زرار عمال ولا ايه؟ طب
1: طب والزرار ده ايه بيدار بايه؟
0: كهرباء.
1: طب بالله انت تعرف الكهرباء دي شكلها؟
0: طب عرفوها لنا كده، هي ايه الكهرباء دي؟
1: طب ولماذا لا يكون وراء كل زرار من نواميس الكون دي ملائكة وقوة خفية انت ما تعرفهاش؟
0: ومن يدري انك انت بعدين تعرف السوق القوة الخفية دي؟ قوة الايه
1: الخفية دي؟ نجعلهم في الارض ايه؟ في الارض خليفة. معنى كلمة خليفة دي ساعة تسمعها تبقى فيه زي ما بنقول خلف وسلف، يعني كأن فيه ايه؟ هيخلف مين؟ يخلف مين؟ يخلف بعضه بعضا. ما دام يخلف بعضه بعضا يبقى اذن بالوفاء، مش كده ولا لا؟ لو كانوا هيقعدوا كلهم ما كانش حد هيخلف حد. يبقى ادي اول ناعيه جاعلهم في الارض خليفه، دي يجي ايه؟ يجي بعد ده. يبقى اول ناعيه للانسان ساعه ما جه للخليفه ده هيبقى خليفه، يعني ايه؟ يخلف بعضه بعضا، او انه يخلف جنسا جنس اخر زي الجن مثلا، كانوا وعصوا وعملوا كذا وكذا وكذا وبعدين ربنا اجلاهم بالملائكه، وبعدين كان الملائكه بيقولوا احنا هنكرر التجربه ثاني، يجوا برضو الخلق اللي يفسدهم ويعملوا يسلكوا الدماء. وين عرفوا ازاي الحكايه دي؟ ها؟ يبقى خليفه يعني برضو يبقى دوك هنكرار افراد، لما تكون الخلافه بعضنا البعض بني ادم يخلط بعض بعض يبقى نعى مين؟ نعى الافراد الى نفسهم. لكن حينما يكون خليفة لجنس آخر يبقى نعى الجنس كله، وما ذلك على الله بعزيز، إن يشأ إيه يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك يبقى نعي للجنس كله ولا لا؟ كلمة خليفة دي ساعة ما تسمعها يبقى شيء مخلف عن شيء، أنت تقول ده هذا خيره إيه؟ خلف لخيره سلف، ساعة ما تسمع حاجة في الخير قل إيه خلف، إنما ساعة ما تيجي في الشر والخلف،
0: فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون إيه؟
1: إذن في الأمور البطالة القبيحة يبقى اللي يجي بعد ما التاني اسمه إيه؟ خلف، إنما لما يكون في الخير يبقى اسمه إيه؟ خلف. ولذلك بنقول إيه خير خلف لخير إيه؟ خلف. لكن لما يكون شر ويخلفوا في الشر نسميه إيه؟ خلف. وذهب الشعر بيقول ايه؟ ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد اجربي.
0: يبقى ده خلف اسمه بسكون الايه؟
1: بسكون الايه؟ الله. او ان ده خليفه لان الكون سيأتمر وينفعل له. الله خلع عليه من تسخير الكون له ما يجعل الكون يأتمر به.
0: تعمل النار كده تولع لك. تشرب تروي الزرع يطلع لك، بتستجيب لك بتنفعل لك الاشياء، يبقى انت خدت من القدره المطلقه لون من القدرات لك، خدت من القدره المطلقه لون من الايه؟ فكانك انت خلفت الله في انك عايز نار تعمل نار، مش كده ولا لا؟ يبقى خدت ايه؟ يبقى خليفه. انفجك انك تغتر بعطاء الاسباب لك فتتصور انك في الكون اصيل، وتنسى اللي رتب لك الايه اللي هي تشرعها، وقول الله في سوره فقه كلا ان الانسان لا يضغى ان راه تعرفيه منه اصيل، بقى الارض بتنفعله والكون والمش عارف الايه والايه والايه. يبقى اذا كلمه خليفه تاخد معاني عده ولا لا؟ وهل هناك مانع ان ناخذ كل تلك المعاني؟ ولان كلام الله صفته وصفه الكامل كامله وكمالات الله لا تتناهى، فعطاء كلماته لا يتناهى ايضا. يمكن يجي حد بعدين برضه يستكر حاجه تانية ويقولها، نقول له برضه عطاءات الله لا تتناهى، مش كلامه ده؟ والكلام صفه المتكلم وكلام الكامل كامل، يبقى كامل يجي كل المعاني دي ايه؟ ممكن تيجي ايه؟ تيجي فيه. قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. قالوا ايه؟ قالوا ايه بقى؟ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هيفسد منين؟ لكن كان في حالة قبلها قاسوها عليه، فقاسوا ما لم يعلم على ما علم. خلاص كده؟ او هم خدوا ان مدام هيبقى خليفة وربنا هيديله الاسباب يمكن يعمل ايه؟ يمكن يطغى بقى، يمكن يطغى. لكن هم عرفوا كلمة سفك ولا لا؟ وعرفوا كلمة دم ولا لا؟ وعرفوا كل والدم كان لسه ما جاش، يبقى لازم كان في قبلها، كان فيه ايه؟ قبلها. يبقى كان فيه
1: قبلها. قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. ساعة يطلق الله كلمة إني أعلم ما لا تعلمون، يبقى معنى ذلك أن علمك يا مخلوق مناسب لمخلوقيتك وحدثانك، وعلمي مناسب لإيه؟ له. يبقى مش كل حاجة يجيب عنها شيء عنك تبقى هي مت. أراد أن الكلمة دي تطلق. ولازم تعرفهم أن لما ربنا يقول عالم الغيب والشهادة، مش كده؟ طيب ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بالله قدم ما ايه؟ ما يسرون. طب مش كان بقى من باب اولى من العلم يعرفه ولا ايه؟ ده هو بيعلم اللي ايه اللي بنسره. يبقى كان يقول يعلم ما تعلنون وما ايه وما تسرون. انما ما دام يا رب عارف اللي احنا بنسره يبقى اللي بنعلنه انت مش هتعرفه. قال لك من الجائز ان يذهب العقل الى هذا. ازاي؟ ام قال لك لان الله غيب مفتون باطل ما انتش شايفه. زي لله المثل الاعلى، افرض ان واحد قاعد في البيت خلاص وبعدين حدثت احداث في البيت، نقول له انت علمت اللي جوه، انما اللي بره كنت غايب عنه. اللي بره كنت ايه؟ غايب عنه. بيجيب دي مره كده ومرات وايه وباطل، عشان يمكن تقول لأن الله غيب ومستكن في الناس، يمكن عارف اللي جوه، انما اللي بره ده وله دار عنه. يقول له لا لا بره ودي ايه؟ علشان العلم عنده ايه؟ سواء ما فيش ولذلك يقول لك السر واخفى، نعلم السر وايه؟ طب ايه اخفى من السر؟ يقول لك انت خدت ما هو السر اولا عشان تعرف اخفى اللي هيعلمه. احنا بنشرح دلوقتي في اني اعلم ما لا ايه؟ ما لا تعلمون. خلاص السر واخفى يعني ايه؟ ما هو السر؟ تقول له ما هو السر؟ هل السر هو ما كتمته عند نفسك ولم تقله لاحد، او ما اسررت به الى احد، او ما اسررت به الى احد؟ طب واللي ما اسرتش به لاحد يبقى اخفى ولا لا؟ ما لا يقال سر الا اذا كنت ايه؟ قلت له انا هقول لك سر. اذا تعدى. اذا ايه؟ يبقى اللي ما تعداش وفضل في النفس او ده اخفى من السر. طب هب ان السر ما اسررته في نفسك، مش ما اسررته لغيرك، اسررته في نفسك، يبقى الاخفى منه هو ايه؟ قال لك يعلمه قبل ان يوجد في نفسك. يبقى اللي اخفى يعني علمه قبل ان يوجد، لانه هيوجد. يبقى اذا لما يجي يقول ايه؟ اني اعلم ايه؟ ما لا تعلمون. اراد ان يعطي الايه؟ القضيه دليل على ذلك. اما قال انتوا بقى ملائكه؟ قالوا احنا بنسبح ونقيه ونقدس، مش كده؟ ونحن نسبح ايه؟ بحمدك ونقدس. نسبح يعني ايه؟ التسبيح هو التنزيه عن السوء، تنزيه عن ايه؟ وعما لا يليق بذات المنزه. اسمه ده ايه؟ اسمه ده تسبيح. والتقديس التطهير، ماخوذ من القدس وهو الدلو اللي كانوا بيتطهروا منه، الجردل يجيبوه عشان ايه؟ يتطهروا منه. ولذلك احنا بنقول سبوح ايه؟ قدوس. سبوح يعني منزه، قدوس يعني مطهر، مش كده؟ كلمه نسبح تعوز تسبيح، نسبح تسبيحا. لكن اللي مسموع عندنا سبحانه، سبحانك هيقولوا ايه لما جم قالوا احنا نسبح؟ وقالوا سبحانك لا علم لنا، ما قالش تسبيح لك. كان الاصول يجيب ايه؟ ما دام قال نسبح كان يقول ايه؟ تسبيح، لان هذا المصدر بتاعها. هم بيسموه اسم مصدر، ان يجي الاسم اقل من الايه؟ من المصدر في حروفه شويه، يسموه اسم ايه؟ اسم مصدر. طب وما دام التسبيح هو التنزيه عن السوء وعما لا يليق، انظر بقى الى دقه الاداء، ان ما دام هتنزهه عما لا يليق وتنزهه عن السوء، يبقى في كل منزه بحسبه، كل منزه بحسبه، ومفيش كمال مطلق ابدا الا الله. يبقى اذا التسبيح اعلى الوان التسبيح هو المين؟ هو لله. اعلى انواع التسبيح. ولذلك صرف الله ألسنة الخلق عن أن يقولوا كلمة سبحانك لغيره سبحانه. عمرك سمعت ان واحد قال له سبحانك؟ صرف الله ألسنة الخلق عن ان تقول لاحد من الخلق سبحانك الا ان توجه الى الله سبحانك بس. يبقى سبحانك ده التنزيل الايه؟ التنزيل العالي، اعلى لون من انواع الايه؟ من انواع التنزيل. ليه؟ لان لا توجد كمالات في محدث، حسب المحدث من نقص كمالاته انه محدث ويفنى. انت عايز اكتر من كده ايه؟ انه محدث وايه؟ ويفنى. خلاص مش منزع عن اي حاجه. انما بقى التنزيه صح لمين؟ لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كلمه نسبح بحمدك لما تقول سبحان الله انت تقول ايه؟ سبحان الله ايه وبحمده، يعني ايه سبحان الله؟ ما عرفنا تنزيه لله عن كل ما يليق به، تنزيه لله في ذاته فلا ذات تشبه ذاته، تنزيه لله في صفاته فلا صفة تشبه صفة، تنزيه لله في افعاله فلا فعل يشبه فعله. خلاص كده. طب وبحمده يعني ايه؟ كأنه قال انا انزهك وبحمدك حصل ذلك التنزيه، يعني تنزيه لك نعمة أنا أصحبها بأن أحمدك على أني نزهتك. يبقى سبحان الله وبحمده قلت سبحان الله، وبحمده قلت إيه سبحان الله. والتقديس قال لك ده هو مش مقدس، ده احنا بنطهر الحياة له أيضا، بنطهر الحياة من أغيارها له أيضا. يبقى مش هو بس، ده هو عايز منا حياة ايه؟ حياة طاهرة. ونقدس لك، ونقدس لانك قدوس طاهر لا يليق ان يرفع اليك الا ايه؟ الا طاهر. ولا يليق ان يصدر عمن خلقته بيديك الا شيء طاهر ينتسب اليك. يبقى عرفنا ايه؟ نسبح بحمدك ونقدس ايه؟ لك. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يجيب علمة ايه؟ اني اعلم ما لا ايه؟ ما لا تعلم. ما اطلقهاش كده، بل جاب القضية التي تؤكد صدقه فيها. علم ادم الاسماء، علم ادم الاسماء. شوف كلمة كلها تفيد الاحاطة، صور كلي، كلمة اسماء وبعدين قال ايه؟ كلي. شوف الاحاطة بالصور الكلي، معنى الاحاطة بالصور الكلي ان واحد يقول لك يا اخي طب نحن الان نضع الفاظا لم ناخذها عن اسلافنا. احنا وضعنا للتلفزيون ده لما جه واخترع بنسميه ايه؟ مرناه، مش كده مثلا؟ او هم سموه تلفزيون ودي حاجه جديده ما كانتش موجوده. نقول له باي لسان اتفقت على هذا؟ باللسان اللي بتتكلم بيه، والخنيه اللي بتتكلم بها في الاصل من مين؟ من الله. يبقى كأن الله علم آدم الأسماء التي إيه؟ التي يحتاج إليها في أوليات وجوده، وهو يستغل التفاهم بهذه الأسماء ليضع ما يجد من المعدومات من المسميات ويضع لها بهذه اللغة أسماء. أنا كنت ضربت لكم مثلا، افتكروه أول خميرة للرغيف، أول إيه؟ خميرة للرغيف. خدنا الكاميرا ومبارك، خدنا الكاميرا وخدنا الكاميرا وخدنا الكاميرا. الله، تبقى إذا المسألة طيب. وبعد ذلك إذا أردنا أن نفهم نقول هب أن كل علم يحتاج لمعلم، فمن علم الأول؟ مش لازم يوجد بقى معلم بدون أن يعلم؟ لازم كده. يبقى معلم بدون إيه؟ لا بد أن تقف الحلقة عند معلم لم يعلم، عند معلم لم يعلم، وهو الحق سبحانه وتعالى. وإن شاء الله في لقاء آخر نستكمل بقية ما يفيض الله به علينا. والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، جمعة مباركة ومساء الأنوار والخيرات عليكم وما تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس. أما بالنسبة لخارج مدينة طرابلس فعليكم وعلي مواقع التواصل الاجتماعي سواء التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا.

طبعا كالعادة اليوم نطل عليكم لمدة ساعتين معكم ملاك محمود لمدة ساعتين، يعني ما الساعة 6 إن شاء الله للساعة 8 بإذن الله. طبعا الساعة الأولى زي ما معتدين واخدين عليها إن احنا دائما نطرحوا في الموضوع، نعطي فيه شن نحب نعطي، بس بعدين نخلي المساحة ليكم سواء كانوا تعليقات سواء كانوا مكالمات. ففي انتظاركم أكيد في الجزء الثاني من الحلقة. حلقتنا اليوم عنوانها كالآتي: العيب في الزمان ولا العيب فينا؟ فمساء الخيرات لكل من التحق بنا، على كل قلب يسمع فينا توا، وعلى كل روح قاعدة تحاول تلقى إجابة وسط زحمة الحياة، وسط زحمة السير، حتى زحمة السير ممكن فيه توا، ده ما أعتقدش يكون فيه اليوم جمعة. فاليوم بنحكوا على موضوع ونسمعوا فيه كل يوم، اللي هو الناس دائما تقول الزمان هو اللي يتغير، والناس في ناس تانية تقول ما عادش في أمان، وناس تقول الدنيا فسدت، والناس ما عادش كيف قبل. صح الكلام اللي يجي ولا من لا؟ توافقوني فيه ولا لا؟ هل في ناس تقول بالطريقة هذه ولا لا؟ بريم تقول لعشية هذه زحمة كلها طالعة فادة من هروب الضي، والله كان الله في عون الجميع في هروب الضي والله. فأنا اللي بنسألكم سؤال، هل في ناس دائما أو تسمعوا فيها كده الكلمة هذه المعتادة الزمان تغير، ولا الناس ما عادش فيها أمان والدنيا هي اللي فسدت والناس ما عادش زي قبل؟ وعليكم السلام، أهلا وسهلا رياض وكل من موجود، وعليكم السلام، نورتوا جميعا. لكن السؤال الحقيقي، هل فعلا العيب في الزمان؟ هل فعلا العيب في الزمان، ولا مرات نكونوا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا؟ يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي نزح